0: صلوا هكذا: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. شفنا أنواع غفران، شفنا معاني كلمة الغفران، شفنا إزاي إن الغفران ما يقدرش أي حد يمنحنا غفران من ذنوبنا ولا أعمال صالحة ولا مجهودات ولا نحن نوصل الله بأي طريقة، لكن الخلاص المقدم لنا في المسيح يسوع بدم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. شفنا إزاي إنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الخلاص من الذنوب والغفران الحقيقي اللي يقدمه الرب هو بدم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح، عن طريق الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. إن أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. قبولك لغفران الله، اعترافك إنك أنت إنسان خاطي محتاج لغفران الله، وقبولك لنعمة الله بالإيمان ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. غطينا كل مواضيع دي في الحلقات السابقة، والنهاردة أخ أندرو نحب نكمل. الغفران بكل معانيه، هل الغفران أنواع؟
1: الحقيقة إن ده سؤال مهم جدا، لأنه زي ما بدأنا سلسلة الغفران جوه موضوع حلقاتنا صلوا هكذا، وقلنا إن القارئ الأول، أي واحد هيجي يقرأ الآية دي اللي هي آية رقم 12 في متى 6،
0: واغفر لنا
1: ذنوبنا كما نحن نغفر أيضا للمذنبين إلينا. القارئ السطحي أو اللي بيقرأ بطريقة سطحية ممكن تحصل له إشكالية، تحصل له مشكلة هنا، أنه هل يظن أنه غفران الله ليا مرتبط بغفران الأخوية؟
0: أو هل هو على نفس المستوى كمان؟
1: أو الغفران الإلهي مشروط؟ عشان كده السؤال ده مهم جدا، لان احنا من خلاله هنفض الاشكاليه ونحل المعضله ويتضح لنا عن اي نوع من الغفران الرب قصده في الصلاه اللي احنا بنصليها. عشان كده السؤال الجميل اللي حضرتك طرحتيه، هل الغفران انواع؟ في 5 انواع للغفران. في حاجه اسمها غفران ابدي، في حاجه اسمها غفران ابوي، في حاجه اسمها غفران اخوي، في حاجه اسمها غفران اسري، في حاجة اسمها غفران كنسي. عشان كده نبدأ بقى بالموضوع المهم، الغفران الأبدي. لأن الغفران الأبدي هو اللي بيدخلني لكل حاجة، هو اللي بيوصلني للأسرة، للعائلة، هو اللي بيدخلني إلى عائلة الله. يبقى أول نوع للغفران اسمه الغفران الأبدي. في ناس بتسميه الغفران القضائي لأنه جاية من كلمة قضاء.

0: قضاء حكم. في ناس بتسميه بالغفران الخلاصي لأنه مرتبط بفكرة الخلاص، سواء أطلقت عليه غفران أبدي لأنه إلى الأبد ما بينتهيش، سواء أطلقت عليه غفران قضائي لأنه مرتبط بحكم صدر
1: الله
0: علي، سواء أطلقت عليه غفران خلاصي لأن من نتائجه
1: الخلاص من الدينونة الأبدية
0: على الخلاص. إيه هو الغفران الأبدي أو الخلاصي أو القضائي؟ ده اللي هنبدأ نتكلم فيه النهاردة بنعمة الرب. الغفران الأبدي أو الخلاصي أو القضائي يتعلق به، يتعلق به الخلاص من الخطية ونتائج الخطية، الموت والدينونة. يبقى الخلاص الأبدي يتعلق به قضيته إيه، بيحل مشكلة إيه،
1: المعضلة الأولى والأهم والأساسية.
0: احنا قلنا ان اصعب مشكلة بتواجه الانسان
1: هي الخطية.
0: يبقى الخلاص الابدي او القضائي او الخلاصي هو بيتعلق، الغفران الابدي او القضاء او الخلاصي بيتعامل مع المشكلة اللي هي الخطية ونتائج المشكلة اللي هي نتائج الخطية. نتائج الخطية ايه؟ حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الموت والدينونة.
1: عارف الآية اللي بتقول انه بخطية الانسان الواحد دخلت الخطية الى العالم
0: بالزبط.
1: وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع. يعني انت وانت النهاردة وانا وكلنا
0: بالزبط.
1: ما نقدرش نستثني نفسنا ان احنا خطاة. ما اقدرش اقول ان انا اصنف نفسي غير لاننا كلنا بشر، كلنا أولاد آدم وحواء. بخطية آدم دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. فالقضية اللي بنتكلم عنها النهاردة الغفران الأبدي ده يتعلق بينا كلنا كبشر.
0: بالضبط. رقم 2، الغفران الأبدي أو الخلاصي أو القضائي الله بيظهر فيه بصفته القاضي الديان مش بصفته الأب الرحيم،
1: القاضي العادل،
0: القاضي العادي الديان. ينظر الله من أعلى سماواته إلى الأرض ويرى الإنسان مذنبا محكوم عليه بالموت. ليه يا رب محكوم عليا بالموت؟ يقول لي العلة أو السبب. أنا مذنب قدام قاضي، القاضي يحكم عليا بعقوبة، أسأله لماذا أصدرت هذا النوع من الحكم؟ يقول لي العلة لأنك فعلت هذا الأمر. فالله يجلس على منصة القضاء وأنا في قفص الاتهام. ينظر الله إلي بصفة القاضي الديان العادل ويقول لي أيها المتهم أنت مذنب
1: محكوم عليك،
0: محكوم عليك
1: بالموت الأبدي،
0: بالموت الأبدي. أسأله لماذا أصدرت أيها القاضي العادي العادل هذا الحكم؟ يقول لي لأنك قد تعديت على قوانيني ومبادئ، لم تصيب الهدف، أنت تحت العقاب والدينونة. ده رقم 2. رقم 3، الغفران الأبدي الخلاص القضائي قدم لي الله بصفة القاضي، والقاضي يقول لي إيه؟ أنت محكوم عليه لكن لعجزك عن دفع الحكم عنك ولعجزك عن أنك لم تجد وسيلة تستطيع أن تتخلص بيها من ضخامة الدين اللي عليك في عمل صنع لأجلك. إيه هو العمل ده؟ القاضي ينظر إلى موت المسيح البديل لأجلي.
1: أمين.
0: عشان كده يقول كده في أشعياء 53،
1: كلنا كغنم ضللنا،
0: ولا واحد كل مستثنى واحد،
1: كل واحد
0: كلنا ايه
1: الى طريقه،
0: كل كغنم واحد ضللنا،
1: كلنا ضللنا.
0: واحد قال لك ايه؟ الجامعه اسمها جامعه الضلال للجميع، الكليات منا كل واحد الى طريقه. يعني ايه منا كل واحد؟ واحد دخل
1: تخصصات
0: الجامعه، لو نقول مثلا UCI الجامعه، او UCL الجامعه، او جامعه القاهره، أو جامعة اسكندرية، دي الجامعة
1: فيها كليات.
0: داخل حرم الجامعة هناك كليات
1: مختلفة
0: مختلفة ومتعددة. واحد دخل أداب، واحد دخل حقوق، واحد تجارة. دخل هندسة، تجارة. فالجامعة العامة كلنا كغنم نحن جميعا في جامعة الخطية. الكليات اللي هي الخطايا،
1: واحد بقى حرامي، واحد
0: إلى طريقه. واحد راح بقى حرامي، واحد راح بقاتل، واحد راح بقى زاني، واحد راح بقى كاذب، واحد راح بقى متلون

0: منا كل واحد
1: إلى طريقه.
0: إحنا محبوسين جوا حرم الجامعة، نتخلص منها جامعة الخطية، نتخلص منها إزاي؟ والرب وضع عليه إثم
1: جميعنا
0: بلا استثناء. فالقاضي ينظر إلي، يطلق الحكم، يقول لي أنت مذنب، عليك حكم الموت، لكن هناك من قبل أن يموت لأجلك. هل تقبل الحكم؟ هل تقبل المبادلة؟
1: وهنا تيجي أهمية القبول، لأن ممكن الله بيقدم خلاصه لينا، لكن أنا لو ما فتحتش قلبي وتجاوبت وقبلت هذا الغفران هموت في خطايا مع أنه مقدم ليا ومجانا.
0: بالضبط. رمية 4 آية 25 يقول كده الرسول بولس، تفضلي.
1: رمية
0: 4 25 الذي
1: أسلم.
0: عن المسيح. الذي هنا عائد عن المسيح،
1: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
0: يعني المسيح مات
1: من أجل خطايانا،
0: لأجل خطايانا، ولما قام
1: كتم العمل فكلنا بقينا أبرار.
0: عشان كده آخر كلمة قالها المسيح على الصليب إيه؟
1: قد أكمل.
0: تتلستاي باليوناني، قد وفيت
1: الدين بالكامل،
0: جميع المطالب العدل الإلهية. الكلمة دي جاية من المحاكم اليونانية، لما القاضي يطلب من المحامي اللي بيدافع عن
1: المذنب
0: يقول له ايه مطلوب منك كذا وكذا وكذا وكذا عشان توفي مطالب القانون وعشان تخرج السجين من السجن. فالمحامي يروح يشتغل، وبعد ما يجي يشتغل يقدم جميع المطلوب منه كمحامي ومدافع عن المذنب. فالقاضي يقول له بعد ما قدم، المحامي يسأل القاضي يقول له وفيت؟ القاضي يرد عليه تلستاي، يعني قد وفيت. المسيح بموته الكفاري لأجلنا وفى كل شيء.
1: عشان كده حضرتك سميته كمان الغفران القضائي.
0: بالضبط. رومية 5:8
1: بيقول ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.
0: عارف النوع من الغفران القضائي ده بيظهر حاجتين: الله القاضي العادل الديان، ويظهر قلب الله المحب من نحونا. عشان كده بيقولي ولكن الله بيّن. يعني ايه بيّن؟
1: وضح
0: أظهر،
1: عمل حاجة عملية.
0: بالضبط. قدم الدليل على محبته لنا. عايز أقول تعبير: لا توجد ولا يوجد لا ديانة ولا طريقة ولا فلسفة فيها دليل واضح وبرهان أكيد
1: على محبة
0: الله لينا بطريقة عملية، ليست بالشعارات ولا بمجرد النصوص، لكنه بالفعل الحقيقي اللي تأكدنا أنه تم فعليا إلا في المسيح والمسيحي. الله بيّن محبته لنا إزاي؟ لأنه ونحن بعد خطاة في القفص ما علي حكم، يقول لي ايه مبروك علي يا قاضي في من مات لأجلك، من سدد ديونك انت اطلقت حرا. عشان كده لانه العمل تم واسمه قضائي، يوحنا الحبيب يكتب لينا وللتلاميذ
1: يقول اكتب اليكم ايها الاولاد لانه قد غفرت لكم
0: فعل ايه؟ لا،
1: ماضي
0: غفرت،
1: ماضي ومبني للمجهول.
0: بالضبط.
1: مين اللي غفر؟ الرب يسوع.
0: مين اللي غفر؟
1: الله
0: على أساس المسيح. وتم، مش لسه هيتم الغفران.
1: قد غفرت.
0: يعني إيه؟ إحنا من هنا أنت ذاكرت وخلصت الكلية، وآخر الكلية خدت شهادة تخرج. لحن إحنا من هنا خدنا شهادة التخرج.
1: هللويا.
0: اتخرجنا من تحت سلطان الخطية. قد غفرت لكم الخطايا
1: من أجل
0: اسمي. ليه من أجل اسمي؟ لأن هو وضع نفسه بديلا عنا، مات لأجلنا.
1: هللويا.
0: عشان كده سمناه عمل قضائي لي، وسمناه غفران أبدي لي، لأنه غفران كامل مش ناقص حاجة،
1: لأن اللي قدمه قدمه كامل.
0: بالظبط. يبقى مواصفاته إيه؟ غفران كامل. 2 تام،
1: تأثيره أبدي.
0: 3 يختص بمقامنا.
1: أيوة.
0: يعني يختص بمقامنا، حولنا من عبيد
1: إلى أبناء.
0: حولنا من مذنبين
1: إلى أبرار.
0: إلى أبرار.

0: يا سلام. يعني انت عارفة الجمال، واحد ما لابس البدلة الحمراء ومحكوم عليه بالإعدام، وعلى بعد خطوات بل ثواني من تنفيذ الحكم الإعدام فيه، في لحظة وقف الحكم، قد صدر العفو، اخلع البدلة والبس ايه؟ مش بدلة مواطن عادي، لكن البس بدلة البنوية بأمانة. بأمانة الشخص ده وبيسمع القرار ده يعمل ايه؟
1: ده يعني بجد فرح. أنا كمان عايزة أقول إنه مش بس بيخلع بدلة الحمراء بتاعة الإعدام وبيخرج معفي عنه لكن كسجين سابق، لكن بيخرج من السجن كأنه عمره
0: كأنه ما دخلش.
1: أيوة، كأنه عمره
0: مش
1: ما
0: بيخرج
1: عمل خطيئة.
0: والصحيفة أو الحالة الجنائية تطارده،
1: بالظبط.
0: فلما يروح يعمل فيشو تشبيه،
1: وده التبرير، إنه أكنه عمره ما عمل غلطة،
0: كأننا لم نفعل
1: خطيئة.
0: خطيئة.
1: هللويا.
0: هو غفران كامل، هو غفران تام، هو غفران للأبد، هو غفران منحة إلهية، هو غفران اتسددت كل ديون،
1: اتمحى السجل،
0: هو غفران محى كل سجل. هللويا. القديم، مش بس القديم، والحاضر
1: والمستقبل،
0: وحط رصيد يكفي المستقبل.
1: هللويا.
0: زي ما واحد يقول لواحد ايه، انت كنت مديون؟ يقول له ايه، انا حطيت لك مبلغ فلاني في البنك، المبلغ ده هيسدد لك الماضي، يكفيك في الحاضر، يسترك في المستقبل. هو ده، عشان كده سميناه غفران ابدي لانه امتد، غفران قضائي لانه رفع الحكم، غفران خلاص لانه صنع ليا خلاص.
1: هللويا.
0: يتم ده ازاي؟ يحدث في اللحظة التي أنطق أنا فيها
1: إن أنا قبلت،
0: وأقول له يا رب يسوع المسيح
1: أنا أقبل،
0: قد قبلت هذا الخلاص. هروح له إزاي؟ هل أركب له مشوار؟
1: لا.
0: هل مطالب أن أنا أروح له أورشليم؟
1: لا.
0: هل مطالب أن أنا أروح له بيت لح؟
1: لا.
0: عارفة بيقول إيه؟ في رمية 10 من آية 8 إلى 11
1: بيقول لأنه ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك برب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت.
0: وشوف الفعل، مش سوف تخلص، ده
1: تم.
0: أنا لسه بعترف،
1: قد تم،
0: ده أنا لسه هعترف، لسه باخد قرار الإيمان. لكن بيقول لي إيه المفاجأة، وده عشان كده أقول إيه، هذا النوع من الخلاص مختص بالله وحده، لا يستطيع أحد. عشان كده يقولوا إيه في مرقس، من يقدر أن يغفر الخطايا
1: إلا الله وحده.
0: فهذا النوع من الغفران يختص به الله وحده، ولأن يختص به الله وحده، الله غير محدود. عشان كده لما يديني خلاص، يديني خلاص تم
1: أبدي
0: وخلاص أبدي. عشان كده يقولي خلصت، فما تقولش من يصعد إلى السماوات
1: أو من يحضر
0: ليحضر المسيح أو من يهبط إلى أسفل الأرض عشان يصعد المسيح. يعني إيه؟ لا تركب له طيارة. أنا بشفق على الناس اللي بتروح تحج.
1: أيوة.
0: أنا بشفق على الناس اللي بتصرف فلوس
1: عشان
0: ترجع تحس. يقولوا له ايه؟
1: احساس مؤقت كمان.
0: بالزبط.
1: يعني ده الفرق، احنا الغفران بتاعنا مش مؤقت ومش كل شوية يتكرر.
0: بالزبط.
1: لا، ده وجد فداء أبدياً. يعني يكفي العمر كله. لو انت حطيت ثقتك النهاردة في الرب يسوع وقبلت غفرانه واعترفت بفمك وأمنت بقلبك، زي ما الآية بتقول خلصت.
0: سأل سجان فيليبي الرسول بولس،
1: ماذا أفعل؟ ينبغي أن أفعل لكي أخلص.
0: ماذا ينبغي أن أفعل؟ قال له لا، أنت مش هتعمل
1: مش حاجة. هتعمل حاجة. آمن.
0: لأنه ليه مش هعمل حاجة؟
1: لأنه ما أقدرش أعمل أنا أي حاجة. لأن عاجزة أن أنا أعمل أي
0: والحاجة
1: حاجة.
0: والحاجة تانية، لأنه هو
1: اللي بيقدمه عمل.
0: طب أعمل إيه؟
1: آمن.
0: آمن
1: بالرب
0: يسوع المسيح
1: فتخلص أنت وأهل بيتك.
0: عشان كده المسيح قال إيه؟ ها أنا ذا
1: واقف
0: على الباب
1: وأقرع،
0: إن
1: سمع أحد صوتي
0: قبول الخلاص الأبدي مرتبط بإرادتي.
1: بالضبط.
0: قبول الخلاص الأبدي مرتبط بطاعتي.

0: قبول الخلاص الأبدي مرتبط بتجاوبي. زمان مايكل أنجلو لما رسم الصورة دي بتاع المسيح، الناس قالوا له الصورة جميلة جدا وتحفة، حاجة يعني تبهر تاخد العقل، بس قالوا له في حاجة ناقصة في الصورة دي. قال لهم إيه؟ قالوا له فين الأكرة بتاع الباب؟ قال لهم لا،
1: الأكرة من جوه،
0: الأكرة ما تنفعش من برة، لأن الأكرة لو من برة معناها أن أي واحد يدخل عليها في أي وقت بدون إرادتي. لكن قال لهم الأكرة من جوه، لأن الأكرة معبرة عن إرادة الشخص. المسيح بيقرع كل مطلوب منك
1: أن أنا لا
0: تدوس بس كده وتفتح الباب، ولما تفتح الباب يقولي أدخل إليه أتعشى معه. طب ليه ذكر العشاء؟
1: لأنه هيبيت بعد كده،
0: لأن العشاء رقم واحد هو الوجبة الرئيسية عند الأمة اليهودية في ذلك الوقت، فيصبح المسيح هو الوجبة الرئيسية. الحاجة إلى
1: واحد.
0: اتنين، لأن العشاء معناه أنك تبات وتسكن، فيصبح المسيح هو إيه يا جماعة؟ هو الساكن. شوف يقولي أتعشى معه وهو معي. شوفي النقلة اللي حصلت، يدخل المسيح وكأنه زائر، لكن يتحول المسيح وأصبح أنا الزائر وهو
1: المقيم.
0: المقيم.
1: عارف كلفت نظري حضرتك دلوقتي بتقولها أدخل إليه مش أدخل عنده.
0: لا،
1: الرب بيدخل إلينا إحنا، مش بيهمه المكان
0: بالزبط.
1: مش مهم وضعنا شكله إيه، لكن مهم قلوبنا يدخل إلينا. النهاردة أقوله رب تعالى إلي، يا رب بستقبلك في حياتي، بستقبلك في قلبي في اسم يسوع.
0: هذا النوع من الغفران اللي سمناه ثلاث أسماء،
1: خلاص
0: أبدي،
1: غفران أبدي،
0: قضائي، خلاصي. يعمل إيه الغفران ده؟ يعلن إن أنا بار. اتنين، يرفع مقامي إن أنا ابن. تلاتة، يقول لي سترك كل خطايا. أربعة، يقول لي تم الصفح عنك. خمسة، يقول لي قد محيت كل ذنوبك. ستة، يقول لي قد غفرت لك كل خطاياك مسامحة لكم
1: بجميع الخطايا.
0: بجميع الخطايا. جميع الخطايا دي شاملة إيه؟ ماضي،
1: حاضر،
0: مستقبل. بعض الناس يقول لك إيه؟ مش دي دعوة للتسيب.
1: بالعكس تمام.
0: ما خلاص أنا ضمنت الغفران،
1: لا هو
0: ما أعمل اللي أنا عايزه.
1: الله لا يشمخ عليه، أنا أضحك على ربنا.
0: طب بس أنا أسألك السؤال ده، انا اعتبريني المعترض.
1: اوكي،
0: انا دلوقتي سمعت منك الكلام ده، اقول لك كلام جميل جدا، بس خلاص انا ضمنت الغفران، لان الله وقلنا ده اسمه غفران ايه؟
1: ابدي.
0: معناه ان الله مش هيرجع فيه. اعمل اللي عايزه.
1: لا،
0: ليه؟
1: ما ينفعش، لان انت لو فعلا سلمت حياتك وقبلت الرب يسوع مش ممكن تقدر ترجع تاني تغلط. ليه بقى؟ لأن الرب ما بتقبل الرب خلاص، الرب يسوع الرب بيخلق فيك جواك طبيعة جديدة، طبيعة إلهية بتحب البر وبتكره الشر.
0: طب ممكن تقري لي أول آية في رومية 6؟ أو لا، مش يعني
1: مش موجودة هنا.
0: أول آية في رومية 6 جميلة جدا، بتجاوب على السؤال، وكأن بولس قاعد في وسطينا أنا وحضرتك.
1: نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها.
0: بالضبط. وكأن بولس من بعيد لقط السؤال ده وعمل نفسه إيه؟ معترض ومجاوب
1: ومدافع.
0: ومدافع. أول آية في رومية 6،
1: فماذا نقول؟
0: أيوة،
1: أن أبقى في الخطية لكي تكثر النعمة.
0: ده سؤال الناس. مش بتقول لي الرب غفر لك غفران أبدي وقضائي؟
1: حاشا.
0: أيوة،
1: يعني
0: فماذا أنبقى في الخطية
1: لكي تكثر النعمة؟
0: خلاص النعمة موجودة، أعمل اللي عايزه. النعمة تعمل إيه؟ تستر وتخبي.
1: لا،
0: لكن
1: نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟
0: يعني عايز يقول إيه؟ من آمن بالمسيح إيمان حقيقي،
1: حياته القديمة ماتت، مات كإنسان قديم.
0: بالضبط.
1: وبيتخلق إنسان جديد.
0: نحن الذين متنا عن الخطية كيف
1: نعيش بعد فيها.
0: الآية اللي وراها بيدينا مثال.
1: أم تجهلون أن كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته.
0: أيوة.
1: فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا
0: في
1: جدة الحياة.
0: يعني يعني الحياة
1: حياة جديدة.
0: رسول بولس بيقولي إن المعمودية هي عملية تجسيد
1: لموت،
0: عملي الشكل الروحي اللي حصل لينا،
1: ان انا

0: اللي هو ايه فئة؟
1: موت
0: ان انا نزلت تحت المية يعني دخلت القبر والمية غطتني يعني
1: دفنت.
0: فانا انظر ابن ادم مات ودفن لكن لما باجي اقوم من الميه
1: اندرو ابن الله
0: يا سلام على الجمال
1: هللويا
0: اندرو ابن ادم مات ودفن لكن اللي امين اندرو ابن الله المدعو لانه اصبح ولاده جديده مولود جديد المدعو لحياه جديدة في جده الحياه عشان كده هذا الغفران مش دعوة للتساهل
1: بالعكس.
0: لكن هذا الغفران هو بوابة الدخول والعبور إلى الحياة الجديدة عشان كده بنسميه غفران قضائي أبدي خلاصي خلصني من القديم واداني الجديد
1: حياة جديدة وده يدي ضمان يعني أنا ما بقاش في حياتي متذبذبة وكل حاجة معتمدة على إمكانياتي وعلى حالتي وعلى شطرتي وعلى قدرتي لكن بعتمد اعتماد كامل على كمال خلاص الله ده اللي بيديني الضمان الحياة الأبدية لأنه الروح يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله
0: ممكن واحد يسألني كم مرة ممكن أن أحصل على الغفران الأبدي؟
1: مرة واحدة
0: صح
1: لأنه قدم دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا
0: وفي عبرانين 10 بقربان واحد
1: قد أكمل إلى الأبد المقدسين
0: هللويا هو غفران أبدي هو غفران كامل هو غفران تام هو غفران لمرة واحدة
1: هللويا.
0: نتحرر من خلاله من الخطية وعقوبة الخطية ونتائج الخطية الموت والدينونة
1: وده الغفران المقدم ليك النهاردة
0: بالزبط.
1: النهاردة الرب فاتح دراعه وفاتح قلبه وفاتح على الصليب بيقول لك النهاردة اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم الآن يوم خلاص الوقت وقت مقبول تعال النهاردة قوله رب أنا بقبلك تدخل إلي تتعشى معايا وأتعشى معاك أتمتع بغفرانك أتمتع بحياة جديدة حياتي القديمة تموت وأقوم بجدة الحياة النهاردة في اسم يسوع أشكركم جدا لمتابعتكم للحلقة وبتمنى وبصلي أن أنت النهاردة تبتدي حياة جديدة حياة مغفورة الخطايا مع المسيح وإلى اللقاء في حلقة جديدة وصلوا هكذا

لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين إن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي

0: مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة إنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بإنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها إن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع. ثم نؤكد أيضا معا هدفنا، وهو إعلان الحق، ولنستعرض معا إيماننا ومفهومنا المسيحي في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم، وسوء الفهم نتج عنه اتهامنا نحن باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، ولنكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة واحترام لكل مختلف معنا، ويكون شعارنا دائما في كل حلقة أن الاختلاف لا يفسد للود قضية. فتابعونا.

أحبنا المشاهدين، في الحلقة السابقة طرحت عدة تساؤلات حول من يقول أن كتابنا قد تحرف. سألت أين التحريف؟ أين الكتاب الصحيح؟ أين صاحب الكتاب نفسه؟ صاحب الكتاب هو الله، أين هو كان حينما حرفنا؟ ثم انتقلت بعد ذلك وقلت من يحرف الكتاب؟ ووصلنا إلى أن اليهود استحالة أن يحرفوا كتابهم، لأنهم يحبوا الكتاب، لأن عندهم وصية مكتوبة في العهد القديم تمنحهم من الإضافة أو الحذف. خطايا الأنبياء لو كان عندهم إمكانية التحريف كان أول حاجة يشيلوها خطايا أنبيائهم عشان يبانوا بصورة كويسة. هناك بعض الآيات اللي تظهر للنظرة العابرة إنها مختلفة مع بعضيها، كان ممكن يصلحوها والباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، لكن ما عملوش. ما زالت لحد النهاردة ما يعتبر أخطاء ظاهرية موجود لحد النهاردة. وختمت الحلقة بإني قلت يا خوفهم من المسيحيين، لأن عندي نفس الكتاب اللي هو معاه. طيب إذا ما كانش اليهود حرفوا، مين ممكن يحرف؟ التاني أكيد المسيحيين. فالسؤال

هل ممكن يحرف المسيحيون كتابهم؟ هقول زي ما قلت بالضبط على اليهود، إنه استحالة أن المسيحيين يحرفوا كتابهم المقدس. ليه؟ أول سبب، بنحب كتابنا أكتر من اليهود، وبنقدسه ونبجله ونحفظه ونرعاه، ومحدش يقدر يجي يهوب ناحيته خالص. حاجة تانية برضو، عندي وصية زي اليهود اللي عندهم وصية في تثنية 4:2، أنا عندي وصية في سفر الرؤيا، سفر الرؤيا أصحاح 22 الأعداد 18 و19، بيقول إيه فيها الوحي؟ بيقول لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة، من المدينة المقدسة، ومن المكتوب في هذا الكتاب. أنه مسيحي هيجرؤ يحذف من أقوال نبوة هذا الكتاب ويحذف اسمه من سفر الحياة؟ ده الرجاء الوحيد بتاعنا والأمل، إن أسماءنا كتبت في سفر الحياة. فاكرين حضراتكم لما التلاميذ جم وراحوا للسيد المسيح وقالوا له ياه احنا مبسوطين خالص، باسمك عملنا وباسمك سوينا وباسمك عملنا، قال لهم بس ما تفرحوش بكده، بل افرحوا بالحري لأن أسماءكم قد كتبت في سفر الحياة. دي الفرحة الكبيرة، إن أسماءنا كتبت في سفر الحياة. أضيع اسمي من سفر الحياة ويحذف عشان خاطر مين؟ لمصلحة مين؟ عشان أخلي حد ينتصر على حد وبعدين وأكون أنا الخسران حياتي الأبدية إلى الأبد؟ مش منطقية ومش معقولة. عندي سبب ثالث، عندي خطايا للرسل وللكنيسة. بعض الرسل اتخانقوا مع بعض، وكانت خناقتهم مش خناقة زعل وكده، لا، اختلاف آراء، واحد عايز يطلع الرحلة دي، واحد عايز يطلعها الناحية التانية، اختلفوا مع بعض، ده راح يمين وده راح شمال. مذكورة في الكتاب الكنيسة سفر الرؤيا والثلاث أصحاحات الأولانين عمال يكلم الكنيسة ويقول لهم إذا ما رجعتوش لمحبتكم الأولى وعملتوا وسويتوا هقطم وسطكم وهد منارتكم وجيب عليكم وطيكم. لا لا لا لا، ليه ده كله؟ ما نشيل ونخلي الرسل حلوين، نشيل الفضايح والكلام المكتوب التقيل على الكنيسة، ملهاش لازمة. مش لازم الأجيال اللي جاية تسمع إيه اللي حصل في العهد الأول، لا فيها عقيدة لا فيها نبوة ولا فيها حاجات مستقبلية، يبقى ملهاش لازم، لو اتشالت مش هتنقص ولا تزود. لحد النهاردة موجودة، لو عندي إمكانية التحريف كنت شلتها، والباب اللي يجيلي منه الريح أسد واستريح، موجودة لحد النهاردة. في برضو في الكتاب العهد الجديد عندنا كمسيحيين في أخطاء ظاهرية كتيرة كان ممكن نصلحها ونوافق الآيات مع بعض، لكن لأننا فاهمين معناها إيه ومقصود منها إيه إحنا سايبينها موجودة ما غيرناهاش. وفي كتاب كبير قوي موجود اسمه شبهات وهمية على الكتاب المقدس كله، تأليف الفاضل الدكتور القس منيس عبد النور. كتاب تخن كده، كل من يشك تعال هات الكتاب ده هتلاقي حلول لكل المشاكل اللي موجودة، اللي تبان إنها مشاكل، اللي موجودة في الكتاب المقدس كله بعهده. خامس حاجة، إحنا من أول ما طلعنا ونحن مختلفين، من أول ما الكنيسة بانت في العصر الأولاني، كنيسة شرقية وكنيسة غربية، كنيسة خلق دونية وكنيسة غير خلق دونية، كنيسة أرثوذكسية وكنيسة كاثوليكية وكنيسة إنجيلية، مختلفين صح، بس الاختلاف الذي يسري، مش الاختلاف اللي عكس بعض.
ومع كل ده عندنا كتاب مقدس واحد.

لكن اختلافنا ما بيخليش أي طائفة تقدر تقرب للكتاب وتغير اللي مكتوب فيه، لأن لو دول يغيروا الطائفتين التانيين الموجودين هيقول لهم عيب، ده احنا معانا الكتاب الأصلي، انت زودت انت نقصت. ولو الطائفة دي التانية عملت أي حاجة الطائفتين الباقيين هيقول لهم عيب احنا معانا. وحتى لو ما قالوش هيبان في السوق ان فيه نسختين مختلفتين، نسخة موجودة مظبوطة صحيحة ونسخة تانية متشال منها أو محطوط عليها محرفة. لو جبت الاتنين حطيتهم على بعض هيبان الغس من السمين. فدي قضية المسيحيين استحالة إنهم يحرفوا الكتاب. يبقى لا اليهود حرفوا ولا المسيحيين حرفوا. قد يأتي شخص ويقول ما انتوا اتفقتوا انتوا الاثنين وعملتوها سوا وطلعتوا حاجة جديدة ترضي الطرفين وتبقى مظبوطة. هل ممكن اليهود والمسيحيون يتفقون معا ويخرجون كتاب مقدس جديد؟ بقول من رابع المستحيلات. احنا الاثنين مختلفين، هنيجي نقعد على طاولة واحدة مع بعض. اليهودي هيقول أنا منتظر المسيح، المسيح هيقول له لا أنت غلطان المسيح جاء. نروح متخانقين مع بعض، تنفض القعدة وكل واحد يروح. أو يقولوا المسيح لم نصلبه، وإحنا نقول لا ده أنتم بأيدي أسمى صلبتموه وقتلتموه. نتخانق مع بعض وتتفض الجلسة وتمشي. قبل ما نوصل لكل ده، لو ابتدينا في سفر التكوين ومن أول ثلاث أعداد في الأصحاح الأولاني هنختلف. إزاي؟ الأصحاح الأولاني من سفر التكوين بيبتدي بيقول وخلق الله السماوات والأرض، والعدد الثاني يقول وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. العدد الثالث يقول وقال الله ليكن. اليهودي يقول أنا أؤمن بالإله الواحد، الواحد الأحد كده، الوحدانية البسيطة إلوهيم، خلق إلوهيم السماوات والأرض. أنا أقول له لا حضرتك، هو مش كده، مش وحدانيته وحدانية بسيطة، ده وحدانيته كده وحدانية جامعة. الله الذي خلق السماوات والأرض بطلق عليه لفظ الآب، الروح الذي كان يرف على وجه المياه بطلق عليه الروح القدس. وقال الله، النطق عند الله يعني الله الناطق بكلمته بسميه الابن. فانا عندي الاله الواحد مثلث الاقانيم، اب واب وروح قدس. انا اقول له مثلث الاقانيم، هو يقول لي لا ده واحد ووحدانيته مطلقه وحدانيه بسيطه. انا اقول له لا مش وحدانيته بسيطه، ده وحدانيته جامعه. هنروح متخانقين مع بعض وكرسي في الكلوب كده والموضوع ينتهي ونروح. استحاله استحاله ان اليهود هيتفقوا مع المسيحيين أو المسيحيين يتفقوا على مع اليهود ويطلعوا كتاب تاني جديد شيك يرضي جميع الأطراف. إذن الخلاصة من هذه الأسئلة، أين ومن؟ ما عنديش لا أين عرف يجيب لي الكتاب الصحيح، ولا قدر يقول إن صاحب الكتاب كان في خلوة وكان بعيد أو ما يهموش أو إله ضعيف أنا قدرت عليه أو إله لا يعتني بخلقته ما يهتمش. هو اداهم الإعلان وتصرفوا مع بعض، ولعوها سوا انتوا حرين، أنا خلصت اللي عليا. يبقى معناها أن أنا بقول هذا الإله غير محب، هذا الإله ضعيف، هذا الإله غير قادر أن يحمي إعلاناته مني أنا لأني أنا أقوى منه. ودي طبعا مش معقولة، مفيش حد بيؤمن بوجود الله وإن الله اللي خلق الكون ده إن فيه هذه الصفات، لأن الكل

0: بيقول الله كلي القدرة، الله كلي العلم، الله كلي المحبة. عمل إعلان حب ويحفظ إعلان محبته. إله قادر وإله قوي، يستطيع أن يحفظ كلامه من أي تغيير، من أي تبديل، من أي زيادة، من أي نقصان. ما ينفعش. أين الكتاب الصحيح؟ محدش عارف يجيب لي الكتاب الصحيح. مين يحرف؟ لا اليهود ولا المسيحيين يحرفوا. طب إيه الحكاية؟ إزاي يتحرف هذا الكتاب؟ عشان كده عزيزي المستمع، هقطع لفاصل وارجع تاني مع حضرتك نتكلم تاني عن كيف يتحرف هذا الكتاب الفريد. فمن فضلك ابقى معانا، هنعود ليك بسرعة بعد الفاصل نكمل حديثنا ونسأل ونطرح التساؤلات. وأي سؤال عندك وأي استفسار أو أي إضافة بنرحب بيك في كل وقت. عنواننا عندك، اتصل بينا، هنكون بنرد عليك، نجاوب على أسئلتك. ويسعدنا دايما إن احنا نتواصل مع بعض عشان نوصل للحقيقة. وخلي بالك من شعارنا، الاختلاف لا يفسد للود قضية. فتابعونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

برحب بيك مرة ثانية عزيزي المشاهد عشان نستكمل حديثنا وبعض التساؤلات اللي بنسألها عشان نثير الفكر إن الناس تفكر، ما تاخدش مسلمات وتاخد قضايا هي كده. خليني أفكر، مش عيب أفكر، أنا عايز أوصل الحقيقة بنفسي عشان أبقى مطمن اللي أنا بعمله والقرار اللي أنا باخده قرار صائب وفي مكانه. خليني أطرح تساؤل تاني، إزاي يتحرف كتاب مقدس وهو الكتاب الفريد؟ الكتاب المقدس فريد، بيتفرد في حاجات كتيرة. أول تفرد بيتفرد فيه كتابنا المقدس بيتفرد في الترابط بتاعه، كتاب مترابط على الرغم من عدد الكتاب اللي كتبوه 40 شخص كتبوه في مدار 1600 سنة. إذا كانوا زمان بيحسبوا الجيل 40 سنة، يعني 40 جيل تتابعوا وراء بعض في كتابة الكتاب المقدس. 60 راجل مختلف، 40 راجل مختلفين في 1600 سنة، واجي الآخر أبص لقى الكتاب ماشي مع بعضه وكأنه واحد بس اللي كاتبه. ومش عايز أقول وكأنه، لأنه هو فعلا واحد بس اللي كاتبه، روح الله القدوس اللي نفخ في رجاله القديسين فكتبوا فكر الله بلغتهم على عبر العصور. 40 راجل 1600 سنة، يعني ما شافوش بعض لأن ما حدش بيعيش 1600 سنة. كتبوه في أماكن مختلفة، اتكتب في آسيا، اتكتب في أوروبا، اتكتب في أفريقيا. اللي كتبوه كتبوه بلغات مختلفة، اتكتب باللغة العبرانية، اللغة الآرامية، اللغة اليونانية، اتكتب في حالات نفسية مختلفة. في واحد كتب وهو في حالة حرب مع الأعداء، فكانت حتى نفسيته مشدودة من الحرب أثرت على كتاباته. فنجد أن كتابات مثلا شخص زي الملك داود عاش في حروب كتيرة مع الأعداء، فحتى كانت كلماته في سفر المزامير صلوات لله ودعوات للإله، يا رب حطمهم أعدائي، يا رب هد حيلهم،

رب افتح الأرض وابلعهم، يا رب امسحهم من الوجود. مشدود في حالة حرب مستمرة، طلع حتى كلماته متأثرة بحالته النفسية. شخص تاني زي سليمان. سليمان عهده عهد سلام، فالراجل قاعد كده متسلطن وحاطط رجل على رجل وبيلعب في صبعه الكبير وآخر روقان، عمال يقول لي أمثال ويقول لي حكمة ويقول نشيد أنشاد، الدنيا رايقة معاه، مفيش حد معكنن الدنيا عليه، فحالته النفسية انطبعت حتى على كتاباته. يبقى أنا عندي الكتاب مترابط مع اختلاف الأزمنة، مع اختلاف الأماكن، مع اختلاف اللغات، مع اختلاف الشخصيات، مع اختلاف الأماكن اللي كتبوا فيها، مع اختلاف المواضيع اللي موجودة جوه الكتاب. أنا عندي المواضيع كلها أو معظمها مواضيع جدلية. جدلية يعني بتحتمل الأخذ والعطاء، ممكن كده وممكن كده، فممكن مرة واحد يقول يمين ومرة يجي يقول واحد شمال. أدي مثال لحضرتك، لو جينا النهاردة لواحد من الكتاب في العصر بتاعنا ونقينا واحد تاني كاتب في ذات العصر عشان يكتبوا لنا كتاب مثلا في موضوع الحب، وقلنا الاثنين اتفضلوا طلعوا لنا كتاب واحد انتوا الاثنين، فكل واحد بيألف فكرته. واحد هيكتب عن الحب ويتكلم ان الحب من غير الحب ما نعرفش نعيش، ده هو بلسم الحياة، بدون الحب الدنيا تبقى ناشفة وملهاش طعم، ده هو اللي بيعطي للحياة طعم ويديها رجاء ويديها أمل. أبص لقي ده جزء اللي كتبه شخص الأولاني. الجزء الثاني اللي كتبه الشخص الثاني له فكر آخر، كتب حب إيه اللي انت جاي تقول عليه؟ هو انتوا فاضيين؟ ده انتوا دلوقتي الدنيا مليانة أزمة والاقتصاد واقع والناس تأسف والناس كلها مش لاقيه شغل والبطالة مالية المجتمع، انتوا فاضيين تحبوا؟ يا شيخ روح انت وهو دور على أكل عيشك. مجرد ما ممسك الكتاب ومعرفش عدد مؤلفينه قد ايه، هحس على طول ان في مؤلف له اتجاه ومؤلف له اتجاه معاكس، هحس على طول اتنين مختلفين كتبوه، على الرغم من العصر الواحد، اللغة الواحدة، الخلفية والثقافة الواحدة، لكنهم كتبوا في موضوع جدلي واحد، اختلفوا. أو الحاجة اللي بنحبها قوي ماتشات الكورة، وتيجي جريدة في صفحة الرياضة وتلاقي اتنين معلقين أو اتنين نقاد بينقدوا ماتش اتلعب امبارح، هتلاقي عمود واحد كاتب فيه ناقد الفريق ويعني مطلعه ولا حاجة. ايه اللي عمله الفريق ده؟ ده ولا حاجة، ده كل اللعيبة الحداشر مع الجون وقفوا قفلوا الجون، مفيش ولا كرة دخلت، طلعنا متعادلين، مش عشان احنا اكفاء، ده عشان الفريق كله وقف قصاد الجون وسد الجون، مفيش كرة هتخش. في ذات الصفحة كاتب آخر في العمود يقولك ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، ايه الراجل المدرب العظيم ده اللي هو هيوصل الفريق بتاعنا الى العالمية. موضوع جدلي واحد في جريدة واحدة بيتكلموا عن ماتش واحد اختلفوا، كل واحد له وجهة نظر. أنا عندي الكتاب المقدس 40 كاتب كتبوه، وقلنا لغات مختلفة وأماكن مختلفة وحالات نفسية مختلفة وأفكار مختلفة، لكن هلاقي الكتاب والمواضيع الجدلية الكتيرة، هلاقي الكتاب كله ماشي مع بعضه خط قرمزي بيربط من أول سفر إلى آخر سفر، ويقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، طريقة الخلاص

هناك لابد أن يسفك دم فادي عشان يعطي براءة للمذنبين. ما جاش واحد من العصر الأولاني أو من الجيل الأول قال بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. بعد ما عدت 40 سنة وهذا الجيل

يجي بعديه بعد الجيل اللي بعده بعد 40 سنة تاني، ويكون الجيل ده انتهى ودفن وراح، يجي جيل جديد يقولك لا لا لا، احنا دلوقتي في عصر التكنولوجي، احنا عندنا كمبيوترز وانترنت وحاجات عظيمة قوي، ده انت حضرتك عشان تخلص دوس بس على زرار ادخال، اول ما تدوس على زرار ادخال تخلص. الموضوع جدلي، وفي كل عصر الدنيا بتتطور، العصر الاولاني غير العصر الثاني غير العصر الثالث. الكتاب المقدس في 40 جيل 1600 سنة، 40 شخص مختلفين، ولا الفكر واحد، زي ما في الجيل الاولاني هو في الجيل الثالث هو في الجيل الرابع هو في كل الأجيال على مدار 1600 سنة. إزاي الكتاب ده يتحرف؟ ده مربوط مع بعضه ربطة، وكأن كلهم حاضرين مع بعض، وكأن كلهم عرفوا دول بيقولوا إيه، فإحنا نكمل عليهم وما نختلفش. ده عصور مختلفة، وما كانش فيه وسائل اتصال تربط الناس ببعضيها، ده كل واحد عايش في حتة وعايش في مكان وعايش في عصر مختلف، وما كانش اللي قبله موجود، ما كانش فيه انترنت وما كانش فيه تليفونات وما كانش فيه طيران عشان نشيل الرسالة من هنا نوديها هنا بسرعة فيعرف أنا قلت إيه امبارح يوم يمشي معايا النهاردة. ما عنديش مسافات بعيدة، أجيال متعاقبة، أفكار وثقافات ولغات مختلفة. إزاي يتحرف هذا الكتاب المقدس الفريد في ترابطه، كتاب مترابط. لكن أنا عايز أخد كمان فكرة تانية، إن هذا الكتاب فريد في التوزيع بتاعه. كل كتاب بيخرج في السوق بينتشر وتوزيعه يعلى قوي لحد ما يوصل للقمة ويبتدي ينزل تاني، الناس كلها شبعت منه، الناس كلها عندها نسخ منه، خلاص مش محتاجينه تاني، فيعلى للقمة وبعدين ينزل للصفر، ما حدش بياخده تاني ولا حد بيطلبه، ويبقى اسمه كتاب خلاص إدم، عايزين حاجة جديدة. الكتاب المقدس الوحيد اللي توزيعه، مش عايز أقول إنه عالي للقمة، لكن عايز أقول إن توزيعه مستمر، في استمرارية في التوزيع، صح أحيانا يعلى قوي وبعدين يبتدي ينزل شوية لكنه يرجع تاني مطلوب، وينزل شوية وبعدين يرجع تالت، فاستمرارية طلبه وتوزيعه ده بتقول هذا الكتاب فريد. يعني ما يحتويه هذا الكتاب نافع باستمرار لكل جيل ولكل البشر، وكلهم محتاجين هذا الكتاب في كل وقت. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن احنا على موعد هنلتقي في حلقات قادمة لنتابع معا كيف يحرف هذا الكتاب الفريد، فانتظرونا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا بركة الرب ونعمته الآن وكل أوان ولدهر دهور كلها آمين. قبل ما نكمل مع بعض في دراسة العهد القديم بنعمة ربنا، أذكركم بسرعة على الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها المرتين اللي فاتوا ونكمل مع بعض النهاردة بنعمة ربنا. كنا ذكرنا في المرات اللي فاتت أنه سفر التكوين بيكلمنا عن المسيح نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية، وسفر الخروج بيتكلم عن الرب يسوع هو حمل الفصح الذي يحمل خطية العالم كله، وسفر اللاويين بيتكلم عن المسيح الذبيحة الكفارية عن خطايا الكل، وسفر العدد بيتكلم عن السيد المسيح والصخرة المضروبة، وسفر التثنية بيتكلم عن السيد المسيح مجدد العهد، وسفر يشوع المسيح ورئيس جند الرب اللي ظهر ليشوع علشان يطمنه، وسفر القضاء المسيح هو المنقذ، سفر الرعوس المسيح والنسيب السماوي، سفر صموئيل الأول المسيح والممسوح المعين من الآب لخلاص العالم، صموئيل الثاني المسيح وابن داود، سفر أسفار الملوك سفري الملوك الأول والثاني المسيح هو ملك الملوك، وأسفار أخبار الأيام الأولى والثانية تكلم عن المسيح باني الهيكل، سفر عزراء المسيح هو مجدد الهيكل، سفر نحمية المسيح هو مجدد الأمة، سفر استير المسيح هو المحامي، سفر أيوب المسيح هو الفادي، سفر المزامير المسيح هو تسبيحاتنا، سفر الأمثال المسيح هو قدوتنا، سفر الجامعة المسيح هو هدفنا، سفر نشيد الأنشاد المسيح هو مسرتنا. يبقى فاضل في الأسفار اللي احنا بنتكلم فيها في العهد القديم بسرعة هنتكلم عن أسفار الأنبياء الكبار وأسفار الأنبياء الصغيرين. وذكرنا المرة اللي فاتت إن احنا بنقول 5 أنبياء كبار و12 من الأنبياء الصغار، مش معنى إن فيه نبي كبير ونبي صغير، ولكن بيقسموا لأنبياء كبار وأنبياء صغار نسبة لحجم السفر مش للنبي نفسه. الأنبياء

الكبار أسفار الأنبياء الكبار اللي هم سفر أشعية وأرميا ومراثي أرميا وحزقيال ودانيال، هنتكلم عنهم حسب الوقت. وبعد كده بنعمة ربنا هنرجع إن احنا نتكلم عن أسفار العهد القديم كل سفر بتفصيل أكتر من الكلام المختصر اللي احنا بنقوله، بس احنا بنقول كلام مختصر في البداية علشان الإنسان يلم بفكرة سريعة عن الأسفار بتاعة العهد القديم. سفر أشعية بيتكلم عن خلاص الله، وأرميا بيتكلم عن دينونة الله، وحزقيال بيتكلم عن مجد الله، ودانيال بيتكلم عن ملكوت الله. سفر أشعية هو تاني أكبر سفر في العهد القديم بعد المزامير، 66 إصحاح. أشعية النبي يسموه النبي الإنجيلي لأنه كتب كتير نبوات عن الرب يسوع، ففيه تقريبا أكثر من 210 اقتباس في العهد الجديد من سفر أشعية. وإحنا ذكرنا إن الكتاب المقدس 73 سفر، 66 الأسفار القانونية الأولى و7 الأسفار القانونية الثانية. الأسفار القانونية الثانية هنتكلم عنها في مرة لوحديها، بس لو تكلمنا عن 66 سفر فهم 39 في العهد القديم و27 في العهد الجديد. طب ليه أنا بتكلم عنها دلوقت؟ لأن سفر أشعية 66 إصحاح، متقسم برضو أول جزء 39 إصحاح زي أول جزء في الكتاب المقدس 39 سفر، وتاني جزء 27 إصحاح. الجزء الأولان اللي هو 39 إصحاح بيتكلم عن دينونة الله، والسبع وعشرين إصحاح بيتكلم عن تعزية الله. فأول جزء مشابه للعهد القديم وتاني جزء مشابه للعهد الجديد. العهد الجديد بيبتدي بخدمة القديس يوحنا المعمدان، وأول إصحاح في الجزء الثاني من أشعية اللي هو إصحاح 40 بيتكلم نبوات عن القديس يوحنا المعمدان. بيبتدي إصحاح 40 بيقول عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم، وبيبتدي يتكلم عن صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، فبيتكلم عن القديس يوحنا المعمدان. آخر حاجة في العهد الجديد آخر إصحاحين في سفر الرؤيا بيتكلم عن سماء جديدة وأرض جديدة، آخر إصحاح في أشعية بيتكلم عن سماء جديدة وأرض جديدة، فعشان كده فيه شبه ما بين أشعية والمجمل بتاع الكتاب المقدس. وأشعية بيتكلم عن السيد المسيح هو الحمل المتألم، والإصحاح 53 من أشعية بيتكلم بتفصيل عن الألام بتاعت المسيح، وبيقول كنعجة صامتة أمام جزيها هكذا لم يفتح فاه، ليس له منظر فنشتهيه ولكن محتقر ومغزول من الناس، ولكن أسامنا حملها. فبيتكلم عن ألام الصليب اللي تألمها رب المجد الرب يسوع. ده سفر أشعية. سفر أرميا إن كان أشعية النبي بيسموه النبي الإنجيلي، فأرميا بيسموه النبي الباكي. أرميا بيسموه النبي الباكي لأنه كان بيبكي على خطايا الشعب، لأن أرميا النبي جاء في فترة كان فيها شعب إسرائيل عايشين بعيد عن ربنا. الجزء الشمالي من مملكة إسرائيل كان الوقت دوت كان تم السبي بتاعهم عن طريق الأشوريين وأخذوا بعيد عن بلادهم، والجزء الجنوبي منهم اللي هو مملكة يهوذا ما أخدوش عبرة ولا درس من اللي حصل مع السامرة واستمروا في الخطايا بتاعتهم. وربنا دعا أرميا النبي علشان يكلم الناس، فكان بيحذر الناس عشان يرجعوا عن خطاياهم لألا يؤدبوا وياخدوا عقاب بسبب خطيتهم، ولكن هم ما سمعولوش وكانوا بيسمعوا للأنبياء الكذبة. فابتدى بيقول لهم كده شعبي صنع شرين،
تركوني

كان ينبوع الماء الحي، وحفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. وكان بيتكلم بلسان الله، بيقول ماذا وجد آباءكم في من جور حتى تركوني وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا. يعني إيه اللي لجيوه فيا ما عجبهمش علشان سابوني ومشيوا وراء الباطل؟ فأرمي النبي كان بيقول لهم إنكم أنتوا هتسبوا عن أرضكم والهيكل ده هيتخرب، ولكن هم ما كانوش سامعينه وكانوا بيسمعوا للأنبياء الكاذبة. في إصحاح 31 من أرمية، من أكتر الإصحاحات اللي اتكلمت عن العهد الجديد، علشان كده بنقول أرمية المسيح هو معطي العهد الجديد. المسيح هو معطي العهد الجديد، لأنه بيقول أقيم عهدا جديدا، هو العهد الجديد اللي احنا عايشين فيه دلوقت. واتكلم أرمية في نفس الإصحاح عن قتل أطفال بيت لحم وقت ولادة رب المجد، ولما بيقول صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. وفي نفس الإصحاح يقول محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. المحبة اللي ربنا أحبنا بيها علشان كده تجسد وبذل نفسه لأجلنا ذبيحة لأجل خطايانا. ليس لأحد حب أعظم من هذا، ليس لأحد حب أعظم من هذا. وفي نفس الإصحاح الصلاة وطلبة لربنا بيقول له خلص يا رب شعبك، خلص يا رب شعبك. وفي نفس الإصحاح برضو إصحاح 31 يقول له توبني فأتوب، توبني فأتوب. دوت سفر أرمية، سفر أرمية 48 إصحاح بيتكلم عن المسيح معطي العهد الجديد وتحذير للناس للرجوع عن خطاياهم، لكنهم ما استجابوش وتم سبيهم بالفعل سنة 586 قبل الميلاد عن طريق بابل. وأرمية النبي كتب مراسي أرمية كمان. مراسي أرمية سفر في عدد إصحاحاته صغير، لكن سفر رائع في معناه، جميل، الإنسان بيتعلم منه الكتير خالص. الحاجة العجيبة في سفر مراسي أرمية إنه مرتب حسب الحروف الأبجدية. يعني السفر 5 إصحاحات، الإصحاح الأول والثاني والرابع والخامس كل إصحاح منهم 22 عدد، لأنه مرتب حسب الأبجدية العبرية. أول عدد بيبتدي بأول حرف، وتاني عدد بيبتدي بتاني حرف، وتالت عدد بيبتدي بتالت حرف، وهكذا. وإصحاح 3 اللي هو المركز بتاع السفر، الوسط بتاع السفر، 66 عدد، لأن الأبجدية فيه متكررة 3 مرات، الأبجدية فيه متكررة 3 مرات. حتى يذكر في التقليد بيقول إن أرميا كان قاعد في منطقة الجلجثة وبيقول المراسي بتاعته، بيقول المراسي بتاعته. علشان كده إحنا بنقراها في إصحاح 3 بنقراها في الجمعة الكبيرة، الجمعة العظيمة، في نبوات الساعة 12، في نبوات الساعة 12. فبيتكلم عن المسيح الحامل أحزان البشرية المتألم لأجل خلاص نفوسنا. ده سفر مراسي أرمية، الإصحاح الأول منه بيتكلم عن مدينة حزينة، الإصحاح الثاني شعب مكسور، الإصحاح الثالث نبي متألم كرمز لرب المجد يسوع، الإصحاح الرابع مملكة محطمة، والإصحاح الخامس أمة تائبة. سفر حزقيال اللي بيتكلم عن مجد الله، المسيح هو بهاء مجد الله. حزقيال النبي عاش فترة قبل السبي وعاش في السبي، فالسبي يعني من الأحداث المهمة لأنها بتفهمنا حاجات في العهد القديم، فمحتاج الإنسان يعرف. مملكة إسرائيل عاشت كمملكة واحدة في أيام 3 ملوك، أول ملك اللي هو شاول، وتاني ملك اللي هو داود النبي، وتالت ملك اللي هو سليمان.

بعد سليمان اتقسمت المملكة جزئين، جزء شمالي وجزء جنوبي. الجزء الشمالي بيسموه إسرائيل أو السامر، والجزء الجنوبي بيسموه يهوذا. الجزء الشمالي كان فيه 10 أسباط، اتقسمت في أيام ابن سليمان اسمه رحبعام، واللي أخذ الجزء الشمالي اسمه يربعام ابن نباط. الاثنين في الجزء الشمالي بعدوا عن ربنا وابتدوا يعملوا مذابح للأوثان، فتم السبي بتاعهم عن طريق الأشوريين اللي كانوا ناحية إيران دلوقتي. تم سنة 722 قبل الميلاد، والجزء الجنوبي اللي كان العاصمة بتاعته أورشليم تم السبي بتاعهم، آخر مرحلة منه كان سنة 586 قبل الميلاد. السبي بتاع المملكة الجنوبية بتاع يهوذا تم على 3 مراحل. أول مرحلة في السبي كان 605 قبل الميلاد، وسبي فيها دانيال النبي والفتية اللي كانوا معاه. وتاني مرحلة كانت سنة 597 قبل الميلاد، وسبي فيه يهوياكين الملك وحزقيال النبي. والمرحلة الثالثة كانت سنة 586 قبل الميلاد، وسبي فيه صدقية آخر ملوك يهوذا، وتخربت أسوار أورشليم وتخرب الهيكل بتاع أورشليم، تخرب الهيكل بتاع أورشليم. فحزقيال النبي السفر بتاعه 48 إصحاح، من 1 ل 24 بيتكلم على قبل الحصار بتاع أورشليم، و 25 ل 32 أثناء الحصار، و 33 ل 48 بعد الحصار. فأول جزء بيتكلم عن سقوط يهوذا، وتاني جزء سبي يهوذا، وتالت جزء بيتكلم عن مستقبل يهوذا. سفر حزقيال من الأسفار اللي فيها رؤى كتير، فيه رموز وفيه أمثال، فيه رموز وفيه أمثال في سفر حزقيال. لما نيجي علشان نتكلم عنه هنتكلم عنه بتفصيل ونشوف الرموز اللي موجودة في حاجات ربنا قال لحزقيال النبي يعملها وعملها قدام الناس علشان يشوفوها بعينيهم وياخدوا درس منها ويعرفوا رسالة الله الموجهة ليهم. وفيه أمثال ذكرها ليهم برضو لتعليمهم، منها إصحاح 16 اللي بيتكلم على النفس البشرية وإزاي ربنا وجدها مدوسة ونظفها واهتم بيها، ولكن بالرغم من الاهتمام رجعت إنها تبعد عن الله مرة تانية. من الإصحاحات الهامة جدا برضو في سفر حزقيال اللي هو إصحاح 37 اللي بيتكلم عن قيامة الأموات وإزاي في اليوم الأخير الأجساد ترجع تاني ويتجمع الجسد مرة تانية وترجع الروح للأجساد وتبقى القيامة العامة للكل علشان كل واحد يدي حساب عن الأعمال اللي هو عملها. سفر دانيال بيتكلم عن ملكوت الله، سفر دانيال 12 إصحاح في الأسفار القانونية الأولى، وفي إصحاحين من سفر دانيال موجودين في الأسفار القانونية الثانية. ال 12 إصحاح متقسمين جزئين، الجزء الأولاني اللي هو أول 6 إصحاحات بيتكلموا عن الحاجات اللي حصلت مع الفتية. الإصحاح الأول بيتكلم عن الفتية وإزاي إنهم رفضوا يأكلوا من أكل الملك والحاجات اللي كانت تدنسهم، وربنا أدالهم صحة أفضل وأدالهم حكمة أفضل من الناس اللي كانوا عايشين للجسد. الإصحاح الثاني بيتكلم عن حلم نبوخذ نصر لما حلم بالتمثال اللي راسه كانت مصنوعة من الذهب والصدر من مادة تانية والبطن والرجلين وهكذا، كان بيتكلم عن 4 ممالك، وفسره له دانيال النبي بالحكمة اللي ربنا مديها له إن في 4 إمبراطوريات ستتوالى على العالم، وده اللي تم بعد تفسير دانيال النبي للنبوة للحلم اللي شافه نبوخذ نصر. الإصحاح الثالث بيتكلم عن الفتية الثلاثة وإزاي رفضوا إنهم يعبدوا التمثال اللي نصبه نبوخذ نصر،

ونبوخذ نصر رمهم في النار، ولكن النار لم تحرقهم، وكان معهم ابن الله، لأن ما كانش ليها سلطان عليهم لأنهم كانوا في طاعة كاملة لربنا. الإصحاح الرابع بيتكلم عن نبوخذ نصر وشاف حلم تاني، حلم الشجرة، وإزاي الكبرياء بتاعه قاده إن هو ربنا بيقول الله يقاوم المستكبرين أما المتضعين فيعطيهم نعمة، فأخذ عقاب على الكبرياء بتاعه، لأن الكبرياء هو أول الخطايا، الكبرياء هو اللي أسقط آدم وحواء، الكبرياء هو اللي أسقط الشيطان نفسه، وهو اللي أسقط نبوخذ نصر، وهو اللي أسقط هيرودس الملك اللي هو هيرودس أغريباس اللي مذكور في أعمال الرسل إصحاح 12. وإصحاح 5 بيتكلم عن بلشصر، ده ملك تاني، وإزاي شاف الكتابة اللي اليد اللي بتكتب على الحائط اللي بيقول وزنت في الموازين ووجدت ناقصا. والإصحاح 6 بيتكلم عن دانيال النبي لما رمي في جب الأسود، وإزاي ربنا أرسل ملاك وسد أفواه الأسود وأنقذ دانيال النبي. الإصحاحات 6 الأخيرة بتتكلم عن رؤى، رؤى شاف دانيال النبي، ولها برضو تفسيرات في كتابات الآباء. فبيتكلم الإصحاح 7 عن الحيوانات الأربعة، وده بيتكلم عن الممالك الأربعة اللي تولت عن العالم. والإصحاح 8 بيتكلم عن رؤية الكبش والتيس، وبعديه 70 أسبوع بيحدد فيها الوقت صلب السيد المسيح وخلاص العالم، وبيتكلم فيها عن تاريخ الأمم والدينونة الأخيرة. وآخر إصحاحين اللي هم في الأسفار القانونية الثانية بيتكلم عن قصة سوسنة، وإحنا بنقراها في ليلة أبو غلامسيس صباح سبت النور، وبيتكلم عن قصة بال والتنين، قصة بال والتنين. فدوت سفر دانيال، وكلمة دانيال يعني الله يدين، وهو كان مشهور إن هو محبوب من الملائكة، يقول له أيها الرجل المحبوب، وظهر ليه غبريال رئيس الملائكة زي ما ظهر لزكريا الكاهن، وزي ما ظهر لوالدة الإله القديسة العذراء مريم. دول أسفار الأنبياء الكبار باختصار شديد. بنتكلم عن سفر أشعية اللي هو بيتكلم عن خلاص الله، سفر أرمية اللي بيتكلم عن دينونة الله، مراسي أرمية المسيح هو رجل الأحزان المتألم لأجل خلاصنا، وسفر حزقيال بيتكلم عن المسيح بهاء مجد الله، وسفر دانيال بيتكلم عن المسيح الآتي أو بيتكلم عن ملكوت الله. هنتكلم عن أسفار الأنبياء الصغار الـ 12 سفر على قد ما نقدر، وبعد كده نتكلم بتفصيل بعد ما نخلص بنعمة ربنا. سفر هوشع، هوشع يعني يخلص أو خلاص. كلمة هوشع وأشعية ويشوع كلهم كلمات متقاربة بمعنى خلاص. هوشع، سفر هوشع 14 إصحاح بيتكلم عن محبة المسيح للخاطي. الله محب الإنسان الخاطي علشان يحب رجوعه إليه. رب المجد نفسه قال لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. فسفر هوشع أول 3 إصحاحات بيتكلم عن زوجة خائنة وزوج أمين، ومن إصحاح 4 لإصحاح 14 بيتكلم عن أمة خائنة وإله أمين. ففكرة السفر ببساطة شديدة بيتكلم عن علاقة الإنسان بينه وبين ربنا زي علاقة الزوج والزوجة. فالإنسان لما بيبعد عن ربنا دي زي الخيانة، الإنسان لما بيبعد عن ربنا دي زي الخيانة. لكن بالرغم من كده الله بيدعوه إلى الرجوع، الله بيدعوه إلى الرجوع. فهوشع أخذ إنسانة خاطية اسمها جومر، وأنجب منها ابن اسمه يزرعيل، والأسماء في العهد القديم لها معنى، ويزرعيل يعني الله يزرع، وابنه الثاني اسمه لوعمي، لوعمي يعني لستم

شعبي، وبنته اسمها لور حاما. لور حاما يعني لا أعود أرحم. وزي ما ذكرت لكم الأسماء لها معنى، فبيقول له أنك مش هتقول لابنك لو عمي، هتقول له عمي يعني أنتوا بقيتوا شعبي، بس ارجعوا لي، ارجعوا لي وأنتوا تبقوا شعبي. ومش هتقول لبنتك لرحامة، هتبقى اسمها رحامة، أن أنا أعود أرحمكم بعد رجوعكم إلي، بعد رجوعكم إلي. سفر هوشع لما بيذكر فيه كلمة إفرايم، وإفرايم أحد أصباط إسرائيل، هو ابن يوسف، ولكن إفرايم لما كان عدده كبير، فمرات لما بيتكلم عن إفرايم بيقصد به شعب إسرائيل كلهم. وبيذكر فيه تشبيهات لإفرايم، بيتكلم عنه أنه إزاي هو تنور محمى، ده بيمثل الشهوة، وبيتكلم عن خبز ملة لم يقلب، أنه هو له لونين متلون باللونين، وبيتكلم عنه كحمامة رعناء. في سفر هوشع بيتكلم عن قيامة السيد المسيح، يقول يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا، زي ما قام رب المجد من بين الأموات في اليوم الثالث. وبيقول من مصر دعوت ابني، من مصر دعوت ابني، فبيتكلم عن هروب السيد المسيح لمصر بعد الميلاد ورجوعه مرة تانية. وبيقول فيه قد هلك شعبي لعدم المعرفة، قد هلك شعبي لعدم المعرفة. فالمعرفة الحقيقية هي مش المعرفة الذهنية بس، مش المعرفة اللي بالعقل بس، ولكن هي المعرفة الحياة المعاشة، لما الإنسان يعيش حياة مرضية قدام ربنا. زي المثل اللي احنا بنقوله، بيقول له تعرف فلان، يقول له أعرفه، يقول له عشرته، يقول لا ما عشرتوش، يقول له يبقى ما تعرفوش. برضو في الحياة مع ربنا مش محتاج الإنسان يكون عنده المعرفة العقلية بس، ولكن يكون عنده حياة معاشة. وفي سفر هوشع بيقول إني أريد رحمة لا ذبيحة، فمحتاج الإنسان أنه يعيش حياة الرحمة. دوت سفر هوشع بيتكلم عن الرب يسوع محب الخاطي. سفر يوئيل، سفر يوئيل ثلاث إصحاحات، بيتكلم فيه كلمة يوئيل يعني يهوى هو الله، يهوى هو الله. بينادي فيه اليهوذا علشان يتوبوا، فكان حصل في الإصحاح الأول ضربة جراد، فيقول ضربة الجراد دي إنذار علشان يخليكم ترجعوا مرة تانية لله، لأنه الطبيعة بين إيدين ربنا، الله هو خالق الطبيعة، الله هو خالق الطبيعة. في الإصحاح الثاني بيدعوهم إلى التوبة، وأن الله مستعد لقبول الإنسان ورجوعه مرة تانية. يقول له في حتى بهائم الصحراء تنظر إليك يا الله، يعني حتى الحيوانات بتنظر إلى الله. بيتكلم عن انسكاب الروح القدس، ودية الآية اللي ذكرت في أعمال الرسل في وقت حلول الروح القدس في يوم 50. وبيتكلم عن يوم الرب. الإصحاح التالي بيتكلم عن دينونة الأمم وبركة إسرائيل. من الحاجات الجميلة خالص في سفر يوئيل أنه بيعلمنا إزاي كل جيل يعلم التاني، الجيل دوت يعلم الجيل اللي بعديه، والجيل اللي بعديه يعلم الجيل اللي يأتي من بعده، وهكذا. يقول اخبروا بنيكم عنه، عن الله، وبنوكم بنيهم، وبنوهم دور آخر، زي ما بنقول في الصلاة في القداس من جيل وإلى جيل وإلى دهر الدهور. وزي ما بيقول القديس بولس الرسول، يقول له ما تسلمت مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين. وربنا بينبه في شعبه، بيقول أنه حتى لو كان الجراد جاء وأثر عليكم، لكن إني أعود وأعوضكم عن السنين التي أكلها الجراد، ولا تقل إني ضعيف بل بطل أنا. دوت سفر يوئيل تاني، سفر من أسفار الأنبياء الصغار، لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، أمين.

تعالوا نتذكر زمان في وقت الملك نبوخذ نصر، كان حكم على 3 فتية إنهم يدخلوهم في أتون النار ويتحرقوا. قال بسبب إيمانهم اللي استفزاو حمى الأتون 7 أضعاف، لدرجة إنه الناس رموهم في الأتون هم ذاتهم يتحرقوا. 3 فتية هم ودخلين على الأتون، هم ماشيين للإعدام. يعني المفروض في الحالة الطبيعية اللي ما بيعرفوا إنه عندهم إله قادر يقولوا خلاص دي النهاية وييأسوا، ولكن الواضح إنه هم ما كانوا يأسين وكانوا واثقين إنه هم ورام إله قوي وقادر. فلما دخلوا في الأتون اللي باين من القصة إنه كان فيه واجهة بتاعته قزاز لأنه البرة كان شايف الجوة، فنبوخذ نصر استعجب جدا من المنظر الرهيب اللي هو شايفه وسأل العبيد بتوعه، قالوا له قال لهم أنتوا مش رميتوا 3 رجال جوا الأتون؟ قالوا له أيوة. قال لهم كيف أنا شايف 4 وواحد فيهم شبيه بابن الآلهة؟ منظر عجيب. إحنا حاسة ممكن نكون حاسين إنه إحنا في وسط الأتون، وممكن نكون يئسنا خفنا، طبيعي طبيعتنا البشرية. ولكن أنا عاوزة أشجعكم إنكم ما تيأسوا وما تفتكروا إنه الحكاوي اللي إحنا بنقراها عن الله دي حكاوي ساكت. لا لا، إحنا مختبرين في كل يوم واختبرناها حقيقي في وقت من ما ابتدت الحرب ولغاية الآن إحنا بنختبر عمله الصالح في حياتنا. ما تخافوا من الجاي لأنه الجاي في يده. هو قال العصفور البفلسين اللي ما بيقدر يعول نفسه أنا بعوله، بالحري أنتم أفضل من عصافير كثيرة. عاوز أشجعكم إنه نصلي من أجل الجاي، إنه نشكره على كل الراح من حياتنا ونشكره على كل الجاي لأنه كل الجاي في يده هو. يا رب أنا بشكرك لأنك ستعوض الأيام التي أكلها الجراد، أنا بشكرك لأنك ستعطي جمالاً عوضاً عن الرماد، أنا بشكرك يا رب لأنك حتحول الحزن إلى فرح، لأنك حتحول الخوف إلى طمأنينة، لأنك يا رب حتحول الحرب إلى سلام. يا رب بشكرك بشكرك بشكرك لأنك حترجع السودان زي الأول وأفضل من ما كانت. في اسمك القدوس نصلي، آمين.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامج أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك، من كلمة الله من الكتاب المقدس بنحاول نشوف أنا موجود هنا ليه، هو عملني ليه. عايز أخد معاك الآية اللي بتقول العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. عايز أتكلم معاك عن معرفة مشيئة الله، وإزاي أصنع مشيئة الله، وليه أصنع مشيئة الله. ليه أصنع مشيئة الله؟ زي ما سمعنا في الآية، اللي بيصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. الحياة مهما امتدت بيك وبيا على وجه الأرض 80-90 سنة، ما هيش كل ما في الأمر. حياتك على الأرض دي بروفة لعمل فني مثلا قبل العرض الأخير. كلنا عارفين إن لما بيكون في عمل مسرحي أو كونسرت بيتعمل بروفات علشان العرض الأخير، فحياتنا هنا كأنها لسه البروفة للعرض الأخير. الأرض دي منطقة التجهيز قبل الحياة في الأبدية. واحد قال دي منطقة التدريب قبل المباراة الفعلية، مرحلة التسخين قبل ما يبتدي السباق. يمكن تعيش على أكتر تقدير 100 سنة على وجه الأرض، لكن في الأبدية هتعيش إلى الأبد، إلى الأبد. واحد قال وقتك على الأرض ده عبارة عن جملة اعتراضية صغيرة بس في الأبدية. الله بيقولي وبيقولك أنت جواك غريزة، جواك فطرة بتشتاق للخلود. عارف ليه؟ لأن أنا صنعتك على صورتي، أنا صنعتك على مثالي، على شبهي. عشان كده أنت بتدور على الأبدية، عايز الخلود. في يوم من الأيام قلبك هيقف عن النبض، لكن دي نهاية الجسد بس، نهاية عمرك على الأرض، لكن دي مش نهايتك. الجسد الترابي، الجسد ده بتاعي، ده مسكن مؤقت لروحي، لكن روحي للأبدية هتكون موجود. إذا تعلمت أنك تحب وتثق الرب يسوع، هدعوك لأنك تمضي الأبدية معايا. الرب بيقول لك كده، إذا حبيت ابني وعشت له في السنين اللي انت موجود فيها هنا على وجه الأرض، أنا هدعوك أنك تقضي الأبدية معاه. جسدي الترابي ده مائت، لكن هو بيقول لنا أنه بيعد لي خيمة عشان أقضي فيها الأبدية. الأبدية ما فيهاش غير حاجة من اتنين، يا السماء يا الجحيم. الأبدية ما فيهاش غير حاجة من اتنين، يا السماء يا الجحيم. علاقتك على الأرض هنا بالرب يسوع المسيح بتحدد انت هتكون موجود فين في الأبدية. لو اتعلمنا انك تحبه وتمشي معاه مشوار حياتك هنا على الأرض، هتقضي معاه الأبدية كلها. لكن لو رفضت محبته، لو رفضت ايده الممدودة ليك دلوقتي هنا، هتكون معزول عنه في الأبدية، هتكون بعيد عن محضر الله في الأبدية. خلي بالك، هو بيقول لنا كده، بيقول لنا ان نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. كده ولا كده خيمتي الأرضية ديت هتنقض، جسدي ده هينتهي، لكن ليا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بإيد أبدي. سي إس ليويس قال في نوعين من الناس موجودين. في نوع بيقول لله يا الله لتكن مشيئتك. في نوع تاني من الناس الله بيقول لهم حسنا لتكن مشيئتك أنت. أي واحد من النوع

النوعين دولت من الناس انت اللي بيقول لربنا انا عايز مشيئتك هي اللي تحصل في حياتي، ولا اللي بيقول لربنا انا عايز مشيئتي انا اللي تتحقق، فعشان كده ربنا بيقول لك خلاص هسيبك اعمل اللي انت عايزه. قبل ما انهي عايز اسيبك مع الآية بتاعت النهاردة، الآية اللي بتقول العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. عايز أعرف مشيئة الله لحياتي، عايز أصنع مشيئة الله في حياتي، عايز أكون موجود معاه في الأبدية واتمتع بصحبته في الأبدية. حياتي هنا على الأرض هي قصيرة، لكن عيني على الأبدية، بعيش الأيام اللي موجود فيها هنا على الأرض وأنا اهتمامي بالأبدية. خليك معانا، هنتابع مع بعض في الحلقات اللي جاية الأفكار ديت. أنا ليه موجود على وجه الأرض؟ أنا إزاي أعرف خطة الله لحياتي؟ أنا إزاي أعيش الغرض اللي هو خلقني من أجله؟ إلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

0: للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.
1: هل انتهى عصر المعجزات؟ ما الذي يميز معجزات المسيح عن أي معجزات أخرى؟ ما هي معجزات المسيح وعن ماذا تتحدث؟ وماذا نتعلم من معجزات يسوع المسيح؟ من جبل الزيتون، من هذا المكان، سأتحدث عن معجزات المسيح. ابقوا معي.

من جبل الزيتون في أورشليم القدس. منكمل دراستنا في هذه الحلقة عن معجزات يسوع المسيح، وهذه المعجزات كثيرة لا حصر لها. البشير يوحنا قال: لو أردت أن أتكلم عنها أو تكتب لا تسع كل مكتبات العالم. فالمسيح معجزة، حياته معجزة، وفي أي مكان كان بيسير إليه طبعا تحدث المعجزة. هذه أورشليم مثل ما شايفين، بتشوفوا البلدة القديمة مع الأسوار القديمة. هذه شهدت معجزات كثيرة من قوة وعمل يسوع المسيح. هذه المعجزات غيرت الناس، وهذه المعجزات قادت الناس أن تميز أنه يسوع هو المسيح. ورح أستمر بالحديث عن هذا الموضوع من أورشليم القدس، فبدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي.

حيثما وجد يسوع وجدت المعجزة. فالمسيح مكتوب عنه يسوع الذي من ناصرة الجليل، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. في الأراضي المقدسة كيف ما بتطلع، ولا سيما في أورشليم، شمال يمين شرق غرب، بتشوف طبعا وبتسمع صدى صوت الأنبياء والقديسين والرسل الأطهار في كل مكان، اللي الله استخدمهم بآيات وعجائب مش بس في هذه المدينة، انتشرت في كل مكان. وكثير من هذه المواقع، سواء منطقة الهيكل، بيت حزدة، سلوام، جبل الزيتون، كلها مذكورة في الكتاب المقدس، بتأكد لنا صحة الكتاب المقدس. قلنا إن المعجزات أثبتت سلطان المسيح الفريد، وأثبتت أيضا لاهوته المجيد وربوبية المسيح، وإن المعجزات هي بالواقع أيضا تتميم لنبوات تطلعات الأنبياء لتحقيق طبعا الموعد أن يأتي المسيح في ملء الزمان ويتمم النبوات. ومن ضمن تتميم النبوات أنه يأتي بأعمال إلهية، يصنع معجزات خارقة وآيات بينات في كل مكان. في أي مكان كان بيمشي يسوع المسيح كان بيصنع معجزة. كان في قرية نائين، شاف جنازة، حول الجنازة إلى فرح. وهكذا وجود المسيح في حياة الناس بركة، وجود المسيح في حياة البشر بتغيير للإنسان، وبيخليه يطلع على الأمور السماوية مش الأمور المادية. شيء آخر بحب أكرره، إنه معجزات المسيح كانت تلقائية، خرجت قوة من يسوع المسيح، كانت بدون أي تصنع ولا طلبات ولا صلوات. كان بيجي، كان بيتكلم بالكلمة، كان بمد إيده وتحدث المعجزة. وجد المسيح، في حضور المسيح بتتم المعجزات، وهي المعجزات كانت معجزات كاملة تامة. وهذه المعجزات يعني مش بالتدرج ولا فيها تخمين هل اتشفى أو ما اتشفى. في كل حدث، في كل معجزة كانت الناس تشوف وتأكد وتصرح، مثلا هذا النبي الآتي إلى العالم، يسوع ابن الله، أو من هو هذا، فإن الرياح تطيعه. وهكذا كان دايما الناس تنبهر وتندهش، لأنه كانت تشوف بشكل واضح، بشكل علني المعجزة. شيء

0: آخر، هذه المعجزات قابلت احتياج الإنسان، فاستحالة طبعا أي معجزة بدون تدخل إلهي. فالرب كان بيتدخل في حياة الإنسان، تسمى معجزة أو آية أو عجيبة بغض النظر شو التسمية، هو عمل خارق إنه الإنسان يعجز من تلقاء نفسه على شفاء نفسه، فتعتبر استحالة بدون تدخل إلهي. لكن هاي المعجزات هي قابلت احتياج الإنسان، فما في أي ضرورة لأي معجزات إذا ما بتقابل احتياجات الإنسان. وهذه المعجزات أيضا أعلنت بل صرحت سلطان المسيح الفائق وتصريحات المسيح، وأن هذه المعجزات هي أعمال خير، أعمال رحمة، أعمال نعمة، نعمة الله للإنسان، هي عطية ما بنستحقها، لكن نعمة الله ورحمته الممدودة لكل واحد منا. فأنا حبيت أكد على هذا الموضوع، لأن اليوم في ادعاءات معجزات كثيرة بتتم ما إلها أي نفع ولا فيها أي شيء، لكن دايما في العهد الجديد أي معجزة لاحظ أنه لخير الإنسان ولمنفعة الإنسان، وحتى تقابل احتياج معين للإنسان، ما كانتش يعني للكبرياء ولا كانت للتصنع ولا كانت لتبهر الناس. حتى في محاكمة المسيح في أورشليم أمام هيرودس أنتيباس كان عاوز يشوف معجزة، يعني عاوز يشوف حركات بهلوانية أو أعمال سحرية إنه المسيح يصنع معجزة، لكن الدافع كان خطأ وظل المسيح صامت أمام هيرودس. فالمعجزات تلقائية دايما لخير الإنسان. حبيت أكد على هذا الموضوع على أساس مش كل شيء مثلا نسمعه أو منشوفه لازم في أسئلة معينة، هل لخير الإنسان؟ هل لمنفعة الإنسان؟ هل بتقود الإنسان إنه يتوب ويرجع للرب؟ وشو الغرض من المعجزة وشو الهدف؟ كل هذه الأسئلة مهمة جدا حتى ندرك الغرض الأساسي من هذه المعجزة. شيء مهم جدا بالنسبة للمعجزات إنه هاي المعجزات دايما كانت علنية مش بالخفاء، وكانت الناس عم بتشوف بعينيها الحدث، وهذا ما يؤكد طبعا على مصداقية إرسالية ودعوة يسوع المسيح.
1: كان إنسان من الفريسيين اسمه نيكوديموس رئيس اليهود، هذا جاء إلى يسوع ليلا.
2: يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه.
3: الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية. كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟
4: الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح.
3: لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
0: تصريحات المسيح مهمة جدا في عمل المعجزات. المسيح له السيادة والسلطان الكامل على كل شيء، هو على جبل الزيتون نازل لأورشليم، بكى يسوع على أورشليم وفعلا قال لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. لكن هو في جبل الزيتون شاف شجرة تين عليها ورق أخضر، وإحنا بنعرف اللي ساكنين في البلاد لما بتكون الشجر عليها

ورق معناته عليها ثمر، وفي ثمر اللي بيطلع بالربيع بسموه الفج أو الدفور. فجاء المسيح كان يرجو ثمر من هذه التينة، لكن للأسف ما كان عليها ثمر. المسيح اتكلم بكلمة وابتدأت تيبس التينة من جذورها. وتاني يوم لما التلاميذ شافوا التينة يابسة كليا، قال بطرس التينة التي لعنتها. طبعا كان فكر المسيح انه في اي امة لازم تصنع ثمر. المشكلة في اورشليم انها كانت غير مثمرة، كانت بتعيش حياة الكبرياء والرياء. فهذه التينة التي ترمز الى النوع من اليهود اللي كانوا غير مثمرين، مجرد قادة عميان مثل الفريسيين اللي حياتهم امام الناس تبدو كاوراق التين الجميلة، لكن من جوا فارغة بدون أي ثمر. وعلم أنه طبعا أنه كل شيء مستطاع للمؤمن، قال مهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم. بعلم عن قوة وأهمية وطبيعة وعمل الإيمان، ماذا يعمل الإيمان. لكن برضو تصريحات المسيح في هذه البلدة، قال مثلا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. المسيح ما بيتكلم مجرد أقوال، لكن بيفعل أفعال. وعندما قال أنا هو نور العالم في يوحنا إصحاح 8، على طول منشوف معجزة في الإصحاح 9. شخص مولود أعمى بجانب الهيكل بقرب سلوام من الجهة الجنوبية، وسأل التلاميذ يا سيد من أخطأ، هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى؟ أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه، ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي مدام نهار. وفعلا تفل على الأرض وصنع من التفل طين وطلى عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام. وفعلا راح اغتسل ورجع بصير. وهي المعجزة كانت واضحة لكل الناس، لأنه قال هذا الأعمى الذي شفي منذ الدهر لم يسمع أن أحدا رأى أحد أن مولود أعمى يعني يبصر. ولما سألوه قال كنت أعمى والآن أبصر. وهذا دليل على رسالة المسيح كمسيح، يعني فقط المسيح اللي بيجري هذا النوع من المعجزات، فتح العيون، لأنها دلالة على الخلاص. فعندما قال يسوع أنا هو نور العالم فتح عيون العمي. ومرة أخرى قال أنا هو القيامة والحياة، وهذا كان على جبل الزيتون من الجهة الشرقية في بيت عنيا، عند عائلة كانت عزيزة على قلبه بحبهم، إليعازر مرثا ومريم اللي كانوا بيستضيفوا يسوع المسيح. إليعازر مات ودفنوه وكان في القبر 4 أيام، ويقول كتاب أنه أنتن. لكن لاحظ ماذا قال يسوع المسيح في يوحنا 11، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي لن يموت إلى الأبد. وعندما ذهب إلى القبر هو سأل مرثا أتؤمنين بهذا، ثم قال إن آمنت ترين مجد الله. يسوع الذي قال أنا هو القيامة والحياة، حتى الناس اللي بتعرف عن المعجزة اللي حدثت فتح العيون قالوا في يوحنا 11 ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ هل يقدر المسيح؟ اسمع ما يقول الكتاب، وقف يسوع وقال العازر هلم خارجا، فقام الميت من بين الأموات. وهذه المعجزة كان

واضحة أمام العيان وأمام الناس، وكانوا يؤمنون بسبب هذه المعجزة لدرجة أنه عملوا مجمع السنهدرين وقالوا ماذا نعمل في هذا الإنسان، إذا تركناه رح كل الأمة تؤمن به. وبعدين قرروا أنه يتخلصوا من يسوع ويتخلصوا كمان من العازر. لكن قيافة قال عبارة، وهي العبارة تعتبر نبوة، بقول عن يسوع: لكي يجمع خير لنا أن يموت واحد عن أن تهلك الأمة كلها. قال لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. استطاع أن يخلق عيون، استطاع أن يقيم ويخلق من جديد ميت وقد أنتن، وأقامه من بين الأموات. فهذه المعجزات، هذه الآيات لها بعد روحي وعمق روحي، اللي بتعبر عن هوية يسوع عندما قال أنا هو، يعني يهوى في العهد القديم أهيا الذي أهيا. ثم معجزة أخرى أحبائي، هنا مش بعيد عن المكان، بركة بيت حزدة، ممكن تشوفوا بوابة استفانوس اللي هي بوابة الأصباط أو بوابة الأسد، بجانبها في بركة بيت حزدة. شخص له 38 سنة علم أن له زمانا كثيرا فسأله: أتريد أن تبرأ؟ أجاب المريض وقال: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم، احمل سريرك وامشي. فقام وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. هذه معجزة خارقة، واحد له 38 سنة مفلوج، مشلول الإرادة جسديا نفسيا روحيا بالإرادة، كله كان مريض، فالمسيح شفاه كاملا، شفى إرادته وشفى جسده وشفى أيضا روحه. لأنه في نفس الإصحاح في يوحنا 5 آية 14 قال له: اذهب ولا تخطئ لئلا يكون لك أشر. هذه معجزات أحبائي عظيمة وخارقة جدا، تثبت على أن المسيح هو المسايا، المسيح على لاهوت المسيح، تتميم لنبوات، وأن المسيح هو فعلا كان يسير بين الناس، له القدرة الإلهية والأعمال الإلهية والسلطان الإلهي. لكن هذه المعجزات تعبير عن نعمة إلهية، محبة إلهية، ورحمة إلهية أيضاً.

معجزات المسيح كانت كثيرة ومتنوعة وعديدة، وكان بيشفي بطرق عديدة، مش في ستايل معين ولا بأسلوب معين حتى نستخدم هذا الأسلوب. كان حضوره فيه شفاء، وكان في أي مكان يتواجد سواء اتكلم أو لمس كان دايماً في شفاء. لكن عدا عن المعجزات العديدة من إقامة الموتى وطبعاً رد البصر والبصيرة، في معجزات تطهير البرص وإقامة العرج وصنع خير مثل تحويل الماء إلى خمر، إشباع الآلاف، وهكذا معجزات اللي هي سلطانه على الطبيعة مثل تهدئة العواصف والمشي على الماء وهكذا. أحبائي، يعني ما فيك تحطها في صيغة أو في ستايل معين، لأنها كانت عديدة متنوعة وكلها لخير الإنسان. لكن في هاي الفقرة عاوز أقول مش بس معجزات الشفاء والبركة ورد العيون وإقامة الأموات، في معجزات التي تعتبر أهم بل أقوى المعجزات، هي معجزات الخلاص الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. مكتوب أقمتك لتكون شاهدا لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. هذه المعجزة كيف لخاطئ أثيم بعيش في الظلمة

0: رايح لجهنم، بيجي يسوع المسيح بيفتح عينيه وبيغير قلبه وينير ذهنه وعقله وروحه، بيلمس روحه فيتغير، يقوم من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى النور. إنها معجزة الخلاص، ومش بس هذه المعجزة مستمرة إلى الحياة الأبدية، بيعطيك الضمان وتأكيد الحياة الأبدية. مثلا إحدى معجزات الخلاص هنا في أورشليم، واحد من مجمع السنهدرين من قادة اليهود جاء ليسوع ليلا، والرب يسوع كلمه في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث وقال له: الحق أقول لك، إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت السموات. ينبغي أن تولد من فوق. هذه الولادة الجديدة والولادة الثانية على ما يبدو أنه غيرت رجل الدين، ونراه عند الصليب يكفن جسد المسيح. فتغيرت حياة هذا الإنسان المتدين اللي بمارس حياة الدين، تغيرت حياته تغييرا جذريا. ثم نرى المرأة السامرية على النقيض، امرأة مش من شعب الله وجاءت لتستقي ماء، طلب منها المسيح ماء يشرب ماء جسدي، لكن أعطاها الماء الروحي، أنهار مياه حية تفيض في داخلها، فخلصت المرأة السامرية وخلصت كل المدينة بسببها. هذه المرأة كانت تعيش حياة الخطية، تزوجت 5 رجال وكانت عايشة مع رجل سادس بالحرام، لكن نعمة الله لمستها وغيرتها تغيير جذري وأصبحت تابعة ليسوع المسيح. هنا في مدينة القدس في الهيكل أحضروا امرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني، كان كل الغرض إنه يشتكوا على يسوع أو يجدوا علة ضد يسوع المسيح. لكن المسيح أنصف هذه المرأة، إذا رأى عدالتهم العرجاء وريائهم الملون والمبرقع، وفعلا حزن من جوا على القلوب القاسية التي تريد أن تقتل باسم الدين وتريد أن تهلك أنفس الناس. أين الرجل إذا أنتم عاوزين تكونوا عادلين؟ أخيرا وقف يسوع أمام هذه المرأة وقال لها: يا امرأة، أما دانك أحد؟ قالت: لا يا سيد. قال لها: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. إن معجزات الخلاص ما زالت حتى يومنا هذا. بالواقع حديثي معكم عبر هذه الشاشة هو لعله نعمة الرب تلمس أي شخص يحط ثقته وإيمانه بيسوع المسيح. بالنهاية عاوز أقول شيء مهم أحبائي، إنه المعجزات لم تنتهي بصعود يسوع المسيح، أرسل الروح القدس، وإن يسوع قال: ها أنا معكم كل الأيام، وقال للتلاميذ: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، ومن آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمه، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. وفعلا منشوف بطرس بيمشي ظله عم بيشفي الناس، منشوف بولس عم بيجيبوا المنديل بحطوه على جسده عم تبرأ من الأمراض. هذه المعجزات مستمرة من خلال عمل المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات، أكمل هذا العمل بجدارة واعطانا السلطان باسم يسوع أن نخرج الشياطين وأن نصلي من أجل المرضى حتى تحصل على الشفاء الكامل.
1: ارفعوا الحجر.
2: يا سيدي قد أنتن، لأن له 4 أيام.
1: ألم أقل لك إنك ترين مجد الله إن آمنتِ؟

هل انتهى عصر المعجزات؟ يقول الكتاب المقدس يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. وقال يسوع: هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. وقال يسوع أيضا: أعمال ستعملون أعظم منها لأني ماضي إلى أبي. فالمسيح خول هذا السلطان للتلاميذ وأن تستمر المعجزات من خلال اسم الرب يسوع المسيح. بالختام أحبائي، نحن نجري هذه المعجزات باسم يسوع على أساس ما فعله يسوع المسيح. معجزة المعجزات، تاج المعجزات، وهي قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. قام يسوع المسيح هنا من أورشليم وهزم القبر وصرع أهوال الجحيم وهزم الشيطان وصيرنا في موكب نصرته واعطانا هذا السلطان أن نذهب إلى كل العالم، أن نكرز بالأخبار السارة، أن نخلص النفوس، أن نشفي المرضى، أن نقيم الموتى، وفعلا أن نتمم مشيئة الله في حياتنا. هذا كله على أساس معجزة المعجزات، قيامة يسوع المسيح التي تبرهنت بالعديد من الشهود، وهذه الشهود الذين شهدوا بقيامة المسيح اللي أعطاهم المحفز أنه يبتدوا بالإرسالية من أورشليم ويشوفوا آلاف من الناس رجعت إلى يسوع المسيح. هل تحتاج إلى معجزة؟ لربما أنت مريض، يمكن مرض مستعصى بتحس أنه مستحيل، سرطان أو أي مرض آخر. بصلي في اسم الرب يسوع المسيح أنه يمد يده الآن على كل مشاهد يحتاج إلى لمسة شفاء، يعطيه الشفاء الكامل في اسم الرب يسوع. هل تحتاج إلى لمسة خلاص؟ يمكن حاولت. المسيحية مش مجرد شرائع وطقوس، المسيحية إنك تقبل يسوع المسيح اللي بيكون في حياتك، وهي هي المعجزة، معجزة التجديد. حياتك بتتغير، بصير عندك طبيعة جديدة، وفعلا بتصير خليقة جديدة، بتصير ابن أو بنت للرب، واسمك بينكتب في سفر الحياة. هل تريد إنه اسمك ينكتب الآن؟ الآن وأنت تصلي تقول له: يا رب سامحني، ارحمني، بتوب عن خطاياي، بدعوك لحياتي، أنا بقبلك مخلص لحياتي. إذا صليت من كل قلبك، الرب اليوم بكتب اسمك في سفر الحياة. على فكرة بحب أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك.

0: أهلا بيكم أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي. لذلك يسعدني وشرفني يكون معي ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بيك.
1: برحب بيك يا دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة، الرب يبارككم.
0: الرب يبارك حياتك حضرة القسيس، مبسوطين جدا تكون معنا في رحلة جميلة جدا غنية وثرية جدا من كلمة الله. النهاردة الرب عايز يكلمنا في أمور من سفر الرؤيا، والرب بيتكلم لكل كنيسة ومشبهة وممثلة في الراعي بتاعها أو الأسقف بتاعها أو القس بتاعها، ممكن نقول بيكلم كل أسقف، بيكلم لسبعة كنايس. الكنايس دي في أماكن مختلفة، يعني ما نقول كنيسة أفسوس مش معناها الكنيسة اسمها كنيسة أفسوس، لكن هي كنيسة في أفسوس أو في سمرنا أو في أماكن مختلفة. والرب بيقول الواقع إيه يا ترى، وعايز يطلب منه إيه، وإيه الغلبة اللي يقدر يغلب بيها. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، وهنبتدي من كنيسة أفسوس أول واحدة، وهنقرأ في سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الثاني من العدد الأول. أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقوله الممسك السبعة كواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسلا وهم وليسوا رسلا، فوجدتهم كاذبين. وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. ولكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا، أنك تبغض أعمال النقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح لكنائس من يغلب، فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. النهاردة بيكلمنا الروح عن كنيسة أفسس. يا ترى بيقول هذا يقوله الممسك السبعة كواكب في يمينه الماشي في وسط السبع منير الذهبية، من يقصد؟
1: نور مقدمة عن كنيسة أفسس، والرب يسوع طبعا هو اللي ممسك السبع منير أو الكنائس. فبنجد أنه مدينة أفسس دي كانت من المدينة المشهورة بالتماثيل في آسيا الصغرى، وبناها أحد عظماء أثينا اسمه أريكولاس الأثيني. فمظهرها كانت مدينة يونانية، لكن العبادة وأهلها كانت عبادتهم شرقية، وكانت أيضا ملتقى شعوب وحضارات، وكانت مدينة غنية جدا بتمتاز بالخصوبة والتجارة والمواصلات مع جميع أنحاء العالم، يعني كانت موصلة بالعالم كله. وكان شهرتها بالعبادات اللي فيها، فيها هيكل أرطميس، ده كان مبنى عظيم جدا في ذلك الوقت، و ده معبد فيما بعد اللي هو بقى اسمه ديانا، معبد ديانا
0: الآلهة ديانا.
1: الآلهة ديانا دي آلهة أرطميس الأفسسيين، وكانت بتبنى بذهب وفضة أيضا، ومكتوب أيضا التاريخ سجل أنها أحد عجائب الدنيا السبع. وبيقول كده أنه الصناع الفضة والمعادن الغالية جدا كانوا بيصنعوا هياكل مصغرة من هيكل ديانا دون، ويعملوا يحطوه في البيوت، وبيحطوه في الأماكن المشهورة في المدينة، وأيضا تباع للسياح وتباع لأهل المدينة. وطبعا ده عملوا فيها من هذه الصناعة مبالغ كبيرة جدا في أعمال 9:19 و24 و25. وده الروح اللي هو روح ضد المسيح، لكن الروح القدس طبعا بيقول أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، كان بيعمل عمل آخر ويقيم كنيسة.

0: الكنيسة في أفسس، وهذه الكنيسة استطاعت بنعمة الله أن تهدم العبادات الغريبة. إيه العبادات اللي كانت موجودة في أفسس؟ عبادة أرطميس اللي هي في أعمال 19-24، وكمان يهود، يعني مجمع يهودي بيعبد الرب لوحده. وبعد كده كمان في تلاميذ يوحنا المعمدان، بس في بعد كده عبادة نشأت اسمها عبادة يوحنا المعمدان أو الصابئين. والعبادة الرابعة اللي هو أخيرا جاءت كنيسة أفسس اللي من خلالها اللي هي هيكل للرب وعمود للرب، ده اللي هدم كل العبادات.
1: شكرا لك يا حرسيس لأجل نبذة عن مدينة أفسس رائعة جدا. لكن بنرجع تاني ونقول أن الكتاب بيقول لنا عن الملاك نفسه أو الأسقف أو القس أو المسؤول الراعي بتاع كنيسة أفسس، بيكلمه بيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وبيستكمل حديثه هنا عايز يقول له إيه؟ بيقول أنا عارف، فبيقول له ليه أنا عارف وإيه الأعمال بتاعته وتعبه وصبره.
0: الرب دايما لما بيبدأ يحب يصلح حاجة بيذكر النواحي الإيجابية في حياة ملاك هذه الكنيسة أو الخادم في هذه الكنيسة. فهنا لما بيقول له أنا عارف، كل الرسائل الموجهة للكنائس الرب دايما بيقول أنا عارف الحاجات الكويسة اللي فيك، أنا عارف الأدفانتج اللي فيك. فبيقول له أعمالك في سمرنا، بيقول له مثلا عارف دقتك في برغامس، بيقول له أنا عارف أين تسكن. وده بيوري معرفة الرب بالتحديد إحنا موجودين فين من العلاقة مع الرب. أيضا الكتاب بيقول اختبرتني يا رب، عرفت، اختبرني يا الله، اعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا في مزمور 139.
1: ويمكن الرب عايز يشجع الإنسان دوت، لأنه لو ابتدى في الأول يقول له على غلطات أو أخطاء وقع فيها ممكن يحبط ويكتئب ويبعد عن الرب. لكن الرب عايز يقول له في محبته، عايز يقول له أنه أنت بتعمل حاجات جميلة وأنا واخد بالي قوي ومركز جدا أن أنت فعلا بتعمل دوت، ودي حاجة غالية قوي وثمينة جدا في نظري. ورب بيشجعه بكده بالأعمال الجميلة اللي هو عملها.
0: أول حاجة الرب بيشجعه فيه بيقول له لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وجربت القائلين أنهم رسل وليس رسل فوجدتهم كاذبين. فأول حاجة الرب بيقولها له أنت عندك تمييز أرواح بين الكذب والحقيقي، وأنه مش كل واحد بيجي لك برسالة ومش كل واحد بيجي لك بكلمة أنت بتصدق. فكان هنا مركز الكنيسة الرب بيدعوه للقداسة والانفصال عن رسل الكذب أو الانفصال من الكذب، لأنه بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، وما فيش خلطة المسيح مع بليعان. أيضا بيقول له كده الكلمة جربت أو اختبرت أو أقمت البرهان والدليل إنهم رسل كذب، يعني تأنى في الحكم ولم يحكم بسرعة، وفي ضوء البرهان دون عرف المزيف. بيقول لما بتبرس الغس من السمين مثل فمي تكون. فمهم جدا وانا بسمع ان انا مش بقبل الكلام على طول، لكن زي ما الكنائس كانوا بيفتشوا ورا بولس وقالوا هل هذه الامور هكذا ام لا.
1: ده صحيح. إذن كان عنده جوانب رائعة جدا جدا. والرب بيفكروا بيها ويقول له أنا فاكرها كويس، اللي هي من ضمنها طبعا إن هو رفض اختلاط بالأشرار وإن هو بعد عنهم، وإن هو كان عنده فعلا زي ما حضرتك كنت بتقول إن هو عنده نظرة ثاقبة، إن هو يعرف تمييز أرواح، نقول كده بالكتاب المقدس، إن هو يعرف الشخص الكويس من الشخص المش كويس. لكن يا ترى هنرجع ونقول قال له عندي عليك.
0: قبلها برضو الرب بيقول له احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. فده بيوري امتياز آخر أنه الرب بيوصل مديحه للكنيسة في احتمالها للتجارب. وفي ترجمة كده كتبها الكاتب المشهور كاتب الكتاب ودارس الكتاب داربي، بيقول له أنه ليس فقط احتمل لكن كانوا لا يزالون يحتملون لأجل اسم المسيح كل تعب وكل هوان وكل ظلم وقال

0: عليهم، لأنه
1: صحيح.
0: لما قام اليهود ولما قام عبدة الأوثان ما كانوش بيسيبوهم في راحة زي ما أرادوا أن يمزقوا بولس في المدينة. فاللي احنا بنحتاجه بنفكر في يسوع اللي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه، فلا نكل ولا نخور في أنفسنا. بالنسبة للتوبيخ اللي هو ترك المحبة الأولى اللي حضرتك أشرت إليه، فأول ثمر للروح القدس في حياتنا في رسالة غلاطية هو المحبة. ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة. فالمحبة جت أول حاجة كثمر لعمل الله بالروح القدس. وبيقول لو أعطى الإنسان كل ثروة بيته عوضا عن المحبة تحتقر. فالمحبة هي أعظم شيء، والرب بتضحى جدا. فبنقول إنه الكلمة الأولى أيضا في الأصل عن هذه المحبة هو المحبة الأولى، أول معرفة الرب بكل قلبي وبكل نفسي وبقدرتي.
1: صحيح.
0: فدي المحبة الأولى، ده أول نبع، والرب عاوز يرجع كان للعلاقة الأولى والشركة العميقة مع الرب.
1: ده صحيح. إذن مهم قوي نعرف إن هو كان بيتعب ويصبر، ومش بيتعب وخلاص. أحيانا الناس بتتعب وخلاص، لكن قال بيقول كده هو احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. ناس كتيرة تعبوا لكن كلوا، لكن هو كان عنده صبر رائع جدا. ويمكن الكتاب قالها مرتين على الصبر وعلى التعب والاحتمال، ورب بيذكره بيقول له أنا عارف كويس قوي، مقدر قوي اللي أنت بتعمله. لكن مشكلة أنه أحيانا بنتعب وأحيانا بنبذل مجهود في الكنيسة والخدمة، ودي حاجة جميلة جدا، لكن المحبة الأولى والشركة الأولى أن أنا بقعد مع الرب تحت أقدامه وأتعلم وأكلمه ويكلمني، دي أحيانا بنفقدها. والمحبة الأولى دايما زي الزوج والزوجة أما بيفتكروا أيام الخطوبة، أنا بشبهها هذه المحبة الأولى، ودايما يتمنوا انهم يرجعوا لايام الخطوبه. والرب بيقول كده اخطبك لنفسي الى الابد. فاذا احنا في خطوبه طول الوقت مع الرب، واذا المحبه طول الوقت لازم تكون فعلا مشتعله وملتهبه. بنشكرك جدا حضرتك القسيس، بس هنستكمل حديثنا عن الرب والروح اللي بيكلم ملاك كنيسه افسس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مره اخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. نرحب مره اخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
0: اهلا بيك يا دكتوره ليديا.
1: اهلا بحضرتك. وبنستكمل حديثنا عن من يغلب من كنيسه افسس. واتكلمنا في الجزء الاول انه الروح هو اللي كان بيكلم ملاك الكنيسه، بمعنى مش ملاك لكن هو كان هو معناها اسقف او المسؤول او راعي هذه الكنيسه. وبيقول له انه عارف اعماله وتعبه وصبره وكررها مرتين عشان يقول له انا فاهم كويس قوي انت تعبت ازاي، وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وايضا جربت الذين قائلين هم رسل، وايضا كان عنده تمييز ان هم ما كانوش رسل ولقيتهم كاذبين. ايضا اتكلم على انه احتملوا لي صبر وانه هو لم يكل وتعب من اجل اسم الرب. لكن قال له عندي عليك في عتاب، في محبة رائعة جدا جدا من الروح بيكلم اللي هو الراعي ده، بيقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. قلنا إيه المحبة الأولى؟ هي المحبة اللي فعلا مشتعلة وملتهبة جدا جدا، ورب عايزنا طول الوقت نكون مشتعلين في محبتنا ليه. لكن بعد كده بيقول له، بعد ما بيقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، بيقدم لي حل. الرب ما بيقول فيه انه في خطيه او في

0: مشكلة في علاقتنا معاه بيقدم لنا الحل. يا ترى ايه الحل كان لملاك كنيسة أفسس؟
1: هو مش كان بيتوب كخاطي لأول مرة، لكن المؤمن دايما يعني وهو بينظر للرئيس الإيمان لما بيكتشف أخطاء بيقول لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم.
0: صحيح.
1: فكان توبة ملاك كنيسة أفسس من نوع تجديد العلاقة ومن نوع تجديد حياة أمام الرب للأفضل، لأن الرب ينقيه بيأتي بثمر ويدوم ثمره. فإحنا بنحتاج دايما بيرفشه في يده وينقي بيضره، أن الرب دايما يمكن عملية تنقية أحيانا تكون بالنار مؤلمة، زي ما الدكتور ما بيدخل العدة في المايك الأوتوكلاف وتسخن في النار قبل ما بيعمل عملية، فبتبقى عملية صعبة شوية. لكن هنا بيقول أيضا في الكنيسة لما بيقول له أن احنا سلامة الكنيسة وسلامة المسيرة والحياة كلها لابد ليها من تنقية، فالذي ينقي قلنا يأتي بالثمر. وبيمتدح الرب في أنه أبغض أعمال النيقلاويين. عاوزين نعرف إيه هي
0: عفوا العمل. قبل دي حضر أسيس، أنا كنت حابة قوي أنه أشير لنقطة فأذكر من أين سقطت وتوب. حسيت أنه الرب مش بيقول له السقطة، مش بيفضح السقطة بتاعته، لكن بيقول له أنت عارف أنت وقعت فين وقف. يمكن الرب بيقول لنا كده إيه اللي خلى علاقتك بيا فترت، وفعلا المحبة قلت وفترت وفعلا مش زي المحبة الأولى، أنه في سقطة. انت روح للسقطة ديت وافتكر كده، هو ربي بيقول لك وتوب واعمل اعمال الاولى عشان خاطر تكون اعمال النقية، عشان خاطر ترجع للمحبة الاولى. لكن زي ما حضرتك كنت بتقولي حضرة القسيس بيقول له عندك هذا، انك تبغض اعمال النيقلاويين التي ابغضها انا ايضا. يقصد ايه
1: النيقلاويين؟ كانت اعمالهم في الكنيسة، عشان نعرف ايه العبارة دي بالظبط. بيقول يعني التاريخ عن النيقلاويين انهم تبع واحد اسمه ايريناوس من النيقلاويين، وكان تعليمهم اعتبروا الزنا والاكل ما ذبح للاوثان امر مش مهم. يعني ممكن بعد الكنيسه احيانا نشوف الناس بعد الكنيسه تطلع تشرب، او الناس بعد الكنيسه خلاص خلص يوم الحد يبقى باقي الاسبوع ده ليا.
0: سعر قلبك وسعر الرب.
1: سعر الرب بالظبط.
0: ساعات لقلبك وساعة الرب قليلة
1: حقيقة. صح، ساعتين الكنيسة لو بيحضر ساعتين وباقي الساعات صح زي ما انت بتقول. يعني فكلمة أساسا التفسير بتاع نيقولاو المعنى العبري بتاعه أو المعنى الترجمة اليونانية المسجلة هي كلمة بلعام بالعبري. فنيقولاوس دون معناه بلعام اللي هو بيقود الشعب. يعني بلعام لما حب يخلي الملك ينتصر، بلاق ينتصر على شعب الرب، كل ما كان يتنبأ يقول له ده شعب مقدس، ده بيجري كالبقى كالأسد، ده ما حدش يقدر عليه، ده أفضل الشعوب. وكل مرة كان يدفع قد كده بلاق ويبني مذابح قد كده بلعام يباركه. فالطريقة الوحيدة اللي قال له لو أنت عاوز تنتصر على الشعب دون خليه يزني مع البنات بتوع بلاق أو مؤاب، وفي الحالة دي في الخطية هتقدر تاخد البلد وتستولي عليها.
0: فالرب كان بيحذر جدا
1: اللي هو الغواية أو الشهوة قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. فتعليم بلعام أو النيقلاويين دي كانت هي بنفس الطريقة فخ لشعب الرب. بنلاقي أيضا ملكي صادق وملكي سليم بالروح القدس بيدونا تعليم روحية. ملكي صادق اللي هو ملك البر وملك السلام اللي قابله إبراهيم بعد ما هزم كدر العمر والملوك. فهنا نجد أنه إبراهيم كان في حالة غلبة على ملوك المنطقة اللي هزموا فيما بعد شعب الرب وباركوه بالخبز والماء اللي بيشير إلى جسد الرب ودمه. فلابد أن احنا كلمة يعني حتى كلمة برغامس اللي هي الانغماس في العالم أو اتباع تعليم أننا إن لم نعزل الشر فيما بيننا بيقول كده يعني نعزل الشر والخميس.

0: عشان نكون عجين مقدس ونعبد الرب بالإخلاص والحق.
1: ده صحيح حضرة القسيس. إذا الرب بيهتم قوي بميول قلبنا وبنحب إيه وبنكره إيه، وبنشوف اللي بنحبه دوت هو فعلا حد مقدس للرب وعلاقتنا بيه كويسة اللي هو مقدس للرب. لكن لو أنا بأكره اللي فعلا الناس اللي هم فعلا بعاد عن الرب أو اللي هم بيقولوا بدع زي ما كان الأعمال ديت، ده الله بيهمه جدا اتجاهات قلبي ايه وقلبي رايح مع مين، ودي حاجة مدحها في الروح. لكن بعد كده بيقول من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. طب ما كلنا عندنا ودان وبنسمع. يقصد ايه هنا بالآيات؟
0: فرق بين الأذن الجسدية والسمع والطاعة لكلمة الله. فمن له أذن السمع زي ما قلنا هنا، ده تحريض على طاعة الرب وسماع صوت الرب بالروح القدس. لأني وأنا بسمع بالروح، الروح بيفحص كل شيء، وأنا بسمع بالروح القدس، الروح بيرشدني ويقودني إلى الطريق الكامل وينصحني الرب ويقول لي الطريق التي أسلكها. فالسمع بالروح القدس بيقول أيضا عنه الكتاب هنا، لكي يعطيكم الرب أو التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك وتلك الآيات العجائب العظيمة، ولكن لم يعطكم الرب قلبا لتفهمه وأعين لتبصره وأذانا لتسمعه. ده الكلام اللي كان بيقوله موسى في البرية للشعب في تثنية 29:3-4. فتاريخ الشعب بيقول انه سمع كتير لكن ما عملش، او سمع لهم أعين كان سبب عدم حصول الآيات والمعجزات. ان الشعب بيقول عنه الكتاب، وده مشتق من أربية، الكلام اللي قاله مين هو الشعب الجاهل أو العديم الفهم، له أعين ولا يبصر ولهم أذان لا يسمعون. واستخدم الرب هذا التعبير في أرمية 5:21. فالوعد بالغلبة أن اللي بيغلب بيغلب في السمع، بيغلب في بصر كلمة الله، دون يأكل من شجرة الحياة في وسط فردوس الله. ودي شجرة، الشجرة اللي كانت في الوسط كانت شجرة معرفة الخير والشر، والرب بدلها بشجرة الحياة التي في وسط فردوس الله في وسط الجنة. فآدم هنا لم يأكل من شجرة الحياة لكن أكل من شجرة ضد الحياة، لأن شجرة الحياة بتشير ليسوع اللي هو الطريق والحق والحياة، واللي أتى يعطينا حياة وحياة أفضل بتيجي بالسمع والبصر وفهم كلمة الله.
1: بالفعل حضر القسيس، يمكن مكتوب في العهد القديم مكتوب يوقظ الرب سيد رب لي أذنا كالمتعلمين لكي أعرف أن أغيث المعي بكلمة. إذن مهم قبل ما نعلم حد، هو كان بيكلم راعي، أنا كمان أكون بتعلم، وطوبى لمن عمل وعلم. الأول نعمل وبعد كده نعمل. وبعد كده هو بيقول من يغلف فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. طبعا شجرة الحياة كانت موجودة أصلا في الفردوس، وكانت معها شجرة معرفة الخير والشر. ويمكن مش يمكن، ده أكيد الرب فعلا خرج آدم وحواء بعد ما سقطوا من الفردوس زي ما حضرتك عارف، علشان ما يأكلوش من شجرة الحياة. وكان ساعتها لو كانوا من شجرة الحياة كانوا هيموتوا إلى الأبد، لأنه ده كان الله، ده كان كلام الله إنه هو لو كانوا من شجرة الحياة هيموتوا، فده ما كانش ينفع يرجعوا فيه. عشان كده الرب خرجهم من الفردوس. لكن هنا بيتكلم في وسط فردوس الله هيكون في شجرة الحياة، شجرة فعلا ولا حاجة مختلفة؟
0: الشجرة دي لها معاني روحية، لأنه فردوس الله ده معلن عنه لما إبراهيم وقصة الغني ولعازر. لما إبراهيم ذهب للفردوس، الفردوس ده اللي هو مكان راحة المؤمنين قبل ما هتنفتح البيت الأبدي، سماء السماوات وعرش الله في النهاية وفي الأبدية. فالرب بيقول كمان أنه ورق هذه الشجرة التي في فردوس الله لشفاء الأمم. فهو في حياة من المرض، بنلاقي الآية دي في رؤية 22 وعدد 2 أنه ورق الشجر لشفاء الأمم دون في الفردوس. فإحنا لينا شفاء ولينا حرية، وأيضا إشارة لإنعاش الدائم، لأنه زي ما قلنا الرب قال أنا حي فأنتم ستحيون. آخر حاجة الفردوس ده بنلاقيه

0: في لوقا 23 ورد 3 مرات في العهد الجديد. فهناك تأكيدات على عمل الله من الفردوس، انه عمل شفاء، عمل اننا حينما نتقوت على شجرة الحياة ننال خلاص وشفاء وحرية.
1: ده صحيح حضرة القسيس. إذا الهدف من كل الكلام والرسالة دي أنه عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فأذكر من أين سقطت.

الأولى، وبكده هنغلب. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجر. في مكافآت لكل كنيسة إن ثبتت في المحبة وإن ثبتت في الأعمال الأولى وإن ثبتت إن هي تكون فعلا بتعمل الأعمال اللي هي بتخليها قريبة جدا وحياتها ملتهبة وفعلا محبتها أيضا ثابتة إلى مدى الأجيال. شكرا لك يا حضرة القسيس لأجل وجودك معنا في حلقة هامة زي دي. ربي يباركك في كل. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصياً أقول لو أنه عندهم فعلاً دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. طبعا الكرمة أحبائي كلكم صرتوا بتعرفوا تقريبا، إنما أقول للجدد، الكرمة تبث على 7 محطات وبتبث على 4، يعني عندها 7 محطات بس طبعا فيها تنوع، وبتبث على 14 قمر اصطناعي. طبعا هذه المحطات هي محطات مهمة جدا، يعني محطات الشرق الأوسط، أوروبا كلها نحن حاليا عم نطلع عليها هلأ بالبث المباشر، بس في محطات بتكون

0: للشباب، في محطات للتسبيح، محطات بعدين للغات المتنوعه عالميا. فنشكر من اجل الاحبه العميد عمو العمل واللي طبعا قائمين على العمل، الرب يبارككم جميعا. صلوا لاجل العمل حتى الرب يكمل معنا. دائما احبائي من حين لاخر بنعمل مرتين بالسنه بنعمل عيد الحصاد، ونشكر الرب من اجل اللي حطوا كتفهم واياديهم تبرعت طبعا حطوها معنا وتبرعوا. الرب يبارككم يعني لانه العمل جبار كبير جدا جدا، لا يستطيع يعني مجموعه قليله مهما يكن مدخولها وقوتها انه تقدر تقوم بالعمل. طبعا بقوه الرب نعم، بس الرب سمح انه يكون في مجموعات كثيره تدعم عمل الرب. فطبعا وهذا العمل هو شهاده حيه لخلاص المسيح، لاسم المسيح، النفوس بترجع. ولهذا خدمتنا احبائي اليوم الشهاده الحيه للمسيح ودوافع الخدمه المقدسه. يعني كيف عم نخدم؟ هل نتجاهل الخدمه؟ هل نتجاهل الاحتياجات؟ يعني كلنا بنتذكر السامري الصالح اللي جاء وشاف واحد مريض مطروح، الكاهن مر وما اهتم فيه، اللاوي مر وما اهتم فيه، لكن غريب الجنس راى انه في احتياج. الله يعطينا نعمه انه كلنا اللي عم نخدم نشوف وين في احتياج ونسد الاحتياج، والله بيعوض علينا، لانه الله ليس بظالم حتى ينسى تعبكم وعمل الخدمه التي اظهرتموها نحو اسمه. انا سعيد جدا احبائي ان يكون معي بالاستوديو خادم الرب الفاضل الدكتور عادل فرج. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بحضرتك جناب الاسيس، سعيد اكون مع حضرتك في الحلقه، الرب يبارككم. سعيد كمان يكون معنا خادم الرب المحبوب الاخ ايليا كرولوس، الرب يباركنا في الحلقه ويدينا وقت مثمر ويبارك قناه الكارما على عملها اللي بتعمله والعاملين فيها.
0: الرب يعطينا نعمل الاحبه اللي عم يسمعونا الليله، امين، انه يعني يزدادوا صلاحا في الاعمال الصالحه طبعا. أمين. أمين. ودعم الخدمه. اخ ايليا، احبائي احنا معنا خادم الرب الفاضل طبعا معروف عالميا، الاخ الفاضل الاخ ايليا كيرلوس. اهلا وسهلا بحضرتك اخ ايليا، اذا عم تسمعني الرب يباركك. شفتك،
2: اهلا بيك اسيس جون، سعيد جدا اكون معك في البرنامج ومع الدكتور عادل كمان. ربي يبارككم، دينا حلقة مباركة، بضم صوتي مع حضرتك كمان. بنشكر رب لأجل قناة الكارما واستخدامها عالميا، ومسؤولية علينا كمؤمنين كلنا أن الرب يستخدمنا نعضد قناة الكارما سواء بالصلاة أو بالعطاء عشان تستمر هذه الخدمة بركة لملايين حول العالم.
0: عندنا إشكالية ظاهرة بالصوت، معلش أخ إيليا عم تسمعني لو سمحت؟
2: أنا سامع حضرتك. أوكي. أيوه
0: سامعك. أنا مش سامع خالص، انقطع الصوت من عندي مع أنه طيب خليني أخ إيليا لو سمحت تابع مع خادم الرب الدكتور عادل وارجع لحضرتك بسرعة لو سمحت، ربي يباركك. طيب أخ دكتور عادل، طبعا احنا عندنا نقاط حلوة ولازم احنا نعرف تعريف الشهادة والخدمة المسيحية، لأنه نحن عم نتكلم اليوم عن الشهادة الحية للمسيح. شو هي الشهادة الحية؟
1: يعني هعرف بالنفي، الشهادة الحية للمسيح ما هياش نشاط اجتماعي، ما هياش مثلا نشاط حتى لو كان روحي، ما هياش وظيفة أو مهنة نمتهنها، لكن هي تدفق من محبة الرب جوانا، بنبقى زي قناة بتنقل محبة الرب للآخرين. هي دي الشهادة الحية على قد ما أنا فاهم وعلى قد ما أنا عارف للمسيح. شهادة حية بنشهد بيها للمسيح اللي عمل فينا. الرسول بيقول، رسول يوحنا بيقول نحن نحبه أو نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. فالرب إدانا ومن خلال اللي إداهولنا الرب إحنا بنقدم للآخرين. فهي عبارة عن تدفق لمحبة المسيح مننا للآخرين، نشهد لهم، نخدمهم، نقدم لهم اللي الرب إداهولنا.
0: يعني فإذا الموضوع مش بس شهادة كلام،
1: لا طبعا
0: شهادة حية إن كان بالكلام أو كان بالحياة والتصرف.
1: بالضبط كده.
0: تفضلوا سألنا يا شو حتى يكون مشاهد الحال مع
1: يعني هو مجالات الشهادة مش المنبر بس ولا الوعظ بس ولا الكلام بس، لا، الناس بتحب تشوف الحياة قبل ما تسمع الكلام. في ترنيمة بتقول هل فيك يرون يسوع، هل هم بيشوفوا شخص المسيح فيا، يشوفوا محبة المسيح للجميع، بيشوفوا الوداعة، يشوفوا التواضع، يشوفوا أحشاء الرأفات، يشوفوا الواحد بيقدم نفسه للخدمة الآخرين. ده نوع من أنواع الشهادة. الشهادة عن طريق الكلام، إن أنا في الرسول بولس بيقول آمنت لذلك تكلمت، فأنا بتكلم لأني حصل إيمان جوايا فما أقدرش أسكت. أفتكر الـ الـ

0: المجنون كرة الجدريين ما قدرش يسكت وكان عايز يمشي ورا الرب، فالرب قال له اذهب إلى بيتك وأهلك وأخبر وخبر بكم صنع الرب بك ورحمك. فالشهادة برضو نتكلم ونوصل شخص الرب يسوع ومحبة الرب يسوع وعمل الرب يسوع للآخرين. ده مجال من مجالات الشهادة. مجال من مجالات الشهادة أخدم المحتاجين. يعني الرب يسوع في إنجيل متى أصحاح 25 في دينونة الأحياء لما يجيب الخراف عن يمينه والجداء عن يساره يقول للخراف تعالوا يا مبارك يا أبي رسوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني كنت جوعان فأطعمتموني، كنت مريض فزرتموني، كنت محبوس فأتيتم إلي. يقولوا له يا رب إحنا ما شفناكش وما عملناش الكلام ده معاك. قال لهم بما أنكم فعلتم هذا بأحد إخوتي الأصاغر. الناس المحتاجة للرب يسوع للخدمة، لخدمة مرضى، خدمة ناس منكسر القلوب. لما أروح لواحد يكون عنده ظروف نفسية ولا ظروف صحية ولا ظروف اجتماعية وأزوره وأواسيه وأقدم ليه العون، كل دي شهادة لشخص الرب يسوع. الشهادة زي ما حضرتك قلت في حياتي، أنا حياتي في وسط بيتي، حياتي في وسط عملي، حياتي في وسط المجتمع والناس اللي بشتغل في وسطهم، اللي بتحرك في وسطهم، في وسط جيراني اللي أنا ساكن جنبهم، هل حياتي بتشهد لشخص الرب يسوع؟ كل دي طرق وكل دي مجالات للشهادة لشخص الرب يسوع لكل المجد.
1: أمين أمين. ربي يباركك. طيب أحبائي رح أرجع خادم الرب الفاضل الأسيس إليا كيرلوس. أسيس إليا مش عارف إذا كنت عم تسمعني لو سمحت، لأنه قبل الهواء كنا عم
2: نسمعك كويس.
1: Very good very good. أنا دلوقتي سمعت حضرتك. نشكر رب نشكر رب. أمين. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس، ونشكر رب من أجل خدمتك الحلوة الرائعة في كل العالم. سمعنا من الدكتور عادل. ربي يباركك.
2: اهلا بيك واهلا بالدكتور عادل، صديق قديم، والسعيد اكون معاكم في الحلقه. وكمان اكرر واقول اشكر رب لاجل قناه الكرمة، واشعر بمسؤوليه علينا كلنا اننا نساند هذه القناه المباركه علشان توصل رسالتها الرائعه حول العالم. اهلا بيكم.
1: امين امين. رب يباركك. طيب اساسيس، يعني الدكتور عادل حكي نقطة حلوة ودخلنا فيها ما هي الشهادة وبعدين وما هو موضوع شهادتنا في العالم. يا ريت توسع لنا إياها بطريقتك الخاصة، لأنه كمان في مجال ناخد جانب آخر من جهتك لو سمحت.
2: رائع جدا أننا ندرك أننا موجودين في هذا العالم علشان نعمل ريفليكشن ونعمل إنعكاس لحلاوة الرب يسوع المسيح. فشهادتنا هي ببساطة جديدة أننا نعكس نور المسيح في هذا العالم المظلم. والكتاب قال لنا أكثر من مرة، فالرب يسوع مرة قال لنا أنتم نور العالم، ومرة قال الرسول في فيليبي أصحاح 2 تضيئون بينهم كأنوار في العالم. فالشهادة ببساطة جدا هي أننا نعكس حلاوة المسيح في عالم مر، ونعكس نور المسيح في عالم مظلم، ونعكس محبة المسيح في عالم مليء بالكراهية. كيف؟ ده اللي هنتكلم عنه أثناء الحلقة. لكن بس اللي عايز أوضحه أن الشهادة ببساطة أننا نعكس حياة المسيح، عبارة عن ريفليكشن للعالم اللي حواليه. زي القمر بالضبط، القمر جسمه معتم لكن ما أروعه وهو يعكس نور الشمس في وسط كل الكون وفي وسط كل الخليقة. أوجدنا الرب يسوع المسيح هنا في الأرض، قال لنا الكتاب لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. والكتاب قال لنا لا يمكن أن يوقدونا سراجا ويوضع تحت المكيال أو تحت السرير، لكن يوضع في مكان عالي فيضيء لجميع الداخلين في البيت. رب يساعدنا عشان في بداية الحلقة نتذكر أننا موجودين هنا علشان نعكس صورة واحدة فقط، هي صورة الرب يسوع المسيح في محبته، في خلاصه، في حلاوته، في روعته، في حنان قلبه. نعكس هذه الصورة أمام كل العالم زي ما تفضل الدكتور عادل قال من شوية، هل فيك يرون يسوع؟
1: أمين. ربي بك. طيب أخلية رح أقرأ رسالة فيليبي ونوسعها لو سمحت، لأنه أخذ سؤال مع حضرتك سريع بس برسالة فيليبي. استنى عليك بس أقرأها لو سمحت. بفيليبي 1:12 بيتكلم عن شهادة لنوعين.

0: لصنفين من الناس طبعاً خدمة يعني يكرزون بالمسيح. بيقول ثم بولس الرسول يقول لكنيسة فيليبي بيقول ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل حتى إن وثقي كان مقيد يعني صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يشترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا. لازم نشرح الأفكار لو سمحت بعد شوي. وأولئك في ناس كويسين يعني مخلصين، وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل، فماذا غير أنه على كل حال على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. وهون المسيح بولس مش قصده أنه هو مش مخلص، بس يخلص من الشدة لأنه كان مسجون وكان منتظر أنه يحاكم. تفضل حضرة الأخ إليا، بس لو طولت على الدكتور عادل قليلا لو سمحت، تفضل.
1: البعض افتكر أن وجود الرسول بولس في السجن دوت يأخر من انتشار الإنجيل، لكن الحقيقة اللي بيأكدها بولس وتفرح قلوبنا وهو بيقول أن أموري، يعني أموري يعني وجودي في السجن. ماذا قال إلى وجودك في السجن؟ هل وجودك في السجن أخر الخدمة وأخر الشهادة وأخر انتشار الإنجيل؟ أبدا، أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، يعني وجودي في السجن ساعد الإنجيل أكثر على أن ينتشر. إزاي يا بولس وإنت مقيد؟ مرة قال في تيموثاوس الثانية أصحاح 2 قال مع كلمة الله لا تقيد. بولس وهو موجود في السجن أحبائي كان 24 ساعة كان بيلازمه واحد من الجنود، عبارة عن 3 ورديات تقريبا بيتغيروا مع بعض، كل 8 ساعات يتغير جندي من الجنود. فعلى مدار 24 ساعة في عسكري واقف جنبه، ففي 24 ساعة أولا بيقدر يوصل رسالة المسيح إلى 3 جنود في كل يوم. مش بس كده، لكن وجوده في داخل السجن قدر إن هو يوصل الرسالة لكل المسجونين، وإحنا عندنا عدة أدلة. الدليل الأولاني سجان فيليبي اللي في يوم من الأيام بعد ما اهتزت أساسات السجن جاء قدام بولس وسيلة وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ قالوا له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. مش بس كده، عندنا كمان أنسيموس اللي يذكر قصته في رسالة فيليمون، يقول الذي ولدته فيه قيودي. مش بس كده، كمان يقول أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. يعني منين ما يروح بولس يتحاكم أو يتحط في سجن كانت القيود ووجوده في السجن سبب انتشار لإنجيل المسيح. بولس اتسجن مرتين على ما أذكر، مرة في سجن روما ومرة تانية تحددت إقامته في بيت استأجره، وده نلاقيه في سفر الأعمال أصحاح 28، ونلاقي أنه في المرتين الرب استخدم هذا السجن لكي يكون شهادة للمسيح. وأرجو نطلع من دي بدرس صغير أحباء الأفاضل. اوعى تخاف من الظروف، اوعى تخاف من نقلك من شغل البلد لبلد، اوعى تخاف من انتقال مسكنك من ولاية لولاية. اعرف إنها كلها بحكمة صنعت، واعرف إن الرب بيدبر انتقالك من مكان أو من شغل لكي زي ما قال بولس أموري آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. الفتية الثلاثة اللي اتنقلوا من أورشليم إلى بابل كانوا سبب إعلان لمجد يهوى في كل منطقة بابل وفي العراق. أحباء الأفاضل، أول حاجة أقولها، بولس بيحكي هنا وهو موجود في السجن في ناس على الجانب السلبي استغلوا وجوده في السجن علشان خاطر يتكلم

0: بيتكلموا بالإنجيل. طب ده شيء رائع، قال لك هم بيتكلموا بالإنجيل ليس لأنهم بيحبوا الرب ولا بيحبوا الكلمة، لكن قال هذا التعبير، قال أما قوم فعن حسد وخصام. وهنا كلمة خصام معناها competition، منافسة، مزاحمة. قالوا فرصة، بولس دخل السجن، إحنا نوعظ في الإنجيل ونثبت ذواتنا، لكن بولس بيقول ففي هذا أنا أفرح، حتى لو في ناس بيخدموا بيشهدوا عند انفغولس، بولس فرحان أن اسم المسيح يزاع. وأخيرا قال في ناس، زي ما في ناس استغلوا وجودي في السجن علشان يخدموا ويشهدوا خصاما فيا، في ناس كمان اتشجعوا وقالوا زي ما الرب استخدم بولس في السجن، احنا هنخدم الرب ونشهد للمسيح. لكن في الآخر قال أنا أعلم أن هذا يقول إلى خلاص، وزي ما حضرتك تفضلت يا سي جون، هنا الخلاص هو إطلاق بولس من السجن، الأمر الذي كان ينتظر استجابة الصلاة من أجله.
1: شكرا شكرا، الرب يباركك اخي ليا. طيب رح نتابع بذات السياق لو سمحت، بتحب توسع بعض النقاط اللي قراتها لانه موضوع حلو وخاصه ورد على كلمه حلوه عجبتني، انه هذول اللي عم بيعملوا كومبيتيشن، بيعملوا مزاحمه ومنافسه. بذكرني بمنافسه رحيل مع اختها ليئة، يعني بدهم يعملوا لحالهم اسم، انه نحن عم نكرز مش بس بولس. تفضل.
2: زي ما كان بيتكلم الاخ ليا، في نوعين من الناس. في نوع بتخدم الرب عن محبة، دوافعهم مقدسة، يعني بيتكلموا عن الرب. وكمان وجود بولس في السجن اداهم الجرأة وادالهم الشجاعة. إن كان بولس الراجل ده اتسجن من أجل المسيح، احنا عندنا الاستعداد ان نعمل كده،
1: وشافوه لازال واقف
2: وفي نفس الوقت بالظبط كده
1: صامد
2: وبيخدم وبيكرز بالإنجيل وهو جوه السجن. اداهم تشجيع جامد جدا ان هم يتحركوا، ان هم يبداوا يشتغلوا ويكرزوا بالرب. فدول نوعين من الخدام اللي بيخدموا. واحد بيخدم لاجل اهداف شخصيه، لاجل غرض ما في نفسه، وواحد تاني بيخدم غرضه هو شخص الرب يسوع المسيح. وده يخلينا نخلي بالنا من دوافعنا واحنا بنخدم اي نوع من انواع الخدمه. انا مش بتكلم على الخدمه زي ما قلنا، الخدمه مش الوعظ بس او الخدمه المنبريه او كده، لا، نوع الخدمه اللي انا بخدمها. يعني الرب يسوع اللي كل المجد في الموعظه على الجبل كان بيتكلم عن الصلاه، قال لهم في الصلاة أنا لما أجي أصلي بصلي عشان الناس تشوفني أن أنا بصلي، عشان الناس تقول وتعظم فيا أن أنا بصلي، ييجوا في رؤوس الشوارع وفي المجامع ويصلوا ظاهرين للناس، الناس دي استوفت أجرهم. أنا الدافع وأنا بصلي، إيه دافع؟ صلاتي. تخيل الصلاة. الرب يسوع برضو وبخ قوي الكتبة والفريسيين في إنجيل متى أصحاح 23 في عظة بيسموها المفسرين عظة الويلات، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون عشان أنتوا بتعملوا كذا وكذا وكذا عشان تظهروا للناس، عشان تبانوا للناس، عشان الناس تقول عنكم. فمهم قوي قوي الدافع من وراء خدمتي وشهادتي لشخص الرب يسوع. الدوافع المقدسة، الرب الرسول بولس في رسالة كورنثوس بول يجب أن نظهر جميعا أمام كرسي المسيح المؤمنين لينال كل واحد ما فعل بالجسد خيرا كان أم شر. الله، إحنا مش مؤمنين يا جناب الرسول بولس؟ أيوة مؤمنين. يعني إحنا كمؤمنين وإحنا بنخدم ممكن نفعل شيء بالجسد شر؟ قال ممكن أفعل شيء شر لما تكون الدوافع وأنا بعمل هذا الشيء غير مقدس. لكن في ناس بقى هتكون دوافعها مقدسة، هيمتحن عمل كل واحد بالنار، هل هيثبت هذا العمل؟ هل كانت دوافعه مقدسة؟ غرضه. حاجتين مهمين جدا دايما أنا بحطهم قدام عينيا والرب علمهم لنا في الكتاب. أول حاجة مجد الرب. هل الخدمة اللي أنا بخدمها دي هدفها هو مجد الرب؟ أنا افتكر أن يوحنا المعمدان اللي خدم خدمة قصيرة كان يعني شاطر جدا في النقطة دي، لما جم يقولوا له ده التلاميذ بتوعك لما سمعوا الرب يسوع سابوك وراحوا، قال لهم أنا فرحي كده قد كمل، لأنه ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. أنا عايز مجد اللي أنا جاي أخدم من أجله، هو ده الهدف الأولاني. والهدف الثاني، هل النفوس هتستفيد روحيا من الخدمة اللي أنا بخدمها؟ يبقى مجد الرب نمرة واحد وبركة واستفادة إن

0: نفوس نمرة اتنين. الرسول بولس يقول ليتعظم المسيح في جسدي سواء بحياة أو بموت. لو موتي ده هيعظم المسيح أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ليه؟ الحياة هي المسيح والموت ربح. وفي نفس الوقت
1: اللي فوق يعمل منافسة أكيد مش هيرضى بالموت،
0: مش هيرضى. لا طبعا، لا طبعا. طب تخيل بولس، عشان كمان اللي قلنا الناحية التانية هي محبة أو بركة النفوس، بولس قال وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي أنسبائي حسب. يعني ده إيه العظمة بتاعت الخدمة دي؟
1: يعني لو أنا محروم إنه أنا ما تعرفش على المسيح، بس دول الشعب يتعرف على المسيح،
0: أو أنسبائي أو إخواتي أو الشعب يتعرف على المسيح وينالوا الخلاص.
1: هو كان عم يتكلم عن إسرائيل عامة،
0: بالظبط كده،
1: عن الشعب، عن الشعب بس اللي بيحبوهم.
0: لا طبعا، إخوتي يعني إخواته بحسب الجسد اللي هم من نفس جنسه.
1: نعم.
0: اللي هم نفس جنسه.
1: نعم.
0: طبعا إحنا الرب يسوع كمان علمنا إن إخواتنا مش اللي من نفس جنسنا ولا من نفس ديننا ولا من نفس أي حاجة. ده السامري زي ما حضرتك كنت بتقول في أول الحلقة، السامري الصالح.
1: نعم.
0: ده غريب الجنس، ده ليه علاقة بالشخص اللي كان يهودي اللي كان واقع بين اللصوص، اللي كان بين حي وميت. ده نزل عند بيته وضمت جراحاته وقدم له اللي ما قدمهلوش أهل جنسه وأهل عشرته. فقد إيه الخدمة لا تقف أمام جنس ولا تقف أمام دين ولا تقف أمام شكل ولا أي شيء من هذه الأمور. أنا بقدم زي ما الرب يسوع حب العالم كله، لأنه هكذا أحب الله العالم كله، علي أن أحب العالم كله حتى بما فيهم أعدائي. الرب يسوع علمنا كده، أحبوا أعدائكم. فاحنا بحب إخواتي، عشان كده أنا بقدم المسيح. وأنا بقدم المسيح، أنا عايز من إخواتي أو من الناس اللي هتسمعني عن المسيح، عايز منهم إيه؟ أنا مستفيد إيه؟ أنا زي ما المسيح حبني وزي المسيح أنقذني من دينونة الخطية، أنا بقدم لهم اللي أنا اتمتعت بيه. زي ما واحد بيكون مثلا اشترى أو كل أكلة حلوة في مكان معين، بيبقى عايز كل الناس تستطعم الأكلة دي.
1: بس إذا كان أناني لا بيخبيها
0: بالظبط كده، بيوقف البركة أو الحاجة اللي غايت عنده بس. لكن إحنا الرب يسوع ما علمناش كده.
1: نحن عندنا لو سمحت، بس عندنا نحن الخاصة الأثنيك بيبول بأستراليا. هلأ الأسترالي إذا راح مثلا لقى أنه في سايل، بيك سايل، يعني عروض رخيصة جدا، شو بيعمل؟ خلص بيشتري بيرجع البيت. بس نحن عندنا العرب مثلا والتليان واليونانيين بيصيروا يتصلوا ببعضهم. بتلاقي جمعوا بعضهم راحوا اشتروا الأشياء الرخيصة.
0: دي حاجة كويس،
1: دي حاجة كويسة كتير. ليش؟ لأنه دي بتبين أنه عن العلاقات والمودة والتقارب واهتمام بالآخر ومحبة الآخر. أنه أنا وفرت، أنا عايز غيري يوفر.
0: بالظبط. ده أنا بقى مش سيل، ده حاجة ببلاش. الخلاص اللي أنا الرب يسوع كده لما بعت تلاميذه في الإرسالية في يوحنا في متى 10، قال لهم مجانا أخذتم مجانا أعطوا. أنا لما خدت الخلاص بالنعمة أنتم مخلصوه بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية. أنا خدت هبة. فعايز اللي شايفه رايح على الجحيم، اللي شايفه نهايته الهلاك الأبدي، عايزه ينقذ، عايزه يستفيد من هذا العرض المجاني اللي ببلاش.
1: آمين. ربي يباركك.
0: ربي يحفظ.
1: أخ إليا، بتحب نتابع بالذات السياق خاصة بالنسبة لفليبي 1:12 وصاعدا أو نزولا زي ما نقول، أو بتحب ندخل على موضوع الشهادة؟ ما هي الشهادة؟ ما هو موضوع شهادتنا للعالم؟
2: أحب أتكلم عن إيه هي الشهادة.
1: أوكي، تفضل تفضل لو سمحت.
2: لو حبينا نعرف كلمة الشهادة استكمالا لكلام أخ الدكتور عادل، إيه هي الشهادة؟ الشهادة هو إن أنا أعلن وأقر بحقيقة أنا أعرفها واختبرتها ودقتها وعرفت صدقها، وعشان كده أنا لازم أخبر بيها. عشان كده الأربعة البرص اللي راحوا محلة الأراميين وأكلوا وشربوا وأخذوا ثياب وفضة وذهب في الوقت اللي فيه أهل السامرة أهلهم كلهم جعانين وبيموتوا من الجوع وبياكلوا راس الحمار وزبل الحمام، قالوا كلمة حلوة قوي، قالوا اليوم يوم بشارة أو شهادة ونحن ساكتون، إذا انتظرنا إلى ضوء الصباح قد يصادفنا شر. الشهادة هو أن في حاجة إحنا عرفناها، دقناها، اختبرناها، وعلينا مسؤولية أننا نكلم بها الآخرين. وأرجو أن نلاحظ

0: أن العدو نجح بطريقة أو أخرى أن يضع يكمم أفواهنا فلا نشهد. أنا عارف أن في الدول الغربية للأسف الدول المفروض مسيحية اللي المفروض يتكلموا عن المسيح بحرية، النهاردة أقف في أي مول يا سي جون وتكلم عن المسيح زي ما شفنا حصل في بعض البلاد الأوروبية تتاخد على السجن على طول، لازم إجراءات كتيرة معقدة عشان تقف تتكلم، بينما لو أي واحد تاني من أي ديانة تانية بيتكلم عن المعتقد محدش يتكلم معاه. العدو النهاردة بيحاول يكمم أفواه المؤمنين حتى لا يتكلموا. وبعدين في معتقد كده او في فكره عند بعض المؤمنين، احنا ما الناس شبعت وعظ، الناس شبعت من الكلام دوت. هذه فكره شيطانيه احبائي الافاضل. العالم مظلم، العالم هالك، العالم راح جهنم، واحنا اليوم يوم بشاره وشهاده ونحن ساكتون. اذا الشهاده، اقول مره ثاني، الشهاده هي حقيقه اختبرناها، حاجة دقناها، حاجة حلوة، والناس حوالينا تعبانة، لازم نجري ونقول لهم ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. الرسول بطرس في أعمال 2 وعدد 32 يوم 50 بيقول: فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود بذلك. أيوة، بنشهد أن يسوع المسيح مات وقام. الشهادة هي أننا نعلن عن حقيقة إحنا عارفينها واختبرناها ودقناها لعالم محتاج إلى الشهادة. أضيف حاجة تاني عن موضوع الشهادة بتاعتنا، تسمح لي يا سي جون؟
1: تفضل تفضل بكل سرور.
0: إيه موضوع الشهادة بتاعتنا؟ أقول باختصار. إيه موضوع الشهادة؟ الشهادة سواء بنشهد بحياتنا زي ما نتكلم بعد شوية، أو بنشهد بوعظنا أو بترنمنا أو بسلوكنا، إيه الموضوع اللي عايزين نقدمه للناس اللي حوالينا؟ أولاً، ليس معتقدنا الطائفي، وليس اعتقاد كنيستنا، وليس اعتقاد ديانة، لأ، لكن موضوع الشهادة يتلخص في 3 حاجات أركز عليهم. الحاجة الأولانية، نحن شهود للمسيح. رب يسوع قال للتلاميذ في أعمال الرسل إصحاح 1 قبيل الصعود مباشرة، لما سألوه قالوا له: متى ترد الملك لإسرائيل؟ وما هي علامة الأزمنة والأوقات؟ رد عليهم المسيح قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، لكنكم ستنالون قوة من تحل الروح القدس عليكم، اسمعوا معايا، وتكونون لي شهودا. لي شهودا، إذا نحن نشهد للمسيح عن روعة المسيح، حلاوة المسيح، خلاص المسيح، مجد المسيح، فداء المسيح، مجيء المسيح. الأمر الثاني الذي نشهد عنه زي ما قال بولس في أعمال 20:24 لما قال: لست أحتسب الشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. فنحن نشهد للمسيح، نمرة 2 نشهد للنعمة الغنية، النعمة المخلصة، العطية المجانية اللي بتحب الخاطي والأثيم والفاجر والتعبان والمؤمن المنحني. في نعمة، نعمة، نعمة، ظهرت نعمة الله المخلصة. آخر حاجة أقولها واكتفي بيها، نحن نشهد بالتوبة إلى الله والإيمان. نفس الجزء بتاع أعمال 20 بولس قال كده، قال شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. أركز على الكلمة دي أحبائي، التوبة. خلي بالكم إحنا في إنجيل آخر وهو ليس آخر، اللي هو إنجيل الرخاء. إيه الإنجيل الرخاء دوت؟ اللي هو to be healthy, wealthy, wise. يعني ربنا عايز يديكم أكل وشرب، وربنا حلو، وربنا كيوت، وربنا بيشفي، وربنا بيطبطب، بس اوعى تكلم الناس عن التوبة عن الخطية وعن جحيم الأبدي. أعرف كنيسة كبيرة في أمريكا يحضروها ألافات مؤلفة، لأن أسيس هذه الكنيسة لا يتكلم عن الخطية ولا يتكلم عن الدينونة ولا يتكلم عن دم المسيح، والناس بتضحك وفرحانة في الكنيسة. لكن شهادتنا هي عن المسيح، شخص المسيح.

0: رقم 2 عن نعمة الله، رقم 3 عن التوبة. التوبة إلى الله، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. رب يساعدنا أن يكون هذا موضوع شهادتنا. آسف على الإطالة أسي جو.
1: لا الرب يباركك، بالعكس نقاط رائعة جدا، لازم يكون في تواصل بالفكر. طيب أنا أتكلم يعني أنا سمعت التعليق اللي قاله الأخ إليا أنه شخص مثلا بيسلي العالم خادم عم بيسلي العالم، الشخص الأمين الخادم الأمين رح يكون مكروه من الجماعة اللي هم جسديين، هم عايشين بالجسد وليس بالروح، يعني هم كلمونا بالناعمات. بس إذا كان خادم أمين وحكي الحقيقة مش رح يقدر يكمل مع الجماعة دول.
2: الرسول بيكلم ابنه تيموثاوس في الرسالة الثانية بيقول له
1: يعني ابنه بالخدمة
2: ابنه في ابنه من الناحية الروحية يعني بيقول له يجمعون لأنفسهم معلمين مستحك مسامعهم فيصرفونهم عن الحق وينخرطون إلى الخرافات
1: وينحرفون
2: إلى الخرافات. فمستحك مسامعهم يعني إيه؟ يعني بيكلمك كلام يدغدغ المشاعر، يخلي الودن تبقى مبسوطة وهي بتسمعه. ما أنت لما هتكلمني عن جهنم وعن النار وعن التوبة وإن أنا خاطي وإن أنا محكوم عليا بالموت ولو ما رجعتش هيبقى ينتظرني هلاك أبدي، وده اللي بنعلنه، ده اللي بنعلنه بكل وضوح. المسيح محب جدا ورحيم جدا وطويل الروح وكثير الرأفة وكثير الرحمة، لكن في نفس الوقت هناك الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان زي ما كان بيقول الأخ إليا أن يتوبوا في كل مكان، أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. ده الشق الجميل الحلو في البشارة بالإنجيل، لكن أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوما هو مزمع فيه أن يدين دينون أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه. الكتاب المقدس بينقسم لشقين، شق المحبة والقبول والنعمة اللي بتخلص مجانا، تقبل النعمة، تقبل عمل المسيح، تقبل تيجي بتوبة حقيقية. وعايز أضيف للكلام الأخ إليا، التوبة هي تغيير في الفكر وتغيير في الاتجاه. أنا غيرت فكري عن نفسي وعن الله إن أنا إنسان خاطي محكوم عليا بالموت ومحدش هيخلصني غير الرب يسوع اللي عمل كامل على الصليب لأجلي. أنا كده غيرت فكري، فضل علي أن أنا غير الاتجاه، أترك ما هو وراء وأمتد زي ما عمل الابن الضال. الابن الضال عمل الحاجتين، غير فكره، قال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأرجع. ده غير فكره، لكن ما وقفش لغاية هنا، ثم قام ورجع
1: يا إلى ناس بيقولوا حقوم
2: او يا ما يقول يا سلام كلام جميل، كلام ربنا حلو. طب وبعدين هل خطوه خطوه ايجابيه؟ هل فعلا رجعت رجوع حقيقي للرب؟ التوبه مهمه جدا، مهمه جدا. توبه تغيير فكري. طيب. وغير في الاتجاه.
1: طالما ابتدينا بشويه بموضوع الخدام اللي هم بيدغدغوا مشاعر الناس، بيتكلم بولس الرسول برومية 16:18 بيقول لان مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم. يعني منفعتهم شخصية وبالكلام الطيب، أتاري كلام حلو كتير، وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. يعني معناها أنه لازم يكون حريصين احنا أنه مش كل من يدغدغ مشاعرنا نقول ده رجل الله، لأنه في ناس بيندسوا في كنائس المسيح لأجل المصلحة. وأنا بتذكر كان معنا مرة الأخ صموئيل ستيفانوس الرب يباكو، وكان عم يحكي هون بسيدني، كان عم يحكي مع مجموعة خدام، يعني رجال دين وخدام وغيره. فأحد رجال الدين بقول أنا شو علي؟ طب أنت ليش جاي تجتمع معنا؟ بقول أنا شو علي؟ أنا عندي كذا عدد من العائلة بهتم فيه وخلاص، ما عندوش الفكر اللي يفكر بالآخر تيوصل الرسالة للآخر.
2: اللي هي الروح الرعوية اللي الرب يسوع كان بيقولها لبطرس، أتحبوني؟ ارعى غنمي. أتحبوني؟ أطعم حملاني. هنا تبان محبتي الحقيقية لما الرسول يوحنا بيقول أنت بتقول بتحب ربنا وما بتحبش أخوك اللي أنت شايفه. أنا ما صدقكش، كونك أن أنت ما بتحبش أخوك يبقى ده معناه أن أنت ما بتحبش ربنا اللي أنت مش شايفه. فمهم أبدا قوي أن أنا أترجم محبتي لمحبة الآخرين. زي ما حضرتك كنت بتقول أن المعلمين دول ليهم مصالح شخصية، ناس عندهم أطماع ربما تكون أطماع مثلا في حب الظهور،
1: أو ربما يكونوا مش عارف حاجة.

0: هو مكتفي باللي عنده، ما عندوش حركه من روح الله. روح الله مش عم يبكته الظاهر، ولا عم بيقول له اتحرك، قاعد مرتاح. ما بدي اخدم انا مال. طب انت شو جاي؟ الشخص اللي كان جايبه وعم بيوصله من عنده قال لي شو هالكلام هيدا؟ يعني شخص علماني قال شو هالكلام اللي عم يحكي هيدا؟ ما عجبه حتى الشخص اللي جابه. يعني ما عندوش رؤيه اكثر من منخاره.
1: يعني مش عارف يبقى ازاي ده خادم او راعي او مسؤول. وده للاسف يمكن في كتير من الاماكن. يعني حضرتك بتقول عن شخص، لا ده كتير جدا، دول بيرعوا انفسهم، دول بيخدموا انفسهم، دول بيدوروا على انفسهم. ليه؟ يمكن يكون مش عايز تعب وجع دماغ. يعني في
0: مكتفي.
1: على فكرة قول الحق متعب،
0: مكلف.
1: الرب يسوع ليه كل المجد. هو اتبغض ليه الرب يسوع؟ الرب يسوع كان بيعمل معجزات. حلو قوي اللي بيعمل معجزات. حلو قوي اللي بيشبع الجوع. حلو قوي اللي بيقوم أموات. لكن ما كانش كده وبس. كان عنده نعمة وكان عنده حق. كان يقول للخاطي انت خاطي، انت محتاج توبة. ما كانش بيشفي مرضى بنت شعبه على عثم زي ما بيقولوا، زي الطبيب اللي بيعالج السيمتومز الاعراض. بس لكن في واحد بيخش على المرض ويشخصه ويفتح الجرح عشان بعد كده يخف.
0: ودي مسؤولية كبيرة عليها، وفي خطورة انه فيها كلفة.
1: طبعا.
0: طيب ربي باكك، اشكرك جدا اخي إيليا. ربي باكك. طبعا سمعتني عم اتكلم عن واحد من يعني من قدام، يعني خادم رجل دين، ما عجبوش انه الاخ صموئيل عم بيوسع الخدمه ونفوس عم بدها لازم توصل الرساله لكل العالم لان هكذا اوصانا المسيح. فحسب هذا الفكر، ايه راي حضرتك بالسؤال؟ كيف تكون الشهاده والخدمه مقبوله عند الله؟ اذا بتحب تجمع الفكرتين لو سمحت.
2: اولا خليني اقول ليه مفروض إنه علينا جميعاً أننا نشهد. والشهادة ليست عمل القساوسة أو الخدام المتفرغين، لكن هي مسؤولية كل مؤمن من المؤمنين. مرة الكتاب يقول لنا آمنت لذلك تكلمت. طب هو مين اللي آمن؟ مش بس الخدام والمتفرغين، كل من آمن بالمسيح عليه أن يتكلم. أفتكر الرب يسوع المسيح قال للي كان مجنون وخرج منه لاجئون، قال له روح لبيتك وخبر. أما هو مش بس روح لبيته، لكن ذهب وابتدأ ينادي في العشر مدن بكم فعل الرب به ورحمه. إذن نحن مطالبين أن نشهد لأننا قابلنا المسيح، فعلينا هذه المسؤولية جميعا. إجابة لسؤال حضرتك، كيف تكون الشهادة والخدمة مقبولة عند الرب له كل المجد؟ خلينا أقول الحاجة الأولانية، الشهادة والخدمة مقبولة من شخص مغسل بدم المسيح. بشخص مغسل بدم المسيح. وكان في العهد القديم يا سي جون، كان في تحذير شديد اللهجة. قال كده الرب، اسمح لي أقرأ من سفر العدد أصحاح 18 وعدد 7. يقول الرب الهارون: أما أنت وبنوك معك فتحفظون كهنتكم مع مال المسبح وما هو داخل الحجاب وتخدمون خدمة عطية أعطيت كهنتكم، والأجنبي الذي يقترب يقتل. إيه معنى الكلام دوت؟ كان ممنوع على أي واحد غريب غير عائلة هارون أن يقدم الذبيحة في داخل خيمة الاجتماع. بالضبط كده، ممنوع على أي واحد خاطي أثيم حتى لو كان متدين، ممنوع عليه أن يشهد للمسيح. يا عمي اتغسل بدم المسيح وتفضل اشهد، الباب مفتوح لك. لكن لا تقبل الشهادة ولا تقبل الخدمة من واحد لم يغتسل بدم المسيح. عشان كده الرب حذر في العهد القديم مرة تاني، قال إذا كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهي. إذن الشرط الأولاني للخدمة والشهادة المقبولة أن يكون الشخص من عائلة الله، اللي هي عائلة هارون في العهد القديم، يعني مولود ولادة جديدة، اغتسل بدم المسيح.

الامر الثاني، الشخص اللي تقبل شهادته وتبقى مثمره وناجحه هو شخص نقي، هو شخص طاهر، حياته ما عليهاش ملومه، غير ملومه. يعني الرسول بولس يقول لابنه تيموساوس، يقول له ان طهر احد نفسه من هذه يكون اناء للكرامه، مقدسا، نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. ويمكن دوت اجابه على السؤال ليه بنسمع انا بسميهم رجال دين، مع ان الكتاب المقدس ما فيهوش تعبير رجال دين. لا، رجال دين دي مهنه ابتكرها الناس علشان يعملوا منها وظيفه، لكن الكتاب ما فيهوش رجال دين. اما الكتاب فيه يا حبايبي، فيه خدام للرب، خدام للرب. قد يكون قسيس، قد يكون خادم متفرغ، قد يكون واحد في الترميم، واحد في التدبير، اسمها الذين يخدمون الرب. كتير قوي بنسمع ناس بيوعظوا بيرنموا لكن خدمتهم مش مؤثره وشهادتهم غير مقبوله، الاجابه لانهم غير انقياء الحياه. كتاب يقول لنا صراحه عن اولاد عن الكاهن، كان أولاد عالي بنو بليعال لم يعرفوا الرب. بالعكس، ده مش بس خدمتهم مرفوضة، لكن ده قادوا الناس للاستهانة بالخدمة وبعبادة الرب. لا، أكثر من كده، كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في بيت في في في في باب خدمة الاجتماع. يد الشر، يد الشر. أي شهادة ننتظر من ناس غير أنقياء؟ بيمارسوا وظيفة على المنبر، على المنبر لابسين الزي الديني وبيقولوا كلام وبيقولوا تراتيل، لكن حياتهم السريه حياه غير نقيه. عشان كده عثروا الناس. الكتاب بيقول عن اولاد عالي ان الناس استهانوا بتقدمه الرب. الشرط الاولاني للي يشهد يكون شخص مغسول بدم المسيح، مولود ولاده جديده. الامر الثاني يكون حياته حياه نقيه. اقول حاجه ثالثه كمان للخدمة المقبولة والشهادة المقبولة عند الرب، أعتقد ذكرها الدكتور عادل من شوية، أكررها مرة تاني. يكون دافع الشهادة هو إكرام الرب وليس غيرة. أنا بصراحة غيران من الأسيس جون، هعمل بكرة برنامج مش هسميه أكثر من رأي، بقى هسميه 100 رأي أو هسميه 1000 رأي ورأي. مش معنى الأسيس جون يعمل برنامج ناجح على القناة وأنا عايز أعمل برنامج. ده اللي قال عنهم الرسول بولس: أما قوم فعن حسد وعن خصام يكرزون بالإنجيل. مش في ناس بتوعظ وناس بتعمل لجنة في الكنيسة وناس بتطلع على المنبر خصاما وغيرة من الآخرين، لكن في ناس بتشهد هدفها حاجة واحدة: أن يكرم الرب يسوع المسيح. وما أروع أولئك اللي قال عنهم بولس لما قال عن نفسه، قال لكي أتمم بفرح سعيين والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. آخر حاجة أقولها واكتفي بيها: الخدمة المقبولة والشهادة المقبولة هي الخدمة والشهادة المقترنة بالأمانة. بالأمانة يا أحبائي، لما يجي الرب يحاسب المؤمنين والخدام مش هيقول له انت كنت مشهور مثلا زي القسيس جون او الدكتور عادل او الاخ فلان. لا لا لا لا لا لا لا ابدا. المقياس اللي الرب هيقيس بيه شهادتنا وخدمتنا كلمه واحده، ميزان واحد، هو كلمه الامانه. لو نفتكر مع بعض العبيد اللي كان عندهم وزنات، اللي خد 10 واللي خد 5، الرجل الملك يقول لهم كلمة واحدة: لأنك كنت أمينا في القليل. أخي العزيز، يلا الرب إدك شهادة في الشغل، إدك شهادة في الكنيسة، إدك شهادة في الشارع، إدك خدمة صغيرة محدش يعرفها، عمرك ما طلعت على منبر، لكن حق الرب في قلبك أن تظهر يسوع المسيح. خليك أمين، خليك أمين. فالرجل الأمين كثير البركات. رب يساعدني ويساعد أحبائي اللي بيسمعوني كلنا، أولا أن أكون مغسول بالدم، أكون حياتي نقية.

0: هي حياتي وشهادتي دافعها مجد الرب وإكرام الرب، وأخيرا تكون حياتي حياة الأمانة. أما الرجل الأمين فمن يجده؟
1: آمين، الرب يباركك. فإذا يعني فإذا موضوع ركائز الخدمة، يعني ركائز الشهادة وخدمة، فإذا لازم يكون في مبادئ محددة وتصميم في القلب، لأنه أحيانا كثير بتلاقي ناس مثلا دخلوا في معمعة صغيرة تراجعوا. يعني مثلا بيخبرنا الكتاب المقدس عن يوحنا مرقس، هو بحب الرب بس كان بعد وعوده طري.
2: أي.
1: فلما راح مع بولس وبرنابة يخدم بحسب يعني بحسب عمل الرسل 12 آخر آية، ب13 كان خادما لهما، بعدين بيجي بيكمل، بعدين بيقول لك فرقهما
2: في برجيت نفلي،
1: وبعدين بسببه صار في عدم تفاهم بين بولس وبرنابة، لأن برنابة بده يخدو معه لأنه ابن أخته.
2: في مرة تانية بعد كده مرضاش بولس،
1: بولس قال لا لأنه فرقنا، لأنه ده عوده طري لسه. بس بعدين بولس بيكتب لتيموتاوس بيتكلم بيقول إنه
2: أجيب لي
1: مرقس
2: لأنه نافع لي للخدمة.
1: نافع لي للخدمة. فإذا ممكن أشخاص مش إنه هم تراجعوا لأنه مش أمناء، ممكن يكون عنده دوافع، بس دوافعه كانت بعدها مش قادرة تكتمل،
2: لم تنمو بعد. زي ما كان بيقول الأخ إليا، يعني قال على أربع دوافع جمال جدا. أول حاجة يكون من عائلة الله، مولود من الله، تكون حياته نقية، حياة تقوية نقية، عشان ما يبقاش فيه عثرة للآخرين. يعني بالرأي المثل المصري بيقول أسمع كلامك ممكن يكون أصدقك، وأشوف أمورك أو عمايلك أستعجب. فلازم أكون حياتي حياة تقوية شهادة. الحاجة الثالثة أبقى هدفي هو مجد شخص الرب يسوع. الحاجة الرابعة زي ما أنا براجع الحاجات اللي قالها الأخ إليا عشان عايز أضيف عليها بعض الحاجات. الحاجة الرابعة هي أكون أمين، وزي ما سمعنا في مثالين الرب قالهم في متى 24 ومتى 25 بيتكلموا عن العبد. في عبد بيخدم جوه البيت قال له العبد الحكيم الأمين، وعبد بيخدم بره البيت قال العبد الصالح الأمين. في الاثنين في عامل مشترك وهو الأمانة. أكون وأنا بخدم إخواتي جوه الكنيسة عندي حكمة، أكون وأنا بخدم الناس برا الكنيسة عندي صلاح، يعني صفاتي وأخلاقي وتصرفاتي صالحة تظهر شخص الرب يسوع. لكن في الاثنين لازم أكون أمين، أمين على الخدمة مش بكمها. الناس بتحب تشوف عدد المستمعين أو عدم اللي بيترددوا على كنيستي عددهم قد إيه، أو عدم الناس اللي أنا بخدمهم قد إيه. وكل ما زاد العدد الناس بيحققوا أو بيقولوا إن الشخص ده ناجح لو العدد زاد
1: بحسب كم رأس،
2: بحسب الكم. لكن الرب يسوع بيبص للكواليتي وليس الكوانتيتي. إحنا زي ما قلت لحضرتك في كورنثوس تقريبا الأولى 7 يجب أن نظهر جميعا أمام كرسي المسيح. قال على 6 أنواع من الخدمات، في عشب وقش، خشب وعشب وقش. القش ده كبير قوي، والعشب برضو أكبر أو أقل في الكبر بس كبيره قوي، والخشب كبير. دول لما هيخشوا النار كم قد إيه منهم هيقعد؟ nothing، ولا حاجة خالص. لكن قال إيه؟ في فضة وذهب وحجارة كريمة، دول لما يخشوا النار هيزدادوا نقاء، هيلمعوا. لكن حجم الذهب حتة ذهب صغيرة كده، وحجم الفضة نفس الشيء، والحجارة الكريم ما هياش حاجات كبيرة باينة ممكن تكون للناس، لكن الرب شايف فيها الأمانة والإخلاص. يبقى دول الأربع ركائز اللي بترتكز عليهم الخدمة. في ركيزتين تانيين عايز أقول عليهم. الركيزة الخامسة هي أنا بخدم بقلب شكله إيه؟ التواضع وبذل الذات يا جناب القسيس. مهم قوي أكون متواضع نازل تحت رجلين إخواتي. التلاميذ قبل ما الرب يسوع يروح للصليب كان في بينهم مشاجرة، من هو الأعظم، مين يكون الأول، مين اللي يجي. ما كانوش لسه ما كانش الروح القدس سكن فيهم، ما كانوش بقيوا ممتلئين بروح الله. كان في بينهم مشاجرة، الرب يسوع قال لهم مش كده،
1: صور مشاجرة،
2: مشاجرة مين الأعظم، مين اللي ياخد نمبر 2 جنب المسيح.
1: بطرس انا بشوف انه بطرس احلى، لا لا انا بشوف يوحنا يعقوب
2: بالظبط كده. فالرب قال لهم ما يكونش كده بينكم، رؤساء العالم يسودونهم والمتسلطون يدعون محسنين، أما أنتم فلا يكون هذا بينكم. من أراد أن يكون أولا فليكن آخرا، ومن أراد أن يكون عظيما فليكن خادم الكل.
1: ما أعظم كلام
2: والرب يسوع ما قالش وبس، وعمل كده. فاكر الليلة اللي كان فيها العشاء، قام عن العشاء وخلع ثياب وأخذ منشفة واتظر بها وصب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل تلاميذه.

0: ميزه وقال لهم بصوا انتوا شفتوا انا بعمل ايه، انا عايزكم تعملوا كده مع بعض.
1: انتوا بتقولوا انه انا
0: المعلم والسيد، انا وانا هكذا، وان كنت وانا السيد والمعلم
1: لازم المعلم.
0: لازم ابقى رب قبل ما ابقى معلم. انا ربي مين واعمل زي ربي؟ يبقى التواضع وبذل الذات ده مهم قوي، ركيزه من ركائز الخدمه. لكن الركيزه الاخرانيه ان انا بعتمد على مين في خدمتي؟ على قوتي، على فصاحتي، على معرفتي، على النوليدج اللي عندي، على المعلومات اللي عندي، على الكم كلمه اللي ممكن اقف اتفلسف بيهم على الناس. وان كان ده مش وحش ان انا اكون عندي معرفه، عندي درايه بكلمه الله، عندي قرايه، عندي اطلاع، لكن انا وانا قايم اتكلم او انا بخدم اخواتي اعتمادا كاملا على الروح القدس. الايه اللي قالها الاخ ايليا في اعمال واحد لما قال لهم ستنالون قوه ما تحلى الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود امناء في اورشليم اليهوديه السامره والى اقصى الارض. فمهم قوي مهم قوي ان انا اعتمد على الروح القدس في ان كان يتكلم احد فكأقوال الله، وان كان يخدم احد فكانه من قوه يمنحها الله. فانا معتمد في
1: والمجد ليه بروح
0: للرب
1: لكي
0: يتمجد الله
1: في كل شيء
0: في كل شيء في المسيح يسوع. فدول من يعني دول بضيفهم ركيزتين بجانب الركائز اللي قالها الاخ ايليا في الخدمه.
1: مجدا للرب. اخ ايليا ربي باكك، بتحب ايضا نتكلم قليلا عن موضوع كيف تكون الشهاده والخدمه مؤثره، يعني خدمه حقيقيه مؤثره. ومثل ما سمعنا من خادم الرب الأخ الدكتور عادل أنه امكثوا في أورشليم إلى أن تلبسوا، ستنالون قوة من الأعالي، يعني تلبسوا قوة من الأعالي بمكان تاني. فإذا الشخص مش ممتلئ من روح الله حرام يروح يخدم، مش لازم يروح يخدم، يعني لازم يكون لازم أقوالك هي أقوال الله، خدمتك من عند الله، غايتك مجد المسيح، غايتك خلاص النفوس. فلابد في شيء، يعني نحن هلا حاليا عم نعاين كثير اعداد من خدام، من ناس مسيحيين عم يخدموا، بس عم بيصير في اشكاليات ومشاكل اكثر ما تكون في بركات. ايه راي حضرتك؟
2: انا بقول ان خدمه الرب حلوه، كلمه الرب جميله وعذبه احلى من العسل وقطر الشهاد، بس احيانا احنا زي ما قال الكتاب تحولون الحق افسنتينا، تحولون الحق افسنتينا. الحياه غير الممتلئه من الروح القدس والحياه غير المكرسه للرب ينتج عنها خدمه منفره. يعني انا احيانا كثيره قوي يصعب عليا قوي الناس اللي قاعده تستمع الى شخص جسدي وبصراحه يطلعوا من الخدمه او يطلعوا من الكنيسه وهم واخدين إنجاز التعبير واخدين جرعة متعبة، يعني في خدمة تسمعها وفي ترنيمة تسمعها، بعد ما تسمعها أنت تتعزى وتتبارك وتفرح زي ما قال الكتاب كده كانوا يمجدون الله فيا. فرق كبير قوي أحبائي الأفاضل بين خدمة وخدمة، بين ترنيمة وترنيمة، بين واحد واقف يشهد لناس وواحد واقف يشهد لناس. في بعض الأشخاص بيقفوا على المنبر، سامحوني في التعبير تستحملوها مني، بيعذبوا الناس، بيسموها في القانون إزهاق أرواح بشرية. يا جماعة بلاش نستخدم المنبر نزهق الناس ونطفش الناس ونخلي الناس تمل من الخدمة وتمل من الوعظاء وتمل من الترميم. إن لم تكن ممسوحا مصليا مكرسا أرجوك يعني أجل طلوعك على المنبر وأجل شهادتك شوية لحد ما ربنا يصلحك يا أخي ويصلحني أنا كمان في الأول. خليني أجاوب على سؤال حضرة الأسيس جون، كيف تكون الخدمة والشهادة مؤثرة؟ خليني أحط بعض الحاجات، أحط أربع حاجات تقريبا. الأمر الأولاني أن تكون حياتي أولا مشهودا لها من الآخرين، فالحياة غير المشهودة هتبقى ملامة، حتى لو الناس ابتسمت في وجهك لكن وانت واقف على المنبر الناس بتتكلم جواها بتقول خليه يكلم نفسه في الأول، والودان بتتقفل والقلوب بتغلق

قدام ما تقدمه على المنبر. بحب قوي لما جم يختاروا في سفر الأعمال بعض الـ الإخوة اللي يقوموا بخدمة موائد، يعني لا هيرنموا ولا هيوعظوا ولا ياخدوا نقد على المنبر ولا يقدموا برنامج في الكرمة، ده يقدموا خدمة موائد. بس اسمع الكلمة، أرجوك اسمعوا الكلمة معايا يا أحبائي. أعمال الرسل أصحاح 6 عدد 3

0: مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة. الرسول بولس هو بيكتب لإخوة تسالونيكي أصحاح 2 في الرسالة الأولى أنهم أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين. عندنا أخ حلو رقد هنا في مصر من أسبوع، وكلنا في الأوساط المسيحية متأثرين بالأخ عصام خليل، أخ معروف وكان يخدم الشباب. يا على آلاف البوستات اللي نزلت وآلاف الشهادات اللي اتقالت عنه وآلاف الكلمات اللي اتقالت عنه. الشهادة الجميلة الحلوة ديت، الشهادة الجميلة الحلوة ديت، شخصا مشهودا له. يا أحبائي هبتدي بنفسي في الأول، أنا محتاج الكلام دوت. أرجو يا مؤمنين يا خدام يا بتقدموا في الفضائيات يا اللي بتشهدوا في الكرازة يا اللي بتقفوا على المنابر، أرجو ربنا يرحمنا
1: أمين
0: ونراجع شهادتنا قدام الناس حتى لا نعسر الناس، لأن في البعض اللي حياتهم ملومة قال عنهم الكتاب اسم الله يجدف عليه بين الناس بسببكم. حبايبي بلاش نحول الحق أفسنتينا والناس تكره الاجتماعات بسببنا. أمر الأولاني مشهودا لهم. الأمر الثاني زي ما تفضل أخويا الدكتور عادل وقال عن الملء بالروح القدس، عايز اتكلم شويه عن الملء بالروح القدس. خدمه الله لا تنجح الا بروح الله، لا تنجح بالفلسفه، لا تنجح بالبلاغه، لا تنجح بالفصاحه، لا تنجح بحلاوه الصوت في الترنيم، كل دي حاجه حلوه لكنها لا تنجح خدمه الله وشهادته. لكن ما ينجح خدمه الله هي قوه الروح القدس. اسمعوا معايا احبائي في سفر الاعمال، وسفر الاعمال الرسل هو اسمه سفر أعمال الروح القدس، أعمال 4 عدد 31 ل 33. أقرأ بعض الأعداد، يقول الكتاب ولما صلوا امتلأ الجميع من الروح القدس. اسمعوا معايا بقية الكلمة اللي جاية، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة. خد بالك معايا بقوة. الحكاية النهاردة بنقدم كلمات فاترة، كلمات باردة، وجوهنا واحنا بنقدم الخدمة بتبقى مكفهرة. ليه؟ يا اخي ابتسم، يا اخي خلي الشهادة تبان على ملامح وشي، وانا بتكلم عن قوة المسيح، خلاص المسيح وفداء المسيح. من اين اتي بهذه القوة المؤثرة الافكتيف الديناميت؟ هي عندما امتلئ من الروح القدس. والامتلاء بالروح القدس دي حياة، دي مش 10 دقايق بتوع المنبر، دي حياة. يتقال عن يوحنا المعمدان من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. ما أروع شهادة تكون مدعومة بقوة وملء الروح القدس. 3 الشهادة المؤثرة أحباء الأفاضل، ركزوا معايا من فضلكم في الحتة دي، هي الشهادة التي يكون موضوعها يسوع المسيح. يسوع المسيح. أرجوكم عندما نتكلم واقفين في الشارع نشهد، في زيارة في بيتنا البيوت على المنبر، أرجوكم دعونا نتكلم عن يسوع المسيح. للأسف النهاردة بقى في كلام كتير عن الفلسفة وكلام كتير قوي عن وعن الأفكار النفسية، وده مش بقول إن هو يعني حاجة حرام، لكن الناس محتاجة ليسوع المسيح. يسوع الذي يخلص، يسوع الذي يشفي، يسوع الذي يشبع القلب، اللي قال عنه المرنم إن قوتي كلما نفسي تجوع. يسوع المسيح اللي قال عنه الكتاب الخبز النازل من السماء الواهب حياة للعالم، اللي قال عنه المرنم فيك ما أرجو أكثر أنت للنعماني مصدر. وقف بولس في سفر الأعمال يتكلم عن المسيح حتى وهو موجود قدام أغرباس، بيقول له أغرباس في أعمال 26 مأذونا لك أن تتكلم لأجل نفسك، دافع عن نفسك، ما تكلمش عن نفسه، ولا الشهادات اللي خدها ولا السفريات اللي راحها ولا العيلة بتاعته ولا المقابلات بتاعته،

0: لكن قال أن يؤلم المسيح يكون هو أول القيامة من الأموات. يد الروعة، يد الروعة، لدرجة أن أغريباس قال له بعدها بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. أيها الشاهد، أرجوك تكلم عن يسوع المسيح. قال لهم كده: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبة. لكن كمان عايز أضيف بقى حاجة وأتكلم عن الترانيم. الشهادة في وقت الترنيم، تديني دقايق كمان يا سي جون؟
1: اتفضل، الرب يباركك.
0: محتاجين شوية نراجع الترانيم، لأن الترانيم الأيام دي بترنم في الكنائس أحيانا لا تخص الشهادة عن المسيح لا من قريب ولا من بعيد. وأرجو أن إخوات المرنمين يحتملوا هذا الكلام في المحبة، لأن احنا أردنا في الآخر أن نقدم شهادة للمسيح. أحبائي، هناك فرق بين الطرب وإطراب الناس والمواويل والحفلات التي تقام في المسارح، وبين الشهادة التي نقدمها للمسيح والعبادة في الكنيسة المسيحية التي نسبح فيها الرب. إيه الفرق بين الاثنين أحبائي؟ أقول بس في دقيقة واحدة وأختم كلامي. الطرب والمزيكا التي تطرب الناس هدفها أن أشنف أسماع الحاضرين ويعجبوا ويقولوا قاعد مرة تاني ويسقفوني، هذا هو الطرب العالمي. أما التسبيح الذي نقدم فيه الشهادة للناس هو أولا تسبيح يدور حول المسيح وعمله وفداءه وصليبه. اسمعوا كده معايا ترنيمة جميلة هيرنموها المؤمنين في السماء في سفر في سفر الرؤيا أصحاح 5 وعدد 9، يقول: وهم يترنمون ترنيمة جديدة ويقولوا له: مستحق لأنك ذبحت واشتريتنا. حاجة تانية، بولس مرة يفتتح رسالة أفسس ورسالة كورنثوس الثانية ورسالة بطرس الأولى، تفتتح هذه الرسالة ترنيمة حلوة مسيحية: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. خلونا وقت بنرنم، خلوا ترنيمتنا أولا بوقار، خلوا ترنيمتنا بقوة الروح القدس، خلي ترنيمتنا نقدم يسوع المسيح. يا يد الروعة على الترانيم القديمة: خلني قرب الصليب، في الصليب في الصليب راحتي بل فخري. ما أروع الترانيم القديمة: ما أعجب النعمة. ما أروع الترانيم التي فيها نرنم: وعندما أذكر كيف ربي قد بذل نفسه عن الخطاة. خلونا عندما نرنم نحن نقدم شهادة للمسيح وللآخرين بقوة الروح القدس وعن عمل المسيح. عندما يرنم الناس هذه الترانيم يحب الرب، يرجعوا للرب كخطاة، والكنيسة كلها تبنى بتعزيات الروح القدس.
1: الرب يباركك أخي لي، نشكر الرب من أجل حضرتك. طيب أحبائي، رح بياخد مكالمة من الأخ عزت. طولنا على الأخ عزت شوية. أخ عزت، الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك معنا على الهواء.
2: أهلا بك يا جناب الأسيس جون.
1: مش عارف إذا قفل الخط ولا لسه بعده على الخط.
2: أهلا بك يا جناب الأسيس جون، سمعني؟
1: معي على الخط.
2: ألو، أهلا بك يا جناب الأسيس جون.
1: الرب يباركك أخ عزت، الرب يباركك، أنا سامعك.
2: أنا بقدم تحياتي للدكتور عادل وأخويا إليا كورولوس، الرب يبارككم ويحسن إليهم وفه وكفه
1: ويباركك،
2: وهم يعني ضيوف أعزاء وخدام مباركين، الرب يستخدمهم بأقصى قوة.
1: الرب يباركك.
2: أنا كنت عايز أضيف مداخلة بسيطة.
1: تفضل.
2: لاحظت شهادة بنت مسبية صغيرة في السن، كانت بتشتغل خادمة، لا درست في كلية لاهوت ولا تخرجت من الجامعة.
1: نعم.
2: ولكن دي فتاة مسبية كانت في بيت نعمان السورياني.
1: نعم.
2: وهي مسبية وفتاة صغيرة أخذت من بيت أبوها وأمها، وبالرغم من هذا حينما لاحظت أن سيدها نعمان السورياني عنده برص فلم تكتم شهادتها،

0: وقالت له: ليس سيدي أن يقف أمام النبي الذي في السماء لكي يصلي له فيبرأ. فهذه الفتاة الصغيرة المسبية التي ليس لها أي حيلة كانت ممكن تسكت وتقول هم خطفوني وأنا هنا مسبية فأكتم الشهادة، ولكنها قالت: ليت سيدي أن يقف، لأن هناك إله في إسرائيل. وجعلت السريان نعمان السرياني أن يذهب بكل جيشه إلى أجيشع علشان يشفى من برصه. دي أول حاجة، أول شيء لفت نظري، أن بدون مؤهلات بسن صغير، ليس سن كبير ولا متوسط ولا شباب، دراسة، ما فيش دراسة أكاديمية، ولكن شهدت للرب الموجود في إسرائيل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن جميع البشائر في إنجيل متى لا تكون الكرازة ولا البشارة عن جهل. فقال في إنجيل متى 28: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. إذن التلمذة مهمة جدا مع البشارة. وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم. إذن لابد البشارة تأخذ صفة تخلي المتلقي تلميذ ليسوع، وثانية يكون هناك تعليم تابع لهذه البشارة. وإلا تكون بشارة عن جهل.
1: ربي باكر.
0: وإحنا لا ونحن لا نريد البشارة عن جهل، ولكن الكتاب يقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصلتهم بهم. وبعدين في مرقس 16: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزهم بالإنجيل الخليقة كلها، بدون تمييز، بدون تمييز، بلاد مسيحية، بلاد إسلامية، بلاد أفريقية، أبيض أسود، طويل قصير، في أي مكان، بدون تمييز.
1: وصلت الفكرة أخ عزت.
0: يسوع وبجمال عمله.
1: الرب يباركك أخ عزت، وصلت الفكرة الرب يباركك.
0: 24 47: وأن يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا أمام جميع الأمم مبتدئا بأورشليم. إذن حدد لنا الدوائر: أورشليم، وبعدين السامرة واليهودية، وإلى العالم أجمع. الشهادة ما تكونش قاصرة على مكان معين، ولكن شهادة تكون منفتحة على كل الدوائر، وتكون مقترنة بالتلمذة وبالتعليم، حتى يكون إنسان الله صالحا.
1: شكرا، شكرا يا أخ عزت، ربي باكك، ربي باكك جدا. نقاط رائعة جدا. لا بعد معنا كم مثل بقوله كم يعني حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة بدي أخلص الموضوع. ربي باكك يا محبوب، وسعيد أن أسمع صوتك. دكتور عادل في أسئلة حط الأحبة، بس أنا رح أخذ منها سؤال، لكن قبل ما أسأل السؤال ده، سوري يعني قبل ما أسألك سؤال أمر فكرة سريعة. الأخ مصطفى بيقول: هل ممكن الواحد يكون شاهد للمسيح حتى لو ما بيحكيش عنه قدام الناس أو بشكل علني؟ ويا رب يكون مصطفى من دول اللي ما بيحكيش بس عم بيحاول يكون.
2: طبعا ممكن جدا.
1: نعم.
2: بحياته. يعني أنا جاء في بالي قصة دلوقتي، إن كان في واحد راح يشتغل مدرس في مكان في بلاد، البلاد دي كانت منع التبشير بشخص المسيح. وهو كان مؤمن تقي جدا وحياته تقوية وكان مملوء بالروح القدس، فما اتكلمش عن شخص المسيح، لكن وهو بيقوم بعمله وهو بيقوم بشغله كمدرس في التدريس سلك سلوك المسيح، عاش حياة المسيح قدامه، كان بيحب الجميع، بيخدم الجميع، أحشائه ممتلئة بالرأفة، كان متواضع، كان وديع، كل الصفات اللي هي ثمر الروح اللي بيقولها الرسول في غلاطية كانت ظاهرة في هذا المدرس.
1: أمين.
2: بعد كده انفتح البلاد دي، انفتحت وراحوا فيها مبشرين، ابتدت تفتح أبوابها للتبشير بالمسيح. فواحد مبشر راح يبشر الناس دي بالمسيح، فبيقول لهم المسيح فيه كذا وكذا وكذا وحلو، وقال صفات المسيح الجميلة اللي كلنا بنحبها ومعجبين بيها. قالوا له: ده المسيح اللي انت بتتكلم عنه ده كان موجود عندنا هنا في البلد. اللي هو مين؟ المدرس اللي كان بيدرس لهم من غير ما يقول ولا كلمة، لكن حياته شهدت عن المسيح، لكن ده ما يمنعش ان احنا مستعدين دائما.

0: دائما لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخوف. هقول برضو شهادة، أن الواحد ما بيحبش يحكي اختبارات شخصية، لكن كان في مكان ما وأنا بعمل، واحد من المسؤولين المديرين بتوعي بيقول لي أنت ممتاز في كل شيء وأخلاقك وعملك و و و
1: بس لا
0: بس فيك عيب واحد. فأنا فهمت هو يقصد إيه. قلت له ده العيب اللي حضرتك بتقول عليه عيب، هو سبب إن أنا فيا الصفات دي، ولولا العيب ده أنا ما كانش يبقى فيا الصفات اللي حضرتك بتقول عليها.
1: أنت مسيحي.
0: يعني فالواحد يعني ده
1: أنا لازم أفهم البعض.
0: فقلت له ده سبب إن أنا كويس عشان إن أنا مسيحي، لكن أنا في ذاتي أنا أوحش من أي حد. لكن المسيح هو اللي بيغير حياتنا
1: 100%. هلا انا شخصيا بحكي، يعني هلا الناس بتشوفني انه هلا انا عم بوعظ وبشر وعايش انسان مستقيم بنعمه الرب، وان شاء الله اكون راضي الرب، بس انا قبل
0: الايمان
1: بالمسيح كنت كتير صعب. صعب
0: كلنا طبعا. كلنا
1: يعني الفضل للنعمه، لنعمه المسيح
0: اللي غيرت.
1: طيب السؤال السريع، لانه معش عندنا كتير وقت بعدنا ينتظروا، لماذا يفرح بولس او فرح بولس بانه في ناس عم ببشروا عن محبه وناس عن خصام؟ طيب ليش بده يفرح؟ بيقول لك انه لانه يكرس بالمسيح. طيب بس انت يا رب يا بولس ازاي شايفها كده؟ تفضل.
0: الله يستطيع ان يستخدم اي حد عشان يمجد اسمه. ده بيستخدم الشيطان. الشيطان هو اللي هيج اليهود والرومان على قتل المسيح. ليفعلوا كل ما سبقت وعينت مشيئتك ومشورتك. فالله يستطيع أن يستخدم الكل لمجد اسمه. يستخدم حتى المعاندين، حتى اللي هم بيكرزوا عن خصام وحسد، عايزين يعملوا زي تحزب، يجيبوا أساء يعني يجيبوا المجد لنفسهم. الرب بيقدر من خلال كلمته دي، من خلال الناس دول يوصل كلمته للأشخاص،
1: لأنه كلمة الله هي الأساس. هي الله حية
0: وفعالة، وهي اللي بتشتغل،
1: وبتشتغل بنفوس الناس.
0: وقال إن في كل الأحوال أنا بفرح. الرسول قال كده في رسالة فيليب اللي قرينا منها، بيقول فماذا يعني ناس بتخدم عن حسد وخصام، وناس عن محبة وإخلاص. طب في إيه بقى، إيه اللي يتم؟ فماذا غير أنه على كل وجه، سواء كان بعلة يعني في غرض مش مقدس، في غرض غير مقدس، سواء كان بعلة أم بحق، ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا. يعني كل ده بيفرحني، لأن شخص الرب يسوع بيكرس بيه والناس بتسمع عنه وبتعرف.
1: أمين. طيب أخ إليا، ربي باكك، عنا بدنا نتحذر من دوافع، لأنه في دوافع غير مقدسة. في أمور لازم نتحذر منها، لأنه في خدام بيقعوا فيها يمكن بقصد أو بجهل. تفضل يا محبوب، خلينا نوضحها شوية لو سمحت. دوافع غير مقدسة في الخدمة.
2: في دوافع مقدسة لخدمة الرب اللي تفضلتوا وتكلمتوا عنها، محبة ومجد الرب وربح النفوس. في ثلاث دوافع غير نقية، أرجو أن الرب يحفظني ويحفظ كل من يشهد للرب منه. من فضلكم خلي بالكم يا أحبائي من ثلاث دوافع ممكن تبقى موجودة في أي واحد فينا، الرب يرحمنا منها. أول دافع يجب أن نتحذر منه، دافع للخدمة لا أخلاقي، هو أن أستغل الخدمة لأغراض لا أخلاقية. قال عنها الرسول بولس في الأيام الأخيرة في تيموثاوس الثاني أصحاح 3، هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسفون نسيات أو young women، يسفون نساء صغيرة محملات خطايا منسقات بشهوات مختلفة. مش أقدر أشرح كتير لضيق الوقت، لكن يحفظنا الرب أن لا نستغل الخدمة لأغراض غير مقدسة، أغراض شهوانية، لأن كل ده هيتكشف في يوم من الأيام قدام الرب. الغرض الثاني اللي ربنا يحفظنا منه هو إشباع الذات وحب الظهور، ودوت خشب وعشب زي إذا كان في وقت هنشوفه بعد شوية. في واحد اسمه ديوتريفوس كان بيخدم، قال عنه الرسول يوحنا الذي يحب أن يكون أولا، لكن الرب قال من أراد أن يكون أولا يكون آخر الكل، ومن أراد أن يكون عظيما فليكن خادما للكل. الغرض الأول قد تكون أغراض غير أخلاقية. الغرض الثاني ربنا يحفظنا منه

0: هو حب الظهور وإظهار الذات. الغرض الثالث هو بعض يستغل الخدمة لأغراض مادية، ربح قبيح. قال عنه الرسول بطرس والرسول بولس إنه اسم ربح قبيح، هو استغلال الخدمة لمكاسب مادية أو مناصب عينية. وأحبائي الأفاضل، الكتاب قال لنا عن واحد اسمه سيمون أراد أن يستغل الخدمة لمناصب مادية ومكاسب، قال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. أرجو ربي حضرنا فتكون خدمتنا كلنا هدفها واحد واحد فقط، ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص.
1: ربي باركك يا محمود. دكتور عادل، طبعا ورد على خلال الكلام وخاصة من الأخ إليا أنه الغرب تقريبا زي ما تقول عم بيحاول يقاوم أنه المبشرين بالمسيح، وطبعا المسلمين في البلاد المتعصبة كمان كانت كثيرا ما تشد، يعني بتحاول أنها تجمد هذا الموضوع، لكن كلمة الله لا تقيد. فكلمة للخدام أو للكارزين واللي عم يشهدوا واللي عم بيعيشوا حياة مقدسة، كلمة تشجعهم أنه كلمة الله اللي منقولها أو كلمة الله اللي قال والتي نحن نكرز بها لا تقيد. بولس كان مقيد بالنسبة.
2: أيوة كان في مقيد في السجن، وكلمة الله لا تقيد. استغل قيوده زي ما سمعنا في أول الحلقة إن هو وصل للي واقفين عليه الحراس، وصل كلمة الله. ده حتى بيقول في الرسالة من الرسائل بيقول إيه، يسلم عليكم الإخوة المؤمنين وخاصة الذين من بيت قيصر.
1: ازاي يعني من مركز الامبراطور،
2: الامبراطور اللي هيحكم عليه بعد كده في يوم من الايام بالشهاده.
1: يعني بدل ما بولس كان يهادن الموضوع يقف قدام نيرون ويمشي الحال شوي شوي، كبس بزياده
2: ووصلت كلمه الله الى بيت قيصر. ازاي؟ كلمه الله لا تقيد علي، ان الرب قال لي والرب ارشدني والرب مستخدمني في خدمه، ما اقفش ما اقفش ايا كانت الموانع او ايا كانت العقبات. وما اقولش طب الناس هتفهم ايه او الناس هتعرف الكلام ده او الناس هتشتغل بالكلام ده
1: مش مؤاتي.
2: او الظروف مش مواتيه، الناس عايزه كلام غير الكلام ده. لا، اقول كلمه الله، اشهد زي ما حاجتين مهمين جدا، شخص الرب يسوع وعمل الرب يسوع، ودول اساسا هما موضوع الكتاب المقدس كله، لأن شهادة يسوع هي روح النبوة. شخص الرب يسوع وعمل الرب يسوع من الجلدة للجلدة، من التكوين للرؤية، هو واحد وعمل واحد، ده اللي نشهد عنه. أشهد عن الرب يسوع، وصدقني ارمي خبزك على وجه المياه، فأنت ارمي خبزك، ارمي كلمة الله، ارمي البشارة، والرب ليه طرقه في استخدام هذه الكلمة.
1: يعني اكرز،
2: اكرز بالكلمة في وقت مناسب وغير مناسب. مش يعني ما اقولش لا الوقت ده اقول اكرز بيه والوقت ده ما ينفعش اكرز بيه، لا، اكرز في كل وقت بشخص الرب يسوع وعمل الرب يسوع. وما اقولش الناس ممكن تقبل او ما تقبلش، سيب الكلمه وهي هتشتغل، لان هي مش بتعمل بقوتي، مش بتعمل بشطارتي ولا بفصاحتي ولا انا قلت ايه. انا يعني احيانا الواحد بيبقى في مجلس بيقول كلام، وبعد فتره يبص يلاقي شخص من الأشخاص اللي سمعوا الكلام ده جاي بيرد عليه وبيقول له أنت فاكر في الموقف الفلاني كنت بتتكلم عن كذا وقلت كذا وكذا وكذا، وأنا في الوقت ده أنا ما كنتش مستوعب اللي أنت بتقوله. وجي في وقت الرب راح منور على قلبه ونور على ذهنه وفهم الكلام ده، أنا نفسي أو الشخص اللي قال الكلام ده ممكن يكون نسي هو قال إيه وعمل إيه وقاله إمتى وحاب عمله إزاي. فعلي أن أتشجع، ما تكسلش او ما احطش عوائق ممكن الشيطان يحطها قدام مني ويقول لي الشهاده مش هتوصل او الشهاده مش
1: الوقت
2: مش مناسب. لا، كل وقت هو مناسب، لان ممكن انا اكون بقابل شخص وماش هقابله تاني. ممكن يعني افتكر ان اللي هو الاعمى اللي كان عند مدينه اريحا والرب كان رايح اورشليم وهيتصلب وقعد يصرخ
1: بارتيماوس
2: يا يسوع يا ابن داود ارحمني، والمتقدمون كانوا بينتهروا
1: بسكتوا.
2: تخيل بقى لو هو سكت او الرب يسوع ما قابلوش او حصل اي حاجه، كان الراجل ده الرب يسوع هيوصل للصليب وراح ده هيفضل اعمى طول عمره. فعليا انا انتهز الفرصه ان احنا ننتهز الفرصه واتكلم والرب طبعا رابح النفوس حكيم، الرب

0: يدي حكمة
1: يعني
0: للشخص.
1: مش غوغائية.
0: لا طبعا يعني. لا أطرح خبزكم للكلاب. فمهم قوي إن أنا أتحين الفرصة، راكب في مواصلة، واقف في مكان، بشتري حاجة في شوبينج، أي حاجة، وأتحين الفرصة وأفتح كلام. الرب بيقدر يدي ويفتح مجال للكلام.
1: بدي أدعم الموضوع بنية، يعني بنية بالإيمان وبالصلاة. يعني أنا بصلي بأنه يا رب من فضلك أنا الباب قدامي مقفل، بس ما كان بولس يقول أنا أنه الرب فتح لي باب فعال. ويوجد معاندون كثيرون. علما أنه الباب الفعال مش لازم يكون فيه معاندون، بس بولس بيقول انفتح لي باب فعال، ويوجد معاندون كثيرون. يعني كيف الفعال والمعاند؟ أتاري بولس كان يشوف الفرصة بطريقة بعين الإيمان وليس بعين الأرضيات يعني.
0: وبرضو لازم يكون زي ما قال كده الرسول بولس، لازم يكون عندي توجه هو إن هلاقي صعوبات. الطريق مليان صعوبات، والخدمة مكلفة. الخدمة التي لا تتعب أو المحبة التي لا تتعب تلعب. فمهم قوي ان احنا نتعب.
1: بياخد التعليق الاخير من الاخيلية ونختم الحلقة. الرب يباركك يا محبوب، الرب يباركك جدا. شكرا. فعلا يعني رائعين حضراتكم.
0: الرب يبارككم
1: اخيلية. الرب يباركك. نقطة اخيرة، يعني في امتحان لكل امر نحن طبعا نقوم به، يعني يوم الامتحان لابد انه سياتي، سنقف امام كرسي المسيح كوكلاء على اساس صالحين على نعمة الله المتنوعة. تفضل.
2: مهم جدا واحنا بنخدم زي ما تفضل الدكتور عادل، عندنا كلمة الله المؤثرة، نتكلم بكلمة الله اللي قال عنها الكتاب ولما سمعوا نقصوا. لكن أرجو أن كل من يخدم وكل من يشهد يحط قدام عينيه أن في يوم جاي قريب هيبقى فيه امتحان، هندي حساب. لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، كورنثوس الثانية 5:10. ووقفتنا قدام كرسي المسيح يقول عنها الكتاب لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد. المؤمنين موجودين في السماء واقفين قدام كرسي المسيح، نيران عينين الرب يسوع المسيح، ستمتحن دوافع خدمتنا كلنا، ستمتحن ماذا فعلنا كلنا لأجل الرب. وأتمنى من كل قلبي عندما تمتحن شهادتي وتمتحن خدمتي قدام كرسي المسيح إنها تطلع النتيجة ذهب فضة حجارة كريمة، يعني خدمة مجدت الرب، خدمة وشهادة أظهرت ريحة المسيح، خدمة وشهادة جابت الناس للمسيح بقوة الروح القدس. والرب يرحمني ويرحم كل أحبائي إن ولا واحد فينا لما تمتحن شهادته خدمته تطلع خشب عشب قش. والثلاثة بيكلمون عن الجسد وأفكار الجسد وكبرياء الجسد، ستحترق هذه الخدمة. أما المؤمن الأمين اللي وقف قدام الرب وادى حساب وطلعت شهادته ذهب فضة حجارة كريمة هيسمع صوت الناعمة ويل دان، نعمة أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. أختم كلامي بالآية اللي قالها بولس، الآن أسكب سكيبا، قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي هبه للرب الديان العادل في ذلك اليوم. وليس لي فقط، مش لبولس بس، بل لجميع الذين يحبون ظهوره. أحبائي في امتحان، ويوم الامتحان دايما أقول كل واحد على حقيقته هيبان، هيبان المؤمن اللي أكرم الرب والمؤمن اللي كان دافعه أمر جسدي. يرحمنا ويحفظنا الرب جميعا.
1: آمين. الرب يباركك. أشكرك جدا أخ الفاضل إليا كيريلوس، نشكرك من أجلك ومن أجل الدكتور عادل فرج. الرب يبارككم، كفيتوا ووفيتوا كالعادة. نشكرك من أجلكم، ورب يكفيكم وهو أمين بالمكافآت. أحبائي بولس الرسول بيقول العبارة الأخيرة بختم معكم وبصلي، يعني بطلب لكم البركة بمعناها. بيقول طبعا عن كل الظروف اللي مر فيها، بيقول بالنتيجة رومية 8:38 بيقول فأني، أو خلينا نقول من 36، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وبالنتيجة برجع بيقول إني أنا متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء.

ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. أحبائي، كان ممكن بولس ياخذ الإيمان، ظهر له المسيح على طريق دمشق، ياخذ الإيمان، يكتفي باللي عنده، هو ابن من عائلة عريقة شريفة وخلصنا. يعني مثل بيقولوا أنا قبلت المسيح، مش ضروري أتعب، لكن كان يشعر دائما أنه هو مديون لليونانيين، للبرابرة، مديون أنه يوصل الرسالة. ليه؟ كان ملتهب بحب المسيح. الخادم أو الخادمة، المؤمن والمؤمنة، إذا ما فينا قلبنا مش مليان من محبة المسيح، نحن نحب المسيح أيضا بالروح القدس مليانين، ما رح يكون عندنا روح المسؤولية ولا رح نشعر مع الآخرين. لكن الشخص القريب من قلب الرب بحب النفوس التي مات المسيح لأجلها. علشان هيك ما يهمك، نعم نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكن في هذه، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. المسيح مات لأجلنا، ونحن في المقابل نكرز ونشهد ونعيش حياة مقدسة لمجد اسمه العظيم. بيستحق أنه نمجده، مع أنه مش عايز مجد، بس بيستحق أنه نمجده. وبالتالي رب يعطينا نعم نكون أمناء في خدمتنا، لأننا سنقف أمام كرسي المسيح. أما الذين لم يختبروا خلاص المسيح بعد، ربما أنت مسيحي بالاسم وبتقول أنا ماشي حالي، لا، أنت مش ماشي حالك. إذا أنت إنسان صامت وما عندك مليان بالروح وغيور على عمل الرب حتى تعيش حياة مقدسة، أنت إنسان مش مولود من الله. قالوا لك أنك أنت تعمدت وأنت وصغير وأخذت، لا لا لا لا، ما تصدقها هاي. إذا مش قبلان المسيح، إذا ما قبلتش المسيح مخلص شخصي لحياتك من قلبك وطلبته من قلبك وسكن فيك بقوة بالروح القدس وانطلقت الشهادة على فمك وحياة مقدسة، حياة تعيشها مقدسة، أنت إنسان مش مخلص. مع احترامي لك، مع احترامي لإلك، عشان هيك قل له يا رب ارحمني وخلصني، وساعتها بتعرف. لأن الكتاب المقدس بيقول آمنت لذلك تكلمت. بس يولد المولود بيصرخ، ونحن بس نولد من الله نبتدي نشهد ونعيش حياة مقدسة ونغار على مجد الرب. قل له للرب ارحمني وخلصني، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك، واسكن فيي بروحك الطاهر القدوس حتى أعيش في حياة مقدسة في القداسة، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدوس. ودائما بقول الإشارة، إله واحد لكنه مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي في حلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه الرب معكم. ونشكر رب من أجل كل اللي شاركوا. رب.

عزيزي المشاهد، برحب بيك في حلقة جديدة. يمكن وقتنا قصير لكن ثمين وغالي جدا، لأننا بندعوك فيه إلى أنك تلتقي بربنا بطريقة شخصية، تسمعه وهو بيكلمك عنك وعنه، ويدعوك إلى علاقة حقيقية تغير الحياة. النهاردة هاخدك عشان نشوف مشهد عجيب جدا هو بنفسه رسمه.

مشهد عرس انت واحد من المدعوين اليه. بس قبل ما نعمل كده خلينا نروح مع بعض نسمع الترنيمة الجميلة واللحن الجميل ده اللي يمكن يساعدك انك تفتح قلبك وحواسك للصوت ربنا ليك.

زي ما اتفقنا في بداية الحلقة ديت انك مدعو الى عرس. المشهد اللي رسمه المسيح لما بيقول يشبه ملكوت السماوات بيحاول يقرب لأذهاننا المحدودة صورة العالم الروحي عشان نفهمه، ولما نفهمه يبقى عندنا حرية الاختيار إننا نقبل أو إننا نرفض. بيقول الكتاب هلك شعبي لعدم المعرفة، شعبي بس لأنهم مش فاهمين ضاعوا. أنا عايزك النهاردة تفهم كويس لأن ده هيساعدك إنك ما تتوهش في الزحمة، إنك تقدر تاخد قرار لحياتك ومصيرك الأبدي. تعال مع بعض نروح للعرس ده اللي اتكلم عنه السيد المسيح عشان تشوف مين الداعي ومين المدعوين، قالوا آه ليه وقالوا لأ ليه، وتعرف النهاردة تاخد قرار وتستمتع بالعرس.

الإلهي. بيقول كده في إنجيل متى وأصحاح 22: جعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس. المفاجأة: فلم يريدوا أن يأتوا. المشهد اللي بيرسمه السيد المسيح هنا بيقول: هقول لكم ملكوت السماوات والعالم الروحي وعلاقة ربنا بالبشرية بقصة ممكن تكون قريبة من الواقع، حتى المفاجآت اللي فيها اللي هتذهلكم لأنها مش مش مش واقعية قوي، بس في العالم الروحي واقعية جدا، واللي أنت هتقول مش ممكن هتفاجأ، ده أنا بعمل كده مع ربنا شخصيا. يشبه ملكوت السماوات ملكا، ملكا، ملك الملوك، رب الأرباب، الله سبحانه وتعالى. وملكوت السماوات إن ربنا الملك العظيم دوت عمل حفلة كبيرة، والحفلة دي المناسبة بتاعتها عرس ابنه، عرس ابنه. بالنسبة للملك ده أكبر احتفال، يمكن أهم من احتفال تتويجه هو شخصيا وذكرى الجلوس على العرش. ده ابنه بيتجوز، ابنه أسعد يوم في حياته وعايز يفرحه ويفرح الناس كلها. ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده عشان يدعو المدعوين. عمل لستة بالمدعوين كل واحد باسمه، وبعت العبيد لكل الناس يقول لهم: أنت مدعو لهذا الحفل الخاص. المفاجأة إن أغلبهم قالوا مش هنيجي، أنا مش رايحين. فلم يريدوا أن يأتوا. قال مش أنا، الملك اتخض، قال مش معقول، هم ما فهموش. فبيقول الكتاب بعد كده عمل إيه: فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلين، يمكن العبيد الأولين ما عرفوش يعبروا، يمكن يتكلموا بطريقة يعني فظة شوية أو لا تليق، فيعني يمكن أي حاجة حصلت غلط، يمكن الناس ما فهمتش، فأنا هبعت ناس تانية يعني بطريقة تانية وأوضح الدعوة أكتر. فأرسل عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين: هو ذا غذائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، كل شيء معد، تعالوا إلى العرس. وليما الملك عملها؟ تخيل بقى الأوبن بيفيه، السفرة المفتوحة أو البيفيه المفتوح ده هيبقى عليه إيه؟ تخيل دي أعظم حفلة هتحضرها في حياتك. ممكن تقول لها لأ، ممكن تقول للدعوة دي لأ، وبيقول لك ما عليكش ولا حاجة خالص، أنا لا بقول لك هات الأكل معاك، ولا بقول لك في تذاكر، ولا بقول لك هتدفع حاجة خالص، أنا كل اللي بقوله لك تعالى تعالى. دعوة مجانية لأعظم عدس في الحياة، الملك يدعوك شخصيا باسمك إنك تحضر عرس ابنه. بالضبط في العالم روحي كده، الله هو اللي بيدعونا، الله هو اللي بيدعونا. في الواقع يمكن محدش يقدر يرفض دعوة ملك بلاده أو رئيس جمهوريته لحفلة خاصة جدا زي ديت. تقدر تقول لأ؟ أولا لأن أنت نفسك تروح، ثانيا مش معقول تقول لرئيس الجمهورية أو للملك في دعوة زي ديت لأ أنا مش عايز أجي، معقول؟ بس تخيلوا اللي إحنا مش بنعمله في العالم المادي إحنا بنعمله في العالم الروحي. مع أن في العالم المادي أنت لما اللي هتخسره أنك ما تروحش مجرد ليلة ممتعة، مجرد أكلة رائعة، مجرد حدث هتتفرج عليه، وأقصى حاجة هتبقى أن الملك هيزعل شوية، ولا يمكن وسط الزحمة مش هيعرف أنك ما جيتش. في العالم الروحي لأ، دي كبيرة قوي، مش بس لأنك بتقولها لربنا شخصيا، أنت بتفقد مش يوم، أنت مش بتفقد وجبة، أنت مش بتفقد مشاهدة، أنت بتفقد أبديتك. عارف العرس ده في الواقع الروحي هو إيه؟
انت مش مدعو تحضر، انت مدعو تبقى العروس.

العروسة، أنت العروسة، أنت مدعو في واقع الأمر إلى عرس ابنه اللي هو تعبير المسيح في العالم الروحي. أنت مدعو إلى علاقة مع ربنا، أنت مدعو إلى شركة الحب مع ربنا، أنت مدعو مش إنك تقعد ساعتين وتروح، أنت مدعو أن تدخل هذا القصر الملكي وتبقى هناك إلى أبد الآبدين. يشبه ملكوت السماوات عرس، وأنت مدعو مش لساعات، أنت مدعو أن تعيش هناك وتبقى إلى أبد الآبدين. المفاجأة إن هم استعفوا بعد ناس تانيين برضو استعفوا، وبأدب يعني، ومرات مش بأدب، مرات مسكوا العبيد دول وضربوهم وأهانوهم وقتلوهم. ويا ما ناس عملت كده مع رسل الله ورسل المسيح، أهانوهم وضربوهم وقتلوهم، قالوا بلاش كلام فاضي. ورغم كده هو لازال بيبعت الدعوة، تعالى قبل ما العرس يغلق، قبل ما الفرصة تفوت. خلونا نتخيل الناس دول قالت لأ ليه. بيقول لكنهم تهاونوا ومضوا كل واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. تهاونوا ومضوا كل واحد إلى تجارته. نفس القصة دي لما بيحكيها إنجيل لوقا بيقول كده، اعتذروا اعتذارات يعني شكلها وجيه جدا. واحد قال له اشتريت حقلا وأنا ماضي لأنظره، والتاني قال له اشتريت 10 بقرات وأنا ماضي لأمتحنها، والتالت قال له تزوجت امرأة فلا أستطيع أن آتي. كلام غريب جدا، لو دققت فيه يا سلام، انت اشتريت حقل ولسه ما شفتوش؟ انت بتشوف الأول ولا بتشتري الأول؟ انت اشتريت بقرات ودفعت ثمنها وراضي تمتحنها، هتاخدها عند الدكتور تشوف عيانها ولا لا بعد ما اشتريتها؟ ده كلام. انت تزوجت بامرأة لا تقدر ان تأتي اليه، هي حبستك وربطتك في السرير في البيت ما تقدرش تخرج، ما انتهتها وتعالى يا عم وهتعشيها عشوة مفتخرة من غير فلوس. اللي عايز يقوله المسيح في الجزء دوت ان الاعذار اللي احنا بنقدمها لربنا عشان نعيش معاه كلها اعذار مش حقيقية. أما العرس فمستعد، المدعوون لم يكونوا مستحقين، مش مقدرين حبي، مش مقدرين أنا بدعيهم لإيه، مش مقدرين التمن اللي أنا دفعته، سيراني مسمى، أنا دفعت كل التمن عشان العرس ده مجانا، أنا ما طلبتش منك شبكة، أنا ما طلبتش منك عفش، أنا صنعت كل حاجة، بقول لك تعالى كل شيء معد، أنا ما طلبتش منك ولا حاجة غير إنك تيجي، أنت مش مقدر محبتي. نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ اذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. يعني أنت يا رب المدعو للعرس دول أشرار وصالحين؟ آه. يعني لو وحش مدعو؟ آه. ولو أنا كويس مدعو؟ آه. لو أنا معرفكش خالص وملياش دعوة بيك أنا مدعو للعلاقة دي؟ آه. ولو أنا متدين ويعني براعيك في طرقي برضو مدعو؟ آه. أشرارا وصالحين أو الأشرار قبل الصالحين. البشرية كلها مدعوة إلى العرس الإلهي دوت، إلى شركة المحبة الإلهية مع الله، إلى السكنة في البيت الأبدي مع الله. امتلأ العرس، قفلوا البيبان، هتبتدي الحفلة، هتبتدي الحفلة السماوية، المدعوين اكتمل عددهم. وبعدين الملك دخل يتفرج وسط العرس، لقى حاجة غريبة جدا، لقى واحد جوه بس مش لابس لباس العرس، فراح له قال له حبيبي انت دخلت هنا ازاي؟ يعني انت ازاي مش لابس لباس العرس؟ الحتة دي باينة معناها ايه؟ مش باين معناها خالص، بس جميلة جدا جدا جدا جدا، وعايزك تفهمها كويس لان دي الطريقة للدخول الى العرس. انسان لم يكن لابسا لباس العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. سكت ليه؟ اصل نطيت من الشباك. كان معاك دعوة؟ اه. كان ممكن تخش من الباب؟ اه. ما دخلتش من الباب ليه؟ انا دايما فهلاوي كده، انا ما احبش اخش من الباب، انا احب اسرق، فحتى الملكوت قررت اسلقه، دخلت من الشباك. قال لهم بليز طلعوه، ما ينفعش. عايز تقول ايه يا رب؟

عايز تقول إيه بالحتة اللي شكلها غريب جداً؟ بقول في دعوة باسمك إنك تأتي إلى علاقة حية حقيقية مع ربنا. لو قبلت الدعوة دي في باب لازم تخش منه. عند الباب ده بيتسلم الدعوة اللي باسمك، وعند الباب لازم تغير ملابسك. أنا لابس شيك على رب، ده أنا لابس بدلة بير كارداه، ده أنا كده، هتغير. أنا لابس مقطع، هتغير. محدش هيخش العرس ده لابس هدومه، محدش بيخش ببره وبقداسته، محدش بيخش بشياكته أو حتى بخطاياه. عند الباب كلنا بنقلع ثيابنا وبنلبس ثياب جديدة، ثياب مبيضة بدم الحمل. بنلبس المسيح شخصيا، بنلبس الزي الإلهي. بيقول الكتاب لبستم المسيح. في دعوة النهاردة باسمك، وأنا كواحد من عبيد الله جايب لك الدعوة دي باسمك النهاردة. شرير أو صالح كنت، أنت ممكن تبقى صالح وما تخشش وتهلك، وممكن تبقى شرير وتقبل الدعوة وتخش ولا تهلك. مش فارق أنت أصلاً إيه، الفارق إنك تاخد الدعوة دي اللي باسمك النهاردة، اللي بتدعوك للعرس الأبدي مع الله، وتروح للمسيح وتقول له لبسني لباس العرس، لبسني لباس العرس، عايز أدخل وأقيم يا رب، مش عايز أخش من الشباك، أنا عايز أخش من الباب. وإنت قلت أنا هو الباب، أنا باب الخراف، أنا باب الحياة الأبدية. اوعى تكون من الذين تهاونوا، قال أنا مش فاضي، مش فاضي، مش فاضي ربنا ولا لأبديتي. اوعى تكون من الناس اللي قال أنا وحش قوي ما ينفعش، دعا الأشرار. اوعى تكون من الناس قال أنا كويس قوي ومش محتاج ودعا الأبرار. اوعى تقول أنا كبرت في السن وفات الأوان، أو أنا لسه صغير، سيبني أجري وألعب الأول وبعدين أبقى أفكر في الحكاية ديت. في وقت الأبواب هتقفل، اللي جوه بس هيستنوا، ومش هينفع حد تاني يدخل بعدها. اليوم يوم مقبول، والنهاردة في دعوة باسمك تقدر تاخدها وتروح للمسيح وتلبس لباس العرس وتقدر تستعفي. هتعمل ايه؟ كلمات الترنيمة اللي جاية بتقول صلاة تقدر بيها تدعو ربنا لحياتك، تقدر بيها تقبل الدعوة دي وتدخل من الباب. بتقول أمرك القائل أن آتي إليك، آتي أنا يا حمل الله الوديع. أنا جاي أتجاوب مع الدعوة دي، أنا مش جاي بحماقتي القديمة أقول لك لأ وأتهاون، أنا جاي بإخلاص القلب أقول لك لبسني ثياب العرس، أنا عايز أدخل إلى عرس الحمل، أنا عايز أكون في شركة حقيقية معاك يا رب.

ربنا بيقول لك كل شيء معد، أنا عملت كل حاجة عشان تقدر تأتي إلي وتعيش معايا. أنا دفعت تمن الدعوة دي، ابني صلبه وموته، أنا دفعت تمن الدعوة دي غالي قوي. أنا بقدمها لك مجاناً مش لأنها رخيصة، لكن لأنها أغلى بكتير من اللي أنت ممكن تدفع تمنه. أنا كل اللي عايزه منك ادخل من الباب، تعال عند المسيح، هو اللي هيغير ثيابك، هو اللي هيلبسك ثيابه اللي تدخل بيها إلى العرس. كما أنا آتي إليك يا رب، ثيابي مهلهلة، ثيابي جديدة، ثيابي متسخة، متدين خاطي، ما يفرقش، أنا عايز أكون إنسان جديد. عارف؟ أنت عارف إذا كنت لابس ثياب المسيح ولا لا؟ أنت عارف. لو مش عارف يبقى أنت لم تلبس بعد الثياب، يبقى أنت لازلت خارج الوليمة. صلي معانا العدد الجاي دوت، صلي معانا.

تقدر تصلي معايا الصلاة ديت. كل اللي الجراح عايزه منك كمريض انك مجرد تسلم نفسك ليه كده، وهو اللي بيجري العملية الجراحية، سلم نفسك لأعظم جراح يسوع المسيح، وهو اللي هيغير قلبك وفكرك ودوافعك وحياتك، هو اللي هينتزع الخطية من داخلك، هو اللي هيغسلك. ممكن تصلي معايا الصلاة ديت، كلمات شبيهة قوي باللي احنا رنمناها، بس قولها من فمك ومن قلبك لربنا. كما أنا آتي إليك يا رب، زي ما أنا كده بعبلي كده أنا جاي يا رب، وجاي ألقي نفسي بين إيديك يا ابن الله، جاي ألقي نفسي بين إيديك يا مسيح الله، جاي ألقي نفسي بين إيديك يا حمل الله اللي رفع خطيتي. اغسلني بدمك، طهرني بروحك، غيرني بسكناك فيا، لبسني ثيابك البيضاء، ادخلني الى هذا العرس، الى هذه الوليمه السماويه، تشبع بالخير عمري، تجدد الحياه فيا، يفيض فيا نهر الحياه. ما عنديش غيرك يا رب، وانا بستودع حياتي وديعة بين إيديك، أنت تحفظها وتصونها لغاية اليوم اللي تأتي وتأخذها إليك. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. إذا كنت صليت الصلاة ديت، اختم معنا بالعدد الأخير دوت: تقبلني في صفحك مرحبا مطهرا ببرك.

أنا متأكد يا رب عشان ده وعدك. قلبي واثق مش لأني أنا أستاهل، قلبي واثق عشان أنت أمين، لا تغير ما خرج من شفتيك. إذا كنت مصدق، إذا كنت واثق النهاردة، شجعك تدور على ناس لابسين نفس

اللي حواليك، حب الناس اللي حواليك، املى الدنيا برائحة المسيح الزكية. قبل كل يوم اقرأ كلمته وكلمه وسيبه هو كمان يكلمك. ربنا معاك.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا النهاردة مع حلقة جديدة من البرنامج الحجارة تتكلم، بقدمه لكم من المركز العربي بجنوب كاليفورنيا. وأنا سعيد جدا أن أنا ألتقي معكم النهاردة مرة ثالثة من جزيرة باتموس. إحنا لسه في جزيرة باتموس، إن شاء الله من الحلقة الجاية هبتدي أخدكم في رحلة للسبع كنايس في تركيا. فأنا بدأت من تركيا، وكان لازم ناخد المركب من تركيا عشان نيجي أفسوس. وزي ما قلت لحضراتكم أن الرسول يوحنا بعد قيامة المسيح وخد العذراء مريم معاه وراحوا مدينة أفسوس، وكان بيبشر في أفسوس واتقبض عليه هناك ونفوه، أرسلوه منفي إلى جزيرة باتموس. وزي ما أنا قلت لكم في الحلقتين اللي فاتت، الجزيرة عبارة عن حجارة كانت كلها، وكانوا يعني بيرموا فيها المسجون المنفي، وهو ونصيبه عاش أو معاش وكده. فالمركب تطلع من تركيا وتيجي لغاية باتموس. باتموس حاليا تبع اليونان، تبع اليونان كبلد، فهي جزيرة يونانية، جزيرة يونانية. لكن طبعا المدينة عمرت، أنا بشجع اللي فيكم يقدر يجي يزورها، مدينة سياحية رائعة جدا، فيها الدير زي ما زرناه، وفيها

الكهف اللي فيه يوحنا شاف الرؤية، وبقت مدينة سياحية من أعلى طراز، يعني بقت مليانة أوتيلات ومحلات وحياة تانية خالص غير الحياة اللي عاشها يوحنا. وكأن إبليس بيحاول يدمر اللي حاصل، بس هتفضل الحجارة تتكلم. وده اللي جابني هنا، وده اللي خلاني أعمل السلسلة دي. اللي خلاني أعمل السلسلة دي إن أنا من كثرة ما بقيت أسمع خدام أو بيسموا نفسهم خدام أو مفسرين لاهوت أو علماء بيحاول إنه يوفق ما بين كلمة الله وما بين النظريات العلمية، فبيدوس على كلمة الله وإنها مش حقيقة وفي أجزاء منها، وأصلك لو رحت لسفر التكوين هتلاقي، وأصلك لو يعني كل الكلام ده. أنا سامحوني إن أنا بستعير التعبير ده، روحي احتدت فيا جدا إنه إلى هذا القدر إحنا عايزين نرضي المجتمع، إلى هذا القدر إحنا عايزين نرضي الناس عشان يرضوا علينا، إذا هذا الحد الكنيسة مرعوبة من الناس فبتحاول تكسب رضا الناس أو بنحاول. حسيت إنه نفس الموقف اللي كان بيجتاز فيه الرب يسوع وقالوا له قول للناس تبطل تهتف ليك، قول للناس اللي الناس تبطل تهتف، وقال لهم إن سكت هؤلاء، إن سكت هؤلاء فالحجارة هتصرخ، الحجارة هتتكلم. وأنا واقف قدام الحجارة بتاعة يوحنا، وأنا واقف قدام الحجارة قدام زي ما هتشوفه في أفسس ولا في برغاموس ولا في الكنائس السبعة، وأنا واقف قدام الحجارة دي بتشهد، كل حجر فيها بيصرخ ويقول إن كل كلمة قالها الكتاب المقدس حقيقية، كل تعليم قاله الكتاب المقدس حقيقي، كل موقف حكاه الكتاب المقدس حقيقي. ما تقدرش تيجي تقول اه الاجزاء دي اصل الاجزاء دي اه بس الاجزاء دي مشكوك فيها، اصل الاجزاء دي آه انت بتفسرها كذا. الموضوع لا يخضع لتفسير، كلمة الله زي ما بيعلمنا الكتاب حية وفعالة واقوى من كل سيف ذي حدين، ويقول عنها الرسول التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها. احنا بدل ما ننتبه لكلمة الله ولكلام الله ابتدينا دلوقتي بننتبه اصل فلان بيقول واصل العلامة الفلاني بيقول واصل بتاع. انا عايز ارجعك النهارده عزيزي المشاهد للإيمان البسيط، وعندنا الكلمة النبوية، وعندنا الكلمة النبوية سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ما أروع إن إحنا نرجع نصدق كلمة الله ببساطة إيمان الأطفال، ببساطة إيمان الأطفال، ببساطة القلب اللي بيستقبل كلمة الله ويصدقها ويعيشها، اللي بيصدق ان دي رساله حيه بتغير. يا ما غيرت حياتي، وانا متاكد انها غيرت حياتك وغيرت حياه ملايين. احنا اللي غير حياتنا ونقلنا من الظلمه للنور هي كلمه الله اللي نورت قدام عينينا. فالنهارده كون ان واحد يطلع يشكك في كلمه الله او يشكك في الوحي او يشكك في الحوادث او يشكك في تواريخ، يا جماعه كلمه الله اهي، اهو احنا في جزيره بطمس، احنا العالم كله بيقول المركب وهي بتقف هنا قالت لك دي جزيره بطمس، الكهف اللي احنا موجودين فيه ده المليان رهبان ومليان ادله بتقول ان هنا كان عايش يوحنا. فيوحنا بعد ما راح بشر في افسس وكانت ليه خدمه رائعه جه هنا منفي. وانا عايز اشجع كل خادم، كل خادم وكل خادمه وكل قائد وكل قائده بيمر بظروف صعبه. يوحنا بيقول كده انا شريككم في الضيقه، انا شريككم في الضيقه. كلنا بنمر بضيقة وكلنا عندنا الخدمات صعبة، مين قال؟ بس الفرق بيننا وبين يوحنا ان احنا احيان كتير بنختار ان احنا نكوت، بنختار ان احنا يا عم بلاها الخدمة اللي هتوجع دي بلا مش مفيش داعي منها، انا هتهان لا يا عم، انا هتجرح لا يا عم، انا مش هيتقال اسمي ومش هيمجدوا اسمي. خد بالك المجد كله هيجي بتمجيد يسوع في حياتك، والرب بيكرم الذين يكرموه، الرب بيكرم الذين يكرموه. ان بص العالم فكر ايه؟ انه لما ينفي يوحنا بيقضي على يوحنا. تخيلوا ان العالم فكر انه لما يقضي على يوحنا وينفيه خلاص قتل المسيحيه كده. ما كانش يعرف العالم وما كانش يعرف الشيطان، ودي ميزه ان الشيطان ما بيعرفش بكره. الشيطان قال لك انا هنفي يوحنا عشان اخفي اسم المسيح، فيسوع يظهر ليوحنا ويديله الرؤيه اللي ادت النصره الكامله على ابليس. يعني اقعد اتخيل معايا بالمنظر ده، يوحنا كان بيبشر، كان متوقع ان الناس تسقف له بقى والناس بتيجي للمسيح، كانت النتيجه الريورد بتاعه المكافاه بتاعته انه يتنفي. طبعا كان ممكن يقعد بقى ويقول لك انا ليه وليه يا رب، ده انا بخدمك وليه يا رب انا بحبك وليه يا رب انا تعمل فيا كده وانا ابنك. يوحنا ما اشتكاش، يوحنا جه المنفى وكان في الروح في يوم الرب. اميزنج، رائع جدا
انه ما عادش يشتكي من الظروف وما عادش

يشتكي من الاحوال وما عادش يشتكي انه فينك انت يا رب في الظروف دي، وليه تخلي عسكري روماني يلطشني، وليه تخليهم يحطوا رجلي في السلاسل، ليه انا عملت ايه عشان ده كله. الفكر اللي دخل الفوكابلري بتاعنا، دخل كلماتنا للاسف من المسلسلات العربي اللي بنتفرج عليها، ليه يا رب يحصل فيا كده. يوحنا بالعكس، يوحنا ساب كل حاجه وساب المدنيه وساب الارض وجيت رمى في جزيره كلها صخر، بس يجي يقول عن نفسه ايه؟ كنت في الروح في يوم الرب. انا قاعد، ايوه العالم بتقول لي ده صخر وده سجن واللي انت فيه، بس انا قاعد هيمان بربنا. انا قاعد اصل اللي مفرحني واللي معزيني مش الظروف اللي بره، انا اللي مفرحني واللي معزيني وجود الرب جوه حياتي. كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب، كنت قاعد كده انا وربنا بنتكلم مع بعض، كنت قاعد كده انا وربنا هيمنين في الروح، الروح القدس بيملاني وبعدين ياخدني يدخلني اعماق الله، يكشف لي اعماق الله فيرجع يملاني. كنت في الروح في يوم الرب. وانا بشجعك انك حتى لو بتمر بضيقه في الخدمه، لو بتمر بضيقه في ظروف معينه، حول الضيقه لنصره. حولي الضيقه لنصره، عشان كده بيقول انا شريككم في الضيقه وفي ملكوت الله. انا عندي النقطتين دول، انا معاكم في ضيقه، ايوه انا بمر في ضيقه، بس انا قدرت بعيون ملكوت الله انتصر على هذه الضيقه. طيب فده يوحنا، ودي الحجاره اللي بتتكلم، ودي الحجاره اللي بتشهد، ودي الحجاره اللي بتقول انه كلام الكتاب صحيح وكلام. وعشان كده هو يوحنا بيقول طوبى للي يقرا الرساله دي، السفر ده، وطوبى للي بيسمع، وطوبى للي بيحفظ. يعني السفر الوحيد اللي بيشجعك الكتاب انك تقراه وتسمعه وتحفظه، لانه فيه بركات غير عاديه. الحلقه اللي فاتت وقفت معاكم لما وقلت لكم لو تفتكر هات كتابك المقدس وعلم، انه يسوع كان واقف وماسك بيمينه السبعه كواكب، فالراء متحكم لازم تصدق مهما البلد انت عايش فيها وفاكر ان فيها علي وفيها علي يقدر يحكم عليك، تاكد ان انت فوق العلي علي والاعلى فوقهما. هو ده الرب. انا بفتكر من مده لما عييت عيا جامد واشكر كل اللي صلوني، وكنت في المستشفى، فوانا بينقلوني المستشفى في عربيه الاسعاف وبياخدوني، رئيسة الممرضات جت بتقول لي هو أنت تعرف صاحب المستشفى؟ فبقول لها ليه؟ قالت لي الاهتمام اللي المستشفى كله مهتمية بيك غريبة جدا، احنا قلنا يا أنت جزء من الماء من الملاك بتوع المستشفى، يا إما أنت صاحب المدير أو صاحب المستشفى. قلت لها لا، أنا لا صاحب المدير ولا صاحب المستشفى، بس أنا أعرف الفوق اللي فوق خالص ده، أعرف اللي فوق الجالس على العرش اللي ماسك كل الأمور. فقالت لي what do you mean؟ قلت لها I belong to God، أنا بنتمي لله، أنا بنتمي ليسوع المسيح اللي هو الجالس على العرش، رئيس ملوك الأرض، رئيس ملوك الأرض. صدقوني يا جماعة، لو أنت صدقت ده، أنا ما يهمنيش العالم يقوله، أنا يهمني أن أنت وأنت من جواك تصدق أنك بتنتمي لهذا الإله العظيم. عشان كده بيقول، لما بيقول كان الماسك في ومعه في يمينه سبعة كواكب، سبعة كواكب، تخيل السبع كواكب في إيدين ربنا، ده بيديك طمان انه مفيش كوكب يخرج عن مساره، مفيش كوكب يلف لفه غلط، مفيش شمس بتطلع مش في ميعادها وبتغرب مش في ميعادها، كل حاجه متحكم في ايد يسوع اليمين. لكن لما راى يوحنا، لما بيقول لما رايته وقعت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي، انا الايه دي بتعزيني وبترفعني وبتخليني عايز اصرخ هللويا ليل نهار، لانه تخيل انه يسيب السبع كواكب ويحط ايده على يوحنا، وكانه بيقول ليوحنا وبيقول لكل واحد فينا زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت، انت اغلى عندي من اي حاجه، انت اغلى عندي من كل حاجه. اوعى الشيطان يوسوس في ودنك ان انت مش مهم عند ربنا، انت رقم من السبعه مليار اللي عايشين. لا ابدا، انت مش رقم، انت مش عدد، انت ابن، والابن غالي جدا على ابوه. حتى لو كنت ابن بعيد، حتى لو كنت ابن وعايش في كره بعيده، الاب ده اللي ماسك السبع كواكب في ايده منتظر لحظه رجوعك. لكن عايز اقف معاكم مره تانية عند كلمه فوقعته، فلما رايته سقطت عند رجليه كميت. انا الموضوع ده لفت نظري، وفي اخت من الاخوات كتبت على الفيسبوك مره وفعلا لفت نظري جدا، انه يوحنا اللي عاش مع المسيح 3 سنين و6 اشهر ويمكن اكتر، يوحنا اللي يسوع ائتمنه على امه قال له هو ده امك، يسوع اللي يوحنا اللي كان قريب جدا وكان بيتكئ في حضن السيد، اللي الكلام كانوا عايزين يعرفوا حاجه يقولوا يوحنا اساله. يعني يوحنا عارف المسيح بكل تفاصيله، عارف المسيح بكل نظراته، عارف المسيح بكل هيئته. يوحنا شاف المسيح بعد القيامه، لكن لما شافه في المنظر ده وقع كميت، لانه الحضور الالهي
العظيم.

بتاع الله بقى، بتاع يسوع المتمجد في السماء، بيقول فلما رأيته، أنا عارف يسوع بشعره بوشه بعينيه بكل حاجة، لكن أنا المرة دي رأيته رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، عيناه كلهيب نار، رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. أنا لما شفت يسوع ده قلت يا نهار، هو ده يسوع اللي أنا كنت عايش معاه، أتاري يسوع ده هو الرب، هو الرب رئيس ملوك الأرض وهو الجالس على العرش في السماء. فلما رأيت الصورة دي، لما رأيت المجد ده، لما رأيت العظمة دي، وقعت كميت قدامه، ما قدرتش أقاوم، ما قدرتش أقاوم. مش كده زي ما وريتكم الأسبوع اللي فات، إيد يوحنا طبعت على الصخر من كثرة الرهبة اللي كان فيها يوحنا واللي كان فيها شايف هذا المجد الإلهي. لكن أروع ما في يسوع، وأنا بشكر ربنا أن احنا بننتمي ليسوع، وبشكر ربنا اللي لينا إله عظيم. يعني فعلا زي ما الترنيمة بتقول، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنه لما يوحنا وقع الوقعة دي، يسوع حط إيده اليمين عليه، زي ما هو النهاردة عنده استعداد يحط يمينه على كتفك وعلى كتفك ويطبطب عليك ويمسح دموعك ويقول لك ما تخافش. هي الكلمة اللي قالها، قال له لا تخف، لا تخف، لا تخف. وكم واحد فينا النهاردة من كل المشاهدين اللي بيشاهدوني على الفضائيات أو في السوشيال ميديا محتاج تسمع الكلمة دي النهاردة، مش من بق الأسيس هشام ولا من القناة الفضائية الفلانية، محتاج تسمعها من فم يسوع شخصيا. قال لي رسالة خاصة جدا ربنا بيبعتها لك النهاردة، وربنا بيبعتها لك النهاردة بيقول لك لا تخف. يا رب ده العدو قوي، لا تخف. يا رب الظروف صعبة، لا تخف. يا رب المرض شديد جدا والدكاترة بتقول ما فيش أمل، لا تخف. اسمع وصدق. أنا عايزك مش بس تسمع، اسمع وصدق، اسمعي وصدقي وعد الرب. فقال لي لا تخف، لا تخف، ما تخافش، ما تخافش. ليه يا رب ما خافش؟ ليه يا رب ما خافش من كل حاجة بتخوف؟ ده التلفزيون بيخوف، والحكومة بتخوف، والبوليس بيخوف، والدنيا دي بتخوف، وحتى الكنيسة بتخوف، وتقولي لو ما عملش كده هتروح جهنم. الرب النهاردة بيقولك ما تخافش، لا لا تخف. ليه بقى يا رب بتقولي لا تخف؟ بيقول له خد بالك، لا تخف، أنا هو الأول والآخر. يعني أنا لا في حد قبلي ولا في حد بعدي، فما فيش حد تاني يقدر يقولك كلمة يرعبك بيها. مهما كان العدو بيخوفك، مهما كان العدو بصوته الجهوري بيحاول يرعبك وبيحاول يخوفك، مهما كان المرض صوته عالي. عايز أقولك حاجة بمناسبة المرض، أنا عارف إن في ناس كتيرة بتتفرج عليا عندها أمراض كتيرة، أمراض كتيرة. أنا مراتي في وقت من الأوقات جالها سرطان، فأنا وأنا نفسي عيتمت، أنا عارف يعني إيه عيا، وعارف يعني إيه مرض، وعارف يعني إيه مستشفيات تقعد فيها والدكاترة تنقلك من قسم لقسم. كل ده مريت بيه، بس أنا مريت بقى بالأعظم من كده، أنا مريت بالأعظم من كده. مريت وصدقت وأمنت وأقدر أقولها لغاية ما أموت في أي لحظة من اللحظات، مع احترامي الشديد للطب واحترامي وتقديري الغير عادي للدكاترة والأطباء والممرضين والمستشفيات ودكاترة التخدير، نيمت سميها زي ما أنت عايز، كل دول أنحني وأقدرهم تماما. لكن وأرجوك أنك تسمع كلمة وتسمعي كلمة، لأن الكلام ده ليك أنت خاصة النهاردة. لكن الطب بكل عظمته ليس صاحب الكلمة الأخيرة. الطب يقدر يقول كلمته، الدكاترة تقدر تقول ما فيش فايدة، الدكاترة تقدر تخرج كده الدكتور طب يغسل إيده ولا بصراحة عملنا كل اللي في إيدينا. الطب ليس صاحب الكلمة الأخيرة، صاحب الكلمة الأخيرة هو الذي قال عن نفسه أنا هو الأول والآخر، أنا هو يهوى رفا، أنا هو الطبيب الشافي، أنا هو الطبيب الأعظم، هو صاحب الكلمة الأخيرة. ويوم ما يقول خلاص هغمض عيني واروح مع السماء، يوم ما يقول لسه يقول تحير العالم، يتحير العالم، يتحير، يقول كده ده كان بيموت، ده امبارح كنا خلاص بنكتب شهاده الوفاه بتاعته زي ما حصل معايا، كان بيموت خلاص، ده يعني ما كانش فيه امل. الله هو صاحب الكلمه الاخيره. عشان كده لما طبطب على يوحنا زي ما بيطبطب عليك النهارده وبيطبطب عليك النهارده، بيقول لك نفس الكلمات دي، قال لي لا تخف. لا تخف ليه؟ لأنه أنا الأول والآخر، أنا البداية والنهاية، أنا لا في حد يقدر يغير بدايتي ولا في حد يقدر يغير النهاية ولا حد في النص يقدر يعمل فيك اللي هو عايزه. أنت ابني من اللحظة اللي قبلتني فيها رب ومخلص، من اللحظة اللي أنت سلمت حياتك فيها ليا، من اللحظة اللي أنت قررت أنك تقبلني كمخلص شخصي، أنت ابني. ومن هذه اللحظة لا يستطيع أحد أنه يقرب منك، لا يستطيع

احد، ده حتى شعور رؤوسكم، شعور رؤوسكم محصاة عندي. في مرة الرب يسوع قال ايه؟ اليس عصفوران يبعان بفلس؟ لما تروح في ايام المسيح تشتري عصفورتين تدي له فلس، قرش ساغ، دولار، اي حاجة، وخمسة عصافير تباع بفلسين. لو انت بتحسب عملية حسابية، العصفورتين بفلس يبقى الاربع عصافير بفلس، يبقى معنى كده انه في عصفور ببلاش، في عصفور الراجل ادهولك على البيعة. تخيل ان يسوع بيقول انه حتى العصفور اللي على البيعة، اللي صاحب المحل اساسا ما حسبوش، صاحب المحل انت طلبت اتنين بفلس، طلبت اربعة، ام بديك واحد فوق البيعة، حتى العصفور اللي فوق البيعة ده ما يقعش غير باذن ربنا. فكان بالحري انا وانت وانتي غاليين جدا على ايدين الرب. من يستطيع ان يؤذيك؟ ان كان الله معنا، ان كان الله الجالس على كرسي رئيس الامم ده معنا، فمن علينا؟ ماذا يستطيع ان يفعل بي انسان؟ مفيش قوه في الدنيا. فقال لي لا تخف، انا هو الاول والاخر، انا الحي وكنت ميت. ايوه انا مت، انا اكتست الموت علشان اقدر احيي الاموات اللي زينا. ما هو المسيح كان لازم يكتاس كل حاجه، كنت الحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين بقيامه يسوع، انار لنا الحياه والخلود. بصوا يا جماعه، قبل المسيح ما كناش نعرف اللي بيموت بيروح فين. يعني لما ترى العهد القديم يقول لك مات فلان وانضم الى ابائه، مات فلان وانضم الى ابائه، اوكي طيب انضم الى ابائه، ايوه راح فين دلوقتي؟ يعني هو قاعد فين دلوقتي؟ منتظر ايه دلوقتي؟ ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ما كناش نعرف الى ان جاء المسيح ووضع حياته على الصليب ومات، مات من اجل خطاياي وخطاياك، مات علشان يدفع ثمن خطيتنا، واقامنا معه. وبقيامه يسوع، بقيامه يسوع زي ما بتقولوا نور النور، انار لنا الحياه والخلود، نور حياتنا، نور حياتنا. فانا حياتي ما بقتش عايش في الضلمه، ما بقتش عارف هو الطريق ده ولا طريق. لا انا عايش في النور، انا عايش في نور المسيح. يسوع منور فيا، يسوع منور فيا بكلمته، يسوع منور فيا بارشاده، يسوع منور فيا بالروح القدس اللي بيعلمني وبيرشدني وبيهديني وبيقودني في الطريق. ففي سراج لرجلي، ربنا منور فيا، انار لنا الحياه. فبقى الحياه منوره، ما بقتش الحياه ضلمه، ما بقتش الحياه ممله، ما بقتش الحياه زي ما بسمع للاسف من ناس كتير يجي يقول لي يا قسيس هي ايام ونعيشها ونقضيها، اهي الايام اللي فاضله وتعدي وخلاص. ابدا، يسوع انار الحياه لغايه اخر يوم في حياتك. وانا بوجه الرساله دي لكل اللي فاكر نفسه كبر، وكل نفسه اللي عجز، وبسمع ناس يقول بقى خلي الشباب يخدموا، احنا ياما عملنا. لا لا، هو انت ياما عملت، انت بتعمل ليسوع، انت بتعمل لابوك، انت بتعمل لابيك الذي في السماء، انت مش بتعمل عشان انت صغير ولا انت كبير ولا كان عندك. ده الموضوع بره الحكايه دي تماما. انت حي لان يسوع انار لنا الحياه. انا اصبح لحياتي هدف وقيمه ومعنى. انا بقيت عارف انا عايش ليه، وعارف ان انا لو غمضت عيني دلوقتي ورحت السماء هموت ليه، لان ان عشت فللرب اعيش وان مت فللرب اموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. الموضوع ان يسوع نور لينا الحياه، لانه لما سالوا يسوع قال لهم اما انا فقد اتيت ليكون لهم حياه وليكن لهم افضل. فيسوع انار لنا انه في حياه افضل، وكمان انار لنا الخلود. بقينا دلوقتي عارفين ان انا لما هموت النهارده انا مش ايوه هيحطوني في حته ارض متر في متر، ده بيحطوا الجسد، لكن الروح هتكون مع يسوع، هياخدني معاه، هيقول تعالى يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم، تعالوا افرحوا، تعالى تعالى مع جيش الغالبين، مع مع مع سحابه الشهود. فالمسيح انار لنا الحياه. عشان كده هو بيقول لهم، بيقول له يا يوحنا انا كنت حي وانت بنفسك شهدت ان انا مت على الصليب وميت، والان انا حي الى ابد الابدين. ومن امن بي، وده اللي الرب يسوع قاله، من امن بي وان مات فسيحيا، لانه وعد الحياة الأبدية وعد موجود في المسيح يسوع. أصدقه إزاي وصدقه ليه؟ لأنه هو اجتاز الموت والحياة، هو كان حي واجتاز الموت من أجلي وقام في اليوم الثالث عشان يعطينا حياة، حياة أبدية. فبيقول له، بيقول له أنا كنت ميتا وأنا الآن حي إلى أبد الأبدين أمين، ولي مفاتيح الهوية والموت. عايز أخدك في الدقايق اللي فاضلة من الحلقة اللي بيقول له إيه في عدد 19، لأنه هو أنت بقى لو عايز تفهم سفر الرؤية، وزي ما قلت لكم في أول حلقة أنا اللي هنا بدافع عن مدرسة ولا بناقش مدارس، أنا يعني يسامحوني العلماء بتوع الكتاب المقدس والمفسرين، أنا قررت أن أنا ما أخشش، ما أقضيش الباقي من عمري في هذه النقاشات والصراعات. كويس أنك تدرسها وكويس أنك تعرفها وتتعمق في دراسة الكلمة، بس أنا بدعوك في النهاية بعد ما تعمل ده كله ارجع بقى للإيمان البسيط اللي بيصدق كلمة ربنا أن الرب قرب يجي، وبعد ما يجي ياخدنا معاه يعمل اللي هو عايزه،
ال

الصراعات اللي بين كنايس وطوائف على تفاسير معينة وعقائد معينة، أنا بعتقد أن جه الوقت أن احنا ننحيها جانبا، ننحيها جانبا ونفوكس ونركز على حاجة واحدة، أن الرب قرب يجي. هنا في عدد 19 بيقول له إيه، وده مفتاح سفر الرؤية، قال له اكتب، فاكتب ما رأيت، اللي هو في صحاح واحد اللي انت شفته معايا، اكتب ما رأيت، وبعدين وما هو كائن اللي هو حالة السبع كنايس، وبعدين وما هو عتيد أن يكون، وده اللي هنشوفه أو هتقراه في إصحاح 4. أنا مش هدخل، أنا هخلص السبع كنايس، آخر حلقة بتاعتنا هتكون في كنيسة لودوكية، لأنه ده اللي أنا عايز أوصل له، أن الحجارة دي بتتكلم والحجارة دي بتشهد. أنا مش جاي أفسر سفر الرؤية، اللي أنا عايز أقوله لك ده مفاتيح سفر الرؤية. لو عايز تقسم سفر الرؤية لثلاث مراحل، قال له اكتب، اكتب ما رأيت، ده اللي هو شاف الرؤية بتاعت يسوع واتكلم مع يسوع، ما هو كائن، ده حال السبع كنايس، إصحاح 2 و3، وبعد كده قال له اصعد إلى هنا في إصحاح 4 فأريك ما عتيد أن يكون. من إصحاح 4 لآخر سفر الرؤية، الرؤية اللي شافها يوحنا على ما هو عتيد أن يكون. وكل كنيسة ربنا يباركها تشرح سفر الرؤية للناس وتشجع الناس أنها تدرس وتبقى مستعدة. فقال له اكتب، اكتب ما هو ما رأيت، ما هو كائن، وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، سر السبعة كواكب التي رأيت على يميني، والسبع المناير الذهبية. السبعة كواكب هي ملائكة السبع كنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع كنائس. وكأن الله مرة تانية بيقول أنا برسل الرسالة دي للكنيسة، وهدف أن أنا أعلن الرسالة دي للكنيسة العامة للسبع كنائس، أنك تعرف أن الرب هو رئيس ملوك الأرض، أنك تعرف أن الله أحبنا وغسلنا بدمه، انك تعرف انه الله هو المتحكم في كل الكواكب في ايده، انك تعرف انه الرب قريب. انا عايز اشجعك جدا انك تاخد الفتره اللي جايه انت وكنيستك واسرتك وحياتك الشخصيه، وتعيد مره تانية ترتيب اولوياتك، لانك النهارده عرفت ومتاكد انه الرب قريب. فلو الرب جاي النهارده، لو الرب جاي بكره، لو الرب جاي في اي وقت، هو سياتي كلص، ما حدش عارف هيجي امتى وهيجي ازاي، لكن وانت بتفكر انه الرب جاي، فكيف اي اناس يجب ان يكون ان نكون نحن؟ يجي يلاقيك متخاصم مع مراتك، هيجي يلاقيك متخانقه مع جوزك، هيجي يلاقيك سايب البيت وطفشان، هيجي يلاقيك مطارد عيالك بره، هيجي يلاقيك سايب خدمتك وقاعد في البيت، هيجي يلاقيك حزينه وبطلتي تخدمي وبطلتي تحضري كنايس. يا ترى لو الرب جاي قريب هيجي يشوفك ويشوفني ازاي؟ يا ترى الرب النهارده وهو جاي على السحاب، وزي ما بتقول سياتي على السحاب وستنظره كل عين، يا ترى الرب وهو جاي هيشوفني ازاي؟ هيلاقيني مستعد ازاي؟ لو انا عايز اطلع برساله اخيره اقولها لك قبل ما نتنقل من الحلقه الجايه للكنايس السبعه، خد بالك الرب قريب، الرب بيحبك، الرب عايزك تبقى مستعد للحظه مجيئه. اوعى تضيع الفرصه، واوعى تضيع الفرصه، واوعى تستمتع بس بالمناظر اللي احنا بنحاول نوريها لك عن الجزيرة بطمس او الكنائس. انا الهدف ده كله من الرحلة دي هو انك تصدق انه الكتاب المقدس اللي في ايديك ده كتاب حقيقي. كل الكتاب، كل الكتاب من تكوين واحد لغاية اخر آية في سفر الرؤية، كل الكتاب هو موحى به من الله. ولا حد يقدر، اقرأ اخر ايات في سفر الرؤية، يقول لك انه ولا حد يقدر يزود حرف، ولا حد يقدر ينقص حرف، ولا حد يقدر يزود كلمة، ولا حد يقدر ينقص كلمة. فلما يجي النهاردة حد يقول لك لا اصل الكلام ده كان بيتقال، اصل الكلام ده اصل، قول له ربنا يباركك، انا واخد كلام ابويا. هرجع وهختم واقول لكم، انا لما بقرأ الكتاب المقدس انا لا بشوف مين اللي قال ولا ليه اللي قال، مع ان كل المفسرين بيقول لك لازم تعمل كده، وانا بشجعك انك تدرس، بس انا بقعد قدام الكتاب كطفل بقول له بابا انت عايز تقول لي ايه، فبقرا كلمتين بابايا بيقولهم لي بيخشوا جوه قلبي، فبصلي له وبكلمه بقول له طب من فضلك ساعدني ان انا اعيش الكلام ده، وافتح عيني الاقي ربنا بيكلمني تاني بايات تانية، فيجري حديثي معه، يجري حديثي معه، حديث اب مع ابنه. تقولوا عليا انسان بسيط، عايزين تقولوا كمان اوصاف اكتر من كده، انا مش ده مش هيزعلني. انا عايز اقول لك انا بصدق كل كلمه قالها الكتاب، باخدها شخصيا ليا، بشوف ربنا عايز يعلمني ايه، زي ما هتشوفه في السبع كنايس بيقول له انت جالس حيث كرسي الشيطان، انا ببحث نفسي يا ترى المدينه اللي انا عايش فيها دي اخبارها ايه، يا ترى البلد اللي انا عايش فيها دي اخبارها ايه، طب لو كرسي الشيطان موجود هنا انا اتصرف ازاي كمؤمن،
فأنا بدرسه، أيوة بدرسه، لكن في نفس الوقت أنا دراستي كلها لكلمة ربنا هي تطبيق لحياتي. أنا عايز أفضل عايش.

لغاية ما أموت مستعد إن أنا أقابل الله، ومستعد إنه لما يجي ما يخجلش مني. ربنا يبارككم. من الحلقة الجاية هنكون مع بعض في تركيا، وهنبتدي نزور السبع كنائس. لو ربنا لمسك من خلال الحلقات دي أو كان سبب استنارة جديدة، أنا بشجعك إنك تكتب لي أو تتصل بينا، وهكون مبسوط قوي لو عندك سؤال إن أنا أرد عليك إن إحنا نتجاوب معاك. لكن إلى أن نلتقي، ربنا يبارككم وتشددوا بالرب. ربنا بيحبك، غسلك بدمه، أنت غالي قوي على قلبه، والحجارة تتكلم.

وكانت إستير تنال نعمة في عيني كل من يراها. إستير كانت موقفها صعبة قوي لما مردخاي قال لها إنه الملك أصدر أمر إنه يبيد كل شعبها، بس كان عندها حكمة غير عادية إن هي تقود شعبها. طلبت منهم إن هم يصوموا ويصلوا لها عشان ربنا يديلها نعمة في عين الملك، وده فعلا اللي حصل وأنقذت شعبها. كل واحدة فينا في مكان شغلها أو في عيلتها في المنصب اللي هي بتتولاه، اعرفي إن ربنا سمح إن أنت تكوني موجودة في المكان ده لسبب. كوني عندك الشجاعة إن هو يستخدمك وسط المكان ده بحكمة وبنعمة غير عادية، لأنه عايز يوسع بيكي ملكوته. اعرفي إن هو عايز يستخدمك ليكي وللناس اللي حواليكي، زي إستير بالضبط اللي أنقذت شعب كامل بسبب حكمتها وبسبب إن هي استغلت الفرصة اللي ربنا فتحها لها. أصلي من كل قلبي إن كل واحدة فينا تشوف نظرة الله ليها وتعيش دعوته لحياتها.

صديقة مقربة لي اسمها باث كلارك، كاتبة معروفة عالميا في الأوساط المسيحية. أحد تخصصاتها كتابة قصص حياة ناس مؤثرين، وبعض كتبها لاقت نجاح كبير جدا وانتشار واسع. فكتير بتحكي لي على الناس اللي قابلتهم وكتبت عنهم. من فترة شاركتني بسيرة ذاتية كانت بتكتبها، كانت قصة فتاة شابة اسمها كيتي. كيتي كانت فتاة مراهقة عايشة حياة عادية جدا في الغرب. أهلها كانوا أغنياء إلى حد ما، فتعلمت كويس وعاشت مرفهة، بتتمتع بأصحابها ومدرستها وبيتها وعربيتها السبور. لما كان عندها 12 أو 13 سنة، كيتي قررت أنها تتبع المسيح وتسلمه حياتها. مع نموها ونضجها وجدت أنها مهتمة أكتر وأكتر بتعاليمه. قالت كل ما عرفت يسوع أكتر، كل ما ازداد اهتمامي بإني أعيش حياة ليها معنى، وكل ما قل اهتمامي وشغفي بالحياة المرفهة اللي أنا عايشاها. عشان تعيش حياة مهدفة أكتر، قررت كيتي في الأول أنها تعمل مغامرة. قالت بعد ما خلصت دراستي الثانوية، قررت أني أخد سنة أجازة قبل ما أدخل الجامعة، وكرس الوقت ده للخدمة والعمل التطوعي. قررت أنها تمضي السنة دي كمدرسة حضانة في ملجأ في أوغندا. أهلها ما حبوش الفكرة دي خالص، لكن في النهاية رضخوا لإرادتها وسافرت كيتي مع خدمة مسيحية لأوغندا. قالت في نفسها السنة دي هتكون كفاية إنها تشبع الرغبة الملحة جوه قلبي إني أعمل حاجة لها معنى بحياتي. بعد كده أقدر أرجع

وادخل الجامعة واتجوز واجيب عيال واشتغل إلى آخره. لما سافرت أوغندا في عام 2007 كيتي كان عندها 19 سنة. عاشت واشتغلت في القرية هناك وحبت كل دقيقة. قبل ما السنة بتاعتها تنتهي في يوم وهي مروحة لقيت 3 بنات صغيرين تعرفهم، كانوا عايشين تحت أنقاض بيت مهدوم بعد ما مات أهلهم في حادث سقوط البيت. قررت إنها مش هتقدر تسيبهم هناك فأخدتهم لبيتها كحل مؤقت لغاية لما يشوفوا يقدروا يعملوا لهم إيه. في تالت يوم وهما معاها في البيت أصغر أخت فيهم ابتدت تنادي كيتي وتقول لها يا ماما. عرفت كيتي يومها إن دي نقطة تحول في حياتها، إن احتوائها للبنات دول جزء من خطة ربنا لحياتها. وابتدت تاخد بنات تانيين ملهمش مأوى عشان يعيشوا معاها. النهاردة عندها 14 بنت هي الأم الوحيدة ليهم، وهتتبناهم رسميا أول ما تتم 25 سنة حسب قانون البلد. إلى جانب كده كيتي أسست هيئة خيرية صغيرة بتساعد مئات الأطفال في قريتها إن هم يتعلموا، وكمان بتساعد الأمهات إن هم يلاقوا شغل عشان يصرفوا على أسرهم. ما زالت عايشة وسطهم وبتقسم وقتها ما بين تعليم بناتها هي والأعمال الإدارية للهيئة بتاعتها. اكتشفت إنها عايزة الحياة دي في أوغندا أكتر من حياتها المرفهة في أمريكا. فضلت تكون أم في أوغندا عن إنها تتمتع بدراسة جامعية وزوج وبيت حلو ولبس شيك وعربية سبور. كيتي قالت أنا اكتشفت من خلال تجربتي دي إني مش هغير العالم، مفيش حد يقدر يغير العالم غير يسوع، لكن أنا أقدر أخلق فرصة للتغيير في حياة شخص أو اتنين أو تلاتة. أقدر أغير الواقع للـ14 بنت بتوعي وللأمهات والأطفال في قريتي. اوعوا تفتكروا إني شجاعة أو قوية أو حتى شاطرة في اللي أنا بعمله، أنا مجرد بني آدم اتعلمت إن ربنا بيوصينا نحب الآخرين زي ما بنحب نفسنا، وبسبب كده لقيت طريقة أحب وأساعد بيها الناس اللي قابلتهم على الطريق. بركة حياتي هي إني اكتشفت الشيء اللي أنا شغوفة بيه، الحلم اللي ربنا حطه في قلبي والنهاردة بعيشه. صديقتي باث اللي كتبت الكتاب عن حياة كيتي قالت لي وأنا بكتب عنها وعن ناس زيها كان ليهم تأثير كبير على المجتمع، تيقنت إن في ناس عايزين حياتهم تفرق، والناس دول دايماً بيدوروا على الابتسامة الواحدة، على الفرصة إن هم يطعموا طفل واحد، يعلموا ذهن واحد، يداووا جرح واحد. هدفهم مش تغيير العالم كله مرة واحدة، بل بالعكس عندهم قناعة غريبة بالتغييرات الصغيرة. لكن مع الوقت التغييرات الصغيرة دي مع بعضها بتخلق تغيير في قرية بأكملها أو مدينة أو حتى وطن بحاله. بس قالت لي طبعا بيمر على ناس زي كيتي أيام صعبة ومحبطة، لكنهم عمرهم ما بيستسلموا أو بيوقفوا. بالرغم من إنجازاتهم حياتهم اليومية طبيعية جدا وساعات بتكون نمطية ومملة. هدفهم مش تقديم دروس كبيرة لمجتمع عريض، لكن تعليم طفل واحد، سيدة واحدة أو رجل واحد دروس صغيرة تبدل حياتهم بالتدريج. التغييرات الصغيرة والتدريجية دي حاجة عمر ما الجرايد بتكتب عنها ولا برامج التوك شو بتناقشها. ممكن محدش يعرف عنها، لكن بيستمروا في المشوار لأن هما ما يقدروش يغيروا نزعة العطاء والمثابرة اللي جواهم. كل حد مننا يقدر يعيش بنفس الطريقة. مش شرط تكون ناس بيتكتب عن حياتهم كتب زي كيتي، لكن نقدر نعيش حياتنا واحنا بنساعد ناس احنا بس اللي نقدر نوصل لهم. كيتي عايشة لتحقيق غرض الله لحياتها، عايزة تكون جزء من القصة، من الحكاية اللي ربنا بيكتبها النهاردة عن أوغندا. ربنا بيكتب حكاية عن مجتمعك وعن بلدك انت كمان، بيكتب قصة عن عمله ورؤيته لمصر والليبيا والعراق وسوريا والأردن، بيغير حياة ناس وبيبدل الظروف وبيصنع التغيير. أنا وإنتي النهاردة نقدر نختار إننا نكون جزء من قصة التحول والبنى اللي هو بيكتبها. عشان ندخل في نسيج عمله لازم نكون مستعدين إن إحنا نساعد شخص وتاني وتالت. ممكن نركز النهاردة على حاجة واحدة نقدر نعملها تفرق في حياة شخص آخر مهما كان الفرق ده صغير. هو ده طريق العظماء، هو ده أسلوب الناس اللي بيغيروا العالم وبيكتبوا التاريخ. أنا وانت وانتي نقدر النهاردة اننا نختار نفس السكة، وخطوة مع خطوة نبدل الظروف حوالينا ونخلق فرصة للتغيير أسرنا ومجتمعنا وبلادنا
ويمكن العالم

لو بطلنا نحلم نموت، صح قوي الكلام ده. تخيلي لما تفتحي عينيكي كل يوم الصبح ويجي في بالك السؤال ده: هو أنا النهاردة صحيت ليه؟ أو يا اليوم ده هيبقى شبه امبارح كده، إيه لازمته؟ طيب دايرة من الروتين الممل. لو مفيش حاجة بتحلمي بيها نفسك إنها تتحقق وتصحي عشانها وتكملي كل يوم لغاية ما تشوفيها بتتحقق فعلا، قد إيه الحياة هتبقى شبه مستحيلة. عشان كده أنا بشجعك النهاردة قوي، كل واحدة، كل بنت وكل ست، اوعي تسمحي لنفسك تعيشي بدون حلم. تحاربي وتتعبي عشان توصلي له، أيا كان صغير أو كبير، مش مهم حجمه، المهم إنه حلمك أنتي اللي بيدفعك إنك تجددي طاقتك كل يوم وتستحضري أمل جديد إن النهاردة هيقرب ولو خطوة من تحقيق حلمي. ما تسمحيش لخبرات في الماضي فاشلة أو تحديات في المستقبل صعبة أو حتى ناس أو ظروف حاضرة تقولك مش هتوصلي، ما تحاوليش، مش هتقدري. في الكتاب المقدس في التكوين نقرأ عن قصة يوسف اللي حسدوه اخواته ورموه في البير وقالوا لما شافوه هوذا صاحب الأحلام هلما نقتله. ورغم كل شيء أليم من ترك وخيانة الأحباء وقيود السجن بعد ظلم وافتراء امرأة فوتيفار ليه، إلا إنه فضل واثق في إلهه متمسك.

0: وعنده رجاء إنه هينجيه وإلهه لم يخزله. يقول الكتاب المقدس: كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، ووجد نفسه يوسف الرجل الأمين لإلهه المتكل عليه وكل الظروف ضده. هو الرجل التاني بعد فرعون على كل أرض مصر، وتحققت كل الأحلام اللي بدت في وقت من الأوقات مجرد أوهام. تعالوا نصلي. يا رب أنا باجي مع أخواتي النهاردة وبنحط عندك كل أحلامنا وأملنا، بنقولك يا رب كتير قوي بنحس إن إحنا أصغر من تحقيق أي حاجة، وبنبقى زي الجراد في أعين أنفسنا. ادينا النهاردة نشوف روحنا بعينيك، ونشوف إنك أنت قد إيه الأعظم والأمجد، القائم والكائن على الكل مصدق فينا. أنت اللي خلقتنا وكونتنا، وعندك لكل واحدة قصد وأمور مجيدة نفسك إنها تشوفها في حياتها. جدد قوانا يا رب، نور لينا الطريق، شجع نفسياتنا الهشة، وفرح قلوبنا بأعمال رحمتك وعظائمك التي لا تحد ولا تستقصى. وعارفين ومصدقين إنك أمس واليوم وإلى الأبد تصنع حسب كمال قلبك وحسب صلاحك لينا كل ما هو الخير حياتنا وأيامنا والمجد اسمك. في اسم يسوع بصلي، أمين.
1: أكتر حاجة بذكرها عن طفولتي هي إن كان عندنا مكتبة كبيرة، وكان بابايا بيجيب كتب معقدة خالص، حاجات كده، هو كتب روحية أكتر، وكان يقعد يقرأ. أنا طبعاً كنت طفلة ما كنتش بفهم أي شيء، بس كنت اللي أنا بعمله من كتر ما بشوفه بيعمل كده كنت بجيب أنا كمان كتب وأقعد جنبه أقرأ. ما كنتش بفهم ولا كلمة، لكن ما كنتش أعرف إنه دوت خلق جوايا إن أنا أحب القراية، وده اتطور بعد كده إن أنا أحب الكتابة وأكتب. دلوقتي أنا بكتب في أكبر جورنال في مصر، يعني على الأقل جريدة الأهرام. ما كنتش أعرف إن ده ممكن يكون يعني بداية صغيرة، يعني إن أنا أوصل لكده. مع كل مرحلة عمرية ابتديت أقرأ في المجالات المختلفة، وده ساعدني كتير جدا، لأنه لما بتنشغلي تكبري تمسكي حاجات كتيرة ما بيبقاش عندك الوقت القديم من انت تقعدي تقري. فده ساعدني كتير انه عمل تخزين للحاجات اللي كانت قبل كده. يعني انا كنت يعني طول الوقت عارفه ان انا هكتب، بس ما كنتش لسه بدات يعني ان انا اكتب. لكن في يعني كان في قناعه جوايا ان انا في يوم من الايام هبقى كاتبه وهعرف اكتب. بس ايه المحفز؟ ايه معرفش، ما كنتش لسه بدات. دخلت كليه الاداب قسم الاعلام على امل ان انا اعيد الثانويه العامه، وحصلت يعني حاجات كتيرة في أول السنة زي يعني بتشجعني إن أنا أكمل في كلية الأداب. أنا ما كنتش مبسوطة في الأول لأنه مش ده اللي أنا كنت عايزاه، لكن بعد كده فهمت وأدركت إنه ده كان أفضل اختيار. يعني طبعاً أنت في الطريق بتواجهي كم معوقات غير طبيعي، وارد بتواجهك اضطهادات كتيرة. ممكن يبقى في حد يقولك خلي بالك ان انت حتى لو طلعتي من الاوائل ومش هتتعيني، خلي بالك ان انت ممكن، صريح كده. لكن ممكن في نفس الوقت ان الله الانسان يظن نفسه ان هو يعني متحكم، وممكن في لحظة الله يزيله من المشهد. بابايا كان تعبان وعيان وهو على سرير المرض قبل ما يموت بيوم تقريبا او حاجة، كنت بدأ اتحضر الماجستير، بس كانت وصيته ليا قال لي انت لازم تكملي الدراسات العليا، ورغم اني يعني ما كنتش متحمسة قوي، لكن هو قال لي لا لازم تكملي ولازم تعملي الدكتوراه وكده. ربنا عطاني بقى معونة ان انا انجزتها بسرعة وخلصتها. وبعدين فوجئت بانهم عم بيمضوا لي عقد، بس المكان الفاضي كان مكان كان الميعاد بتاع المناقشة حصولي على الدرجة، انت هو ده اللي اتساب فاضي لغاية لما اناقش. وهي قالت لي احنا الانسان مش بيصنعه المكان اللي نشأ فيه، لان انا جايه من المنيا يعني مش من القاهره، ولا التعليم اللي اتعلمه، الانسان بيصنع نفسه بنفسه، واحنا يسعدنا ويشرفنا انك تكوني موجوده معنا. الحقيقه انا كنت مصدومه، كنتش متوقعه، لكن الله اكرمني لاني يعني صدقته طول يعني فتره الماجستير والدكتوراه، وما كنتش عارفه ايه يعني يعني لو كان ده ما كانش هيبقى اختيار الاول، لكن لاني صدقت ربنا اكرمني. بعديها بوقت بعد كذا سنه نزل اعلان في جامعه حكوميه، وكانت هتبقى دي تاني كليه اعلام هيتم افتتاحها على مستوى الجمهوريه. فما كنتش قلت يعني ما انا كويسه ويعني مبسوطه في الاماكن اللي انا فيها، بس حسيت يعني طبعا تشجيع مامتي بطول الطريق قالت لي لا انا لو مكانك اشجعك انك تروحي تحطي ورقك، واللي الله عايزه هيختاره. ولقيت تليفون جاي لي وبيقول لي انت عندك مقابله للاعلان اللي انت كنت قدمتي فيه. الحقيقه ان

التليفون اللي جالي كان من شخص من أكتر الأشخاص المعاندين ليا في تاريخ حياتي، لكن الله أرغمه أنه هو اللي يكون وقتها موجود وهو اللي بلغني أن أنت جالك علي. قبلت وتعينت في تاني كلية إعلام على مستوى الجمهورية، واتدرجت بقى في المناصب من رئيس قسم العلاقات العامة، وبعد كده مسكت وكيل كلية لشؤون التعليم والطلاب، وبعد كده وكيل كلية للدراسات العليا. فوجئت بتليفون من رئيس الجامعة بيقول يلا أنا طلعت لك القرار. قلت الدكتور قرار إيه؟ قال قرار مستشار الإعلام. قلت له دكتور بس احنا ما كناش متفقين دلوقتي، وانا كنت مرشحه حد من زملائي هو اللي يقوم بالمهمه دي. قال لي لا لا لا يلا القرار جاهز وابداي اشتغلي. ومسكت مستشار اعلامي للجامعه كلها. كل انسان ليه دعوه مختلفه عن التاني. لو لقيتي ان اهلك مشجعينك فاعتبري ان دي نعمه كبيره جدا. ده حصل معايا انه اهلي كانوا بيدفعوني بقوه. لو لقيتي ان اهلك مش مشجعينك بس ربنا دعيكي لكده انت لازم تصلي، وربنا بقى يعني يدفعك او يقودك بالطريقه اللي انت تتحركي بيها.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل يمكن للإنسان أن يكون له عينين ولا يرى؟ هل يمكن للإنسان أن يكون له أذنين ولا يسمع؟ نعم ممكن. كم وكم من المناظر التي صنعها الله في الطبيعة نراها ولكننا لا نمجد الله الذي صنعها. كم وكم من طيور السماء الرائعة المتعددة الألوان الزاهية الألوان التي خلقها الله نراها وكأننا لا نراها. كم من صوت موسيقي رائع صدر عن طير غرد لنا في الصباح الباكر سمعناه ولكننا لم نقدم الشكر لإلهنا. إذن صح المثل: لهم عيون ولا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون. في قصتنا التالية، شخص كان يقضي وقتا طويلا وهو يصور مناظر الطبيعة الخلابة بمنظاره الخاص وكاميرته التي كانت تضع هذه الألوان بشكل غير عادي. ستيفن كيرباتريك كان يدفع له مبالغ لكي يبين خليقة الله، ولكن ستيفن يعترف بأنه لم يكن له علاقة مع الله الذي كان يدون ويصور صورة خليقته. تعالوا معنا لنراقب هذه القصة.
1: لطالما أحببت الطبيعة ولم أكن أمل من مطاردة النحل واصطياد الأفاعي واللهو بكل ما أجده في الطبيعة. أحببت الطيور وأحببت الحيوانات وأحببت الماء والسماء والهواء وكل ما فيها، وكنت أعلم أن الطبيعة هي أمر مذهل. أدركت أني عاجز عن السيطرة عليها.
2: روعة وجمال الطبيعة واضحتان من خلال عدسات المصور الفوتوغرافي الفائز بعدة جوائز ستيفن كيركباتريك.
1: الطبيعة تلفت انتباهك، أكنت تؤمن بالله أم لا؟ إنه أمر مثير.
2: لكن حياة ستيفن كيركباتريك لم تكن دائما تلك الصورة اللامعة قبل التصوير الفوتوغرافي. أفضل وصف لحياته هو ظلال رمادية. عندما بلغ 26 من عمره كان قد اختبر أمورا كثيرة، سافر وجنى وخسر أموالاً كثيرة، وخرج من كل هذا فارغ اليدين.
1: خلال السنوات الخمسة أو الستة الأخيرة كنت قد بلغت الحضيض وكانت لدي تلك النزعة الكمالية، وكنت أريد دائماً أن أفعل الصواب. كما تعلمين، من سن السنة حتى 19 كانت حياتي تتدهور لأني لم أقدر أن أنجز شيئاً، لم يكن باستطاعتي

0: فعل شيء وهكذا انهارت حياتي، وأصبحت نوعاً ما غير مبال بشيء، ضائعاً أسيء استعمال الأشياء ومعاملة الناس. أشرب الكحول، أتسلط، سمي ما شئت، تصبحين غير مبالية بشيء.
1: لقد اختبر ستيفن خلال 26 سنة عدداً من المغامرات أكثر من أي شخص آخر، وبما أنه لم يجد معنىً للحياة في كل ما رآه وفعله، عندها استنتج أنه لا يوجد معنىً للحياة، أمر واحد فقط لم يسبق له أن جربه.
0: لم أصلي أبداً من قبل، لم أذهب إلى الكنيسة، لم أكن أعلم حتى ماذا أفعل. حياتي مليئة بالفوضى، وضعي المادي متدهور، جرحت الناس، العالم لا يهمني. ماذا تفعلين؟ ماذا تصلين ولم يسبق لك أن صليت في حياتك؟
1: هذه صلاة جيدة.
0: نعم، فصليت قائلاً يا رب ساعدني وقل لي ماذا أفعل، أنا لك وأنا لك بالكامل، لأن ليس لي سواك.
1: كان يتوقع أنه سيعاقب من الله بسبب طريقة عيشه.
0: أول كلمتين قالهما غيرتا حياتي بالكامل، وكانتا يا ابني. وهذا القول عظيم، وأذكر أنني فكرت واو، هناك من يهتم لأمري، أنا محبوب. اتضح لي هذا من خلال آية صغيرة في الكتاب المقدس يجب أن يعرفها كل مؤمن، والآية تتكلم عن سلام يفوق كل عقل. هذا ما بحثت عنه طوال حياتي.
1: قبل ذلك بيوم تلقى ستيفن آلة تصوير جميلة من والده دون مناسبة، وعندها شعر ستيفن بتوجيه واضح من الله.
0: اذهب التقط صورا لكل الهوايات التي تحب ممارستها منذ ولادتك، التخييم، الصيد، مطاردة الحيوانات، أخبرهم أنني صنعت كل ذلك. حاضر سيدي. الأمر الثاني هو أخبر الناس ما فعلته لك. حاضر سيدي. وهكذا بدأت منذ 20 سنة إلى اليوم.
1: لم يكن ستيفن قد التقط أي صورة محترفة في حياته، لذلك بدأ من الصفر.
0: وها قد عادت شهيتي وشغفي من جديد للقراءة والبحث ومحاولة التصوير، أقصد نوعا من مسعى لا نهاية له. سأحقق ذلك، سأحقق ذلك يوما ما. لكن شغفي كان في الطبيعة وما زال كذلك، وأنا ما زلت أستطيع أن أكون في العراء، ما زلت أستطيع أن أطرد وأختبئ وكل هذه الأمور، لكن عندما أصور لا أؤذي الطبيعة ولا أقتلها.
1: عائلته وأصدقاؤه ظنوا أنه مجنون، كيف عساه يصبح فجأة مصورا للحياة البرية؟ عندما ذهب ستيفن ليصنع أطرا لأعماله، لاحظت صاحبة المتجر موهبته واقترحت عليه أن يقدمها في معرض.
0: لم تكن الصور جيدة والأسعار كانت مرتفعة عندما أفكر في هذا، لكن الحضور كان كثيفا، كان الإقبال جيدا، وباعوا صورتين في تلك الليلة، وهذا كان مذهلا جدا بالنسبة إلي.
1: كان ذلك هو التشجيع الذي يحتاج إليه، ما كان يقدمه هو عرض لصوره مرفقا بالموسيقى، وبحسب وعده لله كان يخبرهم دائما أن الله صنع كل هذا وغير قلبه.
0: الناس يحبون السلام حتى ولو كان اصطناعيا نوعا ما، إنهم يحبون الهدوء، لذلك يذهب الناس بعيدا. في الواقع تعتقد أنك ستجعلهم يتجوبون، ستجعلهم يصبحون مسيحيين، ستجعلهم يبكون وما إلى ذلك، وهذا ليس دوري. دوري فقط ها هي الرسالة، إن لم تستقبلني المدينة أنفض الغبار عن قدمي واستمر.
1: بعض من الشبان من جمهوره أبدوا اهتماما في خط عمله.
0: لا أعلم إذا ما أرادوا أن يصبحوا مصورين للحياة البرية القاسية أم أن يلبسوا كل الوقت الثياب الخاصة للتمويه.
1: أصبحت حياة ستيفن منذ ذلك الوقت صورة جميلة، لكن هذا الأمر هو ما وجده الآخرون غريبا. فبعد سنوات من النجاح المهني ومن الزواج ومن تربية 3 أبناء، واجه ستيفن الطلاق.
0: أين الله؟ ماذا تفعل حيال الألم؟ ماذا تفعل عندما تفقد كل طموح؟ عندما يزول هدفك ويتلاشى سبب وجودك أمام عينيك، ماذا تفعل تجاه كل هذا؟
1: الوادي العاطفي الذي اجتازه كان مؤلما.
0: كانت لدي في ذلك الوقت ارتباطات في الخدمة محجوزة في الأشهر 5 التالية في ذلك الوقت، ولم أكن أعلم ماذا سأفعل بواحد منها، لأن هذا يعني السفر، هذا يعني أن تكون وحيدا، هذا يعني أن تسافر وحدك، هذا يعني أن أقف في كنيسة أم في مؤتمر أم في اجتماع وأعرض للناس روعة خليقة الله وأخبرهم ما فعله الله لي، وفي ذلك الوقت لم أكن متأكداً مما فعله لي.
1: بالكاد وصل إلى أول مكان يخدم فيه، وبينما كان يعرض صوره ببرودة وجد أن الله كان معه في عمق آلامه، وقرر ألا يلغي أياً من ارتباطاته. وبعد سنوات من مكافحة الأمل وجد ستيفن الحل.

0: في كتابك To Catch the Wind تجسد حقاً ألماً كبيراً مررت به، لماذا فعلت هذا؟
1: كل شخص على الأرض، كلنا لدينا أمر مشترك يدعى الألم والصعاب، لكن هذا ليس مكاناً سنبقى فيه، إنه مكان نمر به وسوف ننتقل منه.
0: وجد ستيفن كاتبة مستقلة ساعدته اسمها مارلو، بعد نشر كتابه أصبحت زوجته. اليوم يستمر ستيفن في عرض صوره، يظهر للناس خليقة الله ويخبرهم ما قد فعله له.
1: أنا لا أشعر أنني مصور فوتوغرافي لكي أستحق تقديراً على ذلك، لأنني كما تعلمين أنا في الواقع أسرق الأمور. أقصد أن الله قد رسم صورة رائعة، وأنا فقط كأنني أستعيرها لأعرضها للناس.

0: هناك الكثير من الأسئلة الصعبة التي يتعذر الإجابة عليها، أسئلة يمر فيها الإنسان، لماذا تقع المشاكل لأناس طيبين؟ لماذا يعاني أشخاص من أروع الناس يمرون في صعاب؟ لماذا يتألم الأطفال؟ لماذا يعاني الرضع؟ لماذا تحدث الكوارث؟ لماذا تحدث البراكين؟ لماذا لماذا؟ هناك أسئلة كثيرة، وليس من السهل الإجابة على هذه الأسئلة. لكن في قصتنا التالية، شخص اسمه داغ هيرمان كان يتصارع مع هذا السؤال بعد أن فقد زوجته وفقد ابنته اللتان كانتا مصابتين بمرض عضال. ولكن اعترف دوغ فيما بعد بأنه بعد سنوات من هذا الصراع أخيرا وجد الجواب. إليكم هذه القصة المؤثرة.
1: نحن لا نستحق هذا، لم نقترف أي سوء.
2: كان دوغ وإيفون شابين مغرمين ومتحمسين لولادة ابنهما الأول، لكن خلال الإنجاب حصل تعقيد صغير.
1: عندما أنجبت جوش نزفت قليلاً فاحتاجت للدم، لم نعر الأمر اهتماماً. وضعوا لها وحدتين من الدم. بعد سنة ونصف اكتشفنا أن إحدى وحدتي الدم التي نقلت إليها ملوثة بفيروس الإيدز. أذكر أنني قلت لابد أنك ولدت في العائلة الخطأ، نحن عائلة آل هيرمان من نبراسكا. هذا ما قلته، لم نخاطر في أي نشاط يوما، لم نكن يوما خائنين في الزواج، لم نقترف أي سوء. إذن لماذا؟ لماذا نحن؟ وفوق كل هذا كنت القس دوغ هيرمان، لما يسمح الله بهذا وقد كرست حياتي لنشر الإنجيل؟
2: في الأشهر التالية للتشخيص حبلت زوجته بالولد الثاني. بعد 6 أشهر من ولادة أشلي أفاد الأطباء إصابتها بالإيدز أيضاً، هذا ما جعل دوغ ينهار.
1: مررت في حالة من الرفض، ليتني أستطيع تسميته إيمان، لكنه كان رفضاً سلبياً. رفضت التعامل مع المستقبل خارج معجزة من الله. أذكر أن الأطباء أكدوا إصابة أشلي بالإيدز في الوقت نفسه الذي ساءت فيه حال إيفون وأصيب أخي بالسرطان. لم أصدق أن كل هذا يحصل لي، لم ينجز الله عمله. بذلت كل جهدي لأشهد حصول معجزة، حتى مؤتمرات الشفاء لم يحصل شيء.
2: ساءت حالة أشلي جداً وكذلك إيفون، وقد أرهق دوغ من الاعتناء بكلتيهما.
1: شعرت أن قلبي سينفجر، وأذكر أنني أدركت أخيراً من الذي علق على الصليب. ونقلاً عن المزمور 22 الذي قال إلهي إلهي لماذا تركتني، حتى يسوع تساءل فصرخت لماذا، كما في الكتاب، لماذا الوجع، لماذا الألم، لماذا ظننتك أبي، ظننت أنك تحبنا، لماذا ابنتي، لماذا زوجتي؟ ولم ألقى جوابا. طلبت صوتا مسموعا، أيوب سمع الصوت. وفي وسط هذه المأساة كنيستنا في كولورادو طلبت من إيفون الرحيل بسبب إصابتها بالإيدز. قالوا أتعلمين لم يعد الناس يأتون إلى الكنيسة بسببك.
2: في عيد الميلاد من تلك السنة دخلت إيفون وأشلي مجدداً إلى المستشفى، ثم في 4 يناير عام 1991 كانت أشلي تحتضر.
1: كانت تعيش على آلات الإنعاش، كان علي أن أوقف آلات إنعاش ابنتي الصغيرة.
2: مع أنه عرف أن أشلي ستموت لم يتقبل الأمر. عندما عاد دوغ إلى عمله كمدرس في المدرسة الثانوية خطرت فكرة على بال زملائه.
1: نود أن تشارك قصتك مع طلابنا الشباب، فلبيت دعوتهم، ومن هنا بدأ كل شيء. هنا في ليتل تاون كولورادو مركز صيد الحمام خلق الله قصة جديدة وخدمة جديدة.
2: لكن أيام دوغ العصيبة لم تنتهي بعد.
1: بعد 8 أشهر إيفون 27 سنة أصيبت بعدة التهابات في جسمها وبذات الرئة، وكان علي أن أوقف آلات الإنعاش بنفسي مجدداً.
2: بعد أشهر من وفاة زوجته كان دوغ قد استنفذ عاطفياً وروحياً.
1: كنت جافاً جداً، أكثر جفافاً من أي وقت مضى في حياتي. انقطعت عن الصلاة ورفضت أن أقرأ الإنجيل.
2: السبب الوحيد الذي يبقيه حياً كان ابنه جوش. نقطة التحول هذه في حياة دوغ حصلت عندما اصطحبه إلى الطبيب لإجراء طعم.
1: رأيت في عينيه الوجع نفسه، الخوف وخيبة الأمل نفسها التي شعرت بها منذ 3 أشهر. أبي لماذا؟ لماذا الوجع؟ لماذا الألم؟ ظننت أننا

0: أقوم بنزهة. ظننت أنك أبي، ظننت أنك تحبني. لماذا؟ لم أقترف أي سوء. وللمرة الأولى همس الله في قلبي، لم يبقى سوى أنت وأنا.
1: يقول دوغ إنه استلزمته سنة كاملة قبل أن يستعيد نشاطه الطبيعي، وسنتان قبل أن يستعيد نفسه. أغرق نفسه في مهمته الجديدة، مهمة تضعه اليوم أمام 250 ألف مراهق وبالغ كل سنة.
0: لقد وفرت الثورة الجنسية في الستينات والسبعينات الحرية في الحب وممارسة الجنس. كان على أحدهم أن يدفع الثمن، وجيلكم هو الذي يدفع الثمن.
1: المهمة التي تحولت شغفاً لابد منها في عالمنا اليوم، يقول دوغ.
0: نحن نتكلم عن الطريقة الأسلم لعدم الإصابة بالفيروس، لعدم الحمل، لعدم الضياع بعد التورط في علاقات جنسية. لقد خسرنا 13 شاباً في الجوار هنا في كولومباين في ليتل تاون كولورادو، 13 وقد فجع العالم. لكن ماذا عن الآلاف الذين يموتون سنوياً من هذه الأمراض؟ أيتها الشابات، أصبتن بمرض المتدثر يوماً، وهناك احتمال 25% بألا تنجبن الأولاد. أصبتن بالمرض مرتين، هناك احتمال 50% بألا تذقن طعم الأمومة. أنتن تتخلين عن حقكن بالأمومة.
1: لكن الأهم من عظة دوغ للشباب كانت عظة الله التي كلمه بها.
0: لقد تحداني الله يا دوغ، أريدك أن تسامح الكنيسة، أريدك أن تسامح واهب دم ذاك، ولم أكن أريد هذا. أريدك أن تسامحهم. قلت لماذا؟ لقد مات، ماذا تنفعه مسامحتي؟ فكشف لي الله أن المسامحة لا تساعده، لم تساعد تلك الكنيسة، بل المسامحة تطلقه. الله اختاره هو بالذات لسبب معين، والدموع تجري على خديه لأن الله يعزين عند الألم. وربما يقول أنا صالح، وأن وفقت بي سترى مدى صلاحي.
1: هل اكتشفت ذاك السبب؟
0: أظن ذلك. أنا أعيش في سر بركة الله اليوم. لقد تزوجت مجدداً زوجتي ستيفاني، ولدي ولدان منها.
2: دوغ هو ما هو عليه، وهو الرجل الذي أحب بسبب الاختبارات التي شاركها مع إيفون وأشلي وجوشوا، وأنا أتقبل هذا فيه، لا أشعر أن هذا يهددني.
1: إذن هل يمكن لأحد أن يشفى تماماً من ألم شديد ويستأنف العمل والحب والحياة مجدداً؟
0: ما تزال أثار الألم مطبوعة في قلبي وداخل نفسي، ما تزال الأثار موجودة ولن تختفي هذه الأثار أبداً، لكنني لا أبالي بها، فهي تذكرنا بما كنا عليه سابقاً، لكنها لا تحدد الغد. لكن الله شفانا وقد أعطانا حياة جديدة.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
4: لقد مر صديقنا بأسئلة كثيرة، بصعوبات جمة، خسر عزيزين في حياته. أسئلته كانت كثيرة، وربما هناك في العالم اليوم أسئلة أكثر من إجابات. لماذا لا يصاب الغني بينما الفقير يصاب؟ لماذا يموت الإنسان الطيب بينما الشخص الشرير يحيا وكأنه يعيش إلى الأبد؟ هذه التساؤلات بالذات وجهها شخص اسمه أساف في الكتاب المقدس، فقال في سفر المزامير والفصل 73: غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم ثمين، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلماً، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى على الأرض، لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكياه مروية يمتصون منهم، وقالوا كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة؟ هو ذا هؤلاء هم الأشرار مستريحين إلى الدهر يكثرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك، فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني. ماذا قال الكاتب؟ نظرت الأشرار وإذا هم مبسوطين ومرتاحين، ومن شدة الأكل عيونهم جحظت من الشحم، ما عندهم مشكلة،

هذا المشكلة بس عند الفقراء والمعترين والتعبانين، بينما الأغنياء ما عندهم مش مشكلة. ما هو الحل؟ قال كادت قدماي تزل، كدت أبتعد عن الإيمان السليم، لكن ذكر كلمة جوهرية، قال عندما تأملت في هذا دخلت مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم. لم يفكر فقط في حياتهم، انتبه إلى آخرتهم. واليوم الناس لا يهتمون بآخرتهم، يركزون على حياتهم. ماذا حصل بالنسبة لهؤلاء؟ حقا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار، اضمحلوا فنوا. ليس المهم أيها الأحباء، حياتنا هنا هذا مهمة، لكن ما هو أهم؟ أين سنقضي أبديتنا؟ العالم اليوم الإنسان بيعيش كأنه سيعيش على الأبد. بتلاحظوا معي لما نقرأ الصحف، خاصة في أخبار الوفيات، عندما نقرأ أخبار الوفيات نعتقد أن كل الآخرين سيموتون بينما أنا لن أموت. دائما نقرأ أخبار الآخرين، نعي فاضل، نعي شاب، نعي فتاة صغيرة، أي بمعنى اللي عم بيموتوا، الكبار عم بيموتوا، الصغار عم بيموتوا، الأغنياء عم بيموتوا، الفقراء عم بيموتوا، الكل بيموت. وضع للإنسان حد، في هناك وضع للإنسان أن يموت مرة واحدة، لكن بعد ذلك الدينونة. وهنا أريد أن أوجه سؤالي لكم أيها الأحباء في هذا اليوم، انتبهوا جيدا لهذا السؤال. إذا مت في هذا المساء، أين ستقضي أبديتك؟ سؤال مهم. إذا مت في هذا المساء، أين ستقضي أبديتك؟ سؤال يحير الكثيرين. لو يعرف الإنسان أين سيقضي أبديته، أنا متأكد أنه بعيش أحسن حياة لأنه مضمون. لكن كيف أستطيع أن أضمن أبديتي؟ هل من إنسان يستطيع أن يضمن أبديته؟ الجواب على هذا نعم. المسيح له المجد أيها الأحباء، جاء إلى عالمنا هنا، من محبة الله أرسل المسيح لأجلنا، لأنه هو الله الظاهر في الجسد. جاء لكي يحمل خطيتنا، جاء لكي يموت نيابة عنا، لكي يعطينا حياة. المسيح قال من آمن بي ولو مات فسيحيا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أي بمعنى لا حياة أيها الأحباء إلا في المسيح، لأن المسيح قال أتيت لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. لأننا مولودين بالخطية ولأننا عشنا بالخطية، الجميع أخطأوا، تقول كلمة الله، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا، الجميع أخطأوا، أنا أخطأت، أنتم أخطأتم. والكتاب يخبرنا بأن أجرة الخطية هي موت، ولأن أجرة الخطية هي موت، إذن كلنا يجب أن نموت. لكن إليكم الخبر السار أيها الأحباء، أنه بدل ما أنا أموت وأنت تموت في بعدنا عن الله، جاء المسيح لكي ما يحمل موتنا، لكي ما يحمل خطايانا ويعطينا حياة جديدة. من آمن به ولو مات فسيحيا. بولس الرسول قال هذه العبارة، إني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي حتى ذلك اليوم. هناك يقين حقيقي أكيد في قلب كل مؤمن في المسيح. المسيح قال أيضا أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يقدر أن يأتي إلى الآب إلا بي. اسمعوني جيدا أصدقائي، لا أحد يقدر أن يأتي إلى الآب إلا بي، ليس هناك طريق آخر إلا المسيح. وكلمة الله تقول لك لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد وضع بين الناس به ينبغي أن نخلص. إذا أردت أن تضمن حياتك الأبدية بعد الموت، وأرجو أن يدوم عمرك طويلا، لكن تأكد من ذلك، قل يا رب أنا أعترف أنه أنا إنسان خاطي، أنا بحاجة إليك، ارحمني أنا الخاطي، أنا أقبلك يا يسوع مخلص لحياتي، أدخل لحياتي وأعطيني حياة جديدة. إن أنت فعلت هذا تبدأ حياتك الحقيقية، تبدأ هنا ولا تنتهي إلى الأبد. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

معظمنا النهاردة بنواجه مشاكل حقيقية في حياتنا، مشاكل في بيوتنا، مع أولادنا، في أشغالنا، وبنعمل اللي نقدر عليه، بنروح أماكن عبادتنا وبنصلي وبندعي ربنا ونطلب من أصحابنا إن هم يصلوا معانا ونقول يا رب من فضلك خرجني من المشكلة دي، لكن في أحيان كتيرة المشاكل بتستمر. النهاردة عايز أشارك معاكم مبدأ مهم جدا لحياتنا، إزاي نحارب عدو الخير حرب استراتيجية علشان نكسب. عدو الخير دايما بيقصد لنا الشر، دايما بيحاول يهاجمنا بانتظام لحاجات تتعبنا في حياتنا. النهاردة هنتكلم على إزاي نحارب بطريقة مختلفة، طريقة استراتيجية تضمن لنا النجاح.

اي قائد عسكري في ميدان القتال بيبقى عارف ان انتصاره على العدو مش بس ان هو بيحارب باقصى قدرة عندهم، مش ان هو بيدي كل ما بيكوده في الحرب دي هين، لكن بيبقى عارف ان الانتصار ده بيبقى مضمون ليه لو حارب بطريقة استراتيجية ادت له افضلية على العدو ده حتى لو كان عددهم اكتر من عدد الجنود بتوعه. بنفس الطريقة وبنفس المنطق الروحي، لو انا اعرف ازاي احارب عدو الخير بطريقة ذكية ربنا يقدر يديني الانتصار ده. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نحارب بطريقة استراتيجية. هديكم امثلة عشان ما الكلام ميبقاش صعب علينا كلنا. المثال الاول دي القصتين اللي هشاركهم النهارده قصص حقيقية حصلت لناس. القصة الأولانية لفتاة شابة كان أبوها مريض بمرض صعب جدا، وكان في آخر مراحل المرض ده، وكان خلاص هيموت من المرض، وكان حاسس بمرارة شديدة جدا تجاه ربنا، كان كاره ربنا جدا لأن حاسس إن ربنا هو اللي جاب له المرض. حاولت كتير قوي إنها تكلم أبوها عن ربنا، تقول له يا بابا ده ربنا بيحبك، ده المسيح عايز ينقذك، لكن بدون جدوى. بالعكس كان كل مرة تكلمه كان يزداد قلبه قسوة تجاه ربنا.

جت في يوم كلمت واحدة أخت كبيرة ليها في المسيح، يعني سيدة مسيحية، وقالت لها أنا مش عارفة أعمل إيه، كل ما أكلمه بينفر أكتر من كلام عن ربنا، ولو ما سلمش حياته ربنا هيروح النار، أنا عارفة إن هو هيموت قريب، فمش عارفة أعمل له إيه. السيدة الناضجة دي قالت لها أنا هنصحك نصيحة، عايزاكي تبتدي تصلي بطريقة مختلفة شوية لأبوكي، بدل ما تقول يا رب اعمل معروف فتح عينيه علشان يقبلك ويفتح قلبه ليك، انا عايزاكي تمارسي السلطان اللي المسيح اداهولك على عدو الخير. انت ليكي سلطان على عدو الخير، لو مارستيه ربنا يفتح السكة ان ابوك يعرف عنه. وابتدت فعلا تصلي الصلاة دي، بدل يا رب اعمل معروف اعمل حاجة، ابتدت تقول انا في اسم يسوع المسيح بنتهر روح التضليل، بنتهر كل أكذوبة وكل خدعة من إبليس خدع بيها أبويا، بنتهر الكبرياء اللي جوه قلبه والقساوة اللي جوه قلبه، أنا بأيد الحاجات دي هي كلها في المسيح يسوع، وبطلب يا رب إنك فعلا تلمس قلبه بحقك. مارست سلطان على حاجة كانت حايشة باباها من هو يفتح قلبه للمسيح، وقررت إنها بعد كده ما تكلموش خالص، بس تروح وتوري له حب واحترام وخدمة. وفي مرة من المرات اللي كانت بتزوره فيه وهو عيان، لقيته قاعد حزين وابتدى يبكي، وقال لها يا بنتي أنا حاسس أن أنا محتاج أني أعرف ربنا، كلميني عن ربنا، كلميني عن المسيح. يومها الفتاة دي هي كلمت أبوها عن المسيح، وفعلا سلم قلبه لربنا بالكامل. إيه الاختلاف؟ ليه حصل كده؟ الاختلاف في قلب الأب ده ما كانش إن هي قعدت تزن عليه وقعدت تحاول تقنعه، الاختلاف كانت إنها مارست السلطان على عدو الخير. قالت أنا بنتهر روح معين، بنتهر عمل عدو الخير ضد أبويا، بنتهر الأكاذيب، بنتهر التضليل، بأيد كل الحاجات دي في المسيح يسوع. أما عملت كده فتحت السكة عشان أبوها يسمع كلمة الله، وعشان قلبه يحن ربنا ويتفتح ليه. المثال الثاني، ودي برضو قصة حقيقية اللي عايزة أشارككم بيها النهاردة، قصة لسيدة مؤمنة لكن كان عندها أداء اللي هو إدمان الشراء، كانت كل مرة تخرج برا البيت لازم تشتري حاجة، حتى لو طبعا لو حاجة مش عايزاها، وبتحاول تبطل تحاول تبطل لقيت نفسها مش قادرة تبطل خالص. طبعا إدمان الشراء ده والصرف المستمر ابتدى يعمل مشاكل جامدة قوي في بيتها، ومشاكل ما بينها وبين جوزها. من كتر تعبها راحت مرة لواحدة صاحبتها قالت لها أنا مش عارفة أعمل إيه، بحاول أصلي يا رب من فضلك خليني أبطل لكن مفيش فايدة. وفي سياق الكلام قالت لصاحبتها أنا بابا لما كنت بكبر في البيت، بابا كنت بلاحظ إن هو دايما كان بيشرب خمرة، كان مدمن خمرة وكان دايما سكير، وفضل كده طول عمره لغاية لما مات. وهما بيتكلموا اتضح ليها إن في حاجة ورثتها عن أبوها اللي هو الميل الإدمان. الإدمان في حالتها ما كانش للخمرة أو للمخدرات لكن كان إدمان الشراء. ابتدوا يصلوا مع بعض وربنا اداهم استراتيجية صلوا بيها كانت كالآتي، ابتدت تصلي وتقول يا رب أنا في اسم يسوع المسيح وبسلطان المسيح في حياتي أنا بكسر عبودية الإدمان اللي تورثتها عن أبويا، بكسر الاستعباد للإدمان دون، يا رب أنا بتوب عن خطية حب الأشياء، بتوب يا رب أن أنا كنت دايما بحاول أن أنا أشتري وأجيب وأحط وأزود على اللي عندي، يا رب بتوب عن خطية الطمع، من فضلك يا ربي عشان دلوقتي كسرت العبودية دي هنا، من فضلك أنت حررني، أنت أشفيني من جوه. إيه المبدأ الروحي هنا؟ السيدة دي عملت إيه؟ كسرت ميل متوارث عن أبوها، ميل مسبق لخطية معينة، ضعف تجاه خطية معينة نفسي وروحي تورثته عن أبوها. اللي عملته السيدة دي هي انها كسرت الميل ده، كسرت الاستعباد الادمان دون، عشان كده قدرت انها تكمل في طريق الحرية. الكتاب المقدس بيكلمنا عن كده، بيقول ده ممكن تحصل حاجة زي كده في حياتنا، ممكن يكون في ميل متوارث تجاه او ضعف متوارث تجاه خطية معينة، وتلاقي نفس الخطية في الاب والاولاد والاحفاد. السيدة دي هي طبقت استراتيجية انها تكسر الميل دون. بالانجليزي الكلمه دي هي اسمها انيكويتي اللي هو الميل المتوارث دون، كسرت الانيكويتي، كسرت الاستعداد ان الواحد يميل للخطيه بالشكل المعين دون حسب ما ابوها كان بيميل لتعاطي الخمور والادمان. بعد ما كسرت دون بسلطان يسوع المسيح كملت في سكه الحريه بانها بتعمل اختيارات سويه، بدل ما تروح تقضي وقتها في الشرى بقت تقضي وقتها

0: مع جوزها ومع أولادها، وفعلا ربنا نجاها تماما من الميل ده. الحالتين أو القصتين اللي أنا شاركتهم النهاردة بيورولنا إيه؟ بيورولنا إن المشكلة أصلها في الحالتين كان روحي، كان في ضغط من إبليس مانع الأب، أب الشابة دي، إن هو يسمع كلمة ربنا. كان في ضغط من إبليس في الميل المتوارث ده للإدمان في حياة السيدة ديهان، منعها من إنها تنتصر على إبليس وتنتصر على إدمانها للشراء. الحل في الحالتين كان روحي. والفكر الثاني او الحد الاقصى من الفكر الثاني، الاكستريم الثاني، هو انه مفيش حاجه اسمها حرب روحيه، مفيش حاجه اسمها ضغط من ابليس. ابليس ملوش دعوه بينا خالص، احنا مؤمنين، ازاي ابليس يقدر يضغط علينا؟ مفيش ارواح شريره، مفيش اي حاجه من الكلام ده. لا ده صح ولا ده صح. ساعات فعلا ابليس بيضغط علينا، ساعات بيكون فعلا الحاجات اصلها روحي ومشاكلنا اصلها روحي مش نفسي. في نفس الوقت ساعات احنا لازم نحاسب نفسنا ونعرف اذا كنا احنا ماشيين صح مع ربنا واختياراتنا سليمه ولا لا. لازم نتحمل مسؤوليه نفسنا. طب نعرف ازاي اذا كان الحاجه اللي انا بواجهها دي هي حرب روحيه ولا اللي بواجهها ده عدم انضباط مني؟ الحل بسيط، هو ان انا اسال ربنا، يا رب من فضلك وريني هل الشيء اللي انا بواجهه ده يتحل روحيا ولا يتحل بالصلاه وبقرايه الكتاب وبالانضباط الروحي وكل الكلام ده. ربنا رؤوف جدا ورحيم جدا، بيحبنا قوي قوي، وعايز كل واحده مننا، عايز كل واحد مننا ان هو يتحرر في المسيح. مش عايزنا نبقى ماشيين وعلينا احمال واثقال ومش عارفين نحل مشاكل حياتنا ازاي. الكتاب المقدس في مزمور 144 وعدد 1 بيقول: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال واصابعي الحرب. ربنا وعدنا ان هو يعلمنا ازاي نحارب الحرب الروحيه، ازاي نحارب باستراتيجيه. كل اللي علينا نعمله هو ان احنا نفتح قلبنا ليه، قول يا رب من فضلك نورني، وريني ازاي احارب الحرب دي هان، ازاي اصلي بطريقه صح علشان اقدر اكسب في الحرب اللي انا فيها مع ابليس. ربنا مش هيسيبك، ربنا مش هيسيبك، بل بالعكس هيوريلك السكه الصح وهيساعدك في الانتصار في كل موقف.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سألنا الناس ستات ورجالة، قلنا لهم هل الراجل بيختار الزوجة في المقام الأول لشكلها؟ اختلفت الآراء. الإحصائية زي ما انتوا شايفينها بتقول النساء شبه إجماع، لكن 19% مش موافقين و 35 بين البنين. أما الرجالة فهم اختلفوا في الرأي لكن الأغلبية مش موافقة. واحد من آراء النساء كان الموضوع ده كان زمان إن الراجل يختار الست على أساس شكلها. الرأي التاني قال ده يبهايف وعادة بياخد على دماغه. يمكن الرأي التالت قال كان كل الناس اتطلقت لأن الست بالذات بيختلف شكلها بعد

الزواج للأحلى طبعا. أما الرجالة فكان ده رأيهم، الراجل قليل الخبرة فقط هو اللي بيختار الست على أساس شكلها. الشكل مهم جدا للراجل علشان ياخد الخطوة الأولى في إن هو يتعرف على الشخصية. رأي تالت قال هو مهم جدا بالنسبة للراجل شكل الست، لكنه مش هو الأساس. عموما في حكمة مشهورة جدا بتقول امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ.

الخوف من قول رأيك، الخوف من قول الرأي أو الإفصاح عن الرأي والتعبير عنه أمر شائع بين البشر. مفيش حد فينا ما بيخافش، ما بيترددش أبدا قبل ما يقول اللي جواه، وخاصة لو كان اللي جواه ده موقف أو رأي أو تقييم لشيء. لكن يبدو لي إنه البنات والنساء عموما، يمكن في العالم كله، يمكن في منطقتنا بالذات، عندهم خوف زائد من هذا الأمر، زي ما تكون وصلت رسائل للبنات والفتيات والستات إنه يمكن الراجل يكون من حقه إنه يقول الرأي، يمكن من حقه إنه يغلط، يمكن دور من أدواره إنه هو يقول رأيه ويعبر عنه ويدافع عنه، لكن الفتاة ده يعني مش مطلوب منها قوي، أو مش هو ده الصورة الطبيعية بتاعتها. الخوف من قول رأي عندنا كلنا، وعندك أنت كمان أنا متأكد، بينبع من عدة أسباب. مرات تكوني خايفة تقولي لحسن ما يكونش هو ده الرأي السليم، أو يمكن مش هو ده بالظبط اللي أنت عايزة تقوليه، يمكن أنت عندك رأي مختلف، أو أنت لسه مش مكونة رأي، أو مترددة، عندك عدة أوجه لنفس الموقف. وده شيء طبيعي جدا، بل شيء جيد، من الصحي أن الواحد يكون بيقول أنا بيتهيأ لي، أنا شايف أنه ممكن، أنا شايفة أنه احتمال. فإذا التردد والتعبير عن التردد والتعبير على أنه الموقف لازال في تطور، لازال في معطيات لم نتمكن منها بعد، هو تعبير عن النضوج وتعبير عن التفكير المتفتح، التفكير القابل للتطور، التفكير العلمي في الواقع قائم كله على احتمال الخطأ. النقطة الثانية من الخوف هو الخوف من رأي الناس، زي ما يكون لو قلت رأيي ممكن الناس يفتكروا عني إيه، يمكن ما أغضب بعض الناس، يمكن بعض الناس لا أنال رضاهم، يمكن بعض الناس يعتقدوا أننا يعني تافه أو متعصب أو متحيز إلى آخره. الخوف الثالث، ويبدو حكاية إرضاء الناس دي يبدو أنه بتصل رسائل للفتيات وللنساء أنه دورك أو واحدة من أهم الأدوار المطلوبة منك أنك ترضي الناس، طبعا الرجال كمان والفتيان، لكن أكتر المجتمع بتاعنا بيتوقع أنه السيدة وظيفتها أن ترضي الآخرين، ولذا كثيرات يقعن في فخ الرغبة المستمرة في إرضاء الآخرين. الخوف الثالث هو الخوف من إبداء المشاعر والانجراف وراء المشاعر، أو إن مشاعري تخرج، وأعمق منه الخوف من أن أرى على حقيقتي، أن أرى بمن أنا. فكثير من الناس عندما يتكلمون تكون أراءهم واعتقاداتهم واقتناعاتهم ومناقشاتهم هي في الواقع محاولة لإخفاء شخصيتهم الحقيقية. وطبعا السكوت معناه أن أنا أتخفى، معناه أن أنا لا لا لا لا أراك. قال أرسطو تكلم حتى أرى من أنت. فإذا الكلام أحيانا بيكشف، وهو دايما بيكشف بقدر من بقدر أو بآخر عن شخصية المتكلم. والصمت أو الكلام الفارغ، أحيانا الناس تتكلم من غير ما تقول رأي، من غير ما تاخد موقف، من غير ما تعبر عن شعور. اللي أنا عايز أقوله لك انه واحد ما تخافيش من تغيير رأيك، ما تخافيش من تقولي رأيك وبعدين تتراجعي عنه. قال رجل النهضات واللاهوتي المعروف تشارلز فيني، انا يأست تماما من تكوين موقف لاهوتي نهائي.

0: نهائي، لأننا في هذا العالم لابد من أن نغير آراءنا باستمرار. وقال الإمام الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي منافسي أو خصمي في الرأي خطأ يحتمل الصواب. أي أنه لا ضرر إطلاقا ولا خوف إطلاقا من أن تقولي رأي ثم تتراجعي عنه، بالعكس ده هذا قد يكون علامة عن النضوج، بشرط طبعا ألا يكون التراجع أيضا رغبة في إرضاء الآخرين أو خوفا أو تملقا إلى آخره. نقطة تانية اللي عايز أقولها لك، أنه التعبير عن الرأي حتى لو كان في الأول متردد، حتى لو كان متلعثم، حتى لو كان بيشوبه كثير من المخاوف والوساوس، طب الناس هتقول عليا ايه، طب مين هيكون رد فعله عليا ازاي، كل هذه الأمور لما تفصحي لما تتكلمي هتكتسبي قوة أكتر. فإذا بالتدريب، إذا بالتمرين، إذا بأن أنت تقولي وبعدين ناس تنبسط وناس تنزعج وناس تغضب عليكي وناس ترضى عنك وناس تختلف معاكي وناس تؤيدك، بالتدريج هتقدري تكوني رأيك. بل في الواقع أنه الدراسات النفسية بتقول أنه التفكير لا ينفصل عن الكلام، فعندما أتكلم يتحدد تفكيري أكتر، وعندما أتكلم أدرك أكتر من أنا. فعندما تتكلمين، عندما تفصحين عن من أنت، ستتشكل وتتغير وتتطور وتنمو شخصيتك. نقطة تانية اللي عايز أقولها لك، المشاعر والأفكار. في فرق كبير ما بين المشاعر والأفكار، لكن أحيانا عندما نعبر عن آرائنا تظهر مشاعرنا، وهذا ليس خطأ في حد ذاته، لكن أحيانا كثيرة نحتاج أن نقول أو نعتذر أحيانا عن سامحوني مثلا عندما أتحمس بشكل زائد قبل أن أقول هذا الرأي، لأن لهذا الرأي أبعاد شخصية مثلا. ده جيد جدا، ده فحص للنفس جيد جدا عندما نقول هذا الأمر. أو قد تعتذري عن خوفك، وأنا رأيت أناس قبل أن يتحدثوا يعتذرون للمتكلمين: سامحوني على خوفي أو على مراقبتي لذاتي. كل هذه الأدوات في التعبير عن الرأي أدوات صحية تماما وأدوات سليمة. إنما المفتاح الأساسي في قول الرأي هو شكل من أشكال الثقة، أن العالم مكان آمن لكي أعبر فيه عن نفسي. العالم الآخرين، ربنا، شخصيتك أنت نفسها في أمان عندما تعبرين عن نفسك. فإذا هناك دور لك أن تثقي في هذا الأمان وأن تغامري، وعندما تتكلمين وعندما تغامرين وعندما تخفقين، حتى عندما تعبري عن رأي ثم تتراجعي عنه أو لا تكوني موفقة في رأي، تبني بالتدريج هذا الإحساس بالأمان. هيتبني الإحساس بالأمان ده وانت بتتكلمي. فالتعبير عن الرأي هو مغامرة وهو شجاعة وهو رحلة مستمرة للاستكشاف ولمعرفة ماذا سيحدث. إذن عندما تدور في داخلك المخاوف لا تتكلمي، لألا لحسن لو كلمت يحصل. عندما تدور كل هذه المخاوف لا تستسلمي لها. ليست الشجاعة في ألا نخاف، لكن الشجاعة أن نتحرك بالرغم من خوفنا. لن تكوني شجاعة عندما يختفي كل خوف من داخلك، لكن ستصبحين شجاعة عندما تتكلمين بالرغم من التردد والخوف. عندئذ تكوني إنسانة، وعندئذ تكوني شجاعة، وعندئذ تتكون شخصيتك يوما بعد يوم.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات جديدة منها. نحب قوي ان احنا نسمع منكم اي خطابات فيها اي استفسارات او اسئلة او تعليقات على البرنامج، نحب قوي ان احنا ناخدها منكم. كل

صباح الخير، صباح البركة. سلم على اللي جنبك ورحب بيه وقوله أهلا بيك في بيت الرب. وذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد. مزمور 23، مزمور المعروف، كلماته معروفة لنا كلنا، مزمور الراعي. تحبوا نقف مع بعض في بداية يومنا؟ تعالوا نصلي مع بعض. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك. أيوه، تاني اللي بعده. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب. تبي نقولها تاني الآية دي؟ إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب. مين اللي بيتبعه مين؟ خير والرحمة بيجروا ورايا، مش أنا اللي بجري وراه. إن ساكن في الرب، في بيت الرب، في ديار الرب، يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر. إلى سبل البر يرد نفسنا ويقوم طريقنا، وهو الطريق وهو الحق وهو الحياة، فيه الحياة، في يسوع الحياة. ارفع قلبك معايا وقول له أنا مشتاق ليك يا رب، مشتاق ليك، عطشان ليك وجعان ليك. أنت الراعي الصالح، راعية معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. يا رب تهديني، تشفي نفسي. جايين نتقدم ليك على حساب عمل يسوع المسيح، نتقدم لشخصك.

وإحنا فيك مقبولين، في المسيح يسوع مقبولين، ولينا دخول في يسوع المسيح اللي فتح لنا الباب والسك، فنسكن ونجد مرعى ونتمتع بالحياة اللي في يسوع المسيح، ونثبت في يسوع المسيح ويثبت فينا، نثبت في الحق والحق فينا، والحق ينور عينينا ويغيرنا ويشيل كل جهل، كل ظلام من أذهاننا، كل عدم معرفة لشخص الرب. النور ينور في قلوبنا وأذهاننا، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. قول في وجه، قول معايا في وجه يسوع المسيح، في وجه يسوع، في وجه يسوع. الترنيمة اللي جاية بتقول كده، هتقدم وأنا مش خايف. أنا عارف يمكن قلناها مرة قبل كده زمان، بتقول هتقدم وأنا مش خايف من ضعفي ومن المجهول، وطول ما أنا شايفك، شايف بالنعمة أن أنا قدامكم الكلام صح؟ بالنعمة أن أنا لما ما بشوفكش مش بعرف أشوف نفسي مقبول. طول ما أنا شايفك، طول ما عيني عليك أنا مقبول. تيجي نقولها مع بعض؟ صباح خير، صباح النور، ما احنا نعرفها. هتقدم وانا مش خايف من ضعفي ومن المجهول، دول عارفينهم،

ايدك معايا وقلبك قل له ايوه يا رب، طالب شوقي يزيد، املا قلبي بالاشواق دي، املا قلبي بالاشواق، املاني بالاشواق نحوك حبيب قلبي.

انت حبيب قلوبنا. ارفع عينك كده للسماء، السماء مفتوح، يسوع المسيح فتح لينا السماء والباب والطريق عشان نعاين مجد الله في وجه يسوع المسيح. ايها رب، انت طلبي ان اعيش فيك معاك وتفرس في هيكلك وفي مجدك وفي جلالك وفي جمالك. انت الابرع جمال من بني البشر، انسكبت النعمه على شفتيك.

انت الابرع جمال من بني البشر، جميل عظيم قدوس امين، حاضر وموجود في الوسط بكل مجدك وقوتك وبهائك. يا رب املى عينيا بجمال يسوع المسيح، واغسل خيالي وعقلي وفكري بيسوع المسيح. جعلت الرب امامي في كل حين، فانه عن يميني فلا اتزعزع. امامك شبع سرور، في يمينك نعم الى الابد. هللويا هللويا.

ارفع ايدك معايا وقول له ايوه يا رب وحدك مستحق. اختار انا اموت وانت تحيا يا سيد. لا انا بل المسيح. لتكن لا ارادتي بل ارادتك. بختار اكون انا الذبيح. بختار اموت وانت تحيا. انه منك وبيك وليك كل الاشياء. ان انت الحق وانت الحياه وانت اللي قدمت نفسك علشان كل واحد فينا. واحنا كمان كنيستك ولادك وبناتك جايين يقدموا انفسهم مش بكلمات لكن بحياتنا بقرار ارادي لاجلك نمات كل نهار. قد حسبنا مثل غنم للذبح ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا بيسوع المحب المقام من بين الاموات الحمل القائم من بين الاموات الغالب المنتصر. نموت فنحيا معاك. نموت ونقوم معاك. يا اللي غلبت الموت بموتك وبقيامتك وبسلطانك. خد لحظات مش هنقول كلمات ترنيمة. تفضل ممكن ترتاح لكن عايز الوقت اللي جاي يقول له رب انا بقدم ليك الكل. سيب الروح القدس كده يكلم كل واحد فينا ايه اللي ماسك فيه. وانا اقولكم ايه اللي مثبتين فيه ومسكينه وقافلين عليه ايدينا ونقوله ده بتاعنا. لا نقوله ده بتاعك انت ليك انت. مفيش حاجة بتاعتي. كل منك والكل بيك والكل ليك. انت المصدر وانت الحياة. يلا غمض عينك وصلي معايا.

رب كل تاج على راسي بحطه عند رجليك يا رب. كل حاجة بتزين بيها قدام الناس بحطها عند رجليك وأقول لك أنت زينتي المقدسة، أنت زينتنا وأنت قيمتنا، قيمتنا إن إحنا فيك أولاد وبنات.

تفضلوا. خلونا اللحظات اللي جاية وإحنا عند رجلين السيد نقول له ونقدم ليه كل غالي، ونقدم عطايانا ذبيحة ليه لشخصه.

هللويا. ما أرهب هذا المكان. أنا أشعر بحضور الله المجيد يغطي المكان بطريقة جديدة أوي. حاسس بحضور ربنا، حد حاسس بحضور يسوع، حاسس الروح القدس واخد كده سكة معانا. عشان كده نفسي أوي نرحب بالله إن هو اللي موجود في المكان. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. النهاردة عندنا ضيفنا المحبوب الشيخ عادل نصحي، شيخ بالكنيسة الإنجليزية شبرا النزهة، وهو هيكون النهاردة اللي هيتكلم بكلام الرب. والنهاردة بداية لسلسلة جديدة هتكون عن مخافة الله. صلاتي إن مخافة الله تملأ الكنيسة، صلاتي إن مخافة الله تملأ قلوب الكل. وكأن الله جاي كده بتنبيه لأرواحنا أن نعيش في مخافته. الوقت ده وقت خاص جدا لكي نعيش في مخافة الله، عشان نعرف مقاصد الله كلها للزمن ده والمكان ده. صلوا معايا في قلوبكم قبل ما ضيفنا المحبوب يطلع، صلوا معنا في قلوبنا. تكلم لقلبي يا رب النهاردة، تكلم لقلبي، تكلم لقلبي، أنا متاح إليك يا رب النهاردة. رسائل سماوية من فم عبدك يا رب، رسائل كده من قلب الآب لكل واحد فينا يا رب. أنا أصلي انفتاح لأرواحنا لكي نستقبل النهاردة رسائل خاصة لكل واحد يا رب. والنهاردة إدراك جوه قلوبنا إن يمكن أكون عايش بقالي فترة وأنا محتضن حاجة في حياتي ما هياش بترضي الرب وبقولها هي ماشية، لكن النهاردة تنبيه جوه أرواحنا إنما طول أنات الله وإمهاله لكي يقتادنا إلى التوبة. الله عايز كل واحد فينا يعيش حياة التوبة، كنيسته تكون حسب قلبه. صلاتي النهاردة تكون حرية جديدة لأرواحنا، بداية طريق جديد لكي نحب أن نعيش في استقامة أمام الله. صلاتي النهاردة أن الشيخ عادل يمسح مسحة بالروح القدس، الروح القدس كده يغرقه من فوق لتحته، يتكلم الله كلام الله بكل حرية، وكل يكون منفتح وقلبه منفتح لاستقبال كل ما في قلب الآب لكي يعطي الشعب. صلي لأجل انفتاح ولأجل كلمات حقيقية من قلب الآب للكنيسة في اسم الرب يسوع. هخلي الإعلانات في الآخر عشان حاسس إن الفلو كده هو بتاع التسبيح مش عايزه يتقطع بكلام. تفضل يا حضرة الشيخ، تفضل.

ان في حضور قوي للرب في المكان. تعالوا نقف مع بعض. انا عايز كل واحد فينا النهارده سواء موجود هنا او بيتابع على الشاشات، ركز بس مع الرب في اللحظات دي. في فرصة ذهبية النهاردة ان الرب يلمس قلبك، يلمس حياتك، يلمس جسدك. انا عندي ايمان ان الرب يجري معجزات النهاردة واحنا بنسمع الكلمة واحنا بنصلي. قول لنفسك انا عندي فرصة ذهبية لان حضور الرب في هذا المكان. ارفع من عينيك من على البشر ان حد يصلي لك. ارفع عينيك على رب يسوع الحاضر بجوارك الآن دلوقتي. امسك في المسيح، قول زي يعقوب في العهد القديم لن أطلقك إن لم تباركني، وقول زي نزفة الدم اللي جات وقالت لو مسست هد ثوبه شفيت. النهاردة يا رب تطلق قوة شفاء، قوة شفاء للأرواح. في أرواح محتاجة شفاء النهاردة، لمسة من الرب. إحنا مش جايين نعلي أصواتنا بأغاني وموسيقى وترنيمات ونحضر ونمضي إننا دخلنا وخرجنا. إحنا جايين في مقابلة مع الله الحي. أنا بعلن حضورك يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي. هاليلويا. إيماننا إنك أمس واليوم وإلى الأبد بنفس القوة والمجد، لأنه مجدك غير محدود، قوتك غير محدودة. النهاردة في اسم المسيح اطلق قوة وسلطان جوه الاجتماع ومن الاجتماع يا رب، جوه الاجتماع ومن الاجتماع. النهاردة بنصلي تتفتح السماء على اجتماعنا أكتر وأكتر، نتقابل مع العرش والمجد الإلهي، وبنصلي إن بسبب الاجتماع ده تتفتح السماء فوق القاهرة، تتفتح السماء فوق مصر، وتختبر بلادنا في هذا الزمن اختبار جديد من زيارة خاصة يا رب. يا رب من هذا المكان، من هذا المكان يا رب تنطلق المعرفة، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. أنا بشكرك عشان وجودنا في الزمن ده، وبشكرك لأنك عايز تيجي للكنيسة بإعلان متجدد عظيم عن سلطانك ومجدك. نفسي أقولك يا رب سامحنا لأن مرات كتيرة جدا قدمنا صورة باهتة عن المسيح ومجد المسيح وسلطان المسيح. يا رب النهاردة سامحنا وأسترنا وغيرنا، غير قلوبنا وطريقة تفكيرنا لنختبر إحنا أولاً على مستوى حياتنا الشخصية، وعلى مستوى عائلتنا وبيوتنا، وعلى مستوى اجتماعاتنا، وعلى مستوى كنايسنا، وعلى مستوى جيراننا، وعلى مستوى كل منطقة بنتحرك فيها تختبر مجد الله. أنا بصلي يا رب إن كل شخص جواه اشتياق واحتياج يستعلن سلطان المسيح فيه، ويبقى في كل مكان بنتحرك نحمل الحضور الإلهي. يا رب عايزين نجيب لك وحدك المجد فعلا، وحدك يا يسوع وليس سواك. خد كل مجد، خد كل كرامة في اسم المسيح. وإحنا واقفين هنقرأ من سفر الخروج أصحاح 20، هنقرأ بالتبادل أول 21 عدد. أنا هقرأ عدد وحضراتكم تقروا عدد. ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
ستة أيام.

تعمل وتصنع جميع عملك. لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبد ولا أمة ولا ثور ولا حمار ولا شيئا مما لقريبك. وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم الله معنا لئلا نموت. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. تفضلوا سرعة. الجزء اللي احنا قريناه في خروج صح 20 حصل بعد 3 شهور من خروج الشعب من أرض مصر، شق البحر الأحمر، الشعب مشي في البرية 3 شهور، وبعدين الرب قال لموسى، قال له أنا عايز أتقابل معاك وأقول لك الوصايا اللي تقولها للشعب. بعد 3 شهور موسى جهز الشعب لمدة 3 أيام، كان في طقوس محددة يغتسلوا ويتقدسوا لأنهم رايحين يقابلوا إله مهيب. واستعلن الرب في ذلك الوقت على الجبل بشكل غير عادي. إيه الشكل اللي شافوه؟ شافوا نار والجبل بيدخن، زلزال، صوت بوق، رعود، حاجة مرعبة للغاية. في الوقت ده ربنا كان عايز يعلن للشعب والموسى عن من هو الله. شعب خرج من أرض مصر عبد، أنا مش عارف كم إله كان بيعبد في مصر، لكن لما نزور الأماكن الأثرية في إله على شكل تمساح، وفي إله على شكل قطة، وفي إله اسمه حورس، وفي إله اسمه رع، وفي الملوك كانوا كمان الفراعنة آلهة. والشعب مشوش، مفهومه عن الله مشوش، ويجي الله بصورة عظيمة ويستعلن فوق جبل سينا، الجبل يدخن وزلزال عظيم. لكن الوصايا الـ10 ربنا أعلن بها مشيئته. أول عدد الرب بيقول له كده، بيقول له أنا الرب الذي أخرجك من أرض مصر فتصنع هذه الوصايا. عندي سؤال، أخرجك ده فعل إيه؟ ماضي. هل في فرق لو كان الرب قال له افعل هذه الوصايا فأخرجك من أرض مصر؟ يبقى الخروج من مصر هنا إيه؟ نتيجة. بس لما يقول له أنا الرب الذي أخرجك من أرض مصر، هذه النعمة، الله بدأ، الله خرج الشعب، الله سمع لأنينهم وخدهم من إيديهم وطلعهم من أرض العبودية وأتى بهم للبرية عشان يدخلوا أرض الموعد. لكن القصة ما انتهتش عند الخروج من أرض مصر، في مسيرة، والمسيرة دي احنا بنمشيها مع الرب لازم نعرفه هو مين. وعشان كده ابتدى الرب يعلن لموسى وللشعب أنا مين، أنا الرب الذي أخرجك، وبما إنك خرجت قدر قدر قدر الخلاص والفداء اللي صنعته، وعيش معايا زي ما بقولك. وبدأ الله يعلن الوصايا الـ10. الوصايا الـ10 4 منهم تخص الله و6 منهم تخص الناس، فهي وصايا تنظم علاقتي مع الله وتنظم علاقتي مع الناس، لكن كل وصايا فيهم بتعلن مين هو الله. فلما يقولوا مثلا أنا الرب لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، يبقى احنا بنعبد كم إله؟ واحد، وما ينفعش يوجد أي إله آخر. لما يقوله لا تقتل، ده معناها أنه إله الحياة. لما يقوله لا تزني،

ده معناها انه اله القداسة. فكل وصية من الوصايا العشرة بتعلن مين هو الله، لكن الوصية الأخيرة بالتحديد مش بس بيركز على سلوكيات خارجية، ده بيقوله حاجة غريبة جدا، بيقوله إيه؟ لا تشتهي امرأة قريبك

ومن جوه يعلم الله. ودي المأساة اللي بنعيشها أوقات كتير قوي، لما بنفهم الله مفاهيم خاطئة، إنه يهمه الشكل الخارجي والسلوكيات لكن لا يهتم بالقلب. لما الرب يقول له لا تشتهي، ده عايز يقول له أنا أهتم بالقلب، أنا عايز أهتم بالداخل. بس قدام الوصايا العشرة دي في ردين فعل، أنا مش عارف كم واحد فينا خد باله، ردين فعل في منتهى الغرابة، الشعب وموسى، برغم إنه الحدث حصل للاتنين، الاتنين شافوا نفس الظواهر، ده جبل بيدخن، زلزال، رعود، بروق، صوت بوق. الشعب قال لموسى ايه؟ احنا مش عايزين الله يقترب مننا، انت اطلع اتكلم معاه واللي يقوله لك احنا ننفذه، احنا خايفين. موسى قال للشعب لا تخافوا، الرب جاء ليمتحنكم وليعلمكم ما خفتوا. ده عايزين نتكلم عنه النهارده، احنا بنبتدي سلسله عن المخافه. ايه اللي بين الخوف والمخافه؟ بين الخوف والمخافه فرق كبير. نفس الحدث حصل، نفس الظواهر حصلت، الشعب كله رجع لورا وخاف، وموسى الوحيد. شايفين الايه الجميله؟ ممكن نجيب ايه 21. وقف الشعب من بعيد، اما موسى فاقترب الى الضباب حيث كان الله. كيف يستعلن الله بهذه الصوره العظيمه وموسى يدخل يقابله؟ يعني الحقيقه لو الواحد عايز يبقى امين، رد فعل الشعب هو رد المنطقي. طبعا انا ايش ضمني؟ ده اله بيظهر في شكل نار، الجبل بيدخن، الرعود، في زلزال حصل. انتوا فاكرين الناس اللي عاشت الزلازل في مصر، زلزال 92، فاكرين اكتر حاجه قلقت الناس ايه؟ ان اكتر حاجه ثابته كل البلد اتهزت. الزلزال ده يعني كل الثوابت بتتهز، الجبل بيدخن. الحقيقه رد الفعل الطبيعي المنطقي هو رد فعل الشعب مش رد فعل موسى. بس سؤال، ليه رد فعل الشعب احنا مش عايزين نقرب له، ابعد عننا، احنا خايفين، بينما رد موسى بيقول الرب جاء ليمتحنكم وليعلمكم ما خفتوا واقترب موسى. العدد ده بيقولك حاجة مهمة قوي، انت اللي بتحدد كيف ستختبر الله في حياتك. رد الفعل الطبيعي للشعب انه يخاف لانها ظواهر مخيفة. بس ممكن نسأل سؤال، هو الخوف ده جه منين؟ سببه ايه؟ قعدت ادور في الكتاب على اول مرة جت فيها كلمة خوف. اول مرة جت فيها كلمة خوف في الكتاب المقدس في سفر التكوين اصحاح 3 عدد 6. جاء الرب مع هبوب ريح النهار كالمعتاد، يتقابل مع آدم حبيبه شريكه، لكن آدم استخبى. ليه؟ قال له كده، سمعت صوتك في الجنة فخشيت. ده أول ذكر للخوف في الكتاب المقدس، سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان. خوف يقود إلى الهروب من الله. إيه سببه؟ الخطية، الانفصال عن الله. أنا الرب الذي أخرجك من أرض مصر، دي البداية، لكن في مسيرة علشان أمشيها مع الرب يجب أن أحترم حضوره. موسى لما خد اتجاه مختلف وما خافش ودخل للضباب ودخل يقابل الرب، دخل بهيبة ومخافة، ما كانش داخل باستهانة واستباحة. موسى كان فاهم. قعدت افكر ايه اللي خلى موسى يقف الوقفه دي. افتكرت مزمور 103 عدد، اعتقد عدد 7، عارفين مزمور 103 عدد 7 الكاتب بيقول ايه؟ بيتكلم عن نوعين من العلاقه مع الله. بيقول كده، عرف موسى طرقه وبني اسرائيل افعاله. في ناس علاقتها بالله الافعال، علاقه المصلحه، استفيد منك ايه؟ ربنا زي ما كانت الاي تي ام، ادخل اصلي

عشان يستجيب. ولما ما يستجبش يبقى في حاجه غلط. ولما ما يستجبش اخصمه وادي له ظهري. ولما يستعلن بشكل جديد عايز يقودني العمق اكتر اخاف واهرب. دي طريقه مين؟ طريقه اللي بيعبد الله من اجل افعاله. استفاده، هات وخد. في طريق تاني للعلاقه مع الله عرف موسى طرقه. كلمه طرقه معناها افكاره، ايه اللي ورا ده. عشان كده موسى كان عنده تمييز، قال لهم يا جماعه الاعلان اللي الرب بيقوله لكم ده على الجبل ده مش عشان يخوفكم، ده عشان يقول لكم ان كل الالهه اللي شفتوها في ارض مصر ليست مثل الله. الله اله مختلف، نوعيه مختلفه، سلطان مختلف، مش محدود في الطبيعه، ده فوق الطبيعه، مش محدود بالجبل. اثبت شيء ده يلمس الجبل فيدخن. أصوات رعود، أصوات بروق. لم تروا مثل لشيء مجسد كحيوان أو إنسان لأنه ليس له صورة معروفة. الله روح، إعلان عن الله. بس إيه اللي إدى موسى الاستنارة دي؟ إن موسى كان بيعرف طرق الرب. وإحنا قدام الاختيار ده كل يوم، إما أننا نتعامل مع الرب بسبب الخطية بخوف وهروب وتراجع، أو أننا نتعامل مع الرب أنه برغم الخطية. هو موسى خاطي ولا مش خاطي؟ إيه رأيكم؟ إحنا بنؤمن أن كل الناس خطأ، الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله بما فيهم موسى. فموسى كمان معيوب، فيه خطية. لكن اشمعنى موسى اختار ان يقترب؟ لان موسى عرف طرق الرب، فهم ما وراء الافعال، ما وراء الظواهر. في ناس بتتفاجئ من حاجات بتحصل في حياتها في العلاقه مع الرب، ومرات تفرح ومرات تتعصر. لكن اللي بيقترب عشان يعرف طرق الرب بيفهم فكر الرب، ما وراء الافعال، ايه اللي الرب عايز يعمله. بين الخوف والمخافه، انت النهارده واقف في انهي ارض؟ ارض الخوف ولا أرض المخافة؟ عشان نفهم مخافة الله في أربع حاجات، أربع مفاهيم عايز أركز عليها النهاردة، وكل واحدة فيهم علاقتها إيه بمخافة الله. أو مفهوم قداسة الله. أنا مش عارف كلمة قداسة الله، الله قدوس، بتفسرها إزاي. ممكن تفسر قداسة الله، في ناس بتاخد الكلمة بعكسها، يعني عكس كلمة القداسة النجاسة. فلما تقول لي مثلا الله قدوس يعني ما بيعملش الشر وبيكره الشر، صح جزئيا، صح جزئيا، بس القداسة أعمق من كده. كلمة قداسة في الكتاب معناها شيء مقدس، يعني شيء مفرز أو مخصص. لكن لما بتيجي على الله مش معناها مفرز أو مخصص. لما بتيجي كلمة القداسة أن الله قدوس معناها الله منفصل عن الشر وطبيعة مختلفة. القداسة تعني الاختلاف. يعني إيه ربنا قدوس؟ يعني مختلف. يعني إيه مختلف؟ يعني مش زي أي حاجة أو حد شفته أو تخيلته. عشان الله غير الله، كل حاجة في الله مختلفة. الله غير محدود، الله كلية الحكمة، الله كلية القدرة، الله روح، الله ثالوث. عشان كده احنا ما بنقدرش نعرف ربنا مجرد بالتخمين والأفكار والاستنتاجات. احنا محتاجين إعلان أن يتنازل الله لينا ويعلن لينا ذاته، لأنه الله مختلف. بس أنا عايز أدقق شوية في الحتة دي. يعني الله مختلف؟ يعني طبيعته مختلفة. يعني مثلا الله طبيعته نور بالكامل، نقي، نور نقي. القداسة معناها نقاوة النور، نقاوة الحب. الله حب مختلف. الله مجد، مجد غير محدود، مجد غير عادي. الله طبيعة مختلفة. فين المشكلة؟ المشكلة ان الطبيعة دي ما ينفعش تختلط او تحتك او تلتصق بطبيعة مخالفة عنها. يعني لو أنا عايز أعيش معاه ما ينفعش أسلك في الظلام أو تبقى حياتي مظلمة. ليه؟ مش لأنه بيكرهني، لأن طبيعته هو إيه؟ نور. لو عايز أمشي معاه ما ينفعش أختار البغضة والشكاية والضغينة والمرارة. عشان كده مرات كتير قوي يقول حب حب حب عدوك، حب. المحبة انتصرت، المحبة جابت ناس بعيدة، المحبة هي الدافع للصليب. ليه؟ لأن الله

حب كل حاجة في الله متميزة متفردة مفيش زيه. عشان كده عايز أقولك على حاجة، احنا الناس بتخاف من قداسة الله، لأن مرة تانية مفهومنا عن قداسة الله إن هو إيه؟ بيكره الشر والخطية. ومش بيكره الشر والخطية يعني إخيه دي حاجة وحشة ابعدها عني، بيكره الشر والخطية يعني طبيعته لا تختلط بالخطية. النور لا يختلط بالظلمة، الحب لا يختلط بالبغضة. عشان كده الله قدوس دي حاجة تطمنك مش تخوفك. ليه؟ عشان عمره ما هيبقى غير أمين مثلا، لأن طبيعته أمانة. عمره ما هيفاجئني بحاجة ضد طبيعته، ضد استقامته، ضد بره. هذا هو الله القدوس، نقي، مجد نقي، نور نقي، حب نقي. عشان كده الكتاب بيقول لست أطيق الإثم والاعتكاف. مخافة الله بتبص للقداسة وتقول أنا لو عايز أعيش مع الله صاحب الطبيعة القدوسة دي يجب أن أكون أنا أيضا قديس. قديس. مخافة الله بتخليني أبغض الشر وأبتعد عنه وأكرهه، لأنه بيغير طبيعتي وبيخليني مش قادر أتحد بيه. مش لأنه بيكرهني، لأنه ليست هناك خلطة بين البر والإثم، بين النور والظلام، بين المجد والخزي. قداسة الله، الله قدوس، الله قدوس. عشان كده نحتاج المخافة لأننا نتعامل مع الله قدوس. بالمناسبة قداسة الله هي في العهد القديم وفي العهد الجديد، ما نزلش عليها أي ديسكاونت، ما تغيرتش. اللي شافوا أشعيا في أشعيا 6، السرافين واقفين يقولوا قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجد وملء كل الأرض. أشعيا 6 700 سنة، 7 قرون قبل مجيء المسيح، هو نفس المشهد. اللي شافوا يوحنا الرأي في سفر الرؤيا وسمع ملائكة كتير حوالين العرش بيقولوا إيه؟ قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء. لم تتغير ولم تتغير، لأن القداسة دي طبيعة الله. عايزك تتأمل في المفهوم ده النهاردة. لماذا نحتاج إلى المخافة؟ لأننا نتعامل مع إله قدوس لا يختلط بالشر والظلم. المفهوم التاني اللي لازم نقف قدامه وإحنا بنتكلم عن المخافة، مفهوم الخطية. وأحيانا مفهوم الخطية بمفهوم برضو محدود أو مشوه، لأنه معظمنا يعرف الحقيقة دي، كلنا نعرفها أو معظمنا. في فرق بين الخطية وبين الخطايا. يعني بنتكلم على تقتل وتسرق وتزني دي كلها خطايا، بس جدرها اسمه إيه؟ الخطية. إيه بقى مفهوم الخطية؟ الخطية دي أبشع كلمة، أبشع كلمة، أسوأ كلمة ممكن تسمعها أو تقراها في أي قاموس. لأن الخطية دي هي سبب كل المآسي اللي احنا شايفينها في حياتنا. ليه في حروب بين الدول؟ عشان الخطية. ليه في حالات طلاق بتزيد والمعدلات بتزيد، وبتزيد برا الكنيسة وبتزيد جوه الكنيسة؟ عشان الخطية. ليه في إدمان مخدرات وشباب حياتهم بتضيع؟ عشان الخطية. ليه في فساد وسرقة ومشاريع بتفشل؟ عشان الخطية. سمي زي ما انت عايز. وقت قعدت أقرأ تقرير أحد المنظمات بتعمله عن الفلوس اللي بتضيع في كل ما هو إدمان وحروب، وزي أنه المبالغ دي لو استبدلت بحاجات لصالح البشرية كانت البشرية بقت في حتة تانية. أرقام مرعبة، مليارات مليارات مليارات بتتصرف على المخدرات، مليارات بتتصرف على الإدمان، مليارات بتتصرف على أعلى نسب لزيارة المواقع على الإنترنت. هي إيه؟ أنتوا مش عارفين؟ موقع الإباحية، أعلى إعلانات، أعلى نسب. وده بيسبب إيه؟
ضلمة زيادة.

خيانة زيادة، شر زيادة، ابتعاد ابتعاد ابتعاد عن قداسة الله. مشكلة الخطية إنها شاملة. يعني إيه شاملة؟ يعني ما حدش نفد منها. لا يوجد إنسان على وجه الأرض من آدم لآخر إنسان هيجي قبل مجيء المسيح ما تصابش بالمرض ده. الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. الخطية مدمرة، الخطية شاملة، الخطية خادعة. خادعة أولها مش بيبقى كده أبدا. أولها بيبقى ملز جذاب. وما أن تأتي قدمي وقدمك وقدمك في الخية وحياتنا بعد كده بتضيع. وناس كتيرة قالت ما كناش متخيلين الأمور هتتطور لكده، ما كناش فاكرين الموضوع هيوصل للدرجة دي. طبعا لأن الخطية خادعة. بس حاجة تانية عايز أقولها للخطية، عن الخطية. الخطية بتشبه في العهد القديم بمرض البرص. الخطية مرض. مرض يعني إيه؟ يعني محتاج شفاء. يعني فيهاش واحد مريض أقول له حاول تخف، قول جواك كده هخف هخف هخف، قولها 9 مرات. مفيش حاجة اسمها كده. المريض محتاج يروح مستشفى يعمل عملية أو ياخد دواء. الخطية مرض. ليه مهم نعرف أن الخطية مرض؟ لأنه مع الأسف إحنا كإنجليين بنركز أكتر على الجانب القضائي في الخطية، اللي هو إيه؟ الخطية ليها تمن قدام عدالة الله، صح؟ فلماذا جاء المسيح ورفع على الصليب؟ عشان يدفع تمن الخطية قدام العدل الإلهي، صح جزئياً. لكن في حتة تانية، الخاطي لا يحتاج فقط إلى تبرير، الخاطي محتاج تحرير، محتاج شفاء. لما زكى اتقابل مع المسيح مش بس خلاص اللي فات مات، انت بقيت بريء، ده تغير قلبه وطبيعته وابتدأ اللي بيسرق اتعلم يدي. وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. سامرية اللي عاشت حياتها في الزنا والعلاقات التي تحتاج أن تشبع الجوع العاطفي اللي جواها، لما تقابلت مع المسيح طبيعتها اتغيرت، تقول إنسان قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. الخطية محتاجة شفاء. شفاء الخطية مرض، مش بس نتيجة قضائية. الخطية محتاجة شفاء. أنا ما عنديش وقت أكرهني وأكرهكم في الخطية أكتر من كده، لكن ياريت نكره الخطية، لأن الخطية خاطئة جدا. إيه علاقة المخافة بالخطية؟ الكتاب مرات كتير آيات عديدة يقول كده، مخافة الرب الحيدان عن الشر. مخافة الرب بغض الشر. ايه هي المخافة؟ المخافة اني اخد نفس اتجاه الله من الخطية. انتوا عارفين لما تكلمنا عن الله قدوس، طبيعة مختلفة، طبيعة نور نقي، حب نقي، مجد نقي. عارفين احد مقاسي الخطية انها بتعمل فينا احنا ايه؟ بتضرب طبيعتنا. وتخيل العكس، النيجاتيف، العكس تماما. الخطية بعد ما كانت طبيعتنا مجد بتخلي طبيعتنا هوان وذل. بعد ما كانت طبيعتنا حب بتخلي طبيعتنا بغضة وكراهية. بعد ما كانت طبيعتنا نور زيه، هو خلقنا كده، بقيت طبيعتنا ضلمة. ضلمة. ايه دور المخافة؟ المخافة بتخليني اكره الخطية، اقف موقف الله من الشر والخطية، واقول على الشر شر واكرهه، اكرهه برغم انه ملز. ودي حاجة ما ينفعش يعملها غير الروح القدس جواكي وجواك وجوايا، ان يغير ملنا للخطية. مخافة الله تتضح في ضوء قداسة الله، انه طبيعة مختلفة. مخافة الله تتضح في مفهوم الخطية المدمرة اللي بتشوهنا، اللي بتغير طبيعتنا. الحتة الثالثة اللي عايز اقف قدامها، مفهوم الحضور الالهي. في فرق بين ربنا موجود وبين ربنا حاضر. ربنا موجود دي طبيعته، الله كل الوجود، وكل الناس مصدقة في الحقيقة دي، وفعلا ربنا موجود.

هل في أي مكان يخلو من حضور الله؟ أو فعليا اللاهوتيين بيقولوا لا، ده الكون كله في حضور الله، الله أشمل من الكون. لكن في فرق كبير بين الوجود وبين الحضور. الحضور إن ربنا يختار إنه يعلن عن ذاته وعن وجوده لشخص أو شعب أو عيلة أو كنيسة بصورة شخصية. الحضور ده اللي اختبره آدم في جنة عدن. كل يوم الصبح في شركة، يصحى الصبح يتقابل مع الله، الحضور الإلهي. الحضور ده اللي كلف المسيح الصليب ليعيد الشركة المفقودة بين الله والإنسان. آدم لما أخطأ ما فقدش الجنة، فقد الجنة كما كان. آدم فقد ما هو أغلى من الجنة، آدم انفصل. آدم لم يصبح في علاقة شركة ولم يستطيع أن يتمتع بالحضور الإلهي. المشهد الأخير في سفر الرؤيا أجمل حاجة فيه مش إن السماء شوارعها ذهب وفيها حاجات ملزة وطاب. المشهد الأخير في سفر الرؤيا يتلخص في كلمة واحدة، هوذا مسكن الله مع الناس، هو يسكن معهم وهم يكونون له شعبا. الشركة، العلاقة. موسى اللي خد الوصايا العشرة، في يوم من الأيام في سفر الخروج أصحاح 33 ربنا قال له بص يا موسى، الشعب ده مش عايزني، أنا عارف الشعب ده عايز أرض الموعد، عايز عطاياي. أنا هقولك على حاجة، أنا مش بتعامل واحدة قدام واحدة، خدوا أرض الموعد. ومش بس أرض الموعد، أنا هبعت لك ملاك يمشي قدامك. ومش بس ملاك هيمشي قدامك، وهطرد من أمامك كل الشعوب اللي حواليك. أنا هدي لك نصرة، أنا هدي لك لمحات من السماء وقيادة، وهدي لك أرض الموعد اللي أنت مستنيها. بس في الأصحاح ده ربنا قال له بس في حاجة مش هديها لك. حد فاكر إيه هي؟ قال له إيه؟ أنا لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة. موسى كان فاهم، فقال ربنا أرض الموعد؟ أرض موعد إيه؟ أرض موعد إيه يا رب؟ يا سيد إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا منها هنا. وفي عدد 16 قال آية خطيرة، قال له كده فبماذا نمتاز أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا وحضورك معنا، شركتنا مع، هو ده اللي بيميزنا، هو ده اللي بيميز الكنيسة، هو ده اللي بيميز المؤمن. النهاردة بقى عايز أقولك على حاجة في موضوع الحضور الإلهي ده. هل كل المؤمنين بيختبروا حضور الله في حياتهم؟ لا. هل كل اجتماعات الكنائس بتختبر حضور الله في حياتها؟ لا. ليه؟ لأن الحضور ده يرتبط بشعب مقدس طالب الرب، عايزه. مش شعب جاي ينال استجابات صلاة، اديني أرض الموعد هديها لك، اديني نصر على الأعداء هديها لك، اديني لمحات من السماء هبعت لك ملاك يمشي قدامك. موسى كان فاهم القصة مش في عطايا الله، القصة في حضور الله. ايه علاقة المخافة بالحضور الإلهي؟ لو عايز تاخد أعماق في اختبار الحضور الإلهي يجب أن تكون في داخلك مخافة. آية خطيرة موجودة في مزمور 25 عدد 14 تقول كده، سر الرب لخائفيه. مرة قعدت أدرس كلمة سر دي، سر دي مش يعني تعالى تعالى وشوشك، تعالى أقول لك حاجة. سر الرب دي بتيجي بمعنى سيركل، دايرة، كونسل، مشورة. سر الرب دي معناها ربنا بيقرب ناس منه، فيلوشيب، شركة، بيقرب ناس منه في دايرة ضيقة عشان يخبرهم بأعماقه، علاقة صداقة. يعني إيه سر الرب؟ سر الرب يعني ربنا رايح يصنع قضاء لسدوم وعمورة، وهو ماشي يقول حاجة غريبة قوي، يقول إيه؟ هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعل؟ إيه الله يصنع دينونة؟ ده حق إلهي، حق إلهي، مش حق أي مين اللي حق الدينونة؟ الله هو الخالق، الله هو الديان. بس حاجة غريبة قوي، الرب رايح يصنع دينونة.

صدوم عمورة ويقول هل أخفي عن إبراهيم، كأنه ربنا بيقول ما أقدرش أعمل حاجة ما شاركش بيها إبراهيم. ليه؟ سر الرب لخائفيه. اللي بيخاف ربنا بيسمع صوته. اللي بيخاف ربنا مش بيسمع صوته في بس تتجوزي مين، تهاجر ولا لأ، مفتوح قدامي باب شغل أروح ولا لأ. اللي بيخاف ربنا بيسمع صوته فيما في قلب الله. ربنا يشاركه باللي في مقصده، يشاركه في اللي في قلبه. أحبائي، هل نعلم أنه الله عنده الكثير من المقاصد والمشيئة الصالحة وبيدور على ناس يشاركهم؟ بس مين اللي من حقه يسمع المشاركة دي؟ سر الرب لمين؟ لخائفي. آخر حاجة أختم بيها، قداسة الله، الخطية، الحضور الإلهي، آخر حاجة الحب الإلهي. الحب الإلهي. مزمور 103 عدد 13، 103 عدد 13، بصوا كده، تعالوا نقرأ الآية دي مع بعض. كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفيه. تاني، كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفي. خدعوك فقالوا أن مخافة الله تساوي الخوف من الله. لا، دي مخافة الله. مخافة الله هي احترام الابن لأبوه. وكما يتراءف الأب، كان ممكن يقول الرب، كان ممكن يقول السيد، كان ممكن يقول أي لقب تاني، بس إيه اللي يخلي المخافة هنا ترتبط بالأبوة؟ لأن المخافة بتحافظ على العلاقة، بتحافظ على الحب. يعني إيه بخاف ربنا؟ يعني بحبه ومش عايز أزعله. داود أخطأ، بس قعد أيام طويلة يبكي طول الليل، مش لأنه بيشحت الغفران، ده بيقوله كده، رد لي بهجة خلاصك، روحك القدوس، مش اغفر لي خطيتي عشان أروح السماء، روحك القدوس لات انت حياتي، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا بكره الخطيه لانها بتفصلني عنك. كما يتراءف الرب الاب على بنيه يتراءف الرب على خائفيه. حنا الاولى صح 4 عدد 18، لا يمكن ان يجتمع الحب والخوف. مش كده يوحنا قال المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج، لأن الخوف له عذاب، ومن خاف لم يتكمل في المحبة. المخافة إني أقدر ربنا وأقدر حبه ويبقى جوايا اتجاهني مش عايز أزعله، وهو بدوره بيتجاوب. وكما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفي. عايز أختم بشاهد، عايز آية ياريت نحفظها، أمثال 23:17، أمثال 23:17. عايز أشجعكم نحفظ الآية دي. تقول إيه؟ لا يحسدن قلبك الخاطئين. لو متضايق قوي من حفظ آية طويلة ما تحفظش الحتة دي، بس من أول اللي جاي عايزين نحفظها وهنقراها 3 مرات مع بعض. بل كن في مخافة الرب اليوم كله. مرة تانية، بل كن في مخافة الرب اليوم كله. مرة أخيرة، بل كن في مخافة الرب اليوم كله. الآية دي وأنا بدرس الموضوع كأني لقيت كنز، ربنا كلم قلبي فيها. كن في مخافة الرب اليوم كله. اعترف. وأنا بحضر الموضوع ربنا سألني سؤال، انت بتخافني؟ انت راح تتكلم عن المخافه؟ قلت له الحقيقه مش دايما. ايه السبب؟ اني مرات بنساه وسط الروتين العادي بتاع اليوم، وسط المشغوليه، وسط انك تنزل الصبح تعمل الحاجات المطلوبه منك وترجع بالليل، انا بنساه. واحدة من الحاجات اللي هتشجعني وتشجعنا إننا نكون في مخافة الرب كل يوم، إني أعمل لنفسي تدريب،
احط قدامي ايه ريمايندر على الموبايل، اي حاجه عمليه تخليني في مخافه الرب اليوم كله. كل اليوم عيني عليه، مقدر قدسته، بكره الشر والخطيه، طالب حضوره، وعايز ما تحرمش من محبته. مخافه الرب احترامه، تقديره، هبته، توقيره، مش لاني خايف من عقاب الخطيه، لكن مش عايز احزن قلب اللي فداني. امين. خلينا نصلي مع بعض.

قبل ما نصلي أو نرنم، راجع الكلمات اللي ربنا كلمك فيها. أنا متأكد أن الروح القدس تكلم لقلبك مش بس بالكلمات اللي قلتها، لكن أكيد في حاجات بين السطور تجاوب مع الرب النهاردة. ايه اكتر حاجه شعرت ان الروح القدس بيكلم قلبك فيها؟ قداسه الله، دمار الخطيه، خداعها، اشتياقك للحضور الالهي، الحضور الالهي، الشركه، استعلان الله بقوه، ولا الحب؟ الحب، الحب اللي بيقدر، مش عايز زعل أبويا، يتراءى في الأب على البنين، يتراءى في الرب على خائفيه. صلي معايا أن ربنا النهاردة يحط جوانا بغضة شديدة للشر، واشتياق عميق ان علاقتنا معاه تاخد ابعاد جديده واعلانات جديده. يغلى ربنا في عينينا عن الشر والخطيه والميول الفاسده اللي بتبوظ طبيعتنا وبتبوظ حياتنا وبتبوظ عائلتنا. خطيه خاطئه جدا. انا رب عايز اخافك، عايز احبك، عايز أتعلق بيك، عايز أفتكرك في كل يوم. كن في مخافة الرب اليوم كله، من الصبح لبالليل قلبي يتعلق بيك، عيني تثبت عليك، أحبك، أخاف أزعلك، مش أخاف منك، مش أخاف من عقابك، أخاف من بعدك، أخاف إنه طبيعتي تفسد فمبقاش عارف أتحد بيك. غير طبيعتي النهاردة يا رب، غير طبيعتي وطبيعة إخواتي، انقلنا من الضلمة للنور، ومن الخزي للمجد، ومن البغضة للحب. غير طبيعتنا قدامك يا رب،

والموسيقى شغالة، ما تضيعش اللحظات دهيت إلا ما تكون بتاخد قرارات جوه قلبك، قرار تبعية. إذا كنت بعيد عن الرب لسه ما تقابلتش معاه وعندك اشتياق، تمشيش من المكان ده غير ما تاخد قرار. هو ده الآب القدوس، هو ده اللي عايز لك كل الخير، هو ده الأول والآخر، هو ده اللي يستاهل إنك تبيع الرخيص وتشتري الغالي، هو ده اللي يستاهل إني أتبعه أيام حياتي كلها عشان أتقابل معاه وأعيش وأسترد المكانة الأولى وأعيش معاه الأبدية وأحقق شهوة قلب الآب، لأنه مش عايز حد يهلك، وعايزنا كلنا نخلص وإلى معرفة الحق نقبل. والنهاردة كلام واضح لكل قلب عنده استعداد إنه يسمع ويصدق، إنه يتبع بجد، إنه الكلام ده يعيشه بحقيقي. ضعيف قل له تعالى قويني، مش عارف أعملها قل له علمني، لكن ما تمشيش وانت مهزوم أو انت منكسر أو انت مزلول أو عدو الخير عمال يزلك ويهينك، تمشيش وانت كده

0: النهارده يوم خلاص، إن سمعت صوته فلا تقصي قلبك، حتى إذا كنت في علاقة قديمة مع الرب. النهارده يوم جديد إنك تتنقل إلى عمق جديد في معرفته، إنك تعلن اشتياقك إنك تخش لأرض جديدة معاه، تعلن اشتياقك إنك تعرفه معرفة جديدة، تعلن اشتياقك إنك أنت تجرب أمور ما جربتهاش مع ربنا قبل كده. نفسي ما نضيعش الفرصة دي. أمين. في نهاية الاجتماع بنحب نصلي لكل الطلبات، الناس اللي وثقوا في إنهم يضعوا اسمهم وطلباتهم في ورقة هنا، وإن الكنيسة تصلي من أجلهم، صلي من أجل إن الرب يسمع لهذه الصلوات، صلوات الكنيسة، ويأتي باستجابات سواء بمرضى أو بمقيدين أو مسجونين أو متحيرين أو مقصورين أو موجوعين، والكنيسة لازم تصلي من أجلهم. وأنا هدعو جناب الأسيس سامح موريس إن هو يصلي لأجل الطلبات دي، ويصلي الصلاة الربانية، ويختم بالبركة الرسولية. بعد إذنك جناب الأسيس،
1: نقف مع بعض، مدوا ايديكم معايا على احتياجات اخواتنا، دموعهم، اوجاعهم، المهم، تحدياتهم. انت اله كل رافه، انت الاب الحنان، انت اللي بتسمع تأوه الودعاء، انت عمانوئيل معنا، انت اللي في ضيقنا بتتضايق، انت اللي بتحفظنا كحدقة العين، انت اللي قد معه انا في الضيق، انقذه وامجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. احنا جايين نمسك في المواعيد دي يا رب، لأنك صادق، صادق حافظ العهد، حافظ الوعد. جايين نحمل الطلبات دي أمام عرش نعمتك يا رب. اللي موجودة في السبت واللي موجودة في قلوب كتير هنا أو بيشاهدونا، قرب يا رب، قرب قرب قرب، والمس والمس، المس النفوس، المس الأجساد، قرب يا رب ومد إيدك. الأبواب المغلقة تفتح وأبواب الجحيم تغلق. قرب يا رب، قرب وامسح الدمعة الساخنة والوجع والألم اللي في النفس اللي ما حدش يعرف يوصل له غيرك. احنا جايين ندنو منك، وانت قلت قربوا هقرب، اقتربوا إلي اقترب إليكم. جايين نجري عليك يا رب، وانت ما فيش مرة ترمينا في حضنك وانت رفضتنا، لكن خدتنا بعبلنا عشان تغسلنا وطيب خاطرنا وتردنا. اشكرك، اشكرك. سمعنا واحنا بندعوك بدلة البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا.

لأن لك الملك والقوة والمجد. ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم الآن وإلى كل الدهور. آمين.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

تسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش دوب.

أبدا إحسانك ده مفارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده مفارقنيش من وانا لسه فرح من الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش مفارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح من الأم الرحمة شالتني.

رب المجد كلفنا بأعظم تكليف على وجه الكرة الأرضية وأعظم مسؤولية وثق فينا إن إحنا نقوم بيها، إن إحنا نوصل صوته ورسالته لكل العالم مهما كانت الظروف اللي حوالينا، مهما كان العالم شكله صعب، لكن علينا مسؤولية والمسؤولية دي مش هتتغير أبداً، إن إحنا مع بعض نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. رب ميزنا في قناة الكارما بأقوى البرامج العربية اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية لأقوى الخدام، برامج كرازية، برامج في الأبولوجيتكس، برامج للعيلة، برامج للشباب، كنائس مختلفة. الكارما فيها أكثر من 41 كنيسة بيتزاعوا على قنوات الكارما المختلفة. رب ادانا الإمكانية إن احنا نعمل كده. النهاردة ربنا بيشرفنا إن احنا مع بعض، انتوا واحنا، نوصل بصوته بلغات مختلفة لاتنين مليار شخص محتاجين يوصل لهم الرسالة دي. يمكن بيفتكروا إنهم بيعبدوا ربنا لما يقتلوا أو حاجات تانية مختلفة كتير، لكن النهاردة إحنا عندنا الحل، عندنا الرسالة، رسالة الخلاص، رسالة الحياة الأبدية اللي العالم محتاجها، اللي إبليس بيقومها بكل شكل، بيحاول يلهينا عن دورنا اللي إحنا المفروض نقوم بيه، بيحاول يعطلنا بمشاكل في العيلة، بمشاكل مادية، بحروب حوالين العالم. وفي الوقت ده هو أكتر وقت الناس محتاجة فيه رسالة ربنا. عشان كده ربنا شرفنا النهاردة أنتم وإحنا إن إحنا نقدر ناخد الرسالة دي بلغات مختلفة، ونهاردة نفتتح قناة جديدة اسمها الكارما All Nations، نقدر نوصل بيها بلغات مختلفة للشعوب المختلفة حوالين العالم. بشكر ربنا جداً النهاردة بيدينا الإمكانية نقدر نوصل بصوته للعالم أجمع زي ما هو وصانا، يذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نبدأ مع بعض قناة الكارما All Nations. كن شريكاً معنا من أقصى الشرق لأقصى الغرب، صوت واحد، صوت المسيح في الكارما All Nations.

أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. حلقة النهاردة بتعبر عن حياة وواقع بنعيشه. كل إنسان بيعيش صراع داخلي بين ما يريد الله وهدف الله لينا وقصده من حياتنا، وبين إرادتنا ورغباتنا وأحلامنا وخططنا وطموحاتنا. ودايما شايفين إن إرادتنا أكتر واقعية، وإننا هنكون أسعد وأفضل لما نحقق اللي إحنا عايزينه. والسؤال هنا، هل إحنا عارفين وفاهمين إيه هي إرادة الله؟ وليه دايما فاكرين إن إرادة الله عكس إرادتنا، وإن ربنا أوجدني عشان يتحكم فيا؟ وإمتى إرادتي تكون ضد إرادة الله؟ موضوع مهم جدا بعنوان الصراع بين إرادتين، إرادة الله وإرادة الإنسان أو إرادتي الشخصية. بالرغم من إنه موضوع مش جديد، وأكيد سمعنا حلقات وخدمات فيه قبل كده، لكن محتاجين نتكلم فيه بعمق أكبر وبموضوعية وبطريقة تساعدنا نعيشه ونطبقه في حياتنا ونفهم إرادة الله، عشان نعرف نعيش حياتنا بدون صراع وإحساس بالذنب، وكل رضا وخضوع وفرح. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا وهو غني عن التعريف واحنا بنشوفه كتير قوي في قناه الكارما القس ماجد عدلي. اهلا بحضرتك يا اسيس, منورنا.
1: اهلا بيك يا اخت امل. اهلا.
0: طيب زي ما احنا كنا بنتكلم قبل الحلقه وزي واحنا بنحضر موضوع مهم, موضوع محتاجين نسمع فيه كل يوم ونفكر نفسنا بيه مع كل قرار بناخده, مع طريقه حياه بنعيشها. احنا محتاجين نفكر نفسنا ارادتي ولا اراده ربنا. طب انا ماشي دلوقتي تحت إرادة, دايما شغلين نفسنا الناس المؤمنه المفروض, هل دي مشيئه ربنا ولا مش مشيئه ربنا؟ وهل القرار اللي انا باخده دوت ربنا راضي عنه ولا مش راضي عنه؟ وده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده.
1: امين.
0: انا في البدايه عايزه اعرف او اعرف ايه هي اراده الله.
1: اراده الله بيتكلم الكتاب بوضوح قوي في اراده الله, ان اراده الله بيقول كده, الله يريد ان جميع الناس يخلصون الى معرفه الحق يقبلون. اراده الله ان يخلص الانسان يعرف الحق. اثنين, اراده الله ان يؤمن بالمسيح, فيقول الكتاب في يوحنا 6:40, هذه هي مشيئه الذي ارسلني, ان كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياه ابديه. يبقى خلاص الانسان. اثنين, ايمانه. كمان في تسالونيكي الاولى 4:3 بيقول ان هذه اراده الله قداستكم. بعد كده بيتكلم بيقول لأن هذه إرادة الله أو مشيئة الله اشكروا في كل شيء. كمان بيتكلم الكتاب أن في رومية 8:29 بيقول لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. فإرادة الله هنا خلاص الإنسان, إيمان المؤمن, قداسته, حياة الشكر بالنسبة له, وأن يعيش طبقا للصورة اللي الرب خلقه عليها. فالصورة الرب خلقه الأول على صورته, لكن لما سقط الإنسان سقطت الصورة وسقط الشبه. لكن في خلاص المسيح للإنسان عمل استرداد للصورة, فقال كده الذي سبق الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. فالغرض مني هو اللي حدد شكلي وطبيعتي. فدي كوباية, الغرض من الكوباية هو اللي حدد شكلها وطبيعتها. فالغرض من المؤمن هو اللي حدد شكله وطبيعة المؤمن. فالمؤمن اللي على شكل المسيح بيحقق قصد المسيح. فعشان كده قال الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. فدول مدعوين حسب قصده. أقول دي كوباية عشان تحقق القصد, دي نظارة عشان تحقق القصد. فالقصد من النظارة هو اللي حدد صورتها. عشان كده إرادة الله قداستنا, إرادة الله أن يكون لنا حياة أبدية معاه, إرادة الله أن يرجع الإنسان على العلاقة والشكل.

0: الشركة اللي فقدها من وقت آدم.
1: تمام. طيب ليه بقى في بينهم صراع؟
0: الصراع
1: بين إرادة الله وإرادة الشخصية.
0: المشكلة اللي بنفكر فيها النهاردة إن موجود صراع حقيقي بيحصل بين الإنسان والله ناتج عن إيه؟ حسب تكوين 3 زي ما كنا نتكلم من شوية، الإنسان سقط، فصار الإنسان بحسب تكوين 3-5 قالت الحية إن يوم تأكلوا منها تكونان مثل الله عارفين الخير والشر. قرر الرب الكلام ده، قال إن دلوقتي الإنسان هيكون زينا عارف الخير والشر. كلام صح، يعني اللي قاله الشيطان اللي قالته الحية قاله الرب. بس الفكرة في إيه؟ الصراع نتج عن إيه؟ إن الخير والشر اللي شايفه الله غير الخير والشر اللي شايفه الإنسان. ليه؟ الله عنده طبيعة، والإنسان بعد السقوط بقى عنده طبيعة تختلف عن طبيعة الله. فالإنسان عنده خير وشر، والله عنده خير وشر. فأصبح في صراع إن الخير اللي ربنا شايفه خير أنا مش شايفه خير، والشر اللي ربنا شايفه شر الإنسان مش شايفه شر. عشان كده قال مش هننفع مع بعض. فالعملية مش عملية هو شايف نفس الخير وشايف نفس الشر، لا، الطبيعة السقطة شايفة حاجة تانية. يعني حتى أنا في الكنيسة لما أجي أدفع عشوري في الكنيسة، لما أجي أدفع للرب أحس إن أنا كأني بقطع من من من من الدخل بتاعتي. فحاسس إن ده مش لخيري، لكن الرب يقول لي ده لخيرك. فالفكرة أنا إرادتي لا، أنا مش عايز أعمل كده. بالجسد في صراع، فعشان كده حصل الصراع ده بسبب الطبيعة الساقطة. فالطبيعة الساقطة بقى عندها الخير مختلف عن الخير اللي عند الله، والشر بقى مختلف. يعني مثلا واحد تقول له ايه انت بتشرب خمرة دي بتأذيك، يقول لك بالعكس دي بتدفيني، فانا شايف ان دي الخيري لكن ربنا شايف ان ده الشري. واحد مثلا حرامي بيقول ربنا يستر، فيقول له ايه ده شر، يقول لك انا لو ما سرقتش عيالي مش هتاكل، فهو شايف ده خير، هو شايف ان ده خير. واحد تاني مثلا تقول له ايه الشهوة اللي في حياتك دي هتدمرك، يقول بالعكس ده انا لما بعمل الخطيه اللي انت بتقول عليها خطيه دي، انا مش بسميها خطيه، كميه دوبامين بتطلع، سعاده غير عاديه. فعشان كده الطبيعه الساقطه وصلت الانسان لمحبه الذات.
1: أيوة.
0: وصلت الانسان للكبرياء، وصلت الانسان للرغبه في الاستقلال عن الله
1: والتحكم.
0: هو عايز هي كنترول هيمسيلف. يعني هو قبل، حتى القاده والمؤمنين في الكنيسه تساله تقول هل قبلت المسيح مخلصا وربا لحياتك؟ لا، انا حابب اقبله مخلصا يوديني السماء، لكن مش حابب اقبله رب. رب يعني ايه؟ يعني سيد. فهو سيد الجسد ده، فهو سيد الحياه، هو سيد المال اللي انا بملكه، هو سيد وانا وكيل. فوانس ان انا اقول ان ربنا سيد، انا طبيعتي ساقطه، انا مش قابلها، محبتي لذاتي مخليني مش قادر اقبلها، رغبتي في الاستقلال اكون مثل الله، وزي ما قال الشيطان ارفع كرسي فوق كرسي العلي. وده دايما اللي بيعمله الشيطان في حياه الانسان، انك تكون زيك زي الله. وكمان في صراع ناتج عن محدوديه الرؤيه. ليه في محدوديه للرؤيه؟ محدوديه الرؤيه زي مثلا عندي طفل مش قادر يتخيل ان لما يلعب بالسكينه السكينه دي يعني تدمره. فمثلا انا ممكن اقول لبنتي ايه ما تلعبيش بالسكينه لانها هتقطع ايدك، وهي لسه عندها سنه سنتين. بعد شويه انا نفسي بديها السكينه عشان تقطع السلطه، فهي السكينه وهي البنت، بس فين التوقيت؟ عشان كده في امور كتير جدا، يعني لازم المؤمن، لازم الانسان يبقى عارف عنده محدودية رؤية، لكن ربنا شايف زي الأب ما بيكون شايف برضو في حياة الطفل. صراع بين الروح والجسد صراع أزلي أبدي. فظهر الصراع في آدم في الجنة، ظهر الصراع في يونان لما هرب من وجه الرب، ظهر الصراع في بطرس لما الرب بيقول إنه هيتصلب، قال له حشاك يا رب أن تصلب. على العكس تماما المسيح، لأن مشيئته إن يعمل مشيئة اللي أرسله، قدر في البستان يقول لتكن لا إرادتي بل إرادتك.
1: حلوة قوي قوي، وعجبني ان هي الفكرة الخروج بره الذات، ويمكن دي إرادة ربنا ان انا ما بقاش اناني، وان انا ما ببصش على نفسي لكن ببص على اللي حواليا، وكون يعني بره ذاتي مش اناني. الحاجة التانية اللي حضرتك برضو قلتها، النقطة اللي هي ان احنا ما عندناش بعد نظر، ان احنا بنبص تحت رجلينا قوي.
0: صحيح.
1: انا عايزه مصلحتي دلوقتي
0: حالا
1: باي طريقه. فانا مش شايف طب ايه العواقب بعد كده, طب ايه اللي هيحصل, طب انا بكره هبقى فين, ما عندناش.
0: لكن الله شايف بكره ايه, طبعاً. عشان كده هو
1: شايف بكره وشايف الابديه, ما انا لو انا شايف الابديه هعمل النهارده.
0: وكمان شايف اختياراتي الغلط.

0: شايف ان ده اختيار غلط لان هو شايف ان الشخص ده غلط. فعشان كده لما بيقولي لا لا هو شايفه صح. دي المشكلة.
1: طيب هل كل حاجة انا بأريدها او عايزاها لنفسي بيكون بالضرورة هي ضد ارادة الله؟
0: مش كل حاجة ضد إرادة الله، لأن في أمور معينة أنا عايزها الله بيتفق معها تماما، لأن الله لما خلق إرادتي خلق إرادة حرة، وقال أنا وضعت أمامك الموت والحياة البركة واللعنة الخير والشر فاختار الحياة لكي تحيا. فالله خلقني بإرادة حرة. إيه هي إرادة الإنسان؟ إرادة الإنسان أن يريد وأن يفعل، أن يريد ويفعل لأجل المسرة. فإرادة الله أننا نريد ونفعل لأجل المسرة. إرادة الإنسان بمفهومها أن هذه الإرادة الحرة يمسك هذه الإرادة ويجي بها قدام ربنا، الإرادة تتحد مع إرادة الله. فمش كل اللي أنا عايزه ده ضد إرادة الله، ففي أمور كتير بتتفق مع إرادة الله. مثلا بيقول الكتاب دعا يا عبيس إله إسرائيل وقال له ليتك تباركني توسع تخومي تكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لو يتعبني. بيقول الكتاب فأتى الله بما سأل بسرعة، الرب استجاب لطلبته. فالرب بيستجيب للطلبة، والرب بيدير إرادتنا وبيدير طموحنا وبيدير حياتنا، بحيث أن المشكلة مش في الإرادة، المشكلة في إيه اللي وراء الإرادة، الغرض إيه، الاتجاه القلب شكله إيه. فمثلا عند شخص عنده رغبة أن يكون متزوج وعنده أسرة، الرب بيأيد هذه الإرادة. شخص عايز ينجح في العمل وفي الدراسة وعنده هذه الإرادة وعنده الطموح ده، الرب بيبقى مبسوط جدا بيه وبيساعده وبيأيده. شخص عايز يخدم الرب وعايز يكبر روحيا، الرب بيأيده. شخص عايز يقول أسرته بيصلي لربنا أن ربنا يديله المال الكافي والشغل الكافي ويفتح قدامه الأبواب، الرب بيأيده. الله مش بيتعارض مع أي حاجة فيها بركة ليا، لكن المقصود هنا هو أني طالما الله مش بيتعارض معايا من خلال الشركة معايا بيقول كده، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. مفهوم الناس الغلط عن الآية دي أن أنا لما تلذذ بالرب الرب يديني اللي بيسأله قلبي
1: اي حاجة بقى
0: بالظبط، يعني لو واحد طالب الشر ربنا يديهوله. لكن الفكرة في ايه؟ الفكرة في ان الكتاب بيقول delay in the Lord and he will give you the desire of your heart. تعال ناخد نموذج. ابراهيم كان عنده ارادة ان الرب يبارك اسماعيل، فقال له ليت اسماعيل يعيش امامك. فكانوا قاعدين مع بعض قاعدة جميلة جدا. تحس ايه اخت امل فقعدتهم مع بعض وانت تقرأ الاصحاح تقولي ايه؟ عايز اطلب اتنين ليمون هنا للرب وابراهيم، قاعدين قاعده صافيه جدا في الصفاء ده وهو بيتلذذ بالرب. راح قال له ايه؟ ليت اسماعيل يعيش امامك. قال له صار تلد لك اسحاق، صار تلد لك ابنا. معناته ايه؟ معناته هو بيتلذذ بالرب، الرب اداله ما يجب ان يساله قلبه، مش اللي بيساله قلبه، لا اللي مفروض يساله قلبه. شفت هنا؟ يعني فتلاقي مش كل حاجه ضد اراده الله، لكن وانا بتلذذ بالرب هقدر اميز هي دي تبع إرادة ربنا ولا مش إرادة ربنا. وزي ما بنقول لأن ربنا عارف إن إسماعيل مش هينفعني، لكن عارف إن إسحاق هينفعني، عارف إن إسحاق هو اللي يجي منه النسل، مش تعسفا من ربنا، لكن ربنا عارف خامات البشر، عارف خامات الإنسان. واحد بصلي معاه بقول له تدي حياتك للرب، ولما تدي حياتك للرب الرب يديك كل الخير. قال لي أمين، قلت له سلم بقى للرب والرب يكون سيد في حياتك. شاب كان اسمه هاني، فراح قال لي بس أنا بحب نيفين. قلت له بعدين؟ قال لي يعني ادي حياتي للرب واسيب نيفين؟ قلت له مش عارف بصراحه، يعني انت سلم للرب وممكن تبقى نيفين تبع خطه ربنا برضو، يعني ليه لا؟ ليه لا؟ قال لا انا خايف، انا مش ادي حياتي للرب لالا ياخد مني نيفين. يا سيدي بالراحه ادي حياتك للرب.
1: طب هي نيفين مش مسلمه حياتها للرب ولا
0: ايه؟ ادي حياتك للرب وبعدين نبقى نشوف، ما توقفش حياتك على كده. فالفكره في كده ان في ناس حاسه فعلا كلامك مظبوط انه ان هل ارادتي يعني ضد إرادة ربنا؟
1: ربنا مش هي... ما انا اللي اخترت يبقى انا ربنا مش هيوافق،
0: فانا خايف احطه سيد يلخبط لي حياتي، يلخبط لي الجدول بتاعي. لا، حط الرب سيد، ولو في حاجه الرب مش عايز نيفين هدي غيرها، الرب مش عايز اسماعيل هيديك اسحاق، وهكذا.
1: لا وكمان ربنا يعني في النقطه دي بالذات مش هيغلس علينا، يعني مش هيقول لي لا سيبي اللي انت بتحبيه وروحي الواحد انت مش بتحبيه. لا هي الفكره هو حاطط لي اطار، حاطط لي خط
0: صح،
1: يعني ايه المواصفات اللي انا اخدها في شريك حياتي تكون حاجه، لو انا بحب ربنا يبقى هو بيحب ربنا، لو انا بخدم هو بيخدم، يعني هي تحت مشيئته، هو عارف ربنا. فهي الفكره ما دام عارف ربنا فاي شخص عارف ربنا في امور تانية انا اللي باخد قرار فيها، لان انا مين اللي متوافق معايا ذهنيا، مين اللي

0: في كيمياء بين فاهمني، فمش هيتعارض زي، بالعكس مع نيفين، لو نيفين بتحب ربنا زي
1: بالظبط اه صحيح
0: ده النقطة. طيب امتى بقى بتتعارض إرادة الله مع رغبتنا؟ وانا قايله رغبتنا
1: هي في فرق بين الرغبة والإرادة. لو اقدر اقول ايه يعني، وانت بتتلذذ بالرب، الرب يديك الديزاير، يديك رغبة قلبك ويديك اللي انت عايزه في قلبك. الكتاب بيقول في يعقوب 3:4، رسالة يعقوب إصحاح 3:4 بتقول ايه؟ تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون راضيا لكي تنفقوا في لذاتكم. ايه هو الراضي اللي انا بطلبه؟ فأنا ممكن أطلب أمر عشان لذتي، عشان في عندي لذة معينة، عندي أمر معين أنا بتلذذ بيه فمستمتع بيه فحبه، فعايز الرب يديني ده عشان أنا يعني ممكن أكون إيه، أنا بطلب إن ربنا ينتقم من أعدائي، يقول يا رب انتقم لي منهم زي ما قال الكتاب في العهد القديم،
0: داود كان بي
1: يعني لا المنتقم لي من أعدائي كويس. فتطلبون ولستم تأخذون لكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذتكم. الإنفاق على اللذة، لذة إيه؟ لذة الانتقام، لذة العالم، لذة الخطية. العكس بقى تماما، بيقول الكتاب في يوحنا الأولى 5:14 بيقول كده، إن طلبنا حسب مشيئته يسمع لنا. عشان كده وأنا بتلذذ بالرب، الرب هيديني اللي هو حسب مشيئته، مش قهر، مش إجبار، لكن هلاقي الرب بكل وضوح وكل أريحية. هل أنا بطلب شيء يخالف وصية الله؟ هل بضع رغباتي فوق طاعة الله؟ هل بأصر على ما أريد حتى لو أعلن الله غير ذلك؟ بيكون الدافع في كبرياء، في أنانية، في شهوة، زي يونان طلب لنفسه الراحة، فالله يعني وقف قصاد الراحة دي لأن الرب حاطط قصد لحياته. تتعارض إرادة الإنسان مع إرادة الله بسبب الخطية، لما يرغب الإنسان ما لا يريد الله. بيقول كده الكتاب في أول صراع للإنسان سقط الإنسان، الرب قال له بصراحة، قال له من كل شجر الجنة تأكل، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، في تكوين 2:17. تخيلي واحد قدامه كل حاجة،
0: خلاص بقى هي الشجرة دي الطمع.
1: ما دي المشكلة، يعني واحد مثلا واحد بيخون مراته، فحبيت يعني أخش في الموضوع، هو كانش لسه اختبر الرب، مراته زي القمر، فبقول له مراتك زي القمر ليه بتخونها؟ قال يا أسيس كل يوم مش معقولة تاكل تفاح، نفسك في مستفندية مضروبة كده، مش كل يوم تاكل كباب، نفسك في قرص طعمية بزيت كده أي كلام. فأقوله بصراحة يعني النفس أمارة بالسوء. فللأسف الشديد تتعارض إرادة الله مع رغباتنا لما رغباتنا تكون سيئة. فالله ما يعني، هل ده لخيري؟ لا مش لخيري. هل لخيري ان انا اروح السكه دي؟ مش لخيري. هل لخيري مثلا اشرب مخدرات واشرب ده واعمل ده؟ مش لخيري. فربنا بيجي يقول لي تعالى، انا عايز خيرك، يعني انا بختار ليك الخير. بيقول له في في في في التوصيف بتاع اراده الانسان، قال له انا وضعت امامك الحياه والموت، البركه واللعنه، الخير والشر، فاختار الحياه لكي تحيا. فهو باكج، لما تختار الحياه بتختار مع الخير وتختار مع البركه، لما بتختار الموت تختار مع الشر، تختار مع اللعنة. فعشان كده هو باكج. فالرب قال له اختار الحياة لكي تحيا. بس نيجي نقول هل إرادته حرة؟ طبعا حرة. طب لو اختار الموت، يعني لو جينا بصينا بالإرادة، بطرس غلط ويهوذا غلط،
0: كلهم غلطوا أساسا.
1: بالظبط.
0: بس بطرس
1: مين فيهم ده الأكتر؟ أكتر مثالين، واحد أنكر واحد خان. واحد بإرادته رجع لربنا وتاب وبكى ورب قبله،
0: والتاني
1: بإرادته راح شنق نفسه. طب سؤال، لو يهوذا بإرادته رجع لربنا كان ربنا قبله ولا ما قبلوش؟ نيجي بقى لسؤال أصعب من كده، هل ربنا أجبر
0: بطرس
1: إن يرجع له؟
0: لا
1: خالص. هل ربنا رفض يهوذا لو رجع له؟
0: لا
1: خالص. فعشان كده هي دي المشكلة، الله مش بيرفض ومش بيقبل. للأسف أنا ساعات كتير جدا يعني أقول رب يا رب ليه بس خلقتنا بإرادة حرة، احنا مش عارفين، احنا مش على المستوى الناضج اللي ننفع نستخدم هذه الإرادة الحرة. وبعدين لما نستخدم الإرادة الحرة وبإرادتنا نغلط وبإرادتنا نقع وبإرادتنا نتورط في جوازة وحشة وبإرادتنا نتورط في شركة وحشة، نيجي نقول ليه يا رب؟
0: ما احنا برضه كنا هنتذمر حتى لو هو اختار لنا.

0: في كل الحالات في تذمر يعني. ده صحيح. وبعدين يعني حضرتك ركزت كمان في فكرة رغباتنا، رغباتنا ده اللي هو اللي احنا اللي حضرتك قلته من شوية اللي احنا عايزينه، فاللي احنا عايزينه ده ممكن ما يكونش مدروس.
1: بالظبط.
0: زي كأني داخل مشروع مش عامله دراسة جدوى.
1: بالظبط.
0: مش عارف ايه عواقب بتاعته. فهي دي في فرق ما بين الرغبة والإرادة. الإرادة المفروض، المفروض لما أكون باخد قرار بكون بدرس القرار ده كويس قوي قبل ما أخده. طيب السؤال الكبير قوي اللي كلنا بندور عليه ومحتارين فيه، ومش هقدر أقول كلنا لكن أقول الكنسيين المسيحيين أو الناس اللي هي يهمها تعيش إرادة ربنا، إزاي أعرف إرادة ربنا لحياتي؟
1: مهم قوي يعني حسب ما اتعلمت. يعني أنا متربي في كنيسة كبيرة جدا، رباني القسيس الدكتور إيميل بطرس، كان كتير يتكلم على كيف تكتشف مشيئة الله في حياتك. الاكتشاف هنا مش اكتشاف يعني اثري، لكن هنا بشكل طبيعي الانسان وهو عايش مع ربنا وبيتحرك مع ربنا، الطبيعه نفسها خلاص يعني الطبيعه الساقطه المستقله عن الله دي اتغيرت خلاص، اصبح انا قبلت المسيح مخلص وقبلت المسيح سيد على حياتي. لما قبلته مخلص وقبلته سيد فهمت ان انا وكيل لكل ما املك، ولاني وكيل لكل ما املك فانا كل يوم اجلس امام السيد وعشان اقول له لتكن مشيئتك في حياتي. قدامي الخلوه الروحيه، خلوتي الروحيه، في خلوتي الروحيه بحط قدام الرب وبطرح قدام الرب كل امور انا بصلي علشانها، اختيارات التوجهات اللي هتوجهها حتى في الخدمه، اروح هنا ما اروحش هنا، بصلي من اجل كل حاجه. في الخلوه الروحيه في حاجتين مهمين جدا، بصلي اتكلم مع ربنا، اقرا كتاب الرب يتكلم معايا. فمعرفه مشيئه ربنا هو ان انا بقول للرب لتكن مشيئتك، فالرب بيديني مشيئته من خلال الكلمه. فانا بصلي لاعلان مشيئه ربنا، بطلب من الرب في الصلاه. تاني حاجه الرب بيكلمني في الكتاب المقدس، بيقول الكتاب مزمور 119 عدد 5 عشان يبقى موضحين قوي فكره كلمه الله، بيقول مزمور 119 عدد 5 سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فعشان كده السكة اللي بمشي فيها والسكة اللي بتوجه فيها هي الرب بيدي نور بكلامه، بيدي الرب نور بكلامه. عشان كده الصلاة والكلمة مهمين جدا لمعرفة إرادة الله. كمان قيادة الروح القدس، ان الروح القدس يقودني، يقول الكتاب وزنك تسمعان كلمة خلفك، هذه الطريق اسلكوا فيها. اوقات كتير جدا الروح القدس جوانا بيقفلنا من ناحية امور معينة، لما بولس يقول ان كان في ابواب مفتوحه لكن منعنا الروح القدس، الروح القدس منعنا، ففي قياده للروح القدس، الروح القدس يمنع، الروح القدس يقول لا خلي بالك، الروح القدس يقول المشوار ده مش هيبقى في خيرك، الروح القدس يقول، الروح القدس يعني يحمل رجل زي فيلبس يتحرك بيه. ممكن نوصل للمستوى ده؟ طبعا ممكن نوصل للمستوى ده في قياده الروح القدس مع النضوج الروحي. كمان في المشوره الروحيه، وأنا كراجل اتربيت في كنيسة تؤمن بالاختبار الخمسيني، لازم نوضح بين الإعلانات اللي بنجري وراها في إن أخد إعلان عشان خاطر أتجوز، إعلان عشان أشارك، إعلان مش عارف إيه. مرة حد بياخد إعلان عشان يتجوز، فواحد قال له أمين رب بيقول لك دي من الرب، واحد تاني راح قال له لا الرب بيقول لك مش من الرب، فبقول له هتعمل إيه؟ قال لي كده واحد واحد، هشوف حد تالت، فحد تالت قال له أمين من الرب، بقى 2-1. فقول له هو اصلا الموضوع من الرب، كان التلاتة قالوا امين، بس الفكره ان لا الموضوع من الرب ولا دول اصلا بيكلموا من الرب، لان في كلام متناقض. اما ناخد صوت الرب ازاي؟ من الكتاب المقدس،
0: من كلمه ربنا المعلنه،
1: وما اروحش لحد اتصل بيه ومخصوص اقول له قول لي الرب عايز مني. انا لازم اكون فاهم، ما بقاش في وسيط.
0: طب وربنا يقول لي، ما يقول لي انا
1: يعني هو، يعني هو ده ابن عمي، ده اقرب من رب لربنا. فعشان كده يعني في نبوه في كل حاجه، لو حد استوقفني واداني امين، يعني من غير ما اقول له الموضوع، من غير اي حاجه، من غير ما اطلب، من غير حاجه، بس يكون في تاكيد من كلمه ربنا. فعشان كده في ناس اتضلت، عارفه حضرتك في في في الكتاب المقدس كلام قاسي جدا، ان في نبي ضل نبي في صحة 13 من سفر الملوك، بيقول الكتاب ان نبي ضل نبي الرب قاده علشان يروح بتقيل، لما راح بتقيل الرب يقول له ولا تاكل ولا تشرب وتروح في اي حته، راح طلع نبي من يهوذا قال له تعالى اقول لك ده الرب قال لي انك تيجي تاكل عندي، أكل عنده.
0: ده الكلام ده في العهد القديم.
1: في العهد القديم أكل عنده.

0: وبعدين ما رجعش بقى ما رجعش بيته. رب زعل من نور ومات. فاللي عايز اقوله ان اوقات كتير جدا
1: لا واحنا النهارده في العهد الجديد يا سيس يعني في يعني في في تواصل مع ربنا ما بقاش في وسيط.
0: فعشان كده
1: الرب يسوع
0: عشان كده بيقول كده يعني حتى الجهال لا يضلوا، يعني حتى الشخص الجاهل مش هيضل، الرب هيكلمك. فعشان كده دايما اقعد قدام ربنا في خلوتك الروحيه واسال ماذا تريد مني يا رب ان افعل. لما في يوم من الايام بولس قال له ماذا يا رب تريد مني ان افعل، الرب قال له بشكل مباشر صح في نبي ساعده، دي حقيقه حنانيا ساعده، لكن لازم هو نفسه يسمع من ربنا. بعد شويه بنشوف ان رب استخدم اغابوس في حياه بولس ماشي، بس ما بيروحش يقول لاغابوس اعمل ايه بكره، لا هو عارف. عشان كده كلمه ربنا، الصلاه، القياده الروحيه، والقياده الروحيه ان الله نور جوايا، والمشورة الروحية ممكن أستشير ناس روحيين It's okay. لكن مهم قوي أن أنا أكون كل أموري بعتمد فيها على كلمة الله،
1: كلمة ربنا. يعني إرادة الله لحياتي هي معلنة، بس عليا أن أنا أعرفها. فكلمة ربنا بتعرفني إرادة الله. في نقطة مهمة حضرتك قلتها وأنا نفسي أن أنا أعلق عليها، إحنا دايما ربطين إرادة ربنا بالقرارات الكبيرة قوي في حياتنا. بمعنى عايزة إرادة ربنا في اختيار شريك حياتي، عايزة إرادة ربنا في أن أنا أهاجر ولا لا، عايزة إرادة ربنا في الكلية اللي أنا هدخلها، عايزة يعني قرارات مصيرية في حياتي. بس مش هي دي إرادة ربنا بس، يعني من أغلب كلام حضرتك إرادة ربنا في الأمور الروحية. إرادة ربنا بولس كان طالب إرادة ربنا في خطته للخدمة، إرادة ربنا في أن أنا أخدم فين وإيه، يعني إرادة ربنا في أن أنا أجيب نفوس إزاي. حضرتك ابتديت الحلقة الله يريد أن جميع يخلصون وألا معرفة الحق يقبلون. لو هو ده اللي شغلني فالحاجات التانية هتبقى بديهية، لأن أنا متشبع برسالة وبهدف لحياتي. فأنا لما بختار قرارات هتخدم الهدف ده. فهي دي إرادة ربنا. إيه إرادة ربنا؟ أن أنا أعمل مشيئته. إيه مشيئته؟ أن الجميع يخلصون وألا معرفة الحق يقبلون. لا جوازي هيخدم إرادة ربنا أو هالجميع يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. الجامعة اللي هدخلها، الشغل اللي هروح، كل حاجة هتخدم الهدف الكبير، أسرتي، بيتي، عيالي، شريك حياتي، whatever. فهي دي الفكرة. هو ده النقطة، إن إحنا بنركز قوي على حاجات الحياتية الأرضية المؤقتة. بس مش بعدين نفسنا عن الهدف العام. وإن كان إن ربنا إرادة ربنا ومشيئته فعلا هي بتخدم الهدف العام.
0: هي باينه قوي. هو ليه الله اصلا خلق ادم وحواء في جنه وعاش معاهم؟ فارادته ان يكون معاهم. ارادته يعني كانت باينه قوي ان الله عايز انسان يكون في شركه معاه. فباينه قوي في سفر التكوين لما الرب ارسل في يوم من الايام موسى، كان عشان يعمل الاسترداد للعلاقه. ما جاش موسى يأسس دين. لما الذبايح والأعياد وكل الكلام دي فشلت في الناس تسترد الإنسان لله، نزل المسيح عشان يسترد الإنسان لله. ما كانش ناوي يأسس دين. فكان غرض الله فعلا يخلصون عشان يكونوا معاه للأبد. فده غرض عشان يكون معاه في راحة أبدية للأبد،
1: يكون له حياة.
0: يكون له حياة.
1: إمتى هيبقى لينا حياة؟
0: لما يكون المسيح في قلبه وفي حياته.
1: بالظبط. وإن أنا أكون عايش بهدف.
0: بالظبط. ويكون في الشركة الشخصية بينه وبين ربنا، ويرجع للحياة اللي موجودة بين الله وآدم. وعارف لغاية سفر التكوين، سفر الرؤية يقول كده، هو إذا مسكن الله مع الناس، ده الألتمت جول. الألتمت جول بتاع ربنا إن خلاص كان ربنا ارتاح بقى في الآخر، هو إذا مسكن الله مع الناس للأبد. بداها مع إنسان وختمها مع إنسان. فبقت إرادة الله ومشيئة الله، مشيئته إنه لما خلقه مرتاح في جنة، ما خلقوش تعبان.
1: يعني مش شغاله تبقى بالحياه. بالظبط.
0: بالحياه. يعني حتى لما لما لما يشوع وزع الارض وقال لهم اختاروا لنفسكم هتعبدوا مين، دخلوا الارض لكن الرب قال لهم تطردوا الكنعاني. هم ما طردوش الكنعاني للاسف. لما ما طردوش الكنعاني، تخيلي معايا مثلا كان مثلا راشيل وكوهين قاعدين يتحكموا مع بعض، نطرد الكنعاني يا راشيل، تقول له لا ده الكنعاني حلو كويس، نطرده ليه؟ طب ربنا عايز نطرده، ربنا عايز نمشيه، نقول لا ما نمشيهوش، ما نمشيش الكنعاني. ما مشوش الكنعاني فعلا، وقعدوا معاه في الارض، وقعدوا معاه في الجواز، واتجوزوا منهم. بعد شويه يقولوا له طب احنا السنه السابعه الرب قال رايح الارض، فالكنعاني يقول لا ما نريحش الارض.

0: رايح عليه. فاصبح كوهين وراشيل وشعب اسرائيل مش بيسمعوا كلام ربنا, اسمعوا كلام الكنعاني. تخيلي عملوا ده لمده 490 سنه. لما عملوا ده لمده 490 سنه في وقت القضاء, الرب قسم كل 7 سنين كانوا المفروض يروحوا الارض, 490 على 7 فيها 70 راحوا السبي 70 سنه. فاجي اسال نفسي سؤال, الله خلقه مرتاح,
1: هو بقى
0: هو اللي تعب نفسه. فاراده الله ان يرتاح والارض ترتاح, اراده الانسان تعبته.
1: وهذا عارف الآية اللي بتقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
0: نعم.
1: احنا مشغولين بكلها دي وسايبين إرادة, يعني احنا بنطلب كلها وسايبين ان احنا نطلب ملكوت الله. طيب نيجي بقى ليه او ايه الخسارة في ان احنا نتمم إرادة ربنا؟ يعني ليه الناس فاكرة او الناس شايفة ان لما انا اعمل مشيئة ربنا فيها خسارة؟ وايه هي نوع الخسارة؟
0: انا عايز اقول الخساره وعايز اقول المكسب كمان, يعني خلي عشان اكون فير اقول ايه الخساره واقول كمان المكسب. الخساره اكسب ايه واخسر ايه؟ انا هخسر عنادي لما انفذ مشيئه ربنا, هخسر العناد بتاعتي, هخسر عنادي وهخسر اصراري على طريقي الخاص, هخسر بعض الرغبات اللي مش بتمجد ربنا, هخسر مزاج في مخدرات في امور مش كويسه, هخسر راحه مؤقته وهكسب راحه ابديه. فالراحة المؤقتة, يعني مثلا واحد يقولك ايه, انا بإرادتي بعمل الامر ده بيشفيني من التوتر مؤقتا, وبعد ما يتشفي من التوتر وبينما هو يسعى لشفائه من التوتر اصلا
1: الطريقة, سجارة مثلا.
0: الطريقة نفسها بتوتره فبيعمل ايه, فيعمل كده اكتر, وبينما هو متوترا يوتر نفسه في هذا التوتر في توتر اكتر فيذهب الى هذا التوتر متوترا بشكل متوتر, فتلاقيه اصلا جوه دايره مغلقه من التوتر.
1: حتى لو هي تنفع ليه التوتر لوقت بس بعد كده هيبقى ادمان
0: بالظبط. فعشان كده هو يعني كتاب بيقول في ماركوس 8:34 ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه. هنا deny himself, انكار النفس, النفس اللي فيها الفكر والاراده والعاطفه, هو ان ايه, تعال بنفسك اديها للسيد. فلما يديها للسيد هيعمل ايه؟ من اراد ان يخلص نفسه نفسه يهلك الغلط عشان ياخد الصح. فهو بيهلك حاجه غلط, ان بيفنى الخارج عشان الداخل يتجدد كل يوم. فكمان تكسب ايه بقى؟ تكسب السلام الداخلي, تكسب لما تروح تنام تنام, تكسب عندك سلام في سلامك, عندك هدوء في هدوءك, عندك راحه في راحتك, لما تيجي تضحك ضحكتك جميله, ضحكتك بتضحك, عندك قياده وبركه من الله, عندك ثمر روحي ونمو في شخصيتك, عندك تحقيق لقصد الله في حياتك, ان ماشي في سكه قصد. وده اللي حصل في حياه يوسف وهو ماشي في سكه قصد, كل البلاوي اللي حصلت من اخواته من بيت فوتيفار كل ده ربنا راح موظفه لسكه القصد.
1: لا وهو كمان كان مركز في السكه مش باصص وراه
0: بالظبط,
1: ودي مهمه قوي
0: بالظبط. وكمان حاجه جميله جدا بتعجبني في قصه يوسف وهو بيخسر ايه, لا ده خسر, ده خسر كتير, ده دخل السجن, لكن كسب ايه؟ كسب القصد, بالاخير بقى تاني متسلط على ارض مصر. عشان كده لما نيجي نمسك القصه يقول ايه, لما مرات فوتيفار بتعرض عليه الشر قال لها ان سيدي لم يمسك شيء عني الا انتي, الا انتي بس, كيف اصلا هذا الشر العظيم واخطئ الى سيدي؟ ما قالش اخطئ الى سيدي لكن اخطئ الى الله. وكانه عايز يقول ايه, ان الخطا اللي هخطئه مش هخطئه لسيدي لكن هخطئه لله. ليه؟ لان سيدي ده هنا مش سيدي لكن انا عندي سيد.
1: لا بالعكس, هو كمان لو هو فكر بطريقه انسانيه كان هيروح في العلاقه دي عشان مصلحته
0: بالظبط بالظبط,
1: عشان يفضل في منصبه.
0: انا اسف يعني كان عنده العذر زي ناس كتير جدا يقول لك انا غصب عني. يعني مثلا في الجيش كانوا بيسرقوا بطاطين من بعض, فمثلا جه حد قال لي ايه, هنا عادي انت مؤمن كويس بره لكن هنا عادي نسرق من بعض
1: بره وجوه.
0: يعني اقول له يعني ازاي نسرق؟ يقول لي معلش نسرق عادي نسرق. فايه يسرقوا؟ فانا اقول لا انا مش هسرق. فانا فاهم كويس جدا ان المبدا مش هيتجزا لان عندي سيد, مش مساله عندي مش مين شايفني ومين مش شايفني ومين موافق على كده. لكن اهم حاجه هكسب ايه لما انفذ مشيئه ربنا؟ هكسب مكافئات ابديه. بيقول الكتاب اما الذي يصنع مشيئات الله فيثبت الى الابد في يوحنا الاولى 2:17 يوحنا الاولى 2:17 اما الذي يصنع مشيئه

0: مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. فعشان كده بيقول كده أنا هكسب إيه؟ هثبت إلى الأبد. اللي ما تخسره في إرادة الله هو الأقل، هو المؤقت، لكن تكسبه هو الأبقى والأفضل. الآية اللي نفسي تطلع على الشاشة ونقراها في أشعياء 48-18. أشعياء 48-18 بتكلم عن الشعب القديم عمل إيه؟ أشعياء 48-18 الشعب مش عايز يسمع الكلام، زي ما شفنا كده كوهين وراشيل خلوا الكنعاني لغاية ما الكنعاني جابهم ورا. ليتك أصغيت الوصاياي.
1: معلش شاهدة خلاص.
0: 18 فكان كنهر سلامك وبرك كلوج جلب. خلينا نركز في الآية دي نفكر في حاجة. واحد، الرب هنا بيقول له بص اللي انت وصلت له ده خليني أعاتبك على ان انا مش مسؤول عنه، خليني اقول لك انا ما وصلتكش ليه، خليني اقول لك يا ريتك كنت سمعت كلامي ويا ريتك كنت أصغيت لوصاياي. عارف دلوقتي كان زمانك فين؟ كان زمانك سلامك هيبقى عامل ازاي؟ سلامك هيكون زي النهر المستمر المتجدد. يا ريتك سمعت، يا ريتك قطعت، يا ريتك لم تتجاهل صوتي، يا ريتك سلمت لإرادتي، كانت النتيجة بقى كان زمانك دلوقتي عندك سلام مستمر ومتجدد. وسلامك مش بس هيكون مش مؤقت ومش متقطع، هيكون جاري زي النهر. برك بقى هيكون شكله ايه؟ هي براءتك كاللجج البحر، يعني ايه؟ الامواج المتعاقبة المتتابعة العظيمة، يعني البركة والبر والنجاح الروحي هيزدادوا ويحصل اتساع بلا انقطاع. الآية بتبين ايه؟ بتبين ان كتير من ألم الإنسان ليس لأن إرادة الله صعبة، بل لأنها لم يصغي إليها. مش لأنها صعبة، لا، لأن أنا ما سمعتهاش،
1: ما يعرفهاش وما سمعتهاش ومش عايشها، بالتالي
0: مش حاببها. وبس حتة ما يعرفهاش، لا، هو الرب كان قايل له، الرب كان قال له ان انت تعمل كذا تجاز كذا، ما تخش الأرض، اعمل كده كده كده. والرب وصاه، والرب وصاه عشان مصلحته، بس هو ما عملش مصلحته.
1: زي اب كده بيوصي ابنه وهو رايح مثلا جامعه، ولا هو رايح في حته تاني سايب البيت، فبس هو ما ركزش في كلام الاب
0: بالظبط
1: وعاش اللي هو عايزه، زي الابن الضالد مثلا.
0: بالظبط،
1: امثله عندنا برضه
0: كده. الكارثه في كده، الكارثه يعني الكارثه يا اخت امل كمان، ان اجي بعد ما ابوظ الدنيا الوم ربنا، لان احنا في مجتمع قدري.
1: دي نقطه مهمه.
0: احنا في مجتمع قدري، تاثرنا بالجماعه اللي حوالينا اللي بيقول لك ده قضاء وقدر. فمثلا واحد خد واحده
1: اسم يعني المصيب
0: مشيها مش كويس، واحده خدت واحد عارفه ان هو مش تمام، فتقول اصلا حبيته وقلت اتغير بعد الجواز. فمره حد قال لي ايه؟ انا اتحطينا على كرسي الاكليل انا وهي لان ربنا عايز كده خالص. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ قال اي اتنين بيقعد على كرسي الاكليل ده عايزها ربنا. حبيبي، في فرق بين اللي عايزه ربنا واللي عارفه ربنا. ده عارفه ربنا بس مش عايزه ربنا. فالله عارف ان انا هغلط بس مش عايز ان انا اغلط. الله عارف ان ادم سيسقط لكن مش عايز ادم يسقط. فيجي يقول لك لا لا لا لا، ده اصلا ده الكبير، لا فيش حاجه في الدنيا تحصل هو مش عايزها. ازاي؟ ازاي يعني؟ ما في يعني الله بيحترم اراده الانسان.
1: حتى لو بيحترم ارادتي وبيبارك اللي انا بختاره، تمام، بس لو انا فضلت ماشي بالغلط، وحتى لو انا اخترت في البدايه غلط، او احنا الاثنين بعيد عن ربنا، بس لو انا فضلت ماشي بعيد عن ربنا هاجني نتيجه قراري ونتيجه حياتي
0: بالظبط،
1: او نتيجه حياتي اللي انا بعيشها كل يوم بعيد عن ربنا. لكن ياما في ناس كانت بعيده عن ربنا
0: بالظبط،
1: اختاروا بعض غلط
0: بالظبط،
1: لكن ورجعوا ربنا وحلفوا ربنا
0: بالظبط
1: وحياتهم اتغيرت
0: بالظبط.
1: تمام،
0: عارفه يعني احلى حاجه في الحياه هي الحياه مع ربنا
1: بالظبط.
0: لو الدنيا خربانه وعشنا ربنا، ربنا بيعرف يعمل التصحيح ده، ربنا بيعرف يعمله كويس قوي.
1: ولو انا ادركت كمان القرار الغلط وغلطت وتبت ورجعت
0: واعترفت
1: ورجعت للطريق الصح،
0: لكن مش هاجي احمل بقى ربنا واقول له يعني انت وديتني لكده، انت عملت فيا كده. لا، واحد مره قال لي، كان قال لي لا، ايوه كان هقول لك ازاي، انت سالته قال لك يعني قلت له طب انت سالته قال لك عشان ما قالكش لا؟ قال لا ما سالتوش. قلت له طب قعدت مثلا قدام ربنا قبل اي قرار؟ قال لا ما قعدتش، انا ما اعرفش اسمع صوت ربنا اصلا. طب خلاص، يبقى اتعلم، يقدر الرب يصحح طبعا. يا ناس الرب صحح معاهم لما جم لربنا، ربنا عارف يصحح، بس نحط قدام ربنا الخراب اللي احنا فيه، ربنا اكيد هيعرف يصلحه.
1: طيب يعني انا بشكرك جدا ان انا قلت لك ايه الخساره، لكن حضرتك قلت لي ايه المكسب
0: كمان المكسب
1: فالمكسب

0: من الحاجات اللي حضرتك قلتها يعني حاجات مهمة وبدون مقابل, يعني ملهاش مقابل, يعني قصدي لا تشترى بالمال.
1: نعم.
0: ولا احنا نقدر نوجدها لنفسنا.
1: نعم.
0: زي حضرتك قلت السلام, الامان, الحياة في سلام مع ربنا. في حاجات مبادئ وفي حاجات مش ممكن بفلوسي ولا بنجاحي ولا بامكانياتي اقدر اوجدها لنفسي.
1: نعم.
0: فدي الحاجات الثمينة قوي دي.
1: يس.
0: اللي ما ينفعش يوجدها غير ده المكسب. يس. لما انا اكون في مشيئة ربنا.
1: نعم. يس.
0: طيب هل الله عايز يفرض علي حياة؟ يعني في حضرتك قلت أمثلة زي يونان اللي كان رافض وراح ربنا جابه وقال له لا أنت لازم تروح, والناس مركزة قوي وفي ناس مش مقتنعة ليه يعمل كده, ما هو حر. هل الله عايز يفرض على حياتي اللي أنا بعيشها بطريقته وبقراراته, وهو ده الهدف إن أنا إرادتي يعني تكون خاضعة لإرادة الله, ولا يقصد إيه؟ وازاي يعني ربنا خلقني حر وفي نفس الوقت ماليش اراده ولازم اعيش بارادته هو, ودي اسئله ناس وشباب, يعني ازاي انا حر الاراده وفي نفس الوقت هو حاطط لي شروط اعيشها, ولازم لو انا عشت الحياه دي هيبقى كذا, وزي المكسب والخساره اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. لو انا عشت في اراده ربنا تمام, يعني انا ماليش اراده وده المفهوم اللي واصل يعني لناس كتير, هبقى كويس وعندي في مكسب. لو انا عشت ارادتي انا هخسر يبقى انا ازاي حر؟
1: اول حاجه لازم احطها يعني بين عينيا ان الله لا يريد ان يلغي ارادتي, بل ان هو بيقودها وبيجدد هذه الاراده بحسب ارادته. بمعنى ان اوقات كتير جدا ارادتي بتكون متاثره بالاستقلال, ان انا مستقل عن الله, فبالتالي انا ارادتي ممكن تبقى طايشه شويه. عشان كده لازم ابقى فاهم لو كان الله بيفرض عليا امور معينه ما كانش خلقني حر, لكن الله خلقني حر وهو عارف ان هو مش هيفرض عليا حاجه. عشان كده الرب عايز يوصلني المعنى المحبه والطاعه في الايمان, اللي هو ما بيفرضش عليا حاجه لكن بيحط العوازان جواي, بيحط الإرادة الصح جواي, يعني تكون إرادتي متفقة مع إرادة الله. لما بيتكلم الإنجيل عن الخضوع لإرادة الله, مش المقصود أن بفقد شخصيتي, مش المقصود أن أتوقف عن التفكير وأسلم وهو خلاص كده أنا دماغي واقفة عن التفكير,
0: أبقى متوكل بقى أنا ربنا عايزه,
1: أو أن أنا تصبح آلة لتنفيذ أوامر الله, لكن المقصود أن أنا أثق في حكمة الله أكتر من حكمتي المحدودة وألجأ لربنا إن كان أحد تعوزه حكمة فيطلب من الله. فالرب يديني حكمة. الرب هيعمل إيه؟ هيعمل إرادة الله بإرادتي أنا الخاضعة الفاهمة لله, فأنا هعمل إرادة الله بإرادتي أنا. فصنع إرادة الله محتاجة إرادة بني آدم, فصنع إرادة الله في موسى كانت محتاجة إرادة موسى, فعشان كده كان بيقنعه روح يا أخي. وكان ايه شق قلب موسى؟ شق قلب موسى ان الشعب يتحرر. بقى في اتفاق بين اللي عايزه موسى واللي عايزه الله. نيجي بقى للصراع, انا اقدر ولا ما اقدرش؟ فالرب قال له هتقدر. لو جينا بصينا لموسى نلاقي موسى ايه؟ موسى عايز اللي عايزه ربنا تحرير الشعب, لكن هو ما عندوش ثقه بنفسه كافيه, فقال له ايه الرب؟ اريحك, خلي هارون يتكلم بالنيابه عنه. تعرفي يا اخت امل كم مره هارون اتكلم بالنيابه عن موسى؟ ولا مره. بس كان مش ربنا بياخده على قد عقله. بس الفكره ايه؟ ان النضوج بتاع موسى لما قعد قدام ربنا واتقابل مع ربنا وجها لوجه, بقى اللي عايزه ربنا عايزه موسى, وبقى اراده موسى من اراده ربنا, وبقى قدره موسى من قدره الله. يعني اداله الطموح اللي هو عايزه من الله, الروح نفسه بيديني القوة لتنفيذ إرادة ربنا. فربنا مش بيلغي شخصيتي, بالعكس ربنا بيطور شخصيتي. ربنا مش بيلغيني, بالعكس ربنا بيوجهني صح, بيطورني صح, بيطلعني من إنسان جسدي فاهم الأمور بشكل جسدي لإنسان روحي. وده اللي عمله مع يونان, ما كسرش في يونان, لكن يونان واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة يقول له هل اغتصت بالصواب؟ طلع له يقطينة. طب يا ابني يا حبيبي تعالى أقول لك أنا بفكر إزاي. لو انت عندك يقطينة دلوقتي بنت يوم وليلة وراحت زعلت عليها، ما زعلتش انا على الشعب ده.

0: اه طب انت كده بتفهمني صح. فانا اللي عايزك توصل لي ان ارادتك تكون زي ارادتي، لان انا بتكلم صح، لان انا بتصرف صح، لكن مش مقصود ان الغيك، انا مقصود اوصلك للحكمه اللي موجوده عندي، لان حكمتك محدوده. محتاج اوصلك ان العلاقه اللي بيني وبينك تكون مرجع لقراراتك. يعني ايه؟ يعني مثلا انا خادم في كل كبيره وصغيره، اقول ايه؟ ارجع للرب، ارجع للرب. فلما ارجع للرب يبقى في مرجعيه هي علاقتي بربنا لكل القرارات بتاعتي. بنت بتقدم لها عريس، اصلي اصلي والرب يأيد الحب ده، والرب يأيد الرغبه دي، الرب يأيد الاتجاه ده. او لو في بقى مصيبه كبيره ربنا يديني رفض. انت توافق ارادتي تدريجيا مع هو ما صالح ما هو حق، فربنا مش هيعملها غصب عني، لكن ربنا يعملها بالاقتناع. الكتاب بيقول ايه؟ بيقول فاطلب اليكم ايها الاخوه في روميا واحد، روميا 12 واحد. روميا 12 واحد بيتكلم بشكل جميل جدا. بس خليني اقول حاجة على ما نطلع روميا 12 واحد واثنين. لو انا ما عنديش اختيار، مثلا انا لو موجود عندك في البيت فتيجي تقولي لي ايه؟ تشرب شاي ولا شاي؟ طب ما فيش اختيار. كده هعرف ازاي ان انا عندي ارادة حرة؟
1: في شاي بالنكهات دلوقتي يعني.
0: آيه. ممكن تشرب شاي ولا شاي؟ فاهم ازاي؟ تاكل بامية ولا بامية؟ فلازم يكون في اختيارات. فالفكره فكره كده، تحب الخير ولا الشر؟ عايز الخير ولا الشر؟ ازاي الله يعرف ان الانسان ده بيحبه ولا بيحبوش، بيخضع له ولا بيخضعلوش لو مفيش اختيار؟ فليه الشر موجود؟ الشر موجود عشان يبين.
1: هو مش لازم كمان يبقى شر واضح. آه. وده اللي انا كنت بتكلم فيه. يعني ممكن يكون هدفي ان انا اختار الشخص ده شريك حياتي عشان ده غني مثلا، او علشان ده هيهاجر، هاجر واروح معاه بلد ثانيه.
0: بالظبط.
1: ففي هدف بالظبط، مش هو ده اللي ابني عليه حياه كامله.
0: صح صحيح.
1: يعني فده شر على فكره.
0: بالظبط.
1: يعني بس مش شر واضح.
0: بالظبط.
1: بس هدف غلط.
0: ذات هو. ده ذات وانانيه. يعني لو ما عنديش اختيار ازاي هيبان الطاعه؟ اعمل اراده الله بارادتي. بمعنى ان لما نيجي في روميا 12 من عدد واحد بيقول كده، فاطلب اليكم ايها الاخوه برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقليه، ولا تشاكلوا هذا الظهر. كلمة تشاكله انك تكون على شكل هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. فلما جدد ذهني بجدد ارادتي، لما جدد ذهني بجدد ايه اللي بحبه وايه اللي بكرهه.
1: لا، وتجديد الذهن بس هياخدنا لايه؟
0: ايه الاختبار بقى اللي هيحصل؟ لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة. في هنا فرق كبير بين لتختبروا ولتعرفوا. يعني ايه؟ يعني مثلا الرب يقول لي ايه؟ خليني اعرفك ان انت مثلا هتروح امريكا. لا، ده انا مش بس بعرف، مش يعرفني، بلاقي شايلني هيلة بيلة كده واختبر ان رحت امريكا.
1: ما اختبر ده بعيشها.
0: ده انا عايشها.
1: اختبار.
0: فبص الاقي ايه؟ مش الرب يقول لي ايه؟ انا هخليك سعيد. لا، انت بتشوف انك سعيد. الرب مش هيقول لي اوعدك ان هعمل معاك كذا كذا. لا، هو اللي هيعمله ده بيعمله، بختبره مش بعرفه بس. الحاجه المهمه قوي انك ايه؟ لتعرفه وتختبره، مش لتعرفه لكن لتختبره. لكن كمان بيقول تختبره، مش تجبره على مشيئة الله. عشان كده الله وضع للإنسان اختيار. فزي ما قلنا في البداية، الله حط الموت والحياة، البركة واللعنة، وقال للإنسان يختار ايه. لكن ساعات كتير جدا بيكون موضوع حرية الإنسان هو نفسه موضوع عبوديته.
1: صح.
0: للأسف. صح. يعني للأسف الشديد
1: الحرية الغلط، الحرية اللي فاهمينها.
0: فعشان كده أنا محتاج أدعو دايما إرادتي أنها تكون خاضعة لإرادة الله. توجد طريق تظهر للإنسان أنها مستقيمة، عاقبتها طرق الموت، قالها سليمان في أمثال 14-12. الله ما يجبرش حد لتنفيذ إرادته، لكن الله عارف عاقبة الأمور. فعشان كده الله بيديني هذا الإقناع حتى في الخلاص اللي الرب عايزه. قال انا واقف على الباب واقرع. يعني هو عايز يخلصني، لكن نفس الوقت
1: بس لازم احنا نفتح. لازم نفتح.
0: بالظبط. فالحريه كده، الخضوع لاراده الله لا يعني الغاء الحريه، لكن استخدام الحريه للدخول في علاقه ثقه ومحبه مع الله، حيث تبقى ارادتي حقيقيه، لكن انا بختار ان انا امشي مع الرب بحب وبختار ارادته، فهو بيصب ارادته في ارادتي وبعمل ارادته بارادتي. بعمل اللي هو عايزه بإرادتي.
1: ده كلام كبير جدا وحلو قوي قوي قوي. وبالمناسبه قصه يونان، بس عشان انا بقول لك ربنا اجبره. ربنا كان عايز يعلم يونان درس. يعني يونان كان انسان كويس وبيحب ربنا والكلام ده كله، بس ما كانش عايز

0: عايز يروح نينوى مش عشان هو خايف ولا مش عايز يروح، لكن كان عايز الشعب يهلك. فربنا بيغير. لا انا بحب كل الناس. دول ولادي زي ما انت ابني، زي ما شعب اليهود ابني، زي فهو عايز يغير منتاليتي، تجديد ذهن. ده اللي حضرتك ختمت بيه.
1: انا عايز اقول حاجه على بالشكل سريع. النفس فيها الباكج ده، النفس فيها الفكر والاراده والمشاعر. انا ماشي عكس في شارع بولصة، لو انا سايق عكس يبقى انا محتاج عقلي يقتنع، مشاعري تحب اللي انا اقتنعت بيه ده فارادتي تعمله. يونان بقى عمل ايه؟ يونان لم يقتنع، العقل لم يحب، كره وبعدين رفض. ليه؟ لان مين دول؟ ده دول الشعب الاشوري اللي اذانا. ازاي اللي اذونا دول نخلصهم؟ زي واحده بتقولي كنت بتزور مين؟ قلت لها كنت بزور الناس اللي في الدور الثالث. قالت لا انا نفسي يهلكوا. قلت لها لا الرب عايزهم يروحوا السماء. قالت ده لو راحوا السماء مش رايحاها. قلت لها ما انت اصلا مش رايحاها. فالفكره في كده ان تخيلي الناس
0: على
1: بتفكر
0: فكره اوقات بيكون عندنا الروح دي.
1: أيوة.
0: من ناس
1: يا رب يهلكهم
0: وخدهم وريحنا مثلا.
1: غلط، يعني اكبر غلط. عشان كده الدافع هنا اللي بيشغل الاراده الحب، الحاجه اللي بحبها انا بعملها.
0: وده الدرس اللي ربنا كان بيعلمه لنا، وده الدرس اللي عايزه احنا نعيشه
1: بالظبط، انك حب اعدائك. وده اللي عمله استفانوس، ان يحب اعدائه.
0: الحاجة الثانية كمان، الآية اللي حضرتك اخترتها يعني ده شعار البرنامج وشعاري في الحياة. ولا تشاكلوا هذا الدهر، بتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ولا تشاكلوا هذا الدهر لكي تختبروا إرادة الله الصالحة المرضية. يعني فكرة إن هي لا تشاكلوا هذا الدهر، ما عايش بقوانين العالم.
1: شكلهم.
0: ما بقاش عين بالعين والسن بالسن، ما يبقاش البقاء للاقوى
1: بالزبط.
0: ما يبقاش ان انا ما بفكرش غير في نفسي والدايره بتاعتي
1: اللي احنا بنكرههم يهلكوا.
0: فهي هو ده، لكن هو بيقول جدد ذهنك. جدد ذهنك علشان تعرف ربنا
1: بالزبط.
0: وتختبر اراده الله،
1: وعشان الذهن ده يكون متفق مع اراده الله.
0: ما هو عشان بالزبط. اختبر اراده بالزبط. الله الصالحه المرضيه لازم يكون في تجديد ذهن.
1: صحيح.
0: تجديد ذهن في طريق ربنا. مش تجديد ذهن في
1: الناس اللي ماشيه عكس اراده الله، هي ناس غير مجدده ذهنيا، مش صحيح. مجدده ذهنها.
0: طيب اخر سؤال وهنختم بيه، يعني متهيألي ان هو هيبقى زي كاننا بناخد كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها خلال الحلقه. اعمل ايه عشان تكون ارادتي متوافقة مع إرادة الله، زي ما ربنا عمل كده مع يونان عشان يبقى إرادته متوافقة مع إرادة ربنا والكلام اللي حضرتك، بس أنا أعمل إيه؟
1: يعني اللي بفكر فيه دايما، يعني هم في نوعين من الناس بشكل عام. نوع بيصلوا الصلاة الربانية بيقول له لتكن مشيئتك، كل يوم يصلي الصلاة الربانية لتكن مشيئتك، وأنا بصلي من قلبي إن كلنا كمؤمنين بربنا ونقول له لتكن مشيئتك. احنا في الارض نقول له تكن مشيئتك زي ما هي في السماء تكون على الارض. وناس تقعد قدام ربنا تفهم ايه اللي في السماء عشان ربنا يحققه على الارض، والله عايز كل الناس يكونوا معاه في السماء. وبعدين في نوع تاني بقى ربنا يقول له ايه؟ يا اندرو، يقول له نعم يا رب، يقول له تكن مشيئتك، اعمل اللي انت عايزه، بس ما تسالنيش بعد كده بتعمل ايه. لو انا ارادتي لله، ارادتي عندي اراده الله قدامي بين عيني، اصبحت مصدر فرح ليا. بمعنى بيقول كده أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، شريعتك في وسط أحشائي. يا الكلام ده في مزمور 40:8، ودي نبوة عن المسيح وقرارها كاتب العبرانيين. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. هنا الأحشاء، شريعتك وسط أحشائي. إزاي أنفذ مشيئة الله؟ إزاي أعملها بسرور؟ إزاي أوصل للكلام اللي حضرتك بتسألي فيه ده؟ أعمل إيه عشان يبقى فيه توافق مع مشيئة الله؟ هو أن أنا أحب الوصية، احب مشيئه ربنا
0: واحب ربنا في الاول كمان.
1: فلما يكون ده في احشائي، شريعتك في وسط احشائي مش في دماغي. يعني مثلا كتب الفريسيين كان في دماغ، يعني اذكر يوم السبت اللي تقدسه، هو عايز يقدسه وبس بغض النظر عن اي حاجه، فهي مش في احشائه، هي في دماغه. وفي ناس كتير لان الشريعه في دماغه فبينفذ اراده الله قهر وضيق وتعب، وحاسس ان ده ظلم، وحاسس ربنا يعني مزهقه في عيشته، وامتى ويسيب ربنا وبيسيبوه. لكن لما يكون بيتكلم الكتاب عن المسيح، مشيئ طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، فهنا كأني المشيئة دي عاملة زي الطعام، عاملة زي الأكل،
0: ما أقدرش أستغنى عنه. أنا بتغذى
1: وبتجري وبتجري في دمي، ما هو الغذاء ده بيجري في دمي، هو اللي بيحدد غذائي وبيحدد اللي بيجري في دمي. فهو سؤال مهم قوي، هل أنا فعلا شريعة الله وسط أحشائي؟ أنا بحب وصية الله، أنا بحب الله، هقدر اعمل اراده الله. يحصل بقى التوافق امتى؟ لما احبه واحب وصيته ودايما انا قاعد

0: قدام وصيته. فبيقول كده في أرميا 31-33 أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها في قلوبهم، مش بس في الكتاب المقدس. الكلام طلع من على الورق، دخل قلبي ودخل حياتي. سؤال مهم، هل أنا بطيع الله ولا لأني مضطر أنا لازم أطيعه؟ أنا بطيع عن حب ولا عن اضطرار؟ كلمة الله في ذهني ولا في قلبي؟ هل أبحث عن مشيئة الله اللي هي لصالحي ولا بدور على إرادتي أنا؟ عشان كده بقول له تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عقلي مجدد بيستقبل إرادة الله، مشاعري أحشائي حبة إرادة الله، إرادتي بتنفذ إرادة الله.
1: أسيس ماجد أنا بشكرك جدا جدا، وكالعادة يعني لما بنحط موضوع حضرتك يعني بتحضر حلو قوي وتطلع كده بنقط هايلة ويعني حاجات بنعرف نكون بنعيشها وبتنفعنا. شكرا لك جدا، ربنا يباركك. أشكرك.
0: شكرا أخت أمل، ربي يباركك، ربنا يبارك.
1: أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا يوسف قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، ودانيال قال جعل في قلبه أن لا يتنجس بأطياب الملك. لما بيكون مشيئة ربنا هي اللي بتقودنا، احنا مش بنغضبه، احنا مش بنغضب ربنا، لكن بنبقى حرين في إرادتنا لكن تحت مشيئة ربنا. بشكركم جدا لمتابعتكم، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

شوية صراحة هو اسم برنامجنا، بنحاول نحكي فيه بصراحة عن الأفكار اللي بتدور في عقل الشباب اليوم. معنا سؤالين رح نناقشهم ونتحاور فيهم وندردش معاهم مع شوية شباب وشابات في الاستوديو، منهم ماجد، تامر، دينا

0: سؤال أول بيقول إلى أي مدى رح تربي ولادك زي ما أهلك ربوك؟ لو رح تربيهم نفس الطريقة 0%، بس لو رح تغير كتير 100%. قد إيه معترض أو مش معترض على تربية أهلك إلك؟ شوف الأجوبة. أوكي، في حد محايد، وفي ماجد ونرمين انتوا عم بتقولوا انه لا رح تغيروا كتير بطريقه التربيه، لكن دينا انت مبسوطه من تربيه اهلك الك وعم بتقولي انه رح تربيهم نفس الشيء. نسمع من نرمين.
1: هو انا مش متضايقه من تربيتي انا، بس انا ممكن مثلا اكون انا بقول لبابا يا بابا وماما يا ماما، لا خليهم ممكن يقولوا لي بابي ومامي، او مثلا يندهوني باسمي او أوكي. اسم باباهم
0: في صفات يعني شوي اكتر في يعني في لب موضوع التربيه، هل رح تغيري ولا لا؟
1: لا يعني انا ممكن مثلا لما كنت غلط ماما تشتمني، انا مش عايزه اشتمهم.
0: اوكي
1: يعني كده، يعني مش هستعمل نفس الاسلوب قوي.
0: اوكي،
1: وهبقى ممكن يعني مش هسيب لهم قوي، بس اللي هو يعني هبقى مديهم حريه ان هم يبقوا صحابي مش يبقوا ولادي.
0: اوكي حلو. ماجد،
2: هو يمكن نفس الكلام، انه مش بعترض على تربيه اهلي ليا، بس العصور بتتغير والفكر بتتغير، فلازم عشان
0: اربي
2: اربي اولادي صح اصاحبهم اقرب منهم قوي، بس عشان الفكر بتغير فلازم.
0: طب هي احتماليه انه تصاحب اولادك، اظن كل اهل بيفكروا بهي الطريقه، بس مرات كتير الموضوع بيجبرك انك تكون اب مش صديق، او يعني اب صديق بس لازم يكون في دور الابويه طبعا.
2: اكيد
0: يعني اظن كل حد بيفكر انه بده يصاحب اولاده، لكن مش عارفه موضوع صداقه الاولاد حلو كثير، بس ممكن توصل انت لعمر الزواج وتجيب اولاد وبعدين وقتيها ما تقدرش، ممكن هيك اهلك كانوا عم بيعملوا. تعالوا نسمع تامر وبعدين نرجع نناقش هالنقطه.
3: هو ما فيش حد كامل، فاي اب وام نفسهم يربوا ابنهم احسن تربيه، بس فلنفرض وهم بيربوه في حاجات كتير وقعت منهم. يعني انا مثلا اهلي ربوني كويس جدا الحمد لله، بس مش معنى ان هم ربوني كويس ان هم ربوني بشكل بيرفكت، يعني في حاجات وقعت منهم. لازم انا اغير الحاجات دي واربي ولادي عليها، لان انا عشتها بنفسي. يعني في حاجات كانوا بيعملوها معايا انا كنتش عايزهم يعملوها معايا، على الرغم انها مش غلط، بس اللي هو ما ينفعش تخرج وترجع بعد الساعة 9 بالليل. ليه؟ من غير سبب مثلا. هو ما فيش سبب، يعني ايه المانع انها تبقى 10؟ ايه المانع انها تبقى 10:30؟
0: اوكي،
3: فانا عم يعني هعالج الحاجات اللي باظت منهم، بس مش عارف.
0: طيب دينا.
4: لا، هو انا شايفه ان هديهم الحريه اللي ادوهاني اهلي، بحيث ان انا هقلل من غلطاتهم، يعني ان انا اقلل من غلطاتهم في الحياه، ان انا واثقه فيهم ومديهم الحريه ديت، ف انا شور ان انا خلاص انا اوكي واثقه فيهم. يعني فهم ليه هيخبوا عليا حاجه او ان هم هيعملوا حاجه غلط؟ انا مديهم ثقه فلازم هيستعملوها صح.
0: طيب هي الاشي سائد هلا انه الاجيال تبعت اليوم اسوأ من اجيال زمان، رضينا ام ابينا؟ الاجيال اللي هلا احنا عم نعصرها اسوأ، لانه العصر عم بيصير اسوأ واسوأ، والانفتاح على الغرب عم بيصير اسوأ، وعم ناخذ من الغرب اشياء ما كانت موجوده ولا كانت تحديات لاهالينا. فنظره الكبار لنا انه الجيل عم بيصير اسوأ واسوأ، ولسه احنا في جيلنا عم نستنى اولادنا يجوا عشان نربيهم، ممكن يكون العصر كتير صعب، وممكن ما تكون ضامن انه قرارك اللي انت رح تكون منفتح فيه اكثر من اهلك هو الصح للجيل اللي جاي. ايش رايكم؟
1: هو ممكن بتطور مثلا الاجهزه، يعني زمان ما كانش في كمبيوتر، دلوقتي في كمبيوتر، ما كانش في نت، ما كانش في دش. فكتر الحاجات دي، وان مثلا الشباب بيقعدوا يتفرجوا كده، مش نفس اللي هو
0: التحدي
1: النطاق اللي كانوا متربيين فيه الاكبر مننا، لو مثلا ما كانش في حاجه اسمها واحد واحده يمشوا مع بعض بعد المدرسه او كده، كانت البنت تروح على طول، ما كانش فيه الحاجات دي.
0: طيب بما انه ما كانش فيه، يعني هلا انت لو اهلك هلا بيقول لك ما تقعدش على الانترنت، فانت بدك معترض على هاي الطريقه، كيف انت

0: ما بيعطيك أهلك حرية، فأنت رح تعطي ابنك حرية مع أنه الجيل رح يكون لسه أسوأ. هل هاي الحرية رح تكون إيجابية لصالحهم ولا سلبية؟
1: ما هو انا لازم اربيه على الكويس. لو ابني هيطلع وحش مهما ربيته كويس هيطلع هو وحش، هو كده.
0: أنا معترضة على فكرة إنه لو ابني لازم يطلع وحش رح يطلع وحش، بغض النظر أنا قد إيه رح أحاول أربيه.
2: لا
0: ماجد،
2: بس احنا
1: اصرح له كل حاجة او اديله الحرية شوية،
0: مين إذا
1: بس
0: أهلك ما إذا أنت ما تحكمت في تربية أهلك، المجتمع رح يربي لك إياه، والمجتمع عم بيصير من أسوأ لأسوأ لأسوأ. وسؤال، قد إيه اللي أنت تربيت عليه رح عن جد تعرف تغيره؟ يعني الولد اللي بيطلع بينضرب من أبوه، ما تقنعني اعتراضه على ضرب أبوه رح يخليه ما يضرب ابنه، بالعكس عنده غضب. ممكن يعني مش عارفة قد إيه نسبة الناس اللي رح تعترض على تربية أهلها فتظبط، ولا رح تنقل السلبيات معك. أوكي، تعالوا نسمع أكتر عن هاي النقطة.
3: السؤال بيقول: هل تربي ولادك بالظبط زي ما أهلك ربوك؟ خليك ذكي، أكيد في حاجات من اللي أهلك عملوها معاك فعلا كويسة، وفي حاجات تانية ممكن تكون غلط بسبب عدم إدراكهم في الوقت ده للأسلوب الصح. هل معنى كده أن أنت تعمل بالظبط زيهم حتى لو أنت شايف أن دي حاجة مش مفروض أنها تتعمل؟ يعني مثلا لو باباك بيدخن سجاير، هل انت تدخن سجاير وانت عارف انها حاجة هتأذي صحتك لمجرد ان باباك بيعمل كده، ولا هتشغل مخك وتقول لا انا مش هعمل زيه؟ الرجولة مش في السجاير قد ما هي في شخص باباك ده نفسه. خلونا اذكياء نشوف ايه الحاجات اللي فعلا اغنت حياتنا، اللي ساعدتنا من الحاجات اللي اهلنا عملوها معانا، ونعمل زيها مش عيب. لكن في نفس الوقت بنفس الذكاء نقرر ما نعملش الحاجات اللي فعلا تعبتنا، ولا انتوا ايه رأيكم؟

0: تعالوا نشوف مع بعض السؤال التاني. السؤال بيقول إلى أي مدى ممكن يستوقفك حظك اليوم في الجريدة الصباحية؟ أو ممكن في هلا على ساتلايت برامج بتقولك عن حظك اليوم، عن حظك للأسبوع كله، ولو أنت عيد ميلادك اليوم بتقولك عن كل السنة. إلى أي مدى بيستوقفك هذا الموضوع؟ لو ما بيستوقفك ما بتهتم فيه أعطيني صفر، لو تستناه وبتقرأه كل يوم أعطيني 100%. أوكي؟ كله محايد ما عدا ماجد، ما بهمك الموضوع بالمرة، عمرك ما قرأت حظك اليوم؟
1: ممكن أقرأه بس هي بتبقى مسألة صدف.
0: أوكي؟
1: مش أكيد، لأن
0: صدفة.
1: ما ينفعش أصلا تكون ناس بتكتب حاجة وكمان ربنا مش كتبها او مش شايلها وتحصل.
0: اوكي نرمين.
2: هو انا بقراه بس مش هستناه كل يوم، مش هجيب كل يوم الجريده عشان اقراه، او مش هجيب كل يوم المجلات اللي بينزل فيها.
0: لو قريتي انه اليوم رح يكون عندك مشكله عاطفيه، هل بتعيشي اليوم وانت مستنيه تشوفي او لا؟ يعني بتاخدي حظك اليوم بيمشي معاكي خلال النهار؟
2: ممكن، وساعات بيصادف انه بتبقى صح.
0: بيصادف انه تكون صح. دينا.
3: هو انا بقراه بس مش اللي هو بقى بستناه بقى وكده، يعني مش متابعاه قوي بس بقراه يعني وممكن في لحظتها افكر في ايه دوت، بس بعد كده بنسى يعني.
0: تامر.
4: انا دايما يعني لما بيصادف ان انا اقرا حظ اليوم بقراها بالليل، دايما بالليل بعد اليوم ما يكون خلص. في اوقات يبقى مصادف ان اللي بيتقال ده حصل، واوقات لا، الموضوع مش محطوط في الدماغ يعني.
0: اوكي، انتوا عارفين انه اللي بيدافع عن الابراج بيقول لك هذا علم، افلاك عم بتلف، واللي انولد في هذا البرج والطالع تبعه برج ثاني فبتكون شخصيته هيك، وبرج الحوت مثلا كل الناس اللي ضمن نفس البرج لهم صفات معينه بتفرق عن برج الدلو ولا عن برج العقرب. الى اي مدى بتصدقوا هذا الشيء؟ قد ايه هذا الشيء ملموس؟ بتقولوا مثلا هذا شخص ما هو حوت يعني، طبعا يعني طبعا لازم يتصرف.
3: انا بصدق في ده.
0: دينا بتصدق
2: بس مش بصدق في حاله واحده، ان مثلا تبقي انت مثلا بتعرفي واحد وكويسه جدا معاه برجه، مثلا انا مثلا عذراء وهو ميزان، فيقول لك لا ده العذراء مثلا، يعني العذراء ما بيمشيش خالص مع الميزان وما يبقوش بيطيقوا بعض. طب انا اعرف ناس كويسه جدا معاه، يعني مش كل حاجه صح.
0: تامر.
4: بالظبط زي ما نبيل بتقول.
0: وماجد.
1: هي في الغالب بتبقى صدفه.
0: تعرف انه في ناس، عارفين انه في ناس بيستنوا يعرفوا هذا الشخص برجه، يعني ايش برجه عشان يتجوزوه ولا ما يتجوزوه، يعني هل قد ممكن يكون
3: شو الدرجه دي؟
0: هل قد ممكن يكون لانه عارف صفات البرج ومتابع صفات البرج؟
2: لا، هو في حد ممكن يجي يتكلم معاكي يقول لك انت برج ايه بقى يا رندا؟
3: انا كده.
0: اول سؤال.
3: انا كده.
0: بعد شو
2: اسمك ايه؟ برجك ايه بقى؟
0: ليه دينا؟ ليه دينا بتساليه؟
3: عادي، بحب ان انا اعرف، بحب انا اعرف صفاته. بيبقى دايما الابراج بحس ان هي صح، ما اعرفش ليه، غير حظك يعني. حظك
0: يعني صفات الناس ضمن نفس البرج.

0: برج متقارب. طيب رح أسألك على برج الحوت بس نخلص.
1: طيب
0: أخبار برج الحوت معاكي. طيب تعالوا
1: حلو جدا.
0: نسمع أكتر عن موضوع الأبراج وعن حظك اليوم. قدي بعيش مستنية الحدث يتحقق ولا ما يتحقق، وقدي بيأثر علي؟ يعني لو قال لي اليوم رح يكون عندك مشكلة، هل ببلش يومي أو ببتدي يومي وأنا منكدة عشان عارفة إنه رح يجيني مصيبة، ولا تعالوا نسمع أكتر.
2: لما بتلجأ لحظك اليوم والأبراج أنت بتروح لمصدر تاني غير ربنا عشان تاخد إرشاد لحياتك. قراية الأبراج دي هي أن تعتبر نوع من أنواع التنجيم، والكتاب المقدس بيحذرنا جدا من التنجيم في سفر التثنية أصحاح 18. بيقول أن ربنا بيكره التنجيم جدا. ليه؟ لأن التنجيم عبارة عن أننا بص على الكواكب والأقمار وعلاقتها بالنسبة لبعض وموقعها بالنسبة لبعض، وبناء على كده بقرر أجوبة لأسئلة حياتي. يعني ببص للخليقة عشان ألاقي الأجوبة بدل ما ببص للخالق. ربنا عايزك تبص للخالق، عايزك تبص ليه وتسأله وهو يدي لك كل الأجوبة اللي أنت محتاجها.

ربنا مش عايز يأنب لي ضميري ولا عايزني انفعل عاطفيا. فهو بيكلمني بيقول لي الصراحه، بيقول لي بجد، فعينيا تتفتح اشوف حاجه ما شفتهاش قبل كده. ليه؟ لانه بيواجهني، بيكلمني، فاخد خطوه مبنيه على حق، شفت حاجه ما شفتهاش قبل كده، فعملت اختيار واخدت خطوه ما خدتهاش قبل كده. في جزء شائك عايز اتكلم عليه بسرعه، القيود، القيد. يعني ايه القيد؟ يعني ايه شخص مقيد؟ انا عايز اقول ابسط تعريف على الاطلاق. تعريف القيد هو انه مش قادر اروح لتوجهي، للاختيار اللي انا اخترته، مش قادر امشي في اختياري، مش قادر اروح لهدفي بسبب حاجه مسكاني. وبعدين ساعات القيد اقدر اتحرك شويه لكن ما اوصلش، زي ما اكون عايز اوصل لهناك كده بس مش طايق. ليه؟ مربوط بسلسله فبتشدني تاني، ده القيد. اذا اي حد عايز يوصل لهدف ومش عارف يوصل له، وكل ما يجي يروح عايز ربنا، عايز اقرب، عايز اتغير، كل ما اجي اروح ابص لنفسي مش قادر، في ايه؟ خلي بالك احسن تكون مقيد. اقرا معايا الايه دي، ايه جميله قوي، مفهوم كونسبت وجميل، في انجيل متى 12 43 ل 45، طويله بس اسمعها. اذا خرج الروح النجس من الانسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء، يطلب راحه ولا يجد. مين ده؟ مش الانسان، ده الروح النجس. ثم يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه، انا كنت جوه بني ادم واضطردت وبعدين لفيت وتعبت، طب انا ارجع بيتي. فياتي ويجده، يجد مين؟ البني ادم، فارغ مكنوسا مزينا متوضب يعني. ثم يذهب وياخذ معه سبعه ارواح اخر اشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله. شخص كان جواه روح، كان مسيطر عليه حاجه، كان مقيد، ولما القيد ده اتكسر، الكتاب هنا بيقول لان ما جاش حاجه بدل القيد ده، الروح النجس ده رجع، بس رجع ايه؟ جاب مع اصحابه، رجعت مقيد تاني اكتر من الاول. فيقول اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله، ده مفهوم، دي مش ايه كده عابره، دي بتقول لي معنى، بتقول لي ايه؟ بتقول لي انت مقيد، لو اتفكيت وما تحطش حاجه بدل القيد ترجع مقيد تاني اكتر من الاول، اوحش من الاول. القيد هو اني مش قادر اروح لحاجه، مش قادر اعيش مع ربنا، مش قادر ابطل الموضوع الفلاني، مش قادر احب، مش قادر اخرج برا نفسي، مش قادر، زي ما يكون حاجه مكتفاني. اعمل ايه مع القيد؟ يعني ايه الخطوه؟ اعمل ايه؟ واحد، سمي القيد باسمه بدقه، يعني يقول انا مقيد بنجاسه، انا مقيد بعلاقه، انا مقيد بطمع، بخوف، بحزن، انا مقيد بالغيره والمقارنه، سميها زي ما هي. وزي ما يكون انا لما بسمي القيد بحط بمسكه كده واروح بيه لربنا. انت ما اعرفش اسمي القيد او ما اشوفش ان انا مقيد لما اكون مش عايز اروح حته، فانا قاعد هنا يقولوا انت مقيد انت مسلسل، اقول له مش حاسس بحاجه، ما انا قاعد على الارض. امتى احس اني مقيد؟ لما الاقي نفسي عايز اروح حته ومش قادر. واحنا اوقات كتير قوي عايز ابقى حر مش قادر، عايز ابقى مرتاح نفسيا مش قادر، ساعتها بادرك اني مقيد. امسك القيد، يعني ايه؟ قول له يا رب انا مقيد، شكلها كده، شكلها انا مقيد بالخطيه الفلانيه، بالخوف الفلاني، بالرغبه الفلانيه، بالعلاقه الفلانيه، فكني. بس لو قلت فكني هيحصل زي الايه اللي في انجيل متى 12، تتفك، وبعدين بعد ما تتفك لو الدنيا فاضيه يرجع تاني اوحش. لازم بقى مضطر تعمل ايه؟ تقول يا رب فكني من القيد الفلاني، انا مصدق انك انت تقدر تفكني، تعال جوه قلبي، تعال جوايا، املاني، بدل الحاجه دي انا عايزك انت يا يسوع، بدل الحاجه دي انا عايزك انت يا روح الله. مش عايز القيد يرجع يلاقيني فاضي فيبقى اواخري اوحش من بدايتي. انا بتحداك، واحد، واجه قيودك وقول اسمها وروح بيها لربنا. اتنين، ما تقولش للقيد اطلع بره الا وانت بتقول بدل القيد يا رب تعال انت، عوض يعني، بدل القيد تعال انت جوايا. اوعى تقول له اطلع يا عدو الخير من جوايا، اطلع انا عايز القيد يكسر من

غير ما تقول له يا رب، وفي نفس الجملة خش انت جوايا يا رب، انا عايزك، انا بتحداك، صدق ان يسوع يكسر قيدك، اطلب ان يسوع يدخل يملأ قلبك بدل الحاجة دي.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. منحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

عارفين الناس اللي بتصحى كل يوم بتفكر في الاستقالة؟ أو عمرك حسيت إن أنت مش قادر تصحى من النوم عشان وراك حاجة محتاج تنجزها والحاجة دي تقيلة على قلبك؟ في الحقيقة أنا حصل لي كتير الموضوع ده، بيبقى ورايا حاجات محتاجة أنجزها بس الحاجات دي تقيلة على قلبي، أو أنا ممكن أبقى محبطة مكسلة ما عنديش قوة ولا نشاط، ببقى مش قادر أصحى من النوم علشان أعمل الحاجات دي ولا أبدأ يومي. في آية قريتها في سفر الجامعة 9:10 بتقول كده: كل ما تجد في يدك لتفعله فافعله بقوة. في الحقيقة الآية دي شجعتني جدا جدا إن أنا أبدأ يومي بقوة ونشاط، وعرفت إن ربنا إرادته لينا إن إحنا نبدأ يومنا بقوة. ربنا مش عايزنا نكون بنبدأ يومنا وإحنا مسيطر علينا أي روح فشل أو اكتئاب أو إحباط أو كسل، بالعكس هو إرادته لينا وخطته لينا إن إحنا نبقى دايما ناجحين ودايما في الارتفاع. في العهد القديم داود أمر اللاويين إن هم يرفعوا أصواتهم بالتسبيح في بداية كل يوم، وبداية كل يوم ده أكتر وقت بنقدر نستمد منه قوة وأنسب وقت إن إحنا نقعد فيه قدام ربنا، والقوة دي مش هنستمدها مننا ولا بفضلنا. مشجعك إن أنت تقعد قدام ربنا كل يوم تستمد منه قوة وفرح ونشاط يستمروا معاك اليوم كله.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مرحب كل إنسان شايفني وكل إنسان وأنا مسيحنا الغالي بيرحب بينا، هو اللي جمعنا وبيجمعنا ويوزع علينا بركات، فتعالوا بسجود القلب وسجود الجسد نتلم حوالين مسيحنا عمانوئيل في وسطنا الآن. نرحب بيك، حضورك سر فرحنا، حضورك سر فرحنا، ملناش غيرك. اشكروه أولا ومجدوه

وبعدين قولوا طلباتكم، اللي طلبه يكلم المسيح له كل المجد اللي حاضر في وسطينا بحق بحسب وعده. هو اللي قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم، لانه هو الله المالئ الكل. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نعظمك نعظمك نعظمك، نرفعك نعليك، لانك مستحق كل كرامة، مستحق كل مجد. قل له طلباتك، قولي له طلباتك، يصر بأن يعطي، يصر بأن يبارك ويفرح ولاده وبناته. كرامة ومجد ليك، نشكرك لأجل تشريفك. افتح عيون إيماننا نشوفك، كلموه كلموه، عظموه، اشكروه. حضورك سر فرحنا، حضورك سر فرحنا، مالناش غيرك. أوجدنا في محضرك. صلوا، أوجدنا في محضرك. املأ قلوبنا بالإيمان بحضورك وتشريفك، ومدينا ودن ومستني تسمع أصواتنا. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا. يمضى الليل بالحب علينا، وانت منور مطرحنا.

مجدك ومجدك ويتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوّنا من شهدك، ونشوفك في وسطينا ودوّنا من شهدك. افتح عيون إيماننا نشوفك، افتح عيون إيماننا نشوفك ونتمتع برؤياك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. واثقين انك هتدينا جلسة هنية عند قدميك، هتكلمنا وتعلمنا وتفهمنا وتفتح عيون إيماننا على الطريق. كرامة ومجد ليك. كلموه، كلموه، حاضر بشخصه في وسطينا، حاضر ليك شخصيا وليك شخصيا، حاضر لكل أحد من كل أمة.

وشعب وقبيلة ولسان. حاضر عشان يبارك، حاضر عشان يشفي، عشان يعزي ويفرح، عشان يشيل الأحمال ويبدد الهموم ويغفر خطايا ويمنح سلام. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ادينا سلامك بحسب وعدك.

واثقين انك سمعت واستجبت. اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين يا حلو. امين امين. ودلوقتي مع بعض الاسئله.

واحد بيقول مكتوب من آمن واعتمد خلص. لماذا نعمد الأطفال رغم أنهم لا يدركوا ولا يؤمنوا؟ انت بتبص على المعمودية على انها شوية مية، لكن المعمودية سر، سر الولادة، الولادة سر الولادة. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، وإن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ده سر بيتولد فيه الإنسان، وطبعا ولادة يعني ممكن الطفل يتولد. لكن عايز أقول لك إن الإنسان البالغ مطلوب إنه يؤمن ويعترف ويقدم توبة.

وبعدين يتقدم للمعمودية. طب والطفل، هل الطفل ده بالغ عشان يعمل كده؟ دي ولادة مش محتاجة لبلوغ أو سن أو أي شيء، ده سر زي ما قال المسيح لنيقوديموس: أنت معلم إسرائيل ولا تعرف؟ هيدخل الإنسان بطن أمه ويولد من جديد؟ ده بيسأل. لا، إنما في السر بتتم الولادة، سواء على الكبير أو الصغير. الكبير هو مؤمن، أما الصغير فبيولد على إيمان حامليه اللي هو بنسميه الإشبين، الوكيل اللي حيسلمه بعد ما يكبر. والمثل اللي قاله رب المجد يسوع بتاع الإنسان المفلوج اللي جابوه 4 حاملينه ونزلوه من السقف قدام رب المجد يسوع، فأول حاجة يقول: لما رأى إيمانهم، لما رأى إيمانهم، إيمان حامليه، قال له: مغفورة لك خطاياك. ولكي تؤمنوا أن لابن الإنسان سلطان أن يغفر الخطايا على الأرض، أيها الشاب لك أقول قم. يبقى في الأول لما رأى إيمان حامليه، نفس الكلام، الطفل اللي جاي للمعمودية بيتولد على إيمان حامليه، يرفع عنه الحكم على إيمان حامليه. بس حامليه لابد بعد ما بيكبر يسلموه الإيمان، يقول له: أنا أمنت عنك وتعهدت إني أوصل لك الإيمان. ودي النقطة اللي احنا محتاجين ليها، إن احنا نوصل الإيمان لأولادنا، أولا بالحياة والقدوة، وثانيا بالتعليم. بالتعليم نوصل الإيمان لأولادنا ونثبت أقدامهم على الطريق. هتقول لي معمودية الأطفال، أنا هقول لك شوية حاجات. يعني مثلا رب المجد يسوع كان بيدخل بيوت، مثلا بيت كرنيليوس، اعتمد الكل جوه البيت. سجان فيليبي، كل اللي في البيت اعتمدوا. فلان علان، اي بيت، جميع اللي في البيت اعتمدوا. هل البيوت دي كلها احتمال كان فيها اطفال ولا ما فيهاش اطفال؟ كان فيها ضروري. اقول لك حاجة تاني، لما يجي يتذكر كلمة معمودية في الكتاب المقدس، لازم يتذكر فعل يمنع. يعني يعني مثلا اتقابل فيلبس الشماس مع الخصي الحبشي، وصل له الإيمان، وبعدين في الطريق لقوا بركة مية، فبيقول له: هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ بطرس في بيت كرنيليوس قال: أقادر أنا أن أمنع الماء عن هؤلاء؟ فتلاقي مع كل لفظ المعمودية تلاقي لفظ يمنع أو فعل يمنع. فلما جه رب المجد يسوع يتكلم عن الأطفال، قال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، يعني عمدوا. وأمور كتير لما تيجي من ناحية الآثار والحاجات دي، تلاقي الكنائس القديمة كلها موجود فيها معموديات للصغار،

معمودية للكبار ناحية التاريخية والآثار. المهم لسه هنحكي في المعمودية والحاجات دي. واحد بيقول في مثل الفريسي والعشار، هل الإنسان محتاج إنه باستمرار يقول ارحمني أنا الخاطئ؟

ايوه احنا لما بنيجي نتكلم عن الفريسي والعشار بنقف عند كلمة العشار، ارحمني انا الخاطئ، اللهم ارحمني انا الخاطئ بس. لكن يمكن يندر جدا ان احنا نكمل ونقول فنزل مبررا دون ذاك، نزل مبررا دون ذاك. يعني ايه؟ يعني ايه تبرر؟ يعني اترفعت خطاياه، يعني خلص. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي بيجي يتوب ده انسان ميت، انسان ميت، وبيقوم اقوم واذهب الى ابي. تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات، الاموات، الاموات بالخطيه صوت ابن الله والسامعون يحيون، يحيون بقيامة، قيامة. يبقى مش هفضل أقول أنا الخاطئ، أنا الخاطئ طول العمر. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. التوبة ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. نفهم الكلام يحسن دلوقتي، كلام كتير، ودي فرصة للتوبة وأيام صعبة. ترك الخطية وعدم الرجوع إليها، نقلة من الكورة البعيدة لحضن الآب المبارك، لبيت أبويا. اتدورت واديت ظهري للخطية، مش هرجع لها تاني. ممكن في الطريق أسقط، لكن إن سقطت أقوم. سقطت 7 مرات أقوم ومستمر ماشي، مش هرجع لورا ابدا. تركت الكره البعيده، مش هرجع لها تاني. فلان ترك الكذب، مش هيرجع يكذب. كان حرامي، مش هيرجع يسرق. كان زاني، مش هيرجع يزني. هي دي التوبه، التوبه. وان لم تتوبوا، مرتين يقولها، ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. مثل الفريسي والعشار. واحد بيقول ما معنى من يبغض صفق الأيدي مطمئن؟ من يبغض صفق الأيدي مطمئن؟ متهيألي دي في الأمثال

11 15 من يبغض صفق الأيدي مطمئن. طب نروح لأمثال 6:1 بيقول: يا ابني إن ضمنت صاحبك، إن صفقت كفك لغريب، إن علقت في كلام فمك، إن أخذت بكلام فيك، إلى آخره. خليني في الجزء الأولاني: يا ابني إن ضمنت صاحبك، إن صفقت كفك لغريب. يعني هتروح تضمن واحد والعلامة تضمن فلان، يبقى سقف، يبقى سقف. هتضمنه جايز ما يسددش، جايز ما يسددش، وده غريب تضمنه ليه؟ فكان علامة

İyi de bir yaksın. İyi. أيوه مش مظبوط المايك.

ايوه سؤال. واحد بيقول الاب والابن والروح القدس ثلاثه اقانيم متحده، فهل هي تعتمد على بعضها ام لا؟ اذا كانت تعتمد على بعضها لا يمكن ان يكون الواحد منهما الها، منهما الها، ده هو كاتب كده لحاجته لغيره. أما إذا كانت لا تعتمد على بعضها فإن كل واحد منهما إله، وبالتالي يكون هناك ثلاثة ليس ثلاثة في واحد كما تزعمون. قبل ما أجاوبك أقول لك إحنا مرتاحين جدا على إيماننا، مرتاحين جدا ومقتنعين جدا من ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة، مقتنعين جدا. ليه؟ لأن أنت بتفكر بالعقل بس، أما إحنا لينا معونة الروح القدس، والأمور دي لا يمكن الإنسان يقتنع بيها إلا بعمل الروح القدس، لأنه لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. فإحنا نشكر ربنا إن روح الله مدينا اقتناع بالمعطيات الإيمانية دي، وإني الله مثلث الأقانيم. أنا هدي لك مثال بسيط. أنت فلان الفلاني، واحد مش كده؟ حي بروحك الروح اللي فيك وناطق بالكلمة اللي فيك. ربنا له كل المجد، قال نعمل الإنسان كشبهنا أو نخلق الإنسان على صورتنا. على صورتنا في إيه؟ الإنسان حي بالروح وناطق بالكلمة، والله الواحد حي بالروح وناطق بالكلمة، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. والكلمة صار جسدا وحل بيننا. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد بسر عظيم. ما اقدرش انا ادركه بالكلمتين بتوعك والسؤال بتاعك. لا لا يا ابني، دي معطيات عالية عالية سامية ومجيدة. ما كانش الانسان يخضع لعمل الروح القدس هيفضل يفند زي ما انت بتعمل كده، زي ما انت بتعمل، وتضيع الفرصة، تضيع الفرصة. هو إله واحد خلق الإنسان على شبه

وعن رسولته الإنسان الواحد الواحد ناطق بالكلمة حي بالروح حي بالروح. فاحنا بنعبد الله الواحد الذي لا شريك له، لكن في ملء الزمان تجسد ونزل إلى عمنا في صورة إنسان بلا خطية عشان يفدينا. واحد بيقول كلمنا عن الكورونا، كلمنا عن الكورونا. أعمل لك موضوع إنشاء يعني. زمان وإحنا في المدارس كان في العربي حصة إنشاء، إيه يقول هنكتب موضوع النهاردة عن إيه يا أولاد، اكتب موضوع عن كذا، فنكتب كل واحد يقعد يدش كلام يعني. فأنت دلوقتي بتقول كلمنا عن الكورونا، اعمل لنا موضوع إنشاء عن الكورونا. هو مش موضوع إنشاء، لأن أمر ما عداش على البشرية من قبل كده ويستحق التفكير العميق والوقفة الجادة جدا الجادة جدا. إن ده صوت بيقول لكل أحد ممكن نهايتك جت، معلش سامحوني، صوت بيقول لغير المؤمن دور على الطريق، وبيقول للي مش تايب توب، وبيقول للي معرفش ربنا معرفة حقيقية بإيديه وسنانه في التو واللحظة وقبل ما يغمض عينيه وينام يدور على طريق الخلاص، يدور على طريق الخلاص. وطريق الخلاص واحد، مثل العالم يقول كل الطرق تؤدي إلى روما، لكن المثل الروحي طريق واحد يؤدي للسماء، طريق السماء واحد. هو رب المجد يسوع الكلمة المتجسد اللي قال أنا هو الطريق. فإن كنت بتسألني عن الكورونا بقول لك ده صوت من ربنا بيقول لك يا غير المؤمن آمن، ويلي مش تايب توب الآن، توب الآن واستعد. والحاجة التانية ممكن المسيح يجي دلوقتي، لأن الأوبئة دي من علامة من العلامات اللي قال عنها رب المجد يسوع اللي في الأيام الأخيرة يبقى في أوبئة وزلازل ومجاعات وحروب إلى آخره من الكلام. فدي علامة على نهاية الزمان، وإن المسيح الديان حيجي قريب قريب. أديني عملت لك موضوع من الكورونا، بس موضوع مش كبير يعني.

واحد بيقول أخطأ آدم فيموت الناس، وما ذنب الناس يا رجل؟ وما ذنب الناس يا رجل؟ ليس الناس فقط يموتون، بل كل الخلق يموتون. إذا كان آدم أخطأ فمات الناس، فماذا على الحمير التي تموت؟ وماذا عن الكلاب التي تموت؟ وماذا عن القطط والأسماك والحيوانات؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا رجل، أنت لست مخطئا، لكن المخطئ من يصدقك وتضحك عليه؟ قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل مخلوق ميت إلا الله. أنا برحب بيكم كحضور ومستمعين، بس ليا ملحوظة.

لو هتفضل تسمع من العقل بس هتتعب وتفضل تسأل الأسئلة دي. وزي ما قلت وبقول نصيحتي ليك ولكل إنسان، اطلب معونة الروح القدس، اطلب معونة الروح القدس.

مش هتخسر حاجه. قول يا روح الله اعني، يا روح الله فهمني، يا روح الله اقنعني. المسيحيين بيقولوا زي ما كان السؤال اللي قبل منك ثلاثه، وهنا بيقول ادم اخطا، ايه ذنب الناس كلها تموت؟ ايه ذنب الناس كلها تموت؟ انا شرحت الكلام ده وما فيش مانع اشرحه تاني وتالت، بس طوبى لمن له اذان للسمع فيسمع نصيحتي. ادي ودن، ادي ودن، والله يعينك ويعين اللي زيك. لما بنقول آدم أخطأ، ربنا خلق آدم وحواء وحطهم في الجنة وقال لهم من كل شجر الجنة تاكلوا ما عدا الشجرة دي، لأن يوم ما تاكلوا من الشجرة دي موتا تموت. وموتا تموت يعني الموت الأبدي والطرح في جهنم النار الأبدية. فجه حواء كلت وإدت آدم وكل، والاتنين كسروا الوصية، فبعد ما كانوا في الجنة نزلوا في الأرض، أرض الموت، محكوم عليهم بالموت الأبدي، محكوم عليهم بالموت الأبدي. وفي الأرض آدم خلف كل نسله، أنا وإنت وكل إنسان. البشر دول مولودين فين؟ في الأرض. يعني إيه في الأرض؟ يعني مش في الجنة. يعني إيه؟ يعني مش تحت الرضا الإلهي. يعني إيه؟ يعني تحت العقوبة، موتا تموت، نهاية جهنم. طب الولد اللي اتولد ده من آدم إيه ذنبه؟ زي ما أنت بتقول، إيه ذنبه؟ أبوه أخطأ، ايه ذنبه ان هو يتحكم عليه بالموت وكل البشرية محكوم عليها بالموت؟ لان الله قال يوم تأكل منها موتا تموت. ولما نزل خلف كل نفس نسله فأرض الموت، فأرض الموت. فكل انسان مولود المرأة مولود تحت الحكم، مولود المرأة تحت الحكم، ما عدا واحد بس، يسوع المسيح. مولود المرأة اللي مش مولود تحت الحكم، لأنه لم يعرف خطية ومش وارث الحكم، لأنه مش من زرع بشر. المهم كل البشر مولودين تحت الحكم. عدل الله بيقول أجرة الخطية إيه؟ موت، موتا، يوم تأكل منها موتا تموت، عدل الله. يبقى العدل لابد يتم، رضيت او ما رضيتش، اقتنعت او ما اقتنعتش، عدل الله لابد يتم، لابد الانسان يموت، لابد البشرية تموت. بس ربنا ما خلقش البشرية عشان يهلكها زي ما انت فاكر، لا. فبيقول لك انت، وخلي بالك من كلامي، واللي زيك، بيقول لك انت ما عملتش خطيه ادم، يبقى ايه ذنبك يتحكم عليك بالموت؟ انا مالي، كل واحد شايل شيلته. ممكن تقول كده زي ما انت بتقول، انا معاك، انا معاك، انت مالكش ذنب، ابوك ادم غلط مالكش دخل، وانا ماليش دخل. ربنا يعمل ايه؟ قال خلاص، انا عارف اني مالكش دخل، وجيت في الارض هنا محكوم عليك بلا ارادة وما عملتش الخطية، وزي ما جيت هنا بلا ارادة انا عامل لك سكة تدخل منها بارادتك، تنجو منها بارادتك، توصل للجنة تاني بارادتك. ايه رأيك؟ ابوك هاجر امريكا وخلفك هناك، كبرت انت

له ايه اللي جابني هنا؟ قال لك يا ابن التذاكر اهي، والباص عايز تروح روح. فآدم وحواء جابوك هنا في العالم بلا إرادة، فقدامك الطريق مفتوح، والطريق هو يسوع المسيح. وافهم الكلام، افهم الكلام، افهم الكلام، طريق واحد المؤدي للحياة الأبدية هو يسوع المسيح. فإن كنت ورثت الحكم بلا إرادة فباب الخلاص مفتوح قدامك، تدخل منه بإرادتك. من آمن واعتمد خلص، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. تعالوا إلي، ده المسيح بيقول تعالوا إلي. فهمت يا رجل ولا مش انت اللي بتقول يا رجل؟ أخطأ آدم فيموت. نعم، أسئلة حلوة.

سؤال بيقول: لو أنا بعمل أعمال خير وبعطف على الفقراء واليتامى وما بكذبش ولا بسرق، بس في أشخاص ما بيكلمونيش ولا بكلمهم، هل أنا في يوم الدينونة ربنا هيجيب لي الحاجات اللي يحسب لي الحاجات الكويسة اللي أنا عملتها؟ ولا مش هيتحسب لي إلا خصامي للأشخاص دي اللي ما بكلمهمش، وكده أنا مش هقدر أروح السماء؟ إيه حكاية يحسب لي دي؟ وحكاية ينصب الميزان اللي مكتوبة في التسبيحة والحاجات دي، دي مش لغتنا، يحسب لي أو ما يحسب ليش. ده بالنسبة للأعمال. بيقول: إن عملتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطلون. إن عملتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطلون. طب معنى كده هل الأعمال مش مطلوبة؟ لا. أقول: أولا الخلاص بالإيمان والمعمودية. خلاص بالإيمان والمعمودية، يعني فلان جاي من بره أو اتولد وكبر، متعمد، اللي جاي من بره يؤمن يقبل الإيمان والتوبة والمعمودية يدخل، وهنا يقدم دخول بسعة للإنسان، من آمن واعتمد خلص يدخل. قبل ما يدخل وقبل ما يؤمن كان بيعمل أعمال كتير قوي حلوة ملهاش قيمة، صفر. قبل ما يؤمن بيعمل أعمال ملهاش قيمة، ليس لي بأعمالي خلاص. أمال إمتى يعمل؟ لما يدخل، لما يؤمن، لما يقدم توبة حقيقية، يقبل المسيح، يؤمن ويعتمد ويدخل، يبقى إيمان وأعمال. وإيمان بدون أعمال ميت، والأعمال دي إيه؟ ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان.

فانت انا بتكلم على اساس ان بتقولي يحسب لي وما يحسبليش والحاجات دي. اما بالنسبه لسؤالك بتقولي انت كويسه وعايشه وبتعملي وما بتكذبيش، بس في ناس ما بيكلموكيش وانت ما بتكلمهمش. انت من جانبك انت تقدمي محبه وتتكلمي، مره اتنين تلاته يقبلوا او ما يقبلوش هم احرار، لكن انت تمتحني نفسك هل قلبك مليان محبه او لا، مليان محبه او لا. سلام ونعمة. ممكن أتواصل مع حد يوصلني لسيادة الأب مكاري، وأنا مش سيد أنا خدام. اسمي أحمد محمود ناصف، أهلا وسهلا، وأنا برحب بيك وبكل إنسان مسلم حابب أتواصل مع سيادة الأب أو حد مقرب منه. ما المقصود يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب؟ ده مين اللي بيسأل؟ ده أحمد. ما المقصود بيعرف يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب؟ وهل سيأتي الرب للمسيحيين فقط ولا لكل الناس؟ هل سيأتي الرب للمسيحيين فقط ولا لكل الناس؟ وما آخر ما توصلت إليه الكنيسة المصرية في خبر المسيح في مصر؟ ده إيه ده؟ ومدى اقتراب هذا الوعد؟ هذه بعض التساؤلات. أولاً برحب بيك جداً. ثانياً أنا معجب جداً بأسئلتك الراقية الواعية، ودي العينات الحلوة. أول حاجة بيقول ما المقصود يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب؟ يعرف الرب في مصر يعني يؤمنوا بالمسيح له كل المجد. إزاي؟ مكتوب النبوة كده، يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. امتى؟ هل دي نبوة مستقبلية ولا تمت؟ احنا بنقول انها مستقبلية لاني في اصحاح 19 الكلام المكتوب ده بيبتدي بدخول العيلة المقدسة مصر وتأسيس كنيسة مصر ومذبح في وسط ارض مصر وعمود عند تخومها اللي هو كرسي الإسكندرية. وبعدين بعد ده كله يقول يعرف الرب في مصر، وفي الآخر يقول شركة ما بين أشور ومصر وإسرائيل، ويقول مبارك شعبي مصر. فاحنا بنتأمل بنقول إن مصر حباها ربنا دون عن أي قطر في العالم، لأن لما هرب في طفولته جه مصر. وباللغة البشرية نقول إنه حافظ الجميل، حافظ الجميل. يعني شرب شوية مية هنا يقول لك متشكرين هرد لك الجميل، أكل لقمة هنا أو شرب حاجة يقول هرد لك الجميل. عشان كده البلد الوحيدة اللي قال عليها مبارك شعبي هي مصر. مبارك شعبي مصر، مصر شعبي، مصر شعبي. فلما بيقول يعرف الرب في مصر يعني هل مصر هتبقى للمسيح؟ مصر للمسيح. ويعرف المصريون الرب يعني يؤمنوا بالرب يسوع المسيح. وده اللي احنا ننتظره، اللي احنا ننتظره. ويمكن

ابتدت البوادر تبان، وحاف شوية عند الكلمة اللي قلتها وبقولها لكل إنسان، وقدامي عشرات إن لم يكن مئات من الناس اللي عملوا زي ما قلنا. قلت في مريض، أي مريض، مسلم مسيحي، أي عقيدة، روح قل له باسم يسوع المسيح تشفى، هيشفى. ومن هنا أنا شايف العجب قدامي، العجب قدامي. يعرف الرب في مصر، يعرف ان هو المخلص، ان هو الطريق، ويعرف المصريون الرب يعني يؤمنوا ويقبلوه فادي ومخلص، فادي ومخلص، وتتم البركة والوعد. مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي مصر، وتبقى مصر للمسيح. فبيقول ما آخر ما توصلت إليه الكنيسة المصرية في خبر المسيح في مصر. احنا نأمل ونترجى ان ايام قليلة جاية الرب هيعمل حاجة في مصر. ده رجاء، رجاء، الرب هيعمل حاجة في مصر، هيعمل حاجة في مصر. كل اللي كاتبين هنا وصلوا للمرضى شفيوا. مفيش رسالة جايالي بيقول فلان مات. كل المكتوب صلينا فشفي، صلينا فشفي، صلينا فشفي. وننتظر بكرة ومعاه بركة كبيرة. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر

أنا في اسم يسوع البار، صلوا للمسيح، صلوا يا أبرار. وبيقول في الآخر ما معنى اقتراب هذا الوعد. هذه بعض التساؤلات. وهل سيأتي الرب للمسيحيين بس ولا للناس؟ لا، المسيح له كل المجد، هو الله الظاهر في الجسد. هيجي للدينونة، للدينونة، الحكم، الحكم الديان، هيجلس على الكرسي وتجتمع إليه كل الشعوب، كل الشعوب اللي قبلوه عن اليمين واللي رفضوه عن اليسار. واللي عن اليمين هيقولوا تعالوا يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. واللي على الشمال اللي رفضوا يقول اذهبوا عني، انتوا رفضتوني فأنا برفضكم. أنا بشكرك وبرحب بيك، إنسان راقي وأسئلتك راقية، ربنا يبارك فيك.

خدنا على جبل عالي، خدنا على جبل عالي، وعلمنا

إيه مفيش أسئلة ولا إيه؟ واحد بيقول سلام المسيح يا قدس أبونا. الاجتماع اللي فات لما كنت بتصلي للشفاء وخروج الشياطين، أنا شفت الرب يسوع حاضر الصليب اللي كان بين إيديك. الله يقويك. آمين يا حبيبي. ما هو حاضر طبعا، حاضر، مش ضروري نشوفه بالعيان.

מפיש אסין. כול נדע מפיש אסין.

صدقوني في سؤال لقيته اهو. واحد او واحده بتقول ابونا مكاري بعد التحيه سؤال: هل يحق في الاعتراف إنسان زاني هل يسأل زنى مع مين؟ وإنسانة زانية هل يسأل عن الرجل اللي زنت معاه؟ أرجو الرد على السؤال عشان كذا وكذا وكذا. هو الأب الكاهن ده ستر وغطى للإنسان، ومش بيبص للخاطئ على إنه مجرم أو خاطئ أو بتاع، لا، ده بيبص له في ملء الشفقة والحنان والستر. والستر يعني مثلا لما جابوا المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، أمسكت في ذات الفعل قدام رب المجد يسوع، المسيح له كل المجد، قال لها إيه؟ هل يا ترى قال لها زنيتي مع مين او حصل ايه او بتاع؟ لا. اما ذلك احد؟ قالت له لا، ولا انا ادينك، اذهبي بسلام ولا تخطئي ايضا. يا سلام، لا بيقلب كده ولا كده، ده بيستر الخطايا، يغفر الخطايا. والأب الكاهن كذلك، مش بيألف في أمور، يدور دي زنت مع مين وده زنى مع مين،

لا لا، فالمفروض ان الكاهن ذات ستر وغطاء للانسان الخاطي اللي جاي بتوبه حقيقيه. تعالوا نشوف مجد الله وقدامي عمل عجيب عجيب عجيب. واحد بيقول كان عندي حساسية شديدة على صدري، كنت بموت منها، لما بتجيني بحس صدري هيتخلع مني ومش بعرف اتكلم، بشاور بإيدي، رحت الاجتماع وقدسك بتصلي، شميت ريحة بخور شديدة جدا جدا. طبعا الاجتماع ما فيهوش بخور، حسيت حاجة بتخرج من صدري وأنا برشم الصليب وبقول كيريليسون، ونشكر ربنا خفيت تماما. شكرا يا أبي، لفيت على دكاترة كتير جدا، بنت الرب صليلي كتير يا أبي، أنا إنسانة خاطية، نفسي ربنا يسامحني. طيب ربنا شفاكي بمعجزة، يبقى تقدمي توبة حقيقية وتعيشي مع المسيح. آمين.

أنا أم مينا من كذا عندي معجزة، كان جوزي عنده كورونا وما كناش نعرف، وكنت معاه أنا وأولادي، ولما عرفنا رحنا المستشفى وعملنا تحاليل ونشكر ربنا، أنا وأولادي ما حصلناش حاجة، وبدأ يتعب ما كانش بياكل لغاية يوم الأربع اللي فات. يوم الجمعة حضرنا الاجتماع وأبونا كان بيصلي، ولما صليت معاه بدموع أخدت المية دخلت شربت جوزي ورشيته بالمية، وبعدها عرق وما كانش بياكل، بعدها طلب أكل وأكل وشرب وراق وتحسن في الحال. آمين. أنا فلانة من الأردن أشهد لنعمة اسم ربنا يسوع المسيح. كانوا الجيران معديين صوت التلفزيون كتير ومسببين إزعاج وقت الليل، طلبت باسم ربنا يسوع المسيح إنهم يخفضوا صوت التلفزيون، ومعديها خفضوا الصوت. أشكر ربي وإلهي يسوع المسيح. جوزي اتصاب بالكورونا يوم 2/6، واتصدمنا صدمة كبيرة لأن احنا مقيمين في القاهرة لوحدينا ومعانا طفلين، وتم عزله في أوضة لوحده. كان تعبان جدا، عنده كل أعراض الكورونا، سخونة وإسهال مغص قلة أكل. أنا مش ببطل عياط من الخوف، علشان كل شوية تظهر أعراض مختلفة، لكن ربنا سندني وتحول بيتنا رغم المرض لصلاة على طول، ونطلب ربنا يتمجد. وبنعمة المسيح عدت قدام الاجتماع، طلبت من قدسك انك تعمل حاجة وتصلي المسيح وحده وتصلي لنا، وتشفعت بالعذراء، وكنت حاسة انك موجود في البيت، المسيح موجود معانا. وبعد الاجتماع دخلت لجوزي صليت له باسم يسوع المسيح الناصري تشفى، ورشيته بالمية المصلية وشرب منها، وراح عمل تحاليل وأشعة وطلع كله حلو وخف تماما. مبارك اسم الله. صلت لجوزها. يا كل احد سمعني وشايفني قدامك مريض، صلي قول

باسم يسوع المسيح يشفى هيشفى. انسان عليه شيطان روح شريره قول باسم يسوع المسيح الشيطان يخرج هيخرج. وهنا يعرف الرب في مصر، يعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب. يوم الجمعة اللي فاتت كان عندنا حد مريض كورونا في المستشفى، كلمناه وسمعناه الصلاة بتاعت الاجتماع، وكان بيصلي مع خدسك، وتاني يوم بعتنا له المية شربها وربنا تمجد بصلوات الاجتماع، بقى كويس جدا وعمل أشعة وطلعت سليمة وخرج من المستشفى. أمين أمين أمين. أنا بنت الرب من كذا عندي سخونة جامدة جدا يوم الجمعة 3/7. الدكتورة طلبت تحليل وطلع عندي كورونا، والدكتورة طلبت إني أعزل نفسي في البيت وأتابع معاها السخونة، ولو حصل ضيق في التنفس يوم الجمعة اللي بعدها قعدت أسمع اجتماع. الاجتماع حضرنا الصلاة، حطينا مية، جوزي حط ايده على راسي وقال باسم يسوع المسيح تشفى، وشربت من المية والسخونة نزلت. مبارك اسم الله. مع اني كنت برضع ابني ومعايا جوزي ابني 5 سنين ومعايا والدتي وحماتي، يعني معاك المسيح. حاجات كتير قوي الرب عمل معايا، عمل عظيم جدا. انا تعبت يوم الحد 31/6 و6 في 31 ده واحد صعيدي. جوزي تعب بعديها وبنتي وكل العيلة تقريبا اتعدينا من بعض. ابتدى معايا بسخونة وجوزي عزل العيال بعيد عني، وكان بيتعامل هو معايا والسخونة بتنزل وتطلع، وبعمل كمادات. وبالليل جوزي جه حط ايده علي وصلالي وقال لي باسم يسوع المسيح الناصري زي ما قال ابونا مكاني تخفي. وانا كنت حط مية قدام الاجتماع ورشلي بيها، والحمد لله السخونة نزلت خالص. اعطوا مجدا للملك المسيح، اعطوا مجدا للملك المسيح. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، خير.

واحد بيقول هكتب عشان ما ينفعش عمل الله اللي بيحصل لمجد اسمه يفضل متداري. جالي تليفون الصبح من ربة منزل الصبح، ست بسيطة جدا في الإمكانيات وطيبة إلى أبعد حد، بتقولي إن ابنها الصغير عنده سرعة تسريب، معرفش يعني سرعة تسريب، ها؟ تسرب؟ ترسيب؟ ترسيب، ولازم يعمل عملية، ومفيش أي استعدادات نفسية أو مادية. سمعت العظة أبونا بيقول اللي بيطلب باسم ربنا يسوع بإيمان ويصرخ ويقول باسم ربنا يسوع ويكون عنده رجاء ربنا هيستجيب حسب حكمته، بعد صلواتها وقررت تعمل تحليل تاني، كانت سرعة الترسيب 45، نشكر المسيح، من 400 ل 45. انت قايل

أشهد على معجزة حصلت لي. واحد مسلم كان بيموت، دعيت له لما الاجتماع كان شغال، قلت باسم المسيح الناصر يشفى لعياله، وفعلا المسيح استجاب وجه بالسلامة.

0: أنا طبيب مدير عام مستشفى الحمية، اتصابت الكورونا واتعزلت 6 أيام في البيت مع العلاج، لكن الحالة سائد جدا، وعملت أشعة وظهر التهاب رئوي في الرئة اليمين. دخلت المستشفى يوم والحرارة كانت متعلقة ما بتنزلش خالص، أخدت حقن وفضلت 13 يوم. زوجتي كانت بتصلي مع عودسك قدام وكانت تكلمني وتسمعني الصلاة، كنا بنصلي ونطلب شفاعة الاجتماع وصلوات قدسك بحضور رب المجد، وأشكر المسيح. الحرارة نزلت وأنا حاليا خرجت من المستشفى يوم الجمعة 10/7، وكان لازم أشهد عن عمل المسيح معايا. أمين. حاجات كتير كتير كتير. أعطوا مجدا للملك المسيح. عندكم حاجة عايزين تزقوها؟ تفضل.
1: أشهد شهادة، أنا طلبت من أسبوع البرنامج وبعت إيميل عشان صلاة من أجل عملية مخ اللي عملتها امبارح، وربنا تمجد مع أنها عملية فتح مخ لتصليح مشاكل في الأوعية الدموية. كان شريان متصل مباشرة مع وريد، مع عرق، شريان وعرق كان اتصلوا مع بعض، وكان ممكن يحصل انفجار في العرق لكن نشكر ربنا. أنا طلبت صلاة وبرضو عملت زي ما حضرتك يا أبونا قلت، جبت مية واستحميت بيها. أشكر ربنا، أشكر ربنا. ربنا عمل امبارح العملية كان المفروض تبقى 11 ساعة، خلصت في أقل من 6 ساعات، 4 ساعات، وحتى الجراح وكل السيرابيست الأخصائيين مستغربين على إزاي العملية اتعملت كده، كانت بسهولة، وأنا طبيعي وكل حاجة، مع أنهم كانوا متوقعين أن البصر هيروح أو يحصل حالة صرع أو انفجار في الأوعية وكذا حاجة، أو شلل نصفي أو كامل، لكن الحمد لله كل حاجة تمام، كل حاجة تمام. نشكر ربنا. أنا شاكر لصلواتك، وده المجد المسيح. ربنا يكمل يستخدمك لمجد ربنا يسوع المسيح في العالم كله. الرب يباركك وأشكرك على صلواتك.

0: مساء الخير يا أستاذ أبونا، أقبل الأيادي. أنا بنتك أم دميانة من بني سويف. دميانة سنها 5 شهور، من ساعة ما اتولدت لقيت عينها اليمين تعبانة، بتدمع كتير وحواليها بيحمر وشكلها غريب مش طبيعية زي العين التانية. دكتور الأطفال ادانا قطرة وحاجات، فطبعا مش جايبة نتيجة. آخر مزاج حولنا على دكتور العيون نكشف عنده، فدكتور العيون قال ان هي عايزة عملية عشان قناة دمعية فيها انسداد. فروحنا فواتساب، كنت فتحت على الاجتماع بتاع واتساب يوم الجمعة 1/7، حضرنا الاجتماع قدام التلفزيون، وواتساب بتقول كل اللي عنده حد تعبان او مريض او بيشتكي من اي حاجة يقول باسم يسوع يشفى. فقلت لها باسم يسوع تشفي يا دميانة وعينك تخف. فنشكر ربنا، حطيت لها المية في عينها زي القطرة كده، كل يوم احط لها في عينها وامسح لها عينها لمدة 3 ايام. والحمد لله من ساعتها لحد دلوقت عينها رجعت طبيعية، ولا بتدمع ولا فيها احمرار ولا اي حاجة خالص، وزيها زي العين التانية تمام. ونشكر الرب يسوع انه مد ايده وحصلت المعجزة. عندي معجزة تانية، ومن قبل ما ربنا يديني دميانة دي كنت ليا 12 سنة مش معايا أطفال، وعملت عملية حجن مجهري وما فيش نصيب، وربنا اداني بمعجزة دميانة من غير علاج ومن غير دكتور ومن غير أي حاجة. وبعد وأنا حامل مريت بظروف، كنت جالي نزيف فيها، وجيت برضو لحد 3 شهور حمل. كنت كل ما اروح للدكتور يقول لي ان في دم حوالين الكيس ومش عارف هيصرف ولا ايه النظام. فطبعا كل اسبوع كان عامل لي زي متابعه عشان يطمن. كنت باخد ميه من قدام الاجتماع، الكلام ده في شهر 9 اللي فات سنه 2019، معلش انا اتاخرت فيها كتير. وبعدين كنت كل يوم اخد من المياه دي واشرب وادهن بطني. ولحد اليوم اللي كنت رايحه اعيد فيه كشفي، رحت خدت ميه ودهنت بطني وشربت منها قبل ما اروح للدكتور، وقلت يا رب ببركه الاجتماع وبركه ابونا مكاري تتدخل وتعمل معايا حاجه. فرحت للدكتور فعلا في نفس اليوم، والدكتور طمني وقال لي ان الحمل ماشي طبيعي خالص وما فيش اي حاجه. والدم
1: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اقبل الايادي يا بوت سابونا. انا عايز اشهد عن عمل المسيح في حياتنا. جوزي اتصاب بفيروس كورونا يوم 2/6، ولما عرفنا اتصدمنا صدمه كبيره، لان احنا مقيمين لوحدينا في القاهره ومعانا طفلين. طبعا تم عزله في اوضه لوحده، كان تعبان جدا، كان عنده كل اعراض الكورونا، سخونه، اسهال، مغص، قلة أكل، كل يوم بحال، لدرجة إن أنا كنت مرعوبة وبلجانة، مكنتش ببطل عياط وكنت خايفة جدا لحسن تحصل له حاجة. لكن طبعا وسط الضيقة ربنا كان بيبعت إيه حاجة تسندني. كنت على طول أصلي وأطلب من ربنا إن هو يتدخل وما يسيبنيش. كان بيتنا متحول في الشهر ده رغم الضيقة والألم والمرض لصلاة، على طول أنا بصلي وهو بيصلي، ونطلب من ربنا ان هو يتمجد معانا عشان خاطر الطفلين اللي معانا. وبنعمة المسيح خد الشهر كله، كل شوية كان تعبان، الاعراض بتتغير، كل ما تمشي الاعراض تيجي اعراض جديدة. انا كنت مرعوبة من الموضوع ده، لان هو المفروض بعد 14 يوم الاولانيين تبتدي الاعراض تقل، بس ابتدى بعد كده يعمل تحاليل وابتدت الدنيا تهدى منا لآخر الشهر. بعد ما خلص شهر 6 كله دخلنا في شهر 7. جه أول أسبوع، أول الأسبوع اللي فات، الجمعة اللي فاتت، لا اللي قبليها، أنا قعدت قدام الاجتماع بتاع جودسك، كنت بصلي بدموع وحرارة وفضلت أعيط قدام الاجتماع وأقول لك اعمل حاجة يا أبونا مكاري، اعمل حاجة يا ستي عذراء، يا ابونا فانوس. كنت بطلب من كل القديسين وبطلب من قدسك انك انت تتدخل. كنت حاسه انك انت مش جوه التلفزيون، كنت حاسه انك انت موجود معانا جوه الشقه وانت بتصلي وتقول اللي عنده ايمان يروح للمريض ويقول له باسم يسوع المسيح النصيري تشفى يشفى. وانا بعد ما خلص الاجتماع

0: بنعمة المسيح خدت المية ورحت رشيت على جوزي، فتحت باب الأوضة ورشيت عليه ورشيت الشقة كلها وشربنا كلنا من المية. وبنعمة المسيح بعديها بكم يوم جوزي عمل التحاليل وطلعت التحاليل ونتيجة الإشاعة سليمة، ونشكر المسيح ونشكر.
1: ازيك يا ابونا؟ عامل ايه؟ ازيك يا ابونا مكاري؟ انا بنتك من اسيوط القصيه، محافظه اسيوط القصيه، قريه مير. مير اللي يم الدير المحرك، اللي يم العدره بعديها يعني كده. المهم انا دي محضر اجتماعك وصلينا، والمهم حصلت لي معجزه انا، وعايزه اقول وعايزه اوصل لك، وانا اول مره اسجل لك. انا لما غزه في الكلام قلت انا لازم اسجله لو حصلت. انا ما تضحكش عليا، يعني انا عند عشة حمام، انا يعني من الصعيد من مير من عند الدير كده دار المحر. انا عند عشة حمام طيور، يعني حمام، كل ما اطلع لعشة الحمام والطيور البيض بتاعها مش ملاقيه، جبيض وما مش ملاقيه، مش عارفه ايه لما ياكلوا، فار ولا عرسه ولا ايه. جيت انا يوم اجتماعك حطيت قزازه ميه، انا ما اتكلم جد وحقيقي يا ابونا، حطيت قزازه ميه ورحت. اول ما حطيت قزازه الميه حضرت الصلاه كلها وخلتها لتاني يوم، ورحت طلعت بيها فوق رشات العشه وحوالين العشه والدنيا فوق السطح. وبعديها هاتي لها اسبوع و15 يوم، كل ما اطلع الاقي البيض مطرحه وما يبيضه، والبيض مطرحه ما فيش حاجه ما تنقص ولا حاجه، ومعجزات كثيره ما تحصل لي، ومش ما اعرف اوصل لك ولا اسجل لك ولا اقول لك. وصلينا يا ابونا وصلينا.
2: أعطوا مجدا للملك المسيح، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود، أرنم لإسمك ما دمت موجود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في السؤال اللي ربنا شغلنا بيه بس ما كملناش الكلام، السؤال اللي هو متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. وقلنا إن السؤال ده اتسأل من خلال المثل اللي قاله رب المجد يسوع، قال لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. يعني الهدف من المثل اللي قاله الصلاة الدائمة، الصلاة الدائمة. وقال إن في قاضي ظالم وأرملة وأنصفها بسبب لجاجتها، فالقاضي بيقول في الآخر، قال الرب اسمع ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختار القاضي الظلم، بيتكلم أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، إنه ينصفهم سريعا. وبعدين قال السؤال ده، متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض؟ إيه الإيمان؟ نرجع لأول المثل، بيقول أعطاهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. يبقى إذن المطلوب أبطال الصلاة، أبطال الصلاة والإيمان، زي ما قال رب المجد يسوع لما كان في بستان جسماني، رجع لا التلاميذ نيان، أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟

فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا. واتكلمنا بعنوان قوموا وصلوا، قوموا وصلوا. جبنا سيرة أرميا النبي، قال: سكبت عيناي ينابيع ماء على سحق بنت شعبي، عيناي تسكب ولا تكف بلا انقطاع حتى يشرف وينظر الرب من السماء، يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. قلنا الأرملة اللي بقالها 84 سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصمام أصوام وطالبات ليلا ونهارا. كلمنا لغاية هنا، نكمل. قوموا وصلوا. متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض؟ حيلاقي ناس سهرانين الليالي ورفعين الأيادي وبلجاجة أمام المسيح، حيلاقي ناس سهرانين على الأسوار، على الأسوار. لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت زي ما بيقول معلمنا إشعياء. حيلاقي أبطال، نعم، فبيقول مرة لذلك اسهروا، ده معلمنا بولس، متذكرين أني ثلاث سنين ليلا ونهارا، ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. حياة السهر، لم أفتر عن أن أنذر، لهو في خدمته يعني، لكن شوف المرنم في المزمور يقول ايه: صلوا بلا انقطاع بدل محبتي يخاصمونني، اما انا فصلاه. يا سلام يا سلام، صلوا بلا انقطاع. يعني ايه يا رب؟ كونك تصلي باكر بركة، تاخد خلوة الصبح بركة، لكن مش هو ده المطلوب. مش هو ده المطلوب اني صليت وبعدين رميت الكتاب او سبته ومشيت ورحت لحالي، لا. ده المطلوب هنا كلمة عمانوئيل: صلوا بلا انقطاع. عمانوئيل معايا، لابد في كل لحظة مع كل نفس أكون معاه، هو معايا وأنا معاه وشايل هم يعني، معرفش العدد ده بيقول ايه. هو معايا وأنا معاه وشايل هم يعني. يا سلام. أما أنا، شوف لما يقول أما أنا فصلى، أنا صلى، أنا أما أنا فصلاه. هل يا ترى بتعدي لحظة ما بيصليش فيها؟ ده المطلوب، ده المطلوب، إني حبيبي معايا ولازق فيه، المحب الألزق من الأخ، يبقى ما أسكتش عن إني أكلمه وأخد ودي معاه. عمانوئيل اللي تفسيره الله معانا. صلوا بلا انقطاع، صلوا بلا انقطاع. أما أنا فصلاه، أما أنا يا سلام، هو ده المطلوب، هو المطلوب. قوموا وصلوا، قوموا وصلوا. متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض؟ لعله يجد الكنيسة الساهرة، الساهرة، الساهرة. ما يكونش نعسنا جميعهن ونمنا فيما أبطأ العريس،
نعسنا جميعهن وما تسمحش.

يا رب، لكن يخزني يخزني للسنوات، عقلني يا ربي واحميني من الذات وكن ينبوع حبي.

كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أما أنا فصلاح، يمكن دي نبوة عن رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض، إن كان طول اليوم بيخدم وبعدين بالليل يروح الجبل، كان يقضي الليل كله في الصلاة. مضى كل واحد إلى بيته، ده الناس، أما هو فمضى إلى جبل الزيتون وكان يقضي الليل كله في الصلاة، كإنسان يعطي لنا المثال اللي نتبع خطواته. أما أنا فصلاة، صلوا بلا انقطاع. إحنا محتاجين نقوم، نستيقظ، نستيقظ، مش يلهينا العالم والوقت يضيع في العالم والوقت وزنه، نسلمه للمسيح له كل المجد. أما أنا فصلاة، صلوا بلا انقطاع. أما أنا فصلاة. في أيام يشوع ربنا اتكلم وقال: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا. أما يقول في سفر أرميا: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. في الكتاب أو في الشريعة بسمع صوته، صوت حبيبي، وفي الصلاة أنا بسمع صوتي. اسمعيني صوتك، أريني وجهك، فوجهك لطيف وصوتك جميل. اسمعيني صوتك. الرب يتلذذ بأصواتنا احنا الغلابة والمساكين. يلذ له نشيدي، يلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. يا سلام، يتلذذ بصوتنا بترنيمنا وتسابيحنا. مين؟ مين أنا؟

كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. علمنا حياة الصلاة، علمنا حياة السهر، علمنا حياة الأيادي المرفوعة، علمنا السجود بين يديك، كرامة ومجد ليك. علمنا الوجود الدائم في محضرك، الوجود الدائم في محضرك. علمنا المسيحية الحقيقية يا رب، كفاية الحياة الهامشية، كفاية الحياة الجسدية.

المشغولية الأرضية والزمنية، ساعدنا ننشغل بيك وحدك وبالحياة الأبدية. شغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية. اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية.

أمين أمين. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا. تعالوا نحسبها، بيقول لنا يعني عيش حياة الصلاة. الصلاة يعني صلة مع مين؟ مع ملك الملوك ورب الأرباب. نسأل سؤال، فينا حد يستاهل يكون على صلة بيه؟ لا، شوية تراب ورماد يتلذذ بصوتنا بنشيدنا بترانيمنا بصلواتنا. مين أنا؟ مين كرامة ومجد ليك، أنت عجيب، يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. كرامة ومجد ليك. مين أنا؟ مين عشان تتلذذ بصوتي؟ يلذ له نشيدي وأنا أفرح. بل يفرح بترنيمة، ترنيمة كل نسمة فلتسبح اسم الرب. هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء. هللويا. نعم، ما أكرمك، ما أجودك، ما أجملك، ما أحلاك، ما أحلاك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. عظيم عظيم عظيم. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا. قال رب المجد يسوع مرة: اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاح من جميع هذه المزمع أن يكون وتقف قدام ابن الإنسان. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاح من جميع هذه المزمع أن يكون. قال لهم العلامات، فقال: يا ابني يا بنتي يا كل أحد، اسهر اسهر وتضرع في كل حين. أيادي مرفوع كل الليالي، كل الليالي الواقف على المرصد. أقم الحراس على كل الأسوار. لا تدعوه يسكت، صلوا ليل ونهار.

يسكت. صلوا للونهار يا الله أبانا في اسم يسوع البار، لا تدعوه يسكت، صلوا للونهار. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين، في كل حين.

وفي المزمور الأول. يا سلام، بيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. إنسان ماشي باستقامة في طريق الخطاة، لم يقف، فيش حاجة توقفه في الدنيا وتشغل باله، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. دي مش قعدتي، دي مش شلتي، دي مش صحبتي. في مجلس المستهزئين لم يجلس، فيش وقت نضيعه. شوف بقى يقول ايه، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ممكن تسأل إنسان بتقرأ في الكتاب يقول لك أحيانا، أو يقول أبدا، وإن قريت مرة ما قراش التانية، وإن قريت النهاردة وبكرة ما قراش. لكن لما الإنسان يختبر نعمة ربنا، نعمة تلمس قلبه وعيون الإيمان ترتفع لفوق والأشواق تبقى فوقانية، يلاقي الكتاب ده زاد زاد زاد، عايز ياكل منه كل يوم، ويلهج في الناموس نهارا وليلا. ولو طال الإنسان يقعد في محضره على الدوام، ده لو ما عندوش أشغال ولا بتاع هيقعد، وطول ما فيش الفكر مشغول بأمور زمنية واللسان والكلام متاخد للأمور الزمنية، يبقى يتحول كل الفكر والكلام واللسان لحساب رب المجد. لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. لأني أنا ماليش خلطة بالأشرار، لم يسلك في مشورة الأشرار، ولا لي خلطة بالخطاة، في طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. أنا مش فاضي يا عمي، دي نكتة دي بتاع، مش فاضي للكلام ده. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، ليكن كل الكلام لمجد الله، كل شيء لمجد الله. إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم أي شيء فافعلوا الكل لمجد الله. ماليش أنا في الأمور الزمنية، ماليش في الأمور الأرضية، أنا ليا في

إلهي بس أرضيه وأكرمه وأرفعه وأعليه وأعيش الزمان الباقي لي. لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. يا سلام يا سلام يا سلام.

شجرة مغروسة عند مجاري المياه. شوف لما تكون شجرة الأول، لو شجرة ما فيش مياه يعني. هتلاقيها نشفت والورق يبس ونزل ويبقى شكلها كده مش مسر يعني. لكن شجرة مغروسة عند مجاري المياه هتلاقيها خضرة ومزهزهة مليانة ثمر حلو شهية للنظر، مش زي بتاعت آدم وحواء. هتلاقي حاجة حلوة، شجرة مغروسة عند مجاري. ده مين؟ ده الإنسان اللي مغروس عند مجاري الروح القدس. من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال عن الروح القدس. فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. حاجة تفرح، حاجة تفرح. مؤمن مفرح، مؤمن مفرح يقعد في جلسة يملاها إيمان، يملاها تعاليم، يملاها أمثلة حلوة، يرفع القلوب لفوق، يخلي الناس تنشغل بالحياة الأبدية. إنسان حلو، إنسان مشبع، إنسان مروي. يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه. شجرة نافعة بتعطي ثمرها في أوانه، إنسان نافع بيتكلم في محله، إنسان نافع بيخلص نفوس، إنسان نافع بيشبع نفوس، يتكلم يعزي يفرح، إنسان نافع. شجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل. المنظر جميل وحلو، ورقها لا يذبل، ما تلاقيهوش ضعف، ما تلاقيهوش ضعف ولا فتر، لكن بيزداد قوة، يزداد رفعة، يزداد مجد، يزداد دخول للعمق في رب المجد يسوع. ورقها لا يذبل، والمهم ان كل ما يصنع ينجح. أروم أن تكون ناجحا في كل شيء، كل ما يصنعه ينجح، لأن مش هيصنع غير أمور روحية. فالروح القدس يعينه ويأيده ويشدده، فكل ما يصنعه ينجح. إنسان ناجح، إنسان ناجح. وما يقصدش هنا النجاح العالمي ولا النواحي المادية أو الزمنية، لكن يقصد النجاح الروحي. تلاقي شجرة مثمرة، تلاقي إنسان مثمر بيجيب نفوس لحساب مجد الله، بيخلص كثيرين. زي ما داء بيقول يا ناس تعالوا ذوقوا، وزي ما اختبر يقول تعالوا يا ناس اختبروا، وزي ما تاب يقول تعالوا يا ناس توبوا توبوا. إنسان عامل مع المسيح، عامل مع المسيح. شجرة مثمرة، شجرة مثمرة. وبيقول ليس كذلك الأشرار، مالناش دخل بالكلام ده، لكن أرجع وأقول في النهاية، متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ السؤال لي ولكل إنسان بيسمعني. وإن كنا بنقول دي أيام أخيرة، ربنا بيدور على عساكر، بيدور على جنود أمنا يحملوا السلاح، مش سلاح العالم، لا،

لكن سلاح الروح، احملوا كلمة على ألسنتهم، قوة عمل الروح القدس، مواهب وثمار الروح القدس، ويجول يصنع خيرا، يجول يصنع خيرا زي سيدهم. الرب بيدور الأيام دي على رجال، كونوا رجالا تقووا، قوموا وصلوا، قوموا وصلوا، آن الأوان. وإحنا حوالينا دلوقتي إنذار، إنذار، أو هقول إيه، زمارة خطر الكورونا، زمارة خطر وإنذار لكل أحد، لكل أحد. العائل حيتوب، لما تبشي حيتوب العائل، لكن مجنون الإنسان اللي يغمض عينيه وينام وما تبش، ومجنون الإنسان اللي يغمض عينيه وينام واللي ما قبلش المسيح فادي ومخلص، واللي ما حطش رجليه على طريق الخلاص، طريق واحد المؤدي للحياة الأبدية، طريق الأقداس اللي كرسه المسيح بجسده، بجسده طريقا حيا حديثا كرسه المسيح بجسده. عشان كده العائل، العائل الآن، الآن يدور على خلاص. صلوا بلا انقطاع. أعطاهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. ومتى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الساهرين على الأرض، ألعله يجد أبطال الصلاة على الأرض، ألعله يجد أيادي مرفوعة على الدوام، ألعله يجد النفوس التي تلهج في ناموسه نهارا وليلا. تعال أنا وانت وانتي نقول له يا رب ايقظنا من الآن. آمين. نصلي. أشكر الرب إنك لسه موجود وبتسمع كلمة ولسه ما تبتش ولسه ما أمنتش. الآن إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. لغير المؤمن من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، المسيح مادد إيده ليك أنت شخصيا، أنت في وسط كل البشرية مادد إيده ليك أنت. فكر في الكلمة دي كويس قوي. مادد إيده ليك أنت، مش عايزك تهلك ولا تروح جهنم، مادد إيده ليك وليكي. واللي مش عايش حياة توبة ومغلوب من الخطية، الرب شفقان عليك وبيدور عليك ومستنيك، بيخبط على قلبك وبيترجاك. اقبل التوبة الآن يا، اقبل التوبة، قل له استلمني وغيرني. توبة عن الماضي كله، توبة عن الماضي كله. اللي مهمل في الصلاة قل له صحيني، صحيني، دربني على الأيادي المرفوعة على الدوام، ألهج في ناموسك نهارا وليلا. كلموا المسيح، كلموا المسيح. والمريض وخصوصا مرضى الكورونا، أي إنسان روح له وقول باسم يسوع المسيح يشفى، هيشفى.

يعرف الرب في مصر، ويعرف الرب في مصر، ويعرف الرب في مصر. أي إنسان عليه شيطان قل له باسم يسوع المسيح اخرج منه، هيخرج. صدق الكلام ده، صدق الكلام، كله هيشفى، وكل اللي عليه شيطان هيتحرر. بركة يسوع المسيح وحده، بركة يسوع المسيح وحده. والمؤمنين قل له صحينا يا رب، احنا نمنا فيما أبطأ العريس، نعسنا جميعهن ونمنا. صحينا يا رب، صحينا، اسند ضعفنا وشددنا، املى مصابيحنا بالزيت. املانا بالروح، املانا بالروح، وعلمنا حياة السهر. ربي بالروح املاني، واملا كل الاواني. ربي بالروح املاني، واملا كل الاواني، واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني. واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني. ربي بالروح املاني واملاني.

أمين. خليني كشجرة مغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل. متعنا بحياة المل، وجملنا بالمواهب والثمار، جملنا بالمواهب والثمار.

العروس. أمين. جمل جمل العروس بالمواهب يا قدوس، وأيدنا بالآيات فتفرح كل النفوس.

يفرح بخلاص يسوع كل إنسان. كلم الرب اللي حاضر في وسطينا.

له طلبتك وقولي له طلبتك. مريض وما مريض اقول له قولي له اشفيني، واصنع بينا معجزات يا رب، اصنع بينا معجزات لمجدك وحدك، لمجدك وحدك، اصنع بينا معجزات. تعبان قول له ريحني. اي نوع من انواع التعب هو مريح التعابة، هو اللي قال تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. يسوع فاتح احضانه ليك انت شخصيا وانت شخصيا. اوعى تقول انا غريب، المسيح مش هيجي للمسيحيين بس زي ما فلان قال، المسيح جاي للكل وحيدين الكل. كلموا كلمي، حاضر بشخص في وسطينا، قل له باركني يا رب، باركني يا رب، باركني، لن أطلقك إن لم تباركني. قل له سامحني، اقبل توبتي وباركني الليلة دي يا رب، سامحني. ونشكرك لأنك سمعت واستجبت. آمين. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك اعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. ولكل مريض ولكل مقيد بالشياطين أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد حتى روح المرض بمغارة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. انضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

منواصل دراستنا يوم إلى يوم عن حياة شاول الطرسوسي، واليوم رح نتكلم عن خلفية شاول اليهودية. يمكن رح تتعلم حقائق جديدة عن هذا الموضوع. أنا بشجعك إنك تستمر معنا في هذه الدراسة، وبشجعك إنك تتواصل معنا إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار. من فضلك فيك تصور شهادة صغيرة قصيرة، منحب نشوف صورتك أيضا على الويب كام أو ممكن على الموبايل فون. تواصل وتفاعل معنا.

شاول الطرسوسي. طرسوس قلنا لأنه جاء من مقاطعة كلكية، العاصمة تبعتها كانت طرسوس. شاول الاسم العبري يعني المسؤول أو المطلوب، أما الاسم الروماني بولس معناه صغير أو قليل. فحتما شاول الطرسوسي هو يهودي، رغم أنه كان يحمل جنسية رومانية، ولد في مقاطعة كلكية في طرسوس، لكن بحسب أقوال جيروم أن أبوي شاول هربوا من أرض فلسطين وقت الاحتلال الروماني في القرن اللي مضى إلى طرسوس، جاءوا من الجليل، وهناك تدرب وتعلم الثقافة اليونانية والحضارة الهلينية، درس في أعظم جامعة، وكان ليس فقط متعدد الثقافات والخلفيات لكن أيضا يتكلم عدة لغات، اللغة الرومانية، اللغة اليونانية، وأيضا اللغة العبرية، اللغة المكتوبة، واللغة الأرامية اللي كانوا بيتكلموا فيها. واضح لأنه كان يمتلك جنسية رومانية، فإذن حالته الاجتماعية كانت ميسورة الحال، لكن أبويه من خلفية يهودية لربما متعصبة جدا. وبحسب الشريعة اليهودية كانت تقتضي الشريعة اليهودية أنه يبتدي الولد بدراسة الأسفار المقدسة وهو في عمر 5 سنين يحفظ الأسفار المقدسة، وابن 10 سنين كان يبتدي يدرس التقاليد اليهودية المتوارثة حتى يتعلمها أكثر وأكثر. ابن 13 سنة بيعمل حاجة بسموها بار ميتسفا، أو في هذا العمر

0: ينتقل من الطفولة إلى الرجولة يسمى ابن الوصية، وحتما بيبتدي بحسب تعاليم يوسيفوس المؤرخ يوسيفوس ابن 14 سنة بيكون ملتزم بحفظ الناموس تمام. بالنسبة لشاول كان متفوق على كل أترابه لأنه كان شعلة ذكاء، متفوق في كل تعاليم. كان مهم جدا لأبوي شاول إنه يتعلم اللغة العبرية والثقافة اليهودية، فطبعا كان في مجامع في كل مكان، حتما في طرسوس كان في عدة مجامع يهودية، فكان يتعلم الشريعة، لكن كان أيضا يسافر على مدينة أورشليم. لربما احنا بنعرف ان اليهود كانوا يروحوا على الاعياد اليهودية على الاقل ثلاث مرات في السنة، فلربما كان يروح من فترة لفترة حتى يمارس الاعياد اليهودية. ولربما لما كان يتعلم في اورشليم كان يسكن مع اخته. الكتاب المقدس بيذكر انه كان عنده اخت متزوجة ساكنة في اورشليم بحسب سفر اعمال الرسل الاصحاح 23. شاول كان شعلة ذكاء مثل ما ذكرت، وتعلم كل الأمور اليهودية في أورشليم. ليس فقط أنه تعلم ثقافة يونانية، لكن تعلم عند أعظم معلم اللي صيته معروف في كل أورشليم، اللي هو يعتبر الحفيد للمدرسة الكبرى، مدرسة جده هليل، اللي كان يعتبر نوعا ما يعني شخصية منفتحة، ما كانش متزمت أو عنده أفق ضيق كما كانت المدارس الأخرى. فجملائيل كان يعتبر يعني الحفيد لهذا الجد هلال. بولس الرسول أو شاول الطرسوسي درس عند رجلي جملائيل، واحد من أعظم علماء الشريعة، بمخطوطات وبوثائق انه هذا الشخصية معروفة تاريخيا. فاذا مش بس احنا بنقتبس من سفر اعمال الرسل وبنقتبس من شهادات الكتاب المقدس، لكن نقتبس من المخطوطات القديمة ومن اباء الكنيسة، ومنقتبس من مصادر غير مسيحية حتى من المصادر اليهودية عن هذه العائلة هليل وعن الحفيد جملائيل. هاي الشخصية اللي بتتذكروا لما اعتقلوا بطرس ويوحنا، وهو اللي قال كفوا، يعني لو هذا المذهب بيتكلم عن المسيحيين مش من الله رح يتلاشى، رح ينتهي مثل ما شفنا محاولات أخرى. لكن إذا كان من الله إحنا منكون معاندين ومقاومين الله ذاته. فنكتشف أنه جملائيل كان أيضا متفتح نوعا ما، فإلي وصل شاول أن يكون متعصب جدا، عنده كراهية ضد المسيحية. هو قال عن نفسه وعن اختباره عدة أمور، ابقى معي سأعود وأواصل بعد قليل.
1: هكا يا شاول، لقد كتبنا تفويضات إليك كما أردت لكي توصلها إلى القادة في دمشق كي يساعدوك في القبض على أتباع يسوع الناصري.
2: سأتي بهم مقيدين ومقهورين، أعدكم وأعد الله.
0: شاول لما عرف عن نفسه طبعا كان ماخذ رسائل من رؤساء الكهنة، فإذا كان واحد من مجمع السنهدرين وعنده علاقة، أعلى مجلس تشريع اللي كان فيه 70 شخص مع رئيس الكهنة 71. وعندما كتب عن اختبار وسيرة حياته قال أنه مختون في اليوم الثامن، يعني يهودي في الأعماق في الصميم، وقال أنه من سبط بنيامين. هذا السبط مشهور تاريخيا لأنه أول ملك لإسرائيل الملك شاول، فالاسم شاول نسبة إلى هذا الاسم أول ملك إسرائيل، فطبعا في خلفية ممكن يفتخر فيها. وأيضا عبراني من العبرانيين، يعني إذا بدكم تعرفوا يهودي أنا قمة بل جذر بل الأصل الحقيقي لليهود. وقال أنه هو مضطهد الكنيسة، بيتكلم عن البر الذاتي وأنه أوفر غيرة في تقليدات أبائه.

كل هذه المحتويات كانت خلفية شاول الطرسوسي لربما تقودنا أنه استحالة أن الله يخلص شخص عنده هذا التعصب والكراهية والغيرة ضد المسيحيين أن يخلص. هون فرصة حلوة إلك وإلي أنه مهما كانت خلفيتك الرب قادر أنه يخلصك اليوم. أنا بدعوك من خلال هاي الدراسة بالفعل افتح عينيك، افتح قلبك، قل له يا رب كلمني، أنا مش بس بدي أسمع تعليم، أنا عاوز أتشبه بيك وأكون مؤمن حقيقي. من فضلك تواصل معنا، اكتب، سجل، صور على الويب كام، على الموبايل فون، نحب نتواصل وأنتوا تتواصلوا بعضكم مع بعض عن طريق الويب سايت. ورح نشوفكم إن شاء الرب بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة وكل يوم إن شاء الرب.

تعالوا نتذكر زمان في وقت الملك نبوخذ نصر، كان حكم على 3 فتية إنهم يدخلوهم في أتون النار ويتحرقوا. قال بسبب إيمانهم اللي استفزاو حمى الأتون 7 أضعاف، لدرجة إنه الناس رموهم في الأتون هم ذاتهم اتحرقوا. 3 فتية هم وداخلين على الأتون، هم ماشيين للإعدام. يعني المفروض في الحالة الطبيعية اللي ما بيعرفوا إنه عندهم إله قادر يقولوا خلاص دي النهاية وييأسوا، ولكن الواضح إنه هم ما كانوا يأسين وكانوا واثقين إنه هم ورام إله قوي وقادر. فلما دخلوا في الأتون اللي باين من القصة إنه كان فيه واجهة بتاعته قزاز لأنه البرة كان شايف الجوة، فنبوخذ نصر استعجب جدا من المنظر الرهيب اللي هو شايفه وسأل العبيد بتوعه، قال لهم أنتوا مش رميتوا 3 رجال جوا الأتون؟ قالوا له أيوة. قال لهم كيف أنا شايف 4 وواحد فيهم شبيه بابن الآلهة؟ منظر عجيب. إحنا حاسة ممكن نكون حاسين إنه إحنا في وسط الأتون، وممكن نكون يئسنا خفنا، طبيعي طبيعتنا البشرية. ولكن أنا عاوزة أشجعكم إنكم ما تيأسوا وما تفتكروا إنه الحكاوي اللي إحنا بنقراها عن الله دي حكاوي ساكت. لا، إحنا مختبرينا في كل يوم واختبرناها حقيقي في وقت من ما ابتدت الحرب ولغاية الآن إحنا بنختبر عمله الصالح في حياتنا. ما تخافوا من الجاي لأنه الجاي في يده. هو قال العصفور البفلسين اللي ما بيقدر يعول نفسه أنا بعوله، بالحري أنتم أفضل من عصافير كثيرة. عاوز أشجعكم إنه نصلي من أجل الجاي، إنه نشكره على كل الراح من حياتنا ونشكره على كل الجاي لأنه كل الجاي في يده هو. يا رب أنا بشكرك لأنك ستعوض الأيام التي أكلها الجراد، أنا بشكرك لأنك ستعطي جمالا عوضا عن الرماد، أنا بشكرك يا رب لأنك حتحول

الحزن إلى فرح، لأنك حتحول الخوف إلى طمأنينة، لأنك يا رب حتحول الحرب إلى سلام. يا رب بشكرك بشكرك بشكرك لأنك حترجع السودان زي الأول وأفضل من ما كانت. في اسمك القدوس نصلي، آمين.

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: مساء الخير، مساء البركة عليكم. بشكر ربنا على تجمعنا النهاردة وعلى الوقت اللي جاي اننا نتقابل مع ربنا ونقدم له ذبيحة تليق بيه. تعالوا الوقت اللي جاي ننعزل عن العالم ونبعد عن ضغوط الحياة وندخل لقدسه، نترجى وجهه، نطلب حضوره. خلينا النهاردة كل واحد فينا يبقى جاي واثق وعنده إيمان إن الرب محضر له رسالة خاصة بيه هو بس. تعالوا نكرم اسم الرب في الكلمات اللي جاية. مزمور 113. هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال في كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع الأشراف، مع أشراف شعبي، المسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحانة. خلينا النهاردة نيجي نشكر ربنا. يا رب انت العالي.

انت المرتفع، انت اللي مفيش زيك يا رب، وبرضو انت الناظر لينا يا رب في اضعف حالاتنا، في ادنى حالاتنا يا رب. شكرا يا رب على امانتك ووعودك لينا يا رب، وعودك يا رب اللي بتطمننا.

يا رب، امين يا رب. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. اوقات كتير بتمر علينا تجارب وبنقع في مشاكل، وابليس بيعمي عينينا وبيخلينا نتذمر على الرب، خلينا نلومه. في نفس الوقت هو بيعمي عينينا عن حاجة تاني، ان المشكلة او الصعب اللي احنا كنا فيه كان ممكن يكون اسوأ، لكن بحماية ايد ربنا هو اللي بيحافظ علينا، هو اللي ادانا التجربة على قد طاقتنا. ممكن نتأمل مع بعض في الكلمات اللي جايه.

الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليك، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يظللك، تحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى خوف من الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد للظهيرة. يسقط عن جانبك آلاف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب إنما يعينك، تنظر وترى مجازات الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلقيك شرا ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيادي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. أنا ممكن ما كنش فاهم حكمة ربنا بعقل البشر، لكن واثق إن كل اللي بيعمله للخير. مهما كانت المشكلة اللي أنا بمر بيها، كان ممكن يكون في أسوأ من كده، لكن إيد الله، إيد ربنا هي اللي بتحميني وبتديني على قد طاقتي. صلي مع بعض الكلام.

في قصص كتير في الكتاب المقدس، دايما الله أمين مع شعبه، عمره ما تخلى عنهم في وقت الحروب. عشان كده أنا بشكر ربنا أن أنا من أولاده، عمره ما تخلى عني. في موقف حصل معايا حسيت بإيد ربنا في إيد، كان في شخص معايا في الشغل كان يعني بيدبر لي مكيدة أو حاجة، ولما عرفت أنا طلبت من ربنا وقلت له يا رب الموضوع في إيدك أنت، أنا مش هتصرف، أنت اللي تتصرف. وحسيت بعمله، لأنه هو حل الموضوع بطريقة فاقت التوقعات بتاعتي، ما كنتش أتوقع أن الموضوع يتحل بالسهولة دي. لكن خلينا واثقين ونعلن إيماننا، أن إيماننا نابع من أن الله معانا، مش من إمكانياتنا أو قدراتنا. بشكرك يا رب، أشكرك يا رب أن أنت على طول معانا يا رب، ومحافظ علينا ومسويك حوالينا. تعالوا نرنم كلمات الترنيمة اللي جاية ونقول شعبك، شعبك بيعلن بيك إيمانه يا رب.

امين يا رب، امين يا رب. في سفر اعمال الرسل اصحاح 3 بيقول: وصعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل اعرج من بطن امه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشدد رجلاه وكعباه فوسب ووقف وصار يمشي. اسم الرب يسوع كنز، كنز لكل واحد فينا، نعمة عظيمة. القديس بطرس قال للأعرج: أنا مش معايا ذهب ولا فضة، لكن أنا معايا أغلى، معايا اسم الرب يسوع. اسم الرب يسوع اللي لو طلبته يشفي الأمراض، اسم الرب يسوع اللي بيغفر الخطايا، اسم الرب يسوع اللي بيقوم المنحنين، اللي بيفرح القلوب الحزينة. اطلب اسم الرب يسوع بكل ثقة وإيمان وهو يصنع المعجزات، لأن مكتوب: ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. تعالوا نصلي الكلمة اللي جاية ونطلب ونقول: يا رب يا يسوع اشفينا يا رب.

املانا بيك يا رب. بنصرخ لك النهاردة وجايين نقول لك يا يسوع ارحمني انا الخاطئ، ارحمني يا رب.

قد ايه يا رب انت عالي وعظيم. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب ان انا كل ما برفع ايدي يا رب ما بتردنيش يا رب. اشكرك يا رب، عالي لفوق يا رب برفع ايدي. عندك ملك، ملكي ملكي وعزي وسيدي، وبعز انا مش عاوز حاجة، مش عايز اي حاجة ان كانت مش راح ترضيك. مش عايز اي حاجة يا رب ما تكونش في رضاك يا رب.

أمين يا رب، أمين يا رب، بشكرك يا رب. رحلة الحياة دايما بيبقى فيها أوقات بيبقى فيها طريق صعب، وأوقات الأحمال بتزيد. بيقول كده في الكتاب: أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. أجمل حاجة في الرحلة حياتنا لما بنقع ونلاقي إيد ربنا بتقومنا، لما بنحزن والله بيفرحنا. بيقول في مزمور 84: يذهبون من قوة إلى قوة ويرون قدام الله في صهيون. كل ما بنقع وبننكسر والله بيقومنا بنبقى أقوى وأقوى. تعالوا نقول الترنيمة اللي جاية: غني غني كمل ترحالك، مهما وقعت قوم إيد الله هتقومك، مهما انكسرت الله يشفيك.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أحبائي تباركنا كلمة الرب من إنجيل القديس متى البشير إصحاح 24 الآيات من 44 لنهاية الإصحاح. يقول الرب يسوع ويعلمنا: لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: سيدي يبطئ قدومه، فيبدأ يضرب العبيد رفقائه ويأكل ويشرب مع السكارى، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حقا والمجد لإلهنا إلى الأبد أمين. أحبائي، في هذه التعليم المقدسة يتساءل رب المجد: من هو العبد الأمين الحكيم؟ والنهاردة خلينا نتأمل في هذه الكلمة الأمين. مين هو الأمين دوا؟ الأمين أو صفة الأمانة هي

لك على الرب له كل المجد. يخبرنا كلمة الرب في سفر التثنية يقول: فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين حافظ العهد والإحسان. الشخص الأمين، الأمين ده هو الرب. وفي رسالة القديس بولس لأهل كورنثوس الأولى يقول: أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح. آيات كتير في الكتاب المقدس تخبرنا أن الرب أمين. الرب أمين، أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير. لنهاية الكتاب المقدس وكلمة الوحي الإلهي حتى في سفر الرؤيا يقول لنا كده عن شخص يسوع المسيح: ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين. هذا يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله. ولأن الله هو وحده الأمين، هو اللي دايما أمين معانا وحافظ عهده ورحمته وإحسانه للأبد، يفضل الله أمين. حتى وإن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا، لا يقدر أن ينكر نفسه. ولأن الله أمين ويسوع المسيح ابنه صورة جوهره يقول عنه هو الشاهد الأمين. طب وإحنا الإنسان اللي بنقول عنه صورة الله، الله خلق الإنسان على إيه؟ على شبهه ومثاله، على صورته خلقه. ولأن الله أمين، تعال إحنا نشوف إحنا فين من الأمانة. هذه الصفة الهامة، الصفة اللي بنتمتع بيها ونسمع صوت الإله في نهاية حياتنا يقول لنا كده: نعما أيها العبد الصالح والأمين. الصفة دي صفة مهمة، صفة ما ينفعش نركنها على جنب، أو صفة نقول هي دي خاصة بالله وبعيد عننا. لا، أنا لازم أعيش بأمانة. ليه؟ الأمانة هي الصفة اللي الله بيديها لنا ويغمرنا بيها وتكون صورتنا اللي بيها نقدر ندخل السماء. ده اللي بيقوله في إنجيل القديس متى إصحاح 25، إنه هيحاسب كل واحد، وكل واحد مننا هيقدم حساب عن وكالته. ويقول لك كده: لو انت امين هتدخل الى فرح سيدك، لكن لو الصفة دي تغفلنا عنها او ما عشناهاش يقول: اذهبوا عني لا اعرفكم. الله امين، والانسان اللي الله خلقه على صورته ومثاله مدعو انه يعيش ايه؟ يعيش الأمانة. الأمانة، فافحص ذاتك انت فين من الأمانة. الأمانة دي مش بس هي اللي بتدخلنا الحياة الأبدية والسماء والنعيم زي ما بيقول الرب يسوع: ادخل الى فرح سيدك. لانك كنت امين في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. نعمة كبيرة نعمة الأمانة، الله وهبها لينا وأعطانا أن احنا نعيش بأمانة. الأمانة ليها بركات كتير بيقول عنها الحكيم: الرجل الأمين ماله كثير البركات، الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. علينا ان احنا نعيش بامانه، مش بس عشان عايزين ندخل السماء. لربما شخص يقول تتكلم على السماء في الحياه الدائمه، في الحياه الثانيه خلينا نعيش هنا على الارض. هنا على

الأرض لازم نكون أمناء. وأمانتك بتديك كتير من البركات. الرجل الأمين كثير البركات. شخص الأمين بيشعر ببركات في حياته لا حصر لها، بركات الاستقرار في حياته، بركات النعم اللي الله وهبها له، فيظل أمين عليها. والله يتساءل من هو الأمين، من هو الوكيل الأمين الحكيم. دل الرب يقيمه على جميع أمواله. وخلي بالك اوعى تقول ان الأمانة دي في وقت تاني، لا، من هنا على الأرض يقول لك كنت أمينا على القليل أقيمك على الكثير. اللي أمين في حياته على الأرض في أيامه القليلة في عمره البسيط، الله يهب حياة أبدية. ويكمل ويدينا صورة رائعة عن الوكيل الأمين ده، إزاي نعيش بأمانة. في لوقا 16 يقول الأمين في القليل أمين في إيه؟ في الكثير. والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على مال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لو ما عرفتش تعيش الأمانة في يومك العادي، في أسلوبك وحياتك البسيطة، في وقتك الصغير، في شغلك البسيط ده اللي بتقضيه كم ساعة في بيتك، الله يقول لك لو أنت أمين على ده أنا أديك من البركات ومن النعم ما هو أعمق وما هو أكبر وأكتر وأكتر. يكفي لينا أن احنا نحط قدام عينينا أن من بركات الأمانة أن الله يطوبك. يقول كده لما يرجع ويجي الرب المجد ويلاقيك بتفعل وأمين في حياتك وتفعل اللي قال لك عليه بأمانة، يقول لك طوبى لذلك العبد. ومين فينا مش مشتاق انه يسمع ان الرب يطوب النهارده ويقول له انت انسان امين فاعطيك الكثير واديك اكتر واكتر واتمنك واسلمك ما هو للغير. نعمه كبيره مش بس في دخولنا للسماء، ولا ان الله يطوبنا، ولا ان احنا نحصل على بركات ارضيه وروحيه وماديه زي ما بيوعدنا الكلمة الرجل الأمين كثير البركات، لكن كمان بتقول الآية في مزمور 101 عيناي على إيه؟ على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي. ربنا بيدور على الإنسان الأمين عشان يقول له تعالى اقعد معايا، أنت حافظت على الصورة اللي وهبتها لك، خلينا نرجع ونفحص ذواتنا، مدى معيشتنا بأمانة ومدى حياتنا وسلوكنا بأمانة. عيناي على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي. هتجلس مين يا رب؟ يقول السالك بالاستقامة، ده اللي أنا أخليه يقعد معايا. ده الشخص الأمين اللي استأمنه أنه يجلس معايا ويكون معايا، ده الشخص اللي بيسلك بالاستقامة. سفر الأمثال أيضا يدينا بركة من بركات الأمانة. لو أنت شخص أمين في حياتك يقول كده الشاهد الأمين منجي النفوس. في أمثال سفر الأمثال 14 آية 25 الشاهد الأمين منجي النفوس. لو انت امين في بيتك، بيتك هيدين بالبركات، واولادك وكل اللي بتتعامل معاهم من النفوس لو انت شخص امين هينعموا بالنجاة معاك. ومن يتفوه بالاكاذيب فغش. الشخص اللي دايما يتكلم بأمانة ده هيكون سبب نجاة لنفسه ولغيره. بركات كتير للأمانة. ويكفي إن الله يدعونا ويتساءل

من هو الوكيل الأمين؟ في مرة ترنم داود النبي في المزمور وقال كده: قد انقطع الأمناء من بني البشر، انقطع الأمناء من بني البشر. وكأن صفة الأمانة دي اللي بنتكلم بيها والنادي بيها محتاجين نفحص ذواتنا تاني. بيقول كده: في ناس كتير بتتكلم وبتنادي بصلاحهم. في سفر الأمثال برضو جميل بيعلمنا كتير في الأمانة، أمثال 20:6: أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين ماله فمن يجده؟ الرجل الأمين من يجده؟ الله عينيه قاعدة بتدور وتفتش عن الأمناء على الأرض عشان يجلسهم معاه. ويا بخت اللي الشخص السالك بالاستقامة السالك بالأمانة والله يقول له: أنا أجلس معاك، أنا أتعشى معاك، أنت تجلس معايا ترس ملكوتي. فالله بيدعونا يقول: الرجل الأمين من يجده؟ يريد كل واحد وكل نفس تسمع الكلمة النهاردة تقول: الدين يا رب إن أنا أعيش بأمانة أتبعك. لكن خلينا نتكلم صور الأمانة دي إزاي، وإزاي أعيش كشخص أمين. أول صورة لمعنى الأمانة إن أنا أعيش أمين، أمين في إيه؟ لأن الكلمة ممكن تبدو كبيرة أو قد يبدو الموضوع شوية مش محدد قدامي، يعني أعيش بأمانة. ونكتفي بصورة أو اتنين كده من الأمانة، لكن لا، تعال نعرض أكتر من صورة للأمانة إحنا مطالبين إن إحنا نعيشهم كلهم، ونخلي بالنا في كل موقف من مواقف حياتنا إن إحنا نكون أمناء كما إن الله أمين، كما إن الله هو أمين معنا. أول صورة بتركها لحياتكم إن إحنا نكون أمناء فيها هو إن إحنا نلتزم بالوصية، الوصية اللي الله دعانا إليها. الله خلقنا على صورته ومثاله، ووضع فينا نفخة ونسمة حياة، ووضع فينا من روحه القدوس يسكن فينا، فعلينا إن إحنا نظهر أمانتنا في إيه؟ في التزامك بالوصية. يقول كده: مين هو الوكيل الأمين؟ زي المثل اللي إحنا قرناه على حضراتكم، مين الشخص الوكيل الأمين إلا الله يقيمه على سيده؟ ويقول له: خلي بالك، خلي بالك من إخواتك، اديهم الطعام في وقتهم، ويوصيك بالسهر على حياتك. يقول: لما يجي سيدك يا بختك لو لقاك بتفعل هذا. هي دي الأمانة، إن أنا أعرف ربنا الرسالة اللي بيديها لي، الوصية اللي عطاها لي، وإزاي أكون فيها وأنفذها. طوبى لذلك العبد الأمين الذي إذا جاء سيده وجده يفعل هكذا. خلينا نحتفظ بهذه الصورة، وهي قيمة ومهمة لحياتنا، أن ألتزم بالوصية. خليك أمين في الوصية إلا الله دعاك إليها، التزم واسمع الوصية. يقول كده: ليتك أصغيت لوصاياي. واللي بيسمع وصية الله ويلتزم بيها ويكون أمين فيها، يقول: فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. الشخص الأمين الملتزم بوصية الله حياته تكون مليانة بالسلام، فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. يكون أعمال الخير اللي بتعملها وحياتك أعلى وأعلى من لجج البحر ومن هيجان البحر، من هيجان العالم. الشخص الأمين الملتزم بالوصية الله يعطيه مزيد من النعم ومن البركات. فلاحظ وافحص نفسك، ما مدى أمانتي بالوصية إلا الله بيقولها لك.
نوع تاني وصورة تانية من الأمانة.

مكملة لأمانتنا، مش صورة تانية مختلفة لكن مطلوب نعيشها يدينا الله النعمة فيها، هو أن احنا نجتهد ونستثمر ما أعطاها الله لنا. كلنا حافظين في إنجيل القديس متى 25 مثلا.

عبيده وسلم كل واحد أموال وزنات. المثل يقول أعطى كل واحد حسب طاقته، أعطى حسب طاقته، كل واحد أخذ من الوزنات حسب طاقته. الله أعطانا من النعم والبركات ومن الوزنات كل واحد اللي يقدر يستثمرها. من الأمانة بقى إنك تحافظ على هذه الوزنات وتستثمرها. يقول كده بعد ما سلم عبيده أمواله كل واحد منهم حسب طاقته وسافر، يقول وبعد زمان طويل. اوعى تنسى إن حياتك وكل مليك دي وكالة، دي وزنة. الله هيرجع وهيجي يقول لك عملت إيه بالوزنات دي، هل كنت أمين ولا لا. فبنشوف الأشخاص اللي السيد بيرجع ويحاسبهم، ويجي الأول ويقول له يا سيد 5 وزنات سلمتني، هوذا 5 وزنات أخرى ربحتها؟ يفرح السيد والملك ويقول له إيه الآية اللي كلنا عارفينها، نعما يا بختك، برافو عليك أيها العبد الصالح والأمين. طب ما كانش ينفع تقول نعما أيها العبد الصالح وخلاص، لا لازم موضوع الأمانة دي. الأمانة دي موضوع مهم خالص. فالأمانة مش بس إنها مهمة إن أنا أعيشها في حياتي والتزم بالوصية اللي ربنا عطاها لي، كمان استثمر واجتهد إنك تربح في كل نعمة الله عطاها لك، واستخدم هذه الوزنات، واعلم إن الله سيحاسبك على هذه الوزنات. الله أمين معاك للنهاية، وعليك إنك تكون أيضا أنت أمين. ما ينفعش في علاقتنا مع الله إن هو يكون أمين معانا وإحنا نكون غير أمناء، أو بالعامية كأقول هنكون خونة. ما ينفعش. مين فينا يقبل التعامل ده؟ مين فينا يقبل إنه يتعامل مع شخص خاين دائم الخيانة، أو ما فيش أي أمانة معاه في التعامل؟ تقول أنا أزرع أمانة أحصد أمانة، والله يقول لك وأنا أفضل أمين معاك للنهاية. فأنت كمان افحص أمانتك، ومن ضمن الصور اللي تعيشها بأمانة شوف الإمكانيات والنعم وكل ما أعطاه الرب لك ده وزنة، استثمرها كويس وراعي هذه الوزنة. صورة تاني للأمانة، احنا قلنا التزم بالوصية، تكون وكيل أمين وتسمع اللي يقول لك عليه وتنفذه، اجتهد واستثمر في الوزنات اللي الله أعطاها لك، لأن حتما الله سيجازي كل واحد حسب أمانته وحسب فعله. صورة تاني للأمانة، نقول كده الشخص ده أمين، يعني ممكن نقول كده ما بيسرقش، ولو سرق نقول عليه أمين؟ ما ينفعش. فمن ضمن صور الأمانة إنك تحافظ، تلتزم بالوصية، استثمر الله عطاه لك، واسمع الكلام واجتهد في إنك تربح، وأوعى تاخد حاجة مش من حقك. في سفر يشوع في إصحاح 7 بيخبرنا عن عخان ابن كرمي، وهو بين الشعب وقد خان ولم يسلك بأمانة، فعمل مصيبة للشعب اللي معاه والأهله، الخيانة أو السرقة أو عدم الأمانة بتخلي الإنسان يقع في سقطات صعبة جدا. لكن موسى يشوع يسقط على وجهه ويصلي للرب ويقول له إيه اللي حصل؟ ليه إحنا انهزمنا؟ يقول في وسطك حرام، انزعوا الحرام من وسطكم. لازم نعيش بأمانة وما يكبش في حياتنا أي حاجة حرام. فالرب بيخبر يشوع يعمل إيه، ويجيب عخان ابن كرم ويقول له

يا ابني أعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل واعترف له واخبرني الآن ماذا عملت لا تخف عني. فأجاب عخان يشوع حقا إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل وصنعت كذا وكذا. ويبتدي يشرح بدعوك ركز في الكلمات اللي قالها هذا الشخص اللي لم يسلك بأمانة وسرق. يقول كده رأيت في الغنيمة. إيه اللي شفته في الغنيمة؟ يقول شفت رداء حلو نفيس، رأيت ذهب ورأيت فضة، وبعدين فاشتهيتها فأخذتها. مش من حقك، الرب كان حرم كل ما هو ذلك الأمر، لكن يقول لا أنا بصيت بعنية، شفت إن الحاجة دي نفيسة، شفت إن الحاجة دي غالية يمكن تنفعني، إن كان ذهب أو إن كان فضة أو إن كان رداء غالي. بس تأمل في الكلمة بيقول إيه بعد إنه اشتهاها وأخذها، يقول وها هي، فين هي؟ مطمورة في الأرض مدفونة. أصلك الكلمة مش وخلاص، اعرف إن أي حاجة بتاخدها مش من حقك ده هتدفن، ده هتكون سبب دفنك وموتك. اوعى تاخد حاجة مش من حقك، ولو حاجة بسيطة، ولو تقول دي ملهاش صاحب، ما ده الرب حرم الشعب وده حرم التعامل معهم أصلا فناخدهم. لا، قد كان وسلك بعدم أمانة، وكان ما سرقه دفنه. أي حاجة تفتكر إنك تاخدها وهتنفعك وهي مش من حقك دي هتدفن، دي مدفونة، دي ملهاش لازمة وهتكون سبب دفنك. على العكس، إن احنا نتعفف في حياتنا ونسلك بأمانة وما ناخدش ولا حاجة من حقنا، مش من حقك تاخدها، ما تاخدهاش وتحتفظ بها لنفسك. كتير وقعوا في المشكلة دي. صورة تانية من صور الأمانة، أقدر أصف الشخص ده أمين بأن أنا اتعاملت معاه وأبدا ما يكذب، أبدا ما يكذب. ولنا في الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل إصحاح 5 القصة الشهيرة اللي كلنا نعرفها، حنانيا اللي قد يكون عمل صلاح زي ما بيقول في سفر الأمثال أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، والرجل الأمين فمن يجده. يمكن تقول على نفسك أنا بعمل حاجات كويسة، ونشوف مع شخصية حنانيا وسفيرة عايزين يعملوا حاجة يفتخروا بيها كصلاحا كده ومنظر قدام الناس، لكن القلب لازم يبقى أمين. وباعوا المنزل واختلسوا جزء من هذه الأموال، ويروح يقول خده هو ده المال اللي احنا بعنا بيه. القديس بطرس يقول له بالروح الرب اللي موجودة جواه، ليه بتختبر روح الرب؟ ليه بتحتفظ بنفس لنفسك بحاجة تكون سبب في موتك؟ ياما كلمات نتفوه بيها، راجع نفسك هل انت امين ولا لا. سفر الأمثال يؤكد على الشخص الأمين إنه أبدا ما يكذب. الشاهد الأمين لن يكذب، الشاهد الأمين لن يكذب. سفر الأمثال 14 آية 5. فصفة حلوة في الأمانة إنك ما تكذبش، وخلي بالك إن الكذب ده نوع من عدم الأمانة، أنت ما بتقولش الحقيقة، وصفة الكذب دي مش بتاعتك، دي بتاع الشيطان اللي هو يقول عنه كذاب وأبو أبو الكذاب. دي مش بتاعتك، دي بتاع الشيطان، وانت أبوك الإله الحي عليك انك تقول الصدق دايما. وقد

كان لحنانيا ما أخذه وما كذب به على الروح القدس كان سبب في أنه أماته. لا، أنا عايز أقول لك خلي الكلمة بتاعتك تكون سبب حياتك، خلي الكلمة اللي أنت تقولها تكون سبب أن الله يعلن أنك أنت شخص أمين. دايما تقول الصدق، دايما ما فيش اعوجاج في اللسان، بل لسانك شجرة حياة، كلماته طيبة، كلماته تربح النفوس، كلماته ما تغيرش الحقيقة. بنصلي ان الصفة دي مش بس تكون فينا لكن نعيش بهذه الصفات. اراجع مع حضراتكم اكتر من صورة للامانة مطالبين ان احنا نعيشها، ان احنا نلتزم بالوصية فالله يطوبك، انك تجتهد وتستثمر فيما اعطاه الرب لك وتكون امينا على كل ما اعطاه ليك. ده مش ملكي ليك وتتصرف فيه كيف ما تشاء، الرب هيحاسبك على كل ما اعطاك عشان يعطيك اكتر على فكرة، مش عشان فكرة العقاب او فكرة الله قاسي زي ما بيقول له العبد الثالث عرفتك انسانا قاسي. لا، انا اعطيك عشان تربح وتكون شخص امين، فاديك اكتر وتفرح بان انا ابوك وان انا الهك وان انا الاله الامين، انا الرب امين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير. خليك ودرب نفسك ان تكون ليك صورة الامانة وتعيش الامانة بانك ما تسركش ولا تاخدش اي حاجة من حقك، واعرف ان اللي بتاخده ده هيكون مطمور في الارض، ده مدفون ملهوش لازمة، مش هينفعك وهيأدي بيه لدفنك، على العكس انك لا، اللي اعطاهول الله افرح بيه والله هيدينا اكتر واكتر. عيش الامانة بان لسانك وحياتك ما تعرفش الكذب، خليك صادق في كل ما تقوله زي ما بيقول الله عن شخص يسوع المسيح ان ده الشاهد الامين الصادق، الشاهد الامين الصادق، وانت كمان عليك انك تكون صادق وامين في حياتك. صورة تانية للامانة بنعيشها هو ان احنا شخص أمين، يعني شخص مش خداع ولا في صفة الرياء، اللي جواه زي اللي براه. هو قلنا إنسان صادق ما يكذبش ما يغيرش، فكمان ما ينفعش إنه يخدع أو يظهر بصورة وجواه صورة تاني. ابعدوا عن الرياء، ابعدوا عن الخداع. الصفة اللي لو لمستنا أو دخلتنا هذا الخداع أو هذا الرياء تفقدنا الأمانة في العهد مع الله ومع من نعيش معهم. كثير من الأزواج بنوصيهم خليك أمين جدا في العلاقة مع بيتك، سواء كان الرجل لامرأته أو الزوجة لزوجها، علينا أن احنا نعيش الأمانة، علينا ان احنا نخلي بالنا ما نعيش ابدا لا بمكر ولا بخداع. وعشان نتدرب على ده اكتر واكتر خلينا ما نعيش الخداع والرياء ده في تقوانا وفي ايماننا وفي علاقتنا مع الله. تاني صفة الامانة تعالى نتدرب عليها ان احنا نكون امناء مع الله في علاقتنا معاه، بعيد عن الخداع والرياء، بعيد عن الاعوجاج وعدم الاستقامة. حياتنا مستقيمة ما فيهاش اعوجاج. يعاتبنا الرب يسوع في انجيل القديس لوقا 6 آية 46: لماذا تقولون يا رب يا رب ولا وانتم لا تفعلون ما اقوله؟ تاني الرب بيقول لك لو انت بتصلي وبتطلبني وتقول يا رب يا رب، طب ليه ما بتعملوش اللي أنا بقولك عليه؟ ما هذا نوع من عدم الأمانة،
انك انت قاعد تردد كلمات وصلاة

خطوات، لكن لما تيجي في سلوكك وتصرفك وفكرك وفي قلبك، لا مش هنعمل اللي بتقول عليه. انت عايزنا نكون امناء؟ لا، احنا بنحب نحور. لا، احنا بنحب نمشي شوية معاك وسيبنا شوية نمشي مع العالم. ما ينفعش، ما ينفعش. في الملوك الاول اصحاح 18، الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الله، ان كان الرب هو الله فاتبعوه، وان كان البعل فاتبعوه. انت بتتبع مين بالضبط؟ انت امين لمين؟ ما ينفعش تقول انا امين لله وامشي معاك يا رب شوية وتخالف تعاليمه شوية، دي عدم امانة. فالامانة هو انك تمشي باستقامة قلب، وانك تعيش في حقيقة إيمانية صادقة مش مزيفة، مش تقول كلمات وتتصرف تصرفات تاني، ده ضد الأمانة. صور الأمانة الله بيطالبنا بيها إن احنا نعيشها كتير. والكتاب المقدس مليان بالنعم ومليان بالصور الأشخاص اللي عاشوا أمناء للرب. اسمحوا لي أدي بس الضوء سريعا على شخصيتين، رغم ان هم كتار جدا جدا، نتعلم منهم ازاي نعيش الامانه. موسى اللي بيشهد لي في سفر العبرانيين اصحاح 3، وموسى كان امينا في ايه؟ في كل بيته كخادم. ممكن مع موسى تحط اسمك والله يشهد ليك ويقول لك بدعوك انك تكون امين، تكون امين في كل بيتك كخادم. انت وكيل على كل بيتك، ده مش ملكك ولا تتصرف فيه في مزاجك زي ما قلت، لكن اتصرف كخادم. والخادم يصنع ما يأمره سيده. اللي يقول لك عليه ربنا خلي بالك. عشان كده شاهد الكتاب عن موسى، وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به. عمل إيه موسى؟ كان أمين في بيته. عمل إيه عشان الرب يشهد والوحي يشهد عن موسى إنه كان أمين؟ في سفر رسالة العبرانيين إصحاح 13، إصحاح 11 آسف، العبرانيين إصحاح 11، بيحكي عن أبطال كتير عاشوا الإيمان، والإيمان هو من سلكوا بأمانة. فمن ضمنهم موسى، بينفرد بقى بأكتر من آية إزاي موسى عاش كأمين لله في كل بيته. في كل بيته كان أمين لله كخادم. يقول كده موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، واختار إنه يزل مع شعب الله عن أن يتمتع بالخطية، عن أن يتمتع بالخطية. ويقول كده حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. يا الشخص الأمين يبص كده ويخلي باله ويعرف إن وصية الله لي هي دي اللي هتخليه غني، مش الخزائن، مش الأموال، مش الذهب، مش السرقة، مش إن أنا أختلس حاجة من ضمن الحاجات وأشيلها كده على جنب وأقول دي محدش لي دعوة بيها. كل دي ملك لله، كل حياتي ملك لله، كل أوقاتي ملك لله. علينا إن احنا نعيش بهذه الأمانة. موسى عاش بهذه الأمانة وشهد الرب له إنه كان أمينا في كل بيته حاسبا. كل الخزائن دي ملهاش لازمة، لكن عار المسيح، اسم المسيح، نعمة المسيح، أمانة المسيح معاه وهو يعيش معاه بأمانة، ده اللي خلاه في غنى وخلاه في عظمة كتير. شخصية تانية كلنا بنشهد بأمانتها، عاش بأمانة في كل وقته، سواء في بيت أبوه أو في الغربة والمزلة أو في وقت الضعفات أو في السجن، عاش بأمانة. مين هو؟

يوسف الصديق اللي عاش بأمانة وأطاع أبوه وسمع كلام أبوه يروح يطمن على سلامة إخواته، يسلك بأمانة ويتعامل مع أخواته بأمانة حتى لو هم مش أمناء معاه، حتى لو هم عايزين يخنوه ويعملوا له مصيبة إن كانوا يموتوه أو يبعوه أو لكنه أمين وفضل أمين للنهاية، واتباع وراح بيت فوتفار وتيجي مع امرأة فوتفار يعيش يوسف بأمانة، وكل فكره هو مع الله أمانة دائمة. ويقول هذه الآية اللي كلنا حافظينها: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى، عكس عخان اللي بيقول إني أخطأت إلى الرب ورأيت واشتهيت وأخذت ودفنت. يوسف: لا، أنا ما أخطئش إلى الرب. خلي بالك، موضوع الأمانة ده موضوع حساس خالص، موضوع مهم. وقد كان مع يوسف إنه عاش بأمانة، وكانت النهاية إيه؟ إنه أصبح يملك ويدير كل خزائن مصر واللي كانت بتقود العالم في الوقت ده. اوعى تشهد عن نفسك ان انت عايش بأمانة وانت مش في أمانة. ده اللي عملوه اخوات يوسف بعد كده، يقولوا له كده: احنا عبيدك كلنا كده، بنو اب واحد، احنا لينا اب واحد، واحنا امناء مش جواسيس. ويشهدوا عن نفوسهم ان هم امناء. طب وهل هم فعلا كانوا امناء؟ يوسف يبص لهم ويتحير، لكن يوسف يفضل برضو أمين تجاه إخواته ويرافقهم ويساعدهم، وبيعلن ليهم عن أنه هو أخوهم. ما ينفعش أن يسلك بعدم أمانة، حتى لو اللي قدامي سلك بعدم أمانة، حتى لو اللي قدامي بيقول أنه هو أمين معايا، وأنا عارف أنه ممكن يكون في مواقف حصلت تدل انه ما كانش في امانه، لكن لا، الله يدعوك انك تسلك على مثال كل من سلكوا بامانه، وكل من حافظوا وعاشوا كامناء على حياتهم، ناظرين الى نعمه الله في حياتهم ويقولوا كده: يكفي ان انا اكون امين مع الرب. اختم معاكم احبائي الكلمه، تعال نراجع احنا امناء في كل حياتنا ولا لا. واعرف انك لو انت مش امين في حياتك في حاجه معينه، لا، عيش الامانه. قديس يوحنا بيشجعنا كده، بيقول اكيد احنا فينا خطايا، واكيد احنا بنعوج المستقيم وبنسلك بعدم امانه، واكيد جوانا خطيه. يقول كده: ان قلنا اننا لسنا فينا خطية، ده مش مظبوط. لكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. تعال النهاردة نراجع حياتنا ونعترف لله عن أي خطية، عن أي عدم أمانة، ونقول يا رب ادينا إن احنا نعيش بأمانة. راجع أمانتك. خلينا نتكلم بقى بشكل بسيط خالص في نهاية الكلمة. راجع أمانتك في الفلوس اللي معاك، جبتها ازاي وبتصرفها ازاي؟ هل انت أمين في التعامل على الأموال اللي بين ايديك، وبتقدم العشور وتعطي من يسألك وتنفذ وصية الرب؟ هل انت أمين في وقتك، ولا وقتك ده ترجع لي لله أو تستخدمه لما تحب وأوجات تاني تتكاسل، أو وقتك ما تقدموش للرب؟ لا، أعرف كويس إن وقتك ده وزنة، استثمرها في العمل وفي كل عمل صالح وفي علاقتك مع الله. بدعوك إنك تراجع أمانتك على أهم حاجة في حياتك عن روحك ونفسك. الروح الغالية بتاعتك والنفس الثمينة اللي فداها الله،

خلينا أقول إحنا الفترة دي بنلاحظ أشخاص ما بتسهرش على حياتها ولا تجتهدش إنها تغرس كلمة الله ولا إنها تعيش بأمانة بروحها ونفسها، ممكن توصل لليأس وممكن تتجه إلى بعيد عننا الانتحار. دي نفوس ما سلكتش بأمانة، دي نفوس سابت نفسها للعالم ولقيت نفسها بتخسر بتخسر فتقول أنا موت نفسي. لا، نفسك مش ملكك، ارجع وعيش بأمانة حتى لو لآخر نفس في حياتك، واوعى تستسلم، واوعى تسيب روحك تغوص في بحر اليأس وعدم الأمانة. لا، اعرف دي ملك لله، فمن الأمانة انك تعيش وتسلمها لله مش انك تنهيها بإيدك. الروح والنفس غالية علينا، مهما يضيق بينا مهما نتألم. يقول فلنستودع، الناس اللي تتألم بقى حط كل ألامنا وكل صعوباتنا، يقول فليستودعوا أنفسهم لمين؟ كما لخالق أمين. حط حياتك وروحك ونفسك ومالك ووقتك لله، حط علاقاتك واعرف أنك محدود. بلاش تقول عايز أعمل علاقات مع أي حد، خليك أمين في علاقاتك، وبلاش تعمل علاقات غير أمينة أو علاقات ترمي بوصمة الخيانة. ياما بيوت بتنهد بهذا الأمر، لكن أوصيكم أن الله بيقول لك خليك أمين، خليك أمين للنهاية. صلاتي في نهاية الكلمة، أطلب هذه النعمة وهذه الصفة. اديني يا رب أن أنا أعيش بأمانة في كل حياتي في كل وقتي. خليني مركز وواعي، خلي فكري ومعرفتي عيني كل أموري يكون منهجها وحدودها الأمانة، إن أنا أعيش كأمين على مثالك يا رب زي ما أنت أمين معانا. ادينا القوة والنعمة إنك تثبتنا يا رب في الأيمان بيك وفي الأمانة. ادينا يا رب ان احنا نكون امناء حتى لو الامناء دول قليلين على الارض، لكن يا رب يكفي اننا اتمتع انك تحط عينك عليا واشتهي هذه الكلمة التي تقول عيناي على امناء الارض لكي اجلسهم معي. أنا مش بشهد لنفسي عن الأمانة، لكن أشهد إن أنا ضعيف وأحتاج مزيد من أمانتك معايا، وإن أنا أعيش يا رب بأمانة ليك وأسمع هذا الوعد، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. لإلهنا كل كرامة ومجد إلى الأبد، آمين.

أشكرك يا رب، أشكرك يا رب إن أنا رغم إن أنا ببعد دايما أنت أمين وصالح يا رب، بلاقي إيدك مفتوحة. رغم إن أنا ببعد وبعمل تصرفات لا تليق يا رب، لكن كل مرة برجع بلاقي إيدك مفتوحة عليا يا رب. شكرا يا رب على أمانتك يا رب. يا رب انت عارف تفاصيل يا رب حياتي يا رب، عارف اللي انا بتمناه يا رب من غير ما اقول يا رب، انت قاري كل تفاصيل حياتي يا رب. شكرا ليك يا رب، شكرا على حنيتك يا رب علينا. غيرني يا رب، رجعني ليك يا رب.

املاني بروحك يا رب، احميني يا رب من تجارب ابليس يا رب. لو كل مره بقصر يا رب انت ساعدني وقومني يا رب، قومني عشان ارجع لك يا رب، احضني يا رب، مد ايدك يا رب واقمني يا رب من خطيتي يا رب.

أشكرك يا رب، شكرا يا رب أن أنت عظيم يا رب. يا رب كتير شغلت نفسي بأهداف، أهداف لا تليق بيك يا رب، أهداف خلت طريقي صعب يا رب، أهداف زايلة، وبعدت عن أحسن هدف يا رب، هدف أهداف العمر هو أنت يا رب. يا رب ما تخلينيش النهاردة أخرج زي ما دخلت يا رب، اديني لمسة يا رب من روحك، املاني بيك. خلينا نرنم النهاردة لو ينفع نقف.

0: يمينك يا رب يباركنا جميعا الثالوث القدوس الله الاب والابن والروح القدس امضوا في السلام سلام الرب يكون مع جميعكم
1: الله الان يامر جميع الناس ان يتوبوا افتح عيني عشان اشوف ايه اللي عملته على الصليب علشاني اعرف حاجه الشر لا يكسر بالشر

قصتنا النهاردة بتحكي عن طفلة صغيرة جريت بسرعة على أوضتها وطلعت علبة بلاستيك صغيرة من تحت سريرها كانت مخبيها، وفضت كل اللي في العلبة، العملات الصغيرة اللي كانت معاها فضتها كلها على الأرض وابتدت تعد فيهم مرة واثنين وثلاثة، لأن ما كانش فيه أي فرصة للغلط في الموقف اللي هي كانت فيه. وفعلا أخدت عدة الفلوس وعرفت هي معاها كام وحطتهم تاني في العلبة، وأخدت العلبة وطلعت من البيت وابتدت تدور على أقرب صيدلية قدامها، وفعلا لقيت صيدلية على ناصية الشارع اللي هي كانت ساكنة فيه. ودخلت البنت الصيدلية وابتدت تسأل الدكتور الصيدلي إذا ممكن إنه يساعدها، والدكتور الصيدلي لأنه شافها بنت صغيرة مهتمش قوي بيها، وفضل يكمل في كلامه وحواره مع الراجل اللي كان واقف قدامه وما ادهاش أي انتباه. البنت فضلت واقفة وساكتة ومش عايزة تقول أي حاجة، بس وقفت كتير وابتدت تتضايق وابتدت تنادي على الراجل، والراجل قال لها أنا مشغول دلوقتي، أنت مش شايفة أن أنا مشغول، أنا واقف بتكلم مع أخويا اللي ما شفتهوش بقالي كتير. البنت قالت له من فضلك أنا محتاجة مساعدتك، أنا معايا فلوس وعايزة أشتري معجزة لأخويا. قال لها معجزة؟ امشي يا بنتي من هنا، إحنا معناش، إحنا ما بنبيعش معجزات، إحنا بنبيع أدوية. البنت قالت له إذا كانت المسألة مسألة فلوس أنا معايا شوية صغيرين هديهم لك وهتصرف لك في الباقي، بس من فضلك أنا محتاجة معجزة لأخويا. لفت نظر الراجل اللي كان واقف بيتكلم معاه حوار الطفلة الصغيرة، وابتدى يوطي عليها ويسألها بكل حنية، قال لها ماله أخوكي في إيه؟ راحت البنت ابتدت تشرح له، قالت له إنه أخويا نايم على السرير بقاله فترة طويلة ما بيتحركش، وكل اللي بسمعه من بابا وماما إن هو محتاج لمعجزة علشان يقوم، يا معجزة يا عملية في راسه، لأنه في حاجة كبيرة عمالة تكبر في راسه كل شوية ومحتاجة عملية بفلوس كتيرة قوي، وإحنا معناش الفلوس ديت، فما فيش غير المعجزة وأنا عايز أشتري معجزة. فراح الراجل اللي كان واقف قال لها وإنتي معاكي كام؟ فراحت قالت له أنا معايا دولار و11 سنت بالظبط. فقال لها دي حاجة جميلة قوي، أنا أقدر أساعدك باللي إنتي عايزاه وأديك المعجزة اللي إنتي عايزاها، وتعرفي ثمن المعجزة دولار و11 سنت بالظبط. وأخذ البنت من إيديها وقال لها أنا عايز أقابل باباكي ومامتك. أخذ البنت من إيديها وراح معاها البيت وابتدى يتكلم مع الأب والأم وقال لهم أنا دكتور متخصص في الأورام اللي في المخ، وأنا ممكن أساعدكم وتكاليف العملية كلها عليا. وفعلا أخذ الولد ووديه على المستشفى واتكلف بكل تكاليف العملية وعملوا العملية، والعملية نجحت، والولد بعد فترة قليلة جدا وقف على رجليه وابتدى يلعب مع أخته. الأب والأم بقوا يحكوا لكل اللي حواليهم إزاي الظروف اترتبت وإزاي ربنا عمل معاهم معجزة. أوقات في حياتنا بنحتاج لمعجزة، وأوقات قانون الطبيعة اللي حوالينا بيقول لنا إنه ما فيش معجزات، ما بنبيعش معجزات عندنا، لكن في قانون أعلى وأقوى من قانون الطبيعة، هو قانون الخارق للطبيعة أو القانون اللي فوق الطبيعة واللي يملكه وحده هو ربنا. عايزة أقولك النهاردة لو أنت الشخص دوت اللي محتاج للمعجزة في حياتك، كل اللي كان محتاجه الولد دوت الدولار و11 سنت وإيمان أخته اللي كان أهم من أي فلوس تانية تقدمت، ما كانش محتاج للفلوس، ما كانش محتاج لأي حاجة، لكن إيمان أخته هو اللي شفاه. النهاردة أنا بقولك إنه ربنا عنده المعجزات، ربنا لسه بيعمل معجزات، ما كانتش أيام زمان وانتهت، لسه في معجزات بتحصل النهاردة. ثق في ربنا وارمي عليه حملك وتعالى بكل اللي عندك. البنت راحت بكل الفلوس اللي كانت حلتها وكانت فاكرة إنه هو

0: ده الثمن للمعجزة. ربنا عايزك تيجي بكل اللي عندك، بكل اللي جواك، وهو قادر ان هو يشفيك.
1: دبورة ست أمورة، حكيمة وكمان مستورة، قاضية وبين شعبها معروفة، دايما فرحانة وكمان مسرورة، قاعدة تحت نخلة فيتها مضلولة، بالعدل جاهزة وبالحكم مقدورة، نبية وكلمة الرب فيها مشهورة، قالت لبراء القائد نبوة منقولة، عن فم الرب للخلاص معلومة. خاف براء وطلب صحبتها وما تحرك إلا رجله على رجلها، راحت معه وفي الطريق

0: وافقته وعلي رح يحصل خبرته إنه فخر العز والنصرة مش رح يكون على إيده. جمع براء جيش بصحبة دبورة، قالت له دبورة قوم وبكلام الرب شجعته، قوة الرب قدامك وعدوك يدله. نزل براء للقتال والرب عمل شغله، أزعج سيسرا ملك العدو وكل مركباته. هرب سيسرا طنيب على أصحابه والفخ كان حاضر وامرأة قتلته. وصلت دبورة ورنمت ترنيمة، باركت الرب ورقصت فرحانة، أعلنت قوة رب العظمة، وضحت لمين السلطان والهيبة، ولاءها ومحبتها للرب أظهرته. أعطت نبوة للشعب شددته، على أخذ الغنيمة شجعته، بثياب مصبوغة وحلل ثمينة وجواهر حملته. لكن دبورة هالست المحبوبة قالت دوسي يا نفسي بعز منصورة، ورنمت بعمل الرب مسرورة.
1: النهاردة هنتكلم على حاجة بنسميها قلة التركيز وسرعة الحركة. دايما الأهل يجي يقولوا أنا ابني ما بيقدرش يقعد 3 دقايق على بعضيهم، كأنه متركب فيه موتور وبيحركه دايما on the go يعني، ودايما بيتصرف بسرعة تلقائية سريعة جدا جدا، مش قادر أفهم ليه ما بيقدرش يقعد على بعضه زي ما بيقولوا. الحاجة التانية أنه في المدرسة كمان التركيز بتاعه قليل جدا، وأنه التحصيل بتاعه قليل بيأثر على درجاته في المدرسة وعدم انتباهه، ودوت اللي بيقودنا الموضوع اللي هو عدم التركيز وسرعة الحركة. المرض دوت منتشر جدا وممكن بيكمل حتى مع الناس لما بيكبروا. حوالي 10% من الناس، 6-10% من الناس بيكبر معاهم المرض دوت، بيبقوا كبار وعندهم نفس المشكلة دي، مش قادرين يركزوا، مش قادرين يقعدوا، بيتحركوا كتير جدا كأنه متركب لهم موتور في جسمهم. السبب المرض دوت انه اضطراب في الهرمونات اللي هي النيورو ترانسميترز اللي بنسميها في المخ، اللي هي بتتحكم في الحركة وفي النشاط بتاع الجسم. فعدم اضطراب الهرمونات اللي هي موجودة ديت النشطة ديت بيسبب المرض دوت. عشان نعرف عن المرض دوت بنجمع معلومات عن المدرسة، مهمة أو ان احنا يبقى في تواصل ما بين المدرسة وما بين البيت وما بين الطبيب، علشان يقدر يعرف الطفل بيسلك ازاي في المدرسة وبيعمل ايه وتصرفاته ازاي، الاتنشن سبان بتاعته قد ايه وبينتبه قد ايه وهو في المدرسة، عشان نقدر نشخص المرض ده. فهو تعاون ما بين البيت ومراقبة سلوك الطفل في البيت وفي المدرسة، وطبعا الأصحاب كمان حاجة مهمة ان هم بيراقبوا الطفل ويشوفوا بيتصرف ازاي. المرض دوت مش حاجة يعني مميتة، لكن الطفل محتاج فعلا مساعدة. في ناس بيفتكروا انه الطفل في حاجة غلط او انه في ارواح شريرة او انه في حاجة مش مظبوطة، لكن الكلام ده مش صح. المرض هو اضطراب فيزيولوجي للتركيبات وهرمونات اللي موجودة في المخ. اللي احنا بنقوله انه المرض ده ليه علاج، وانس ان احنا بنكتشفه بنقدر نساعد الطفل انه في المدرسة يكون التحصيل بتاعه احسن والاستيعاب بتاعه اكتر، ان هو يروح فصول معينة بتساعده ان هو ينتبه اكتر وبتساعد تنمي الاستيعاب بتاعه. كمان في ادوية بتساعد العلاج دوت زي الريتالين والسايلرت، ادوية بتساعد ان الطفل دوت يبقى الانتباه بتاعه اكتر والتركيز بتاعه احسن. على الرغم ان الادوية دي كلها بتزود النشاط، لكن الطريقة اللي بيستخدموها انه النشاط بيزيد بيوصل لحد معين من الزيادة لدرجة انه بيقف ويبتدي الطفل يبقى طبيعي ما يبقاش ناشط جدا جدا. الأعراض الجانبية للأدوية دي كلها إنه الطفل في الأول مش بيقدر ينام أو ما بينامش كويس، فبنزود الدواء شوية شوية بحيث إن الطفل يقدر يتعود عليه وما يبقاش فيه جرعة كبيرة أو تخليه ما ينامش أو يبقى مجهد أو تعبان. زي ما احنا بنقول إنه المرض قلة الانتباه وسرعة الحركة دوت منتشر جدا، الطفل اللي عنده المرض ده محتاج لمساعدة ومحتاج لسبورت مننا كأهل، ان احنا ما نبقاش متضايقين جدا ان احنا شايفين طفلنا كده، او نبقى عندنا احساس غلط ناحيته أو إحساس

0: السلبي ناحية الطفل أو نتهمه مثلا أنه في أرواح شريرة وأنه في حاجة غلط فيه. لما بنتفهم الموضوع دوت ونتفهم كمان أنه أغلب الأباء اللي عندهم أطفال كده كان حد منهم عنده برضو نفس الحاجة ديت قبل كده، مرض قلة التركيز والحركة الشديدة السريعة ديت بتأثر على الطفل، بتأثر على العائلة بتاعته، بتخلي في مشاكل في العلاقات الطفل بالناس اللي حواليه. يعني مثلا تلاقي ناس بيتكلموا في موضوع، تلاقي الطفل دخل في الموضوع واتكلم بطريقة تلقائية سريعة من غير سبب أو من غير أي إنذار، بحيث أنه بيسبب مشكلة في الحديث أو مشكلة في الناس اللي موجودة أو الناس اللي حواليه. زي ما قلنا العلاج بتاعه أنه بنساعد الطفل في المدرسة، بنديله أدوية، بنطمن العيلة أنه المرض ده ليه علاج وأنه الطفل دوت ممكن يؤدي أحسن ويجيب نتائج كويسة في المدرسة بتاعته ويبقى درجاته تتحسن ومستواه يتحسن في المدرسة وفي البيت، وبالتالي التنشن بيقل في البيت وفي المدرسة على الطفل، وبيبقى بينتج أكتر وبيبقى أحسن في كل حاجة. نتمنى أن كل أطفالنا اللي عندهم الموضوع دوت يقدروا يتمتعوا بعلاج ويتمتعوا بسبورت بتاع المدرسة وبتاع البيت وبتاع المجتمع كله.
1: المعروف أن في العالم القديم كان كل شعب عنده آلهة بيعبدها وبيتبعها ويقدم لها فروض الولاء والطاعة، وكل شعب كان عنده الآلهة دي في صورة مختلفة. في شعوب آلهتها كانت في صورة أصنام منحوتة، وشعوب تانية عندها حيوانات أو طيور أو ظواهر طبيعية كل الشعب يؤمن بيها، وتوصل بيهم إنهم ممكن يقدموا عيالهم ذبائح وضحية للآلهة دي لنوال رضاها. لكن اللي كتير مننا ما يعرفوهوش إن لغاية النهاردة في شعوب بتعبد آلهة أخرى غير الإله الحي الحقيقي. قريت مقالة كتبتها مبشرة في تايوان، كانت بتحكي إزاي نزلت البلد لقت كل آلهتهم ومعابدهم منتشرة في كل مكان، ولما سألت الناس لقت إن أغلبهم بيعبد إلهه عشان هو اللي بيحميه من المخاطر المجهولة ويقدموا العبادات ليها عشان تحميهم أو عشان ترضى عليهم وتديهم طلباتهم. كانت الست دي بتقول إن عبادة الأصنام علمتها حاجات عن عبادة ربنا، علمتها إنه مهم قوي نطلب وجهه ونقرب منه ونحبه لذاته، مش عشان هو بيحمينا من المجهول أو بيدينا المطلوب. لو قربنا الصورة دي أكتر وبصينا على حياتنا النهاردة هنلاقي إن حياتنا مليانة أصنام وآلهة غريبة، وبالرغم إن أول وصية ربنا اداها للإنسان بتقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، إلا إن إحنا بنحط حاجات كتير قدام ربنا وقبل ربنا. بنحط مثلاً شغلنا ومسؤولياتنا إنها أهم حاجة في حياتنا، حواليها بتدور كل حاجة، أو بنحط أموالنا ونحب ممتلكاتنا لدرجة إننا ما نتصورش نعيش من غيرها. أعرف منين إن أنا عندي آلهة تانية في حياتي غير ربنا؟ طبعاً أول حاجة محبتنا للحاجة دي أو الشخص ده لدرجة إن إحنا ما نقدرش نستغنى عنها واحتياجنا ليها بيزيد أكتر كل يوم. أما الحاجة المهمة اللي قالها ربنا الجدعون مرة، فقال له أنا قلت لشعبي ما يعبدوش آلهة الأمم الأخرى وما يخافوش منها. والحتة دي بتفهمني إن مرات بنكون واخدين بالنا قوي إن إحنا ما نعبدش آلهة الأمم، كل الأمم اللي حوالينا لا نعبد آلهتها ولا نقرب منها ولا نلمسها، لكن جوانا بنخاف منها، بنخاف من الآلهة دي، من سلطانها وسلطتها أو تأثيرها. خوفنا منها ده بيخليها تاخد مكانة جوانا مش لازم تكون فيها. مع الوقت جنب مخافة ربنا تتربى مخافات تانية صغيرة لآلهة تانية، تبتدي صغيرة وبعدين تكبر. في أماكن كتير في الكتاب المقدس كان الله بيكلم شعبه ويلومهم إنهم بيعبدوا آلهة أخرى، ومرة قال لهم أنا مش عارف إزاي الواحد فيكم بيعقل إنه يسجد ويطلب ويخاف من آلهة هو صنعها بإيديه، وبدل ما نعبد الله الحي الوحيد ونطلبه لوحده ونسجد له لوحده نجري ورا آلهة إحنا اللي عملناها بإيدينا، وعارفين كويس إنها لا تسمع في أزمة ولا تنقذ من خطر ولا تستجيب لطلبة. النهاردة أنا بدعوك تكشف كل جوانب حياتك قدام

ربنا وتقوله تعالى يا رب شاور، تعالى شاور على الحاجة اللي في حياتي واخدة مكانك أو مكانتك، شاور على الشخص أو العادة أو المركز اللي أنا خايف منه وعمل له حساب أكتر منك. خلي ربنا يدخل النهاردة بنوره في الأماكن المستخبية، الأماكن المظلمة، يطرد كل محبة غريبة وكل مخافة غريبة، ويفضل هو لوحده ملك وسيد وإله لحياتك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك اليوم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هو الوحش وما هو مغزى الرقم 666؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

0: لما ظهر الكمبيوتر البعض أطلق عليه سمة الوحش. لما ظهر استخدام الإنترنت البعض أطلق عليه سمة الوحش. لما ظهر الفيزا كارد اللي ممكن بورقة في جيبك وبرقم سري باسورد ممكن تبيع وتشتري وتسحب فلوس وتودع فلوس، الناس قالت عليه سمة الوحش. لما ظهر كورونا فيروس على الساحة الصحية العالمية وطلع ما يسمى بالفاكسين، التطعيم والمصل ضد فيروس كورونا، ناس قالت عليه إن هو سمة الوحش. وهذا يقسم الناس إلى فريقين، مؤيد ومعارض. الحقيقة احنا محتاجين عشان نعرف يعني إيه سمة الوحش نعرف أصلاً يعني إيه الوحش. من هو الوحش؟ الوحش هو شخصية ستأتي على مسرح الأحداث بعد اختطاف الكنيسة في منتصف أسبوع الضيقة. احنا عارفين لما الرب يسوع المسيح يجي ياخد المؤمنين يخطف الكنيسة من على الأرض في 7 سنين اللي هي أسبوع دانيال 70، تنقسم لقسمين، 3 سنين ونص مبتدأ الأوجاع، 3 سنين ونص اسمها الضيقة العظيمة. في منتصف الأسبوع يعني بعد 3 سنين ونص يطرح الشيطان من دائرة السماء إلى الأرض، يأتي بغضب عظيم إلى الأرض، يعمل تحالف مع شخصيتين في منتهى الرداءة، وهو شخصية النبي الكذاب وشخصية الوحش الروماني. شخصية النبي الكذاب شخصية دينية من إسرائيل، شخصية الوحش الروماني شخصية سياسية من أوروبا المتحدة أو إمبراطورية روما العائدة إلى الحياة. الكلام اللي أنا بقوله كلام عام، لكن لما نحط أجزاء كتابية جنب بعضها الصورة تتضح أكتر. في دانيال 2 الأعداد من 40 لـ45 يشرح دانيال الحلم الذي رآه نبوخذ نصر. زي ما حضراتكم فاكرين كان فيه تمثال مكون من 4 أجزاء، الرأس من ذهب، دانيال قال له دي مملكة بابل، وبعدين الصدر والذراعان من فضة، دي مملكة ماد وفارس، وبعدين الحقوين والفخذين من نحاس، ودي مملكة اليونان، إلى أن القدمين من حديد لغاية ما نوصل إلى أصابع القدمين العشرة، 10 صوابع، وده حديد مختلط بخزف. قال دانيال إن المملكة الرابعة هي مملكة الرومان، لكن في أيام المملكة اللي هي عبارة عن 10 صوابع القدمين، 10 أصابع القدمين، اللي هي الامتداد للمملكة الرومانية اللي هتبقى اسمها مملكة الوحش، الرب باعتباره الحجر هيضرب تمثال أزمنة الأمم، يعني يقضي على أزمنة الأمم التي سادت على أرض إسرائيل، وبعدين الرب يؤسس ملكوته الألفي السعيد. يقول في دانيال 2 عدد 44، وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. يقصد مملكة المسيح التي تيجي تقضي على مملكة هذا الوحش اللي هو الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة. لو رحنا لدانيال 9 الأعداد من 25 لـ27 يقول، فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وده تم في الماضي، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، يعني تنتهي هذه الفترة بموت المسيح وليس له، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس. شعب رئيس آتي، الرئيس الآتي اللي هو هيجي بعد كده الوحش، شعبه اللي هو الشعب الروماني ده اللي جه سنة 70 ميلادية وخرب القدس وخرب المدينة، وانتهاؤه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. لكن عدد 27 في دانيال 9 بيتكلم عن المستقبل، بيقول عن هذا الرئيس الآتي اللي هو الوحش، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. عايز يقول في العدد الأخير ده إن الوحش اللي يكون زعيم أوروبا اللي هي الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة بعد اختطاف الكنيسة، ذات 10 ممالك متحدة أو ذات 10 قرون زي ما قال لنا سفر دانيال، هيكون هو الزعيم السياسي الوحش اللي هيعمل معاهدة مع كثيرين، لكن في منتصف 7 سنين لما الشيطان يديله قدرته مع النبي الكذاب هيعمل إيه؟ وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة التي تقدم في الهيكل إلى ابنه اليهود بعد اختطاف الكنيسة، وعلى جناح الأرجاس مخرب، هيحط صورته والعبادة الأصنامية في الهيكل، وده هيستدعي أن ملك الشمال يجي يخرب أرض إسرائيل. ده تتميماً للكلام اللي بعد كده، حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. هيجي ملك الشمال عشان يخرب أرض إسرائيل نتيجة الشر اللي عملوه في أرض إسرائيل وعبادة صورة الوحش، وبكده الله كمان يقضي على الملك الشمال اللي هو الأشوري، ويقضي على الوحش، ويقضي على النبي الكذاب. إذن من هو الوحش الخارج من البحر؟ هو زعيم سياسي سيأتي على رأس إمبراطورية روما العائدة إلى الحياة. نفهم الكلام ده كمان من سفر الرؤيا أصحاح 13، يقول: ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. هو ده الوحش اللي طالع. ليه 10 قرون؟ لأنه هيعمل تحالف من 10 دول في أوروبا المتحدة، وهي الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة. يقول في عدد 4: وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف. آخر جزء في عدد 18 يقول إيه؟ يقول هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان. عدده كام؟ يقول 666. 666. إيه 666؟ البعض طبقها على حاجات كتيرة جداً، وعلى أسماء أشخاص وزعماء دينيين وسياسيين. رقم 6 ده رقم الشر والنقص. نتذكر أن الإنسان خلق في اليوم السادس، ونتذكر أيضاً أن جليات الفلسطيني الذي عير شعب الله كان طوله 6 أذرع وشبر، ونتذكر أن كان له أخ طويل القامة أعنش أصابعه 24، يعني 6 صوابع في إيدين 6 صوابع في إيدين أخرى، 6 صوابع في كل قدم من القدمين، 24. لما يكون 6 رقم النقص، وستتين النقص مضاعف، 3 6 6 6 6، يعني النقص المركب والنقص المضاعف قدام الله. الشخصية التي ستأتي على مسرح الأحداث تمثل الشر والنقص والعجز المضاعف في عيني الله. ربما يكون قيمة العدد بتاع حروفه 666، أو أنه يمثل الشر في كل صوره أمام الله. في كل الأحوال سيقضي الرب على هذه الشخصية الشريرة قبيل تأسيس الملك الألفي السعيد. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حقي أفكر

مساء الخير. خلينا في بداية اجتماعنا نحني قلوبنا قدام الرب في صلوات شخصية، ينسلم الوقت ده بين ايديه. هيا قلبك النهاردة انك انت تقدم ذبيحة التسبيح للرب. الكتاب بيقول كده: ادخلوا ابوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لان الرب صالح الى الابد رحمته، الى دور فدور امانته.

الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفين، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا، كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفين، لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن، الإنسان مثل العشب أيامه كزهر الحقل كذلك يذهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظ عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب

ملك الملوك ورب الأرباب، أنت إله الآلهة، اسمك فوق كل اسم، فوق كل رياسة، فوق كل سلطان.

أن منه وبه وله كل الأشياء. فيه كانت الحياة، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان.

0: نعم أنت اسمك فوق كل اسم، فوق كل رئاسة وفوق كل سلطان. ليك وحدك المجد، ليك وحدك السلطان، ليك وحدك السجود. أمين. تفضلوا.
1: عاوز بس أعلن أنه عندنا لأعضاء الكنيسة يوم الجمعة 26 الساعة 11:30 عندنا جمعية عمومية لأعضاء الكنيسة، يوم الجمعة 11:30 26:06 عندنا جمعية عمومية. ده إعلان على جنب كده للأعضاء. النهاردة احنا مبسوطين بخامس يوم في النهضة، ومبسوطين بالشعار ده اللي هو يضيء سراجي، مبسوطين فعلا بالوقت ده. وصلاتنا طول الوقت اللي فات انه فعلا ربنا ينور السرج، السرج جمع سراج، ينور سراج المؤمن وينور سراج الخاطي. احنا الوقت اللي فات عملنا محاولة، يعني نجحنا بنسبة معينة فيها. احنا ككنيسة يعني بنطلع قافل كتير في حتت كتير برا إبلي وبحري، بس جه وقت قلنا عايزين نتحرك لشبرا، وعملنا محاولات الايام اللي قبل النهضة. اتقال والناس اللي طلعت كانوا محتارين جدا، طب احنا في القرى احنا بنخبط وندخل، هنا نعمل ايه؟ لكن لما نزلوا للشوارع وبعض البيوت كل يوم كانوا بيرجعوا فرحانين. دايما يتصدر لنا الناس هترفضكم، مش عارف جات من الناس هترفضكم، العكس صحيح، الناس بترحب جدا جدا جدا. احنا عايزين النهاردة تضيء سراجي مش بس للمؤمنين، احنا عايزين للكنيسة. مرات الكنيسة بتتسجن جوه اجتماعاتها، تتسجن ويبقى المؤمنين والخدام جايين عشان بس يتعزوا، عشان يدرسوا الكتاب اكتر، عشان يحضروا اجتماعات، عشان كأن ربنا يعني هو انا بجيله عشان ينجحني ويسدد ويعمل. وبننسى مرات ان في عالم مسؤول مننا، عالم بره مسؤول مننا. كل قلبي بنصلي ككنيسة ان الايام دي تحركنا كمؤمنين للحاجة دي. في شاهد هقراه قبل بداية الخدمة، شاهد اشعياء 60، شاهد محفوظ جدا، ممكن نقف نقوله مع بعض، وخلونا نقول الشاهد ده روحيا، يعني نقوله باعلان قوة الله. قوة الله منورنا اخويا صموئيل حبيبي، اقول اهلا بيك بطريقة روحية جدا، يعني عايز نقوله كإعلان مش قراية عادية. الشاهد ده بيقول أشعياء 60:1، سهل، أشعياء 60، ننتظرك يا داتا. شكرا حبيبي، يلا نقوله مع بعض الشاهد ده. قومي، ها قومي، لأنه ومجد الرب. طب هنستناك. سهلة هي، يلا هنقولها تاني. قومي لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. ها، لأنه ها هي

الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجد عليك. مرة تاني العددين دول، عدد واحد مرة تاني: قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك. عليك ده مين؟ إحنا الكنيسة، إحنا عليك بيوتنا خدمتنا، أما عليك. مرة أخيرة: قومي استنير. عايز صوت أعلى كده: قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده. عارفين عايزين تشوفوا الظلمة مغطية ولا؟ تعالوا نروح المحاكم، ها تعالوا نروح محكمة الأسرة، بس نروح محكمة الأسرة ونشوف الظلمة مغطية الأرض. تعالوا نشوف الشباب اللي نتيجة الانفصالات حصلة إيه. أنتوا تعبتوا بتقعدوا بسرعة، أمين. أنا عايز أقول إعلان كده، ممكن ارفع إيدك معايا قول: يا رب عايزين نور شديد النهاردة يتحرك في اسم يسوع، نور للكنيسة يا رب، نور نور نور يحركنا إحنا كلنا، نور يا رب في اسم يسوع، نور يخرجنا من اكتفائنا، نور يخرجنا من مرات أنانيتنا، نور يخرجنا من الدوائر اللي عمالين ندور فيها بقالنا سنين، عمالين ندور حوالين نفسنا وحوالين غيرنا وحوالين مكانتنا وحوالين. عايز بصوت عالي نقوله: يا رب أشرق بنور النهاردة. يلا مع بعض كده نقولها: أشرق بنور يا رب، أشرق بنور. قولوا معايا: من فضلكم، مش بس بصولي يا رب، عايزينك تنور بنور يا رب شديد جدا جدا. قولوا: أنت شايف الظلمة بتغطي الأرض، لكن عايزين نور شديد يا رب للمؤمنين. يا رب الأيام دي والوقت ده ووقت الصلاة يكون نور بينور في قلوب، غيرة مقدسة تكون بتحرك ناس الأيام دي، تكون بتنفض ناس من كسل، من أنانية، من تعب. ها هي الظلمة تغطي الأرض، استخدمنا عشان ننور، استخدمنا عشان ننور، استخدمنا عشان ننور. تعالوا نقول كلمات الترنيمة مع بعض.

ممكن واحنا بنقول الكلمه دي، تخيل واحد في التراب، واحد تعبان النهارده واحنا بنصلي الترنيمه دي ينتفض من التراب، يمكن اكون انا او انت او انت النهارده. واحد مسبي بقاله فتره طويله، مسبي في الامم والناس وكلام الناس وامور الناس، النهارده يترد سبيه سواء بيسمعنا

موجود وسطينا، شباب يترد سبيهم. عايزك انت بتقول مرة تاني، استأذنك العدد الأول مرة تاني، استيقظ، دي تبقى ليا والبيتي والغيرنا والشباب والبنات والأسر والستات ورجالة، استقبلوا التراب على حياتهم عادي جدا جدا، لكن انتفضي من التراب. أخويا سامول ممكن تيجي لحظة، سامول جرجس تعالى، يلا مع بعض نقولها، بس بس بس واحنا بنقولها بنصليها، مش بنقولها عشان احنا بس نتعز. يمكن لما يجي لا انساكي على كف نتبسط قوي، لكن لما يجي نقول استيقظي لا بسيطة قوي، ما تعنيناش، ما فيش فايدة مباشرة، لكن الفايدة المباشرة مؤمنين هيقفوا من جديد النهاردة، ينتفضوا من التراب. يلا مع بعض استيقظي.

0: واحد من الناس اللي لا يكل ولا يمل سنين طويلة بيصلي عشان شبرا ويصلي عشان كل كنيسة في شبرا، ولسه مشيرين الصلاة اللي مشيرها للصلاة لينا كشبرا النزهة مع إخواتنا الكنيسة الأرثوذكس في مصر، صموئيل جرجس. أنا عايزك تقودنا في صلاة.
1: تعالوا كلنا نرفع ايدينا ونقول له، بنادي على كل كنيسه، بنادي على كل شخص، بنادي على كل اسره، بنادي على كل شاب، من فضلك ارفع ايدك كده زي ما كان موسى عامل على الجبل، قول له بنادي عليك يا رب. يحق لينا ان احنا نصرخ يا رب، افلا ينصف الله مختاري الصارخين اليه نهارا وليلا، هل هو يتمهل عليهم ابدا يا رب. بنادي على كل جسد يسوع المسيح في شبرا، بنادي على كل كنيسة ارثوذكسية، بنادي على كل كنيسة انجيلية، بنادي على كل كنيسة كاثوليك، بنادي على كل جمعية، بنادي على كل اسرة، بنادي على كل رب اسرة، بنادي على كل ام، بنادي على كل شاب. تعالوا يا شباب اعرفوا الرب، تعالوا يا رجال اعرفوا الرب، تعالوا يا اخوات اعرفوا الرب، تعالي يا كنيسة شبرا، تعالي يا كنيسة مصر. ارمي من عليك كل تراب، ارمي من عليك كل حاجة ترمت عليك من العالم وترمت عليك من ابليس وترمت عليك من الميديا. وقفي قدام الرب، امتلكي، انتفضي، اوسعي اوسعي، امتدي، امتلكي، وليكن كل هدفنا مجد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لكل المجد.
0: الدقيقتين الباقيين في ترنيمة حلوة قوي، احنا مش عايزين نقولها عشان نفسنا، لكن عايزين نقولها للناس اللي برا. روحوا كيرفوا على وجه الظلمة، تقول ليكن نور، تقول ليكن. عايزين بس مجرد نعملها في الجو الروحي لشبرا وللبيوت وللشوارع وللناس المتألمة المحتاج. روحه كيرف في الليلة على وجه كل ظلمة، ليكن نور في اسم يسوع، ليكن نور في اسم يسوع، ليكن نور في اسم يسوع.

ممكن تقف معايا وشاور بإيدك كده ليكن نور باتحاد على كل ظلمة يا رب، ليكن نور النهاردة، ليكن نور يا رب في

آمين. تفضلوا. مبسوطين النهاردة جدا يبقى وسطينا حد هو إناء الرب استخدمه وبيستخدمه بقوة شديدة جدا. الرب استخدمه لسنين فاتت طويلة في حركة روحية كانت سبب في خلاص ناس كتيرة وتغيير مؤمنين، ومش بس دايرة كنيسته لكن بلاد كتيرة جدا جدا كان بسبب الحركة اللي الرب استخدمه فيها يكون بيقوم ناس كتيرة جدا. يمكن بتشوفوه على المنبر بس، لكن في الأعداد الخاصة اللي بنقعد فيها معاه في حركة معا للصلاة احنا بنشوف قلب لازال مليان أحلام، ومش أحلام خاصة، دايما أحلام لمجد الله. لازال مليان أحلام ولازال عايز يعمل ولازال. احنا متشجعين كل المجد لله، بس متشجعين جدا النهاردة بوجودك يا أسيس سامح. ربي يباركك ويستخدمك. أهلا بيك.

شرف لي أن يكون موجود مع حضراتكم. شبرا بتعني بالنسبة لي حاجات كثيرة قوي، بتفكرني بفترة من حياتي لما كنت شاب. فأنا عشت فترة في هذه المنطقة من القاهرة، زي ما أن مصر أم الدنيا أفتكر شبرا أم القاهرة، صح كده؟ وأنا خريج شبرا الثانوية على فكرة، يعني بس عشان خاطر بس تبقوا عارفين قد إيه عندي جذور لهذه المنطقة، وشفت ربنا هو بيرد كثيرين إلى معرفته في شبرا. وشبرا يعني عاصرت بعض الحركات الروحية القوية اللي فيها ناس بالمئات وبالألوف جاءت في نهضات كثيرة عقدت في هذه المنطقة اللي مليانة جوع وعطش حقيقي لمعرفة ربنا. فأنا يشرفني أن أكون موجود معاكم النهاردة في هذه النهضة في اليوم الأخير. الآية اللي طلب مني أني يعني أتأمل فيها هي موجودة في سفر الرؤيا وأصحاح 22. هقرأ شوية أعداد قليلة من هذا الأصحاح، عدد 12. وها أنا

آتي سريعا أجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. طوبى الذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلون من الأبواب إلى المدينة. أن خارجا الكلاب والصحراء والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. ياه أنت مساوي الكذب بالحاجات الصعبة دي. أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. عروستي سفر رؤيا يبتدي ازاي هو ماشي وسط المناير وبيكلم الكنيسة. أنا أصل وذرية داود، أنا كوكب الصبح المنير، والروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أمين. تفضل. كوكب الصبح المنير، الأول والآخر، البداية والنهاية. تميزت الكنيسة عند مولدها وتولدت على يد التلاميذ اللي صاروا رسلاً ورفقائهم 120 اللي كانوا في العلية يوم 50 اللي احتفلنا به من أسابيع قليلة. تميزت الكنيسة ديت بأن المسيح بالنسبة لها كان كل حاجة، كان الكل في الكل. تميزت الكنيسة بانبهارها الشديد بهذا الشخص، شخص ربنا يسوع المسيح. لما خرجت تكرز لم تكرز بعقيدة، مع أن فيها عقيدة، ولا بمبادئ، مع أن فيه مبادئ، لكنها نادت شخص جاء وعاش وعلم ومات وقام، وأمام عيونهم صعد إلى السماء وقال لهم أنا جاي تاني. ما كانش اسمهم مسيحيين زي ما بيقول في سفر أعمال الرسل ودعي التلاميذ مسيحيين أولا في أنطاكيا. مين اللي دعاهم مسيحيين؟ الناس سموهم مسيحيين. اشمعنى؟ هم سموا روحهم احنا تلاميذ يسوع، احنا ناس تركنا كل شيء وسرنا وراء هذا الشخص العجيب يسوع المسيح. الناس سموهم مسيحيين لأنهم نهار وليل بيتكلموا عن مين؟ عن المسيح. مش ديانة، مش أسلوب خاص من الحياة، مع أن ده أسلوب مختلف، مش نوع جديد من الحياة، مع أنه نوع جديد من الحياة، لكن المضمون الموضوع طول الوقت كان شخص، شخص ربنا يسوع المسيح. وبنشوف إزاي الكتاب اللي كتبوا العهد الجديد أربع أناجيل بتكلم عن المسيح، مولده وحياته وكلامه وأعماله وموته وقيامته. نص الإنجيل الأولاني أو ما يزيد تكلم عنه بس، طبعا مليان مشاهد لقاءاته مع الناس اللي قابلهم على انفراد أو في الجموع، عظاته اللي حضرها الآلاف، أو اللقاءات الفردية عند البئر مع السامرية أو مع التلاميذ، زي خمس أصحاحات انفرد بها يوحنا بيتكلم بس عن الجلسة الأخيرة ديت قبل إلقاء القبض عليه. لكن القضية كلها المسيح. وبنسمع التلاميذ كل شوية يتفاجئوا يقولوا من هو هذا؟ مين ده؟ مين ده اللي احنا ماشيين معاه ده؟ مين ده؟
من هو هذا

الريح والبحر يطيعانه. مين ده؟ كل ما ده انبهارهم وإعجابهم بيزيد كل ما بيقربوا منه، كل ما بيوريهم حقيقته، كل ما بيعلن لهم على جزء صغير من المجد المخفي دوت، زي ما خدهم على جبل التجلي وتغيرت هيئته أمامهم ودخلوا في السحابة وصوت من السماء هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. الانبهار. عشان كده حتى الكتابات اللي بعد الأناجيل اللي كتبوها بولس ويوحنا وبطرس ويعقوب ويهوذا، واحنا مش عارفين اللي كتب عبرانيين، الناس مصرة انه بولس، بس يعني اغلب الابحاث بتقول مش بولس، لكن اغلب الكتب الرسائل ديت عبارة عن التلاميذ دول بيكلموا الكنيسة مش بيكلموا العالم. في أعمال الرسل خرجوا للشوارع والأزقة ينادون بالمسيح. الرسائل الرسل بيبعتوا للكنائس للمؤمنين، وهتلاقي أغلب الكلام عن يسوع المسيح. يسوع المسيح. كاتب العبرانيين، وأنا معجب بهذه الرسالة إعجاب شديد لأنها فريدة في نوعها، فريدة في نوعها رسالة العبرانيين، وبتديها بالحقيقة دي. الله بعد ما كلم بالأباء بالأباء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. مين ابنه ده؟ الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، الذي بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة على الأعالي. وبعدين بيقارنوا بقى بالملائكة، لا لا ملائكة ايه؟ وبعدين يقارنوا بموسى، موسى ايه؟ هارون ايه؟ مين ايه؟ مين ايه؟ ده حاجة تانية، ده حاجة تانية، ده بهاء مجد الله، ده رسم جوهره، ده حامل كل الأشياء بكلمة قدرتي. الانبهار. بولس لما بيكتب الأهل أفسس بيقول لهم عبارة جميلة جدا تستحق الدراسة لساعات طويلة جدا، وبيقول كده إزاي إن الله دبر ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح يسوع. دبر كل شيء، دبر ملء الأزمنة ليجمع كل شيء، ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض في المسيح. يعني المسيح ده في كل حاجة، في كل التدبير الإلهي اللي في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض عبر الأزمنة كلها اجتمعت كلها في شخص، في شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. أنار لنا الحياة، أنار لنا الخلود، أعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح يوحنا. إلى الشهادات الواحدة اللي تلو الأخرى اللي بتتكلم مين ده؟ مين ده؟ واحدة من الآيات الجميلة اللي كتبها بولس الرسول بيقول الكلمات ديت في كرونس الأولى 31، ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. الذي صار لنا من الله حكمة، هو الحكمة، هو البر، هو القداسة، هو الفداء، اللي فيه مزخر جميع كنوز الحكمة والعلم. الحديث كله عن شخص، عن شخص. بتابع مجموعة من الشباب كده، قلت أرجع أفتكر أيام ما كنت بعمل تلمذة، فقلت هعمل مجموعة من التلمذة من الشباب وحاول أنقل اللي اتعلمته في حياتي لجيل جديد. وبعدين قلت لهم أنا عايز أديكم واجب، الواجب ده نفسي تقروا إنجيلين، اختار واحد من الثلاثة الأولانيين، يا متى يا لوقا يا مرقس ويوحنا، لأن الثلاثة الأولانيين مشابهين شوية لبعض،

صحيح مش زي بعض بالظبط، في حاجات موجودة في ده مش موجودة في ده، لكن يوحنا مختلف خالص. بس المرة دي أنا عايزكم تقروه بعين مختلفة، اقروه وتفرجوا بس على المسيح بس، واكتبوا لي شفتوا ايه فيه لم تروه من قبل. انتوا قريتوا الأناجيل دي قبل كده، ودول قادة مجموعات وبتعلموها وبتدرسوها. المرة دي أنا مش عايزك تتفرج غير على يسوع، مش عايزك تتفرج على الزانية ولا على السامرية ولا على زكة، أنا عايزك تتفرج بس على المسيح، لأن هو ده موضوع الإنجيل. الإنجيل هو يسوع المسيح. لما جموا بنتكلم مع بعض قالوا لي كأننا نقرأ الإنجيل لأول مرة. احنا متعودين ان احنا بنقرا الانجيل بندور على مين؟ على روحنا، على اللي زينا، المريض اللي هو شفاه، الجعان اللي هو اطعمه، الخاطئ اللي هو غفر له. انا بدور في الانجيل عليا. بس هو ما اتكتبش اساسا عشان ادور على نفسي، انا اتكتب عشان اتفرج على من هو هذا الله الذي لم يره أحد، الابن الوحيد الذي في حضن الآب، هو أعلن لنا مجد وبهاء وروعة وجمال. الإله الذي لم نراه، الذي كنا نظن في العهد القديم أنه محتجب وأنه مش عايز الناس تقرب منه، والجبل بيدخن ومحدش يقرب منها، وروح أنت يا موسى وسمنا احنا بعيد. اكتشفنا الله عمانوئيل معنا، وديع متواضع يقترب إلينا، يلمس الأبرص ويسمع أنين المسكين ويطعم الجائع ويستر الزانية ويحميها من الذين أرادوا أن يفنوها. أنا مش عارف إحنا النهاردة بعد السنين دي كلها اللي سمونا مسيحيين، هل إحنا بنحمل نفس هذا الحب والانبهار والإعجاب بشخص يسوع المسيح، وشايفينه بالنسبة لنا هو كل حاجة، هو الألف والياء، هو البداية والنهاية، هو الحياة التي نحياها، هو الحب الذي نرتوي به، هو الحكمة التي بها نفهم الحياة والله والطريق، هو البر الذي يكسونا فلا نوجد عراه، هو القداسة التي تجعلنا نعيش حياة طاهرة نقية بلا خطية. هو كل حاجة، هو المعرفة اللي فيها بنعرف ربنا على حياته، هو البر اللي بيسترنا، هو القداسة اللي بتخلينا نعيش الحياة المقدسة. مؤمنين كتار قوي ربنا بالنسبة لهم هو التبرير بس، هو البر، غفر خطاياي وستر عيوبي وكتب اسمي في سفر الحياة، فاهم؟ لكن بقى نعيش حياة مقدسة دي أنا هحاول. الحكمة والمعرفة ملهاش لازمة، بروح المدارس. لا، أنا بتكلم عن كنوز الحكمة والمعرفة، معرفة الله، معرفة الحب الإلهي، معرفة النور الذي ليس فيه ظلمة، معرفة المجد. كان المسيح للكنيسة هو كل شيء، هو كل شيء. فكانت تبعيتهم للمسيح بسبب هو مين، مش بيديهم ايه، بسبب حبهم وتعلقهم بيه. زي بيقول كده كاتب المزمور، لانه تعلق بي. تعلق مش يعني تشعبط، هنا تعلق بيتكلم عن التعلق العاطفي، الحب اللي بيخليه اتعلق بالشخص ده. لما بتحب حد بتتعلق بيه، صح؟ بتتشعبط فيه، بترتبط في وجدانك بيه،

ده الحب، تعلق، تعلق. الكنيسة تعلقت بحبيبها. الآية اللي سيبينها لغاية دلوقتي على الشاشة، الروح والعروس، هي العروس، هي الكنيسة عروسة بتحب عريسها وبتنادي عليه تعالى تعالى تعالى. أمين، تعالى. طال الانتظار، تعلقت به. مش عارف هو ده الواقع النهاردة ولا لا. واحدة من السمات اللي بتخوفني وبتقول لي ان احنا بقينا اكتر اصحاب دين، عقيدة، والكنيسة بقت منظمة ومتجددة وشيك وآلات وترنيم وأصوات جميلة، جايبين بيبو يعني مش أي حد. يعني الكنيسة بقت بنبرفورم، بنؤدي، مش قصة حب بشخص، بشخص لا يوصف بكلمات. الحب بتاعه ملوش وصف. تعرفوا محبة المسيح، بيقول الفائقة المعرفة، حب بس ملوش آخر، بحر ملوش آخر، لا في طوله ولا في عرضه ولا في عمقه ولا في ارتفاعه. كان هو الأغنية، وعشان كده هم كانوا طول الوقت وهم في الدنيا في الناس بيتكلموا عن مين؟ عن المسيح. احنا في المجتمع بنتكلم، احنا شعب رغاي صح، وبنحب الكلام صح، بس بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على البيض والفراخ والغلو، ولما بنقعد مع بعض احيانا بنتكلم، ولما بنتكلم مرات بنجيب السيرة وبنرتكب خطايا اللي هي مسك السيرة، اللي هي الجسب. احنا مش اللي بنتكلم عنه هو المسيح، اللي بنحكي عنه بيننا وبين بعض وبيننا وبين الناس مش المسيح. انا مش بقابله كل يوم وبنبهر بيه، فلما بشوف اول واحد قابلته الصبح في الشغل او في الطريق او في الجامعة او في المدرسة، اسكت اسكت، انا النهاردة مش عارف اقولك انا شفت ايه، انا مش عارف اقولك هو لمسني ازاي، انا مش عارف، انا ما عنديش لاقي كلمات اعبر بيها، انا ما عنديش هذه الاختبار عشان احكيه، انا ما عنديش هذا الانبهار عشان اشاركه. احنا مش بنتكلم عنه، احنا بنسمع عنه في الكنيسة. لما تحب حد تلاقي نفسك بتتكلم عنه صح؟ عارفين الامهات لما بيبقى البيبي جديد وكلنا هايصين بيه، كل كلامنا عن مين؟ والنهاردة خد أول خطوة وصور وفيديوهات ونشاركها وننزلها، والنهاردة قال بابا، قال بابا. طبعا يعني يقول ماما الأول، بس مش عارف ليه غلط وقال بابا الأول، نهاره مش فايد. بس أنا الشخص اللي بحبه طول الوقت أنا عايز أتكلم عنه، عايز أتكلم عنه، ومش مكسوف أتكلم عن ابني، مش بتكلم أتكلم عن بنتي، مش مكسوف رغم ده ابني، بس أنا بحبه فأنا بتكلم عنه، وكل حاجة جديدة بيعملها بالنسبة لي واو واو.

كنيسة بنادي عليك يا مؤمنين، بنادي عليكم، عايزين نرجع لأصل الحدوتة. أصل الحدوتة أنه أحبني وأسلم نفسه لأجلي، وصارت لي الحياة هي المسيح، لدرجة أن الموت صار لي ربح. إحنا الموت بالنسبة لنا أكبر خسارة، خسرت عمري، خسرت شبابي، خسرت حياتي، خسرت البيت، خسرت الشغل. للكنيسة الأولى الموت

ربح، بيرميني في حضنه، بيوديني عنده عشان أراه وجها لوجه، عشان أراه كما هو، مش في مرآة، مش في لغز، مش بسمع بصوت خافت، لا ده أنا هسمعه بصوت واضح. أنا مش هشوفه في رؤية، أنا هشوفه وجها لوجه. أنا مش مجرد هحس بإيد بتطبطب على كتفي، ده أنا هياخدني في حضنه. اسمح لي أسألك السؤال ده، مين يسوع بالنسبة لك؟ مين المسيح بالنسبة لك؟ مخلصي، نقطة، لا وربي، هو ربي ولا هو الحبيب؟ هو كل حاجة، هو الألف والياء، هو البداية والنهاية، هو الكائن والذي كان والذي يأتي، هو كل حاجة، هو كل حاجة. طب هو كل حاجة عشان يبقى كل حاجة بالنسبة لي؟ هو الحكمة، هو البر، هو القداسة، هو الحب، هو المعنى، هو القيمة، هو الذي كان والذي يأتي، هو الذي أتى بي للحياة، هو الذي يحفظ العالم، هو فعلا كل حاجة عشان يبقى بالنسبة لي كل حاجة؟ ده السؤال. التلاميذ اكتشفوا هو كل حاجة، هو كل حاجة، هو عمل اللي ما حدش عمله، هو قال اللي ما حدش قاله، هو ضحى باللي ما حدش ضحى بيه. احنا مرات كتيرة بنستقطر المسيح عمله فبنقلله، يعني بالنسبة لنا اللي مش معقول مسيح يبقى عمل كل ده، فاحنا بنقللها عشان ما نحملوش أزيد مما ينبغي. خدت قريب سيمينار عن الفداء، وقلت انه بكل أسف النظرية الشائعة للفداء ان المسيح على الصليب حمل عقوبة خطايانا، يعني احنا أخطأنا وعقوبة الخطية موت، فهو حمل العقوبة فشال عقوبتي، شال قضاء الله علي. وبعدين سألت سؤال، هو في آية واحدة في الكتاب بتقول إن المسيح شال العقوبة؟ آية واحدة، ما فيش ولا آية، مع إن احنا دايما بنعلم كده. ايه اللي مكتوب في الكتاب؟ الكتاب بيقول ان المسيح لما شال ايه؟ شال الخطية نفسها، شال خطيتي، وضع عليه اثم جميع، حمل خطية كثيرين، حمل هو نفسه في جسده خطيانا على الخشب، الذي لم يفعل خطية صار خطية. ده بعض الشواهد. وبعدين سألت لويس بيركهوف، انت ليه يا راجل لاهوتي عظيم، رغم ان الايات دي كلها بتقول ان المسيح شال الخطية مش بس العقوبة، بما انه شال الخطية، شال الخطية والعقوبة والنتيجة واللعنة والعار وكله، ما هو شال المصيبة مش شال العقوبة بس. لما سألت لويس بيركهوف انت ليه رافض الفكرة دي، قال تو ماتش، كتير او مش معقول، مش معقول الدرجات دي يا حبيبي، مش معقول يدفع الثمن، مش معقول يبقى خطية، مش معقول. احنا مش عارفين ندرك ده مين وحبني ازاي وانا بالنسبة له ايه، ولما جاء عايز يديني ايه؟ عايز يديني حياة أبدية، لا أكتر كتير، عايز يديني غفران أكتر كتير. عارفين عايز يديني ايه؟ عايز يديني نفسه، يديني نفسه.

كان المسيح للكنيسة هو كل شيء. عشان كده كان بالنسبة لهم انهم يموتوا من اجله عادي. ويتألموا لاجله امتياز. لما خدوهم اول مرة وجلدوهم وقصوهم ألا يتكلموا خرجوا فرحين. في حد يتضرب يبقى فرحان؟ ده يبقى جاله تلوث عقلي. لا لا ده العقلاء جدا. خرجوا فرحين وحسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه. الموضوع مش ديانة، الموضوع مش عقيدة. فيها بس الموضوع مش كده. بالنسبه الموضوع شخص حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجله. من اجله، من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. هللويا. في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. ليه الناس مش بتسألنا؟ مع أن بطرس قال مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم. يعني هو متوقع بطرس أن المؤمنين اللي عايشين في العالم الناس هتيجي دايما وتقول له أنت كده ليه؟ أنت فيك إيه؟ أنت مختلف ليه؟ هو متوقع أن الناس هتسألنا، فبيقول لهم إيه؟ كونوا مستعدين، كونوا مستعدين، اعرفوا جاهزين بالإجابات عشان الناس هتسألكوا كويس، ولما تسألكوا هتجاوبوا. ها ما تخافش، لا لا يعني اوعى تخاف، أما خوفهم فلا تخافوه، بل كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. الناس بتسألك، الناس بتيجي تخبط على بابك وتقولك أنت مختلفة ليه؟ انت في بريق في عينيكي، انت وسط الظروف الحياه في سلام، في فرح، في تعزيه. هي الناس مش بتسالنا ليه. المشكله ان كتير قوي لما بيسالونا ما بيبقاش عندنا اجابه. ها وبعدين نقول لهم ايه؟ اصروا دوباره. الطبيعي ان الناس تسالنا، والطبيعي اكتر ان انا جاهز بالاجابه، واجابه مقنعه، اجابه ما تخرش، لان اللي معاه الحق مقنع. اللي معاه الحق مقنع، الحق مقنع. ولو انت مؤمن بيه حق هيبقى مقنع، لانه في اثبات وفي دليل وفي منطق. بتكلم عن مجرد عقيدة أو مبادئ، بتكلم عن شخص، والشخص ده محدش في التاريخ لما كتب عنه ما قالش ان الشخص ده غير كل الناس. محدش كتب عنه الا وقال ده حاجة تانية، ده حاجة تانية. اي حد في اي كتاب، قرنه في اي حد في اي كتاب، حاجة تانية. عشان هو حاجة تانية، عشان هو أبرع جمال من كل بني البشر، عشان هو حلق وحلاوة وكله مشتهيات. ليه الناس بتسألنا؟ لأن لما المسيح بيبقى كل حاجة في حياتي، بيبقى الاكتفاء والأمان والحب والتعزية حتى في وسط الألم حقيقة. حقيقة، حقيقة، مش وهم، مش ترنيمة برنمها وأنا بردد الكلام ومش شاعر بيه، الحقيقة. الناس هتسألني، لأن هعمل زي عروس النشيد إني عمالة تتكلم عنه ويقولوا ما حبيبكم من حبيب. أنت بتحبيه كده ليه؟ أنت هوسانة بينا ليه؟ أنت طالعة تجري في الشارع وتنادي عليه ما حبيبكم من حبيب؟ أنت ما تعرفوش، أنت لو كنت تعرفوه كنت جريت وراه.

حبيبي أبيض وأحمر، حبيبي معلم بين ربوة، حبيبي حاجة تانية خالص. مين يسوع بالنسبة لك؟ مين الشخص ده بالنسبة لك؟ فتحت عينيك وشفته؟ اتقابلت معاه في الكتاب وجها لوجه وسمعته؟ ركعت وصليت قلت له أرني مجدك، ابهرني، أخذت كل عقلي بجمالك. مش دي اللي بنرنمها يا بيبو؟ عمل كده، أخذ عقلك بهذا الجمال. من هو يسوع بالنسبة لك وبالنسبة لك؟ ولو انت ما تعرفوش، ولو انت ما قابلتوش قبل كده، ولو انت ما ندهتش عليه وقلت له زي الأعمى وزي يا ابن داود ارحمني، أشجعك نادي عليه. محدش بينادي عليه من قلبه وهو عايزه لشخصه وشاعر باحتياجي ليه، إن هو الأمل وهو الرجاء الوحيد، وهو ما تجاوبش معاه. محدش. أنا عايش في الخدمة وإحنا كنيسة عايشة في الشارع، احنا عايشين في الشارع، وايام الثورة احنا كنا احنا والشارع حاجة واحدة يعني، ولاننا في ميدان تحرير ناس داخلة خارجة احنا كنيسة الشارع. فانا قابلت بعمري ناس وسافرت ورحت وجيت وسمعت قصص ملاءة ومن اخر. الحقيقة الاكيدة بالنسبة لي ان ما حدش دور على الحق ولم يجد المسيح، محدش نادى عليه وقال له انت فين والمسيح ما جالوش. محدش. اللي يخليه يتجسد ويترك سماه ويعيش ويدفع الثمن اللي عمله عشان يصل للنفس اللي محتاجاه اللي عايزاه، يطلب ويخلص ما قد هلك. دلوقتي اللي حينادي عليه مش هيجيله، هيجيله. العمل اللي عمله ده ما يعملش زيارة، يزور. حينادي عليه ويقول له فتح عينيا، فتح عينيا، عايز اشوفك. هيفتح عينيه. الأعمى قال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ قال له أن أبصر. قال له إيمانك قد للوقت أبصر. وعمل إيه؟ وتبع يسوع في الطريق. مش أبصر وراح يشتغل، مش أبصر وكمل حياته، أبصر والحياة تغيرت وتبع يسوع في الطريق، لأن عينيه اتفتحت، إن بصرته اتفتحت، شاف مين ده. مين ده؟ مش زي الناس، ده الله في جلاله معنا قريب منا. وانا المشكله ولا المايك؟ اخر كلام، مين المشكله؟ سلكولي في ارضك عشان يمشي. شايف السلك؟ السلك هنا، السلك هنا. ايوه، اشكرك. ممكن ادعوكم نقف عشان نصلي؟ ده المايك مش شغال ولا ايه؟ عايزك وانت واقف

انت واحد من اثنين، انت واحدة من اثنين، اما انك عرفته بس هو مش كل حاجة في حياتك، رجعت فيها؟

إما إنك عرفته بس هو مش كل حاجة في حياتك، هو مش كوكب الصبح المنير اللي في حياتك، هو مش الألف والياء، مش الأول والآخر، هو مش كل، هو مجرد حاجة صغيرة كده. اداك بر بس، مش حكمة وقداسة وغنى روحي، وصار هو كل حاجة، وصارت حياتك هي المسيح. انت ما خدتوش على بعضه، انت خدت منه حاجة صغيرة قوي. انت بتقرا الكتاب مش بتشوفه، بتشوف نفسك. انت بتسمع الوعظ عشان تسمع كلام ليك، مش عشان هو يكلمك. انت بتصلي عشان تطلب منه، مش عشان تطلبه. هو مش كل حاجة، هو مش اغلى حاجة. النهاردة عايزك تراجع نفسك. هي دي الدعوة؟ لا لا لا. هي دي العطية؟ لا لا. وده القصد. صار لنا يسوع حكمة وبرا وقداسة وفداء، ليجمع كل شيء في المسيح، بهاء مجده ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. عايزك تراجع نفسك النهاردة بصدق. دي الحياة اللي دعانا ليها؟ ده اللي مجده علينا يرى؟ دي الكنيسة الحقيقية اللي أحبها المسيح وأسلم نفسه لها؟ كنيسة استهلاكية، مش كنيسة أبناء، كنيسة عبيد بيشتغلوا للأجرة، بيتعبدوا للأجرة مش للحب، مش للحب. سيب روح الله ينادي عليك النهاردة، سيب روح الله ينادي عليك النهاردة. انفض الطرق من عليك، قرر النهاردة لا، أنا عايز أعيش بحق وحقيقة، أنا عايز أعيش الدعوة، أنا عايز أعيش التبعية الحقيقية، أنا عايز أرجع أبقى تلميذ يسوع ماشي وراه مبهور به، عايز أعيشه، عايز أعيش عشانه، عايز أتكلم عنه، عايز أحكي عنه، عايز أشوفه، عايز أسمعه، عايز أتعلق به. عايز الناس تسألني أنت مالك، فأحكي لهم ما حبيبي من حبيبي.

سامرية مجرد انها شربت طلعت تجري تنادي المدينة كلها، تعالوا تعالوا. محدش شرب من الماء الحي وبقى مش عايز ينادي العطشة، محدش اكتشف المسيح ومش عايز الناس تعرفه. أندراوس أول ما قابله رجع يدور على أخوه، تعال وانظر تعال وانظر تعال شوف، وجدنا المسيح، وجدت من تحبه نفسي، وجدت يسوع. لو انت مش بتنادي الناس، لو انت مش بتدور على التايه، اخاف تكون انت نفسك ما شربتش، انت نفسك ما تقابلتش، انت نفسك ما تعرفوش، لانك لو تعرفه هتبقى مبهور بيه. وزي ما روى عطشك عايز العطاش يشربه والجياع ياكله والعميان يفتحوا والمكسورين يجدوا فيه شفاء. اقعد خد دقيقة مع نفسك، اقعد خد دقيقة مع نفسك. اخر مرة تقابلت معاه مقابلة شخصية قوية، اخر مرة وانت بتقرا الكتاب انبهرت بجماله، اخر مرة وانت بتصلي عينيك اتفتحت شفت نور لا يوصف، اخر مرة رميت نفسك في حضنه وحسيت بايديه بتحيطك، شبعت شبعت وخرجت تدور على الناس الجعانة والعطشانة والمحرومة. كان امتى؟ كان امتى؟

لو الرب بينادي عليك النهاردة، لو انت سامع صوت نداء، عايزك توقف تاني وتقول الترنيمة دي تاني، انا هرجع لك من تاني، انا هرجع اخد مكاني وحسيب يسوع ياخد مكانه في حياتي، انا هرجع مش تبقى جزء على الهامش سبلاير بتورد احتياجات، بتسد عوز، بتحقق اماني. لا لا لا، انا هرجع تاني تبقى انت كل حاجه يا رب، تبقى الالف والياء، البدايه والنهايه، الكائن والذي كان والذي ياتي، تبقى المخلص والحبيب، تبقى الحكمه والبر والقداسه والفداء، تبقى كل حاجه. لو دي صلاتك وقف تاني واحنا بنقول دوت، لو دي مش صلاتك اقعد، خليك قاعد مكانك، فكر كويس، فكر كويس. يمكن انت راضي على الحياه ديت، يمكن انت مكتفي بالقليل دوت، دي قرارك، ده قرارك الشخصي. انا هرجع

ينقص كل ما ليا وتزيد انت وحدك. تعلن حقك فيا، تعلن حقك فيا. كل ما كان خدته بدالك جوايا ينقص، كل حاجة بدلتك فيها بنفسي جاي ارميها في الزبالة النهاردة. ينقص كل ما ليا وتزيد انت وحدك. تعلن حقك فيا، يظهر مجدك، يظهر مجدك. جاء نورك، مجد الرب أشرق عليك. تسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. مجده عليك يرى. مش ده الوعد، مش ده الوعد، مش ده الوعد. مش الضعف، مش الخوار، مش اليأس، مش الكسرة، مش ده. لا، مجده علينا يرى، مجده علينا يرى. ينقص كل ما بيه

ممكن نقعد وغمض عينيك تاني معايا، فاضل لنا وقت قليل. زي ما قلت، انت واحد من اتنين، اما انت قابلته قبل كده وعرفته وسلمت حياتك، بس هو مش كل حاجة. او يمكن واحد بس هنا النهاردة، او اتنين، او عشرة، بعيد تايه، ما دخلش من الباب زي ما بيقول هنا. يدخلون من الأبواب إلى المدينة. ما تقبلش، ما تغسلتش خطايا بدمه، ما اكتساش بثوب بر المسيح. صار لنا حكمة وبرا وقداسة. يمكن انت جاي النهاردة وانت بعيد تايه، خايف، مش لاقيه، ما تعرفوش. ما دقتش ابدا طعم العشرة والحلاوة معها. مقيد يمكن بنجاسة، بإدمان، بمرارة، بخوف، بفشل. مقيد، مربوط. هو جاء يطلب ويخلص ما قدلك، وجاء يشفي منكسر القلب، وجاء يطلق المأسورين أحرار. هو هنا، هو هنا، هو بيدور عليك، هو عايز يديك نفسه ويهبك حياة لا تعرف الموت، حياته. يمكن واحد بس هنا النهاردة وهو قال كده في سفر الرؤيا، قال من يعطش فليأتي، من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. من يعطش فليأتي، من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. ياه بس.

عشان هو دفع كل الثمن، شال كل الخطية وكل نتائجها عشان مجرد اللي يعطش ويريد ياخد ويشرب ماء حياة مجانا. هرنم ترنيمة بتعبر عن العطشة دي اللي تايه وعايز ربنا. ولو انت ولو واحد بس هنا او واحدة بس، اقف ورنم الترنيمة دي. لو انت عايش مع ربنا وتعرفه خليك قاعد، بس لو انت واحد من التاهين اللي انا اتكلمت عنهم دول، الترنيمة بتقول محتاج لمسة روحك تغيرني، جاي خاطي ابرئني، جاي مكسور صلحني، جاي تايه لقيني. لو واحد بس يستاهل ان انا ارنم معاه الترنيمه دي، لو دي صلاتك اقف ورنمها. لو انت عايش مع ربنا خليك قاعد، ما تلخبطش الناس التانيه. لو انت عايش مع ربنا خليك قاعد. لو انت تايه وعايز ربنا اقول له انا محتاج لمسه روحك النهارده، انا جاي ضعيف، انا جاي بعيد، انا جاي خاطي، وعندي إيمان النهاردة. من يعطش فليقبل، من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أنا محتاج.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سكرادلين، وسنواصل اليوم مع الجزء الثاني من رسالتنا.
1: صحيح، كما تعلمين في معظم الأوقات عندما نتأمل الكتاب المقدس ننظر إلى حدث في الماضي، سواء في العهد القديم أو حتى في العهد الجديد قبل 2000 عام، لكن في هذه الرسالة سننظر إلى شيء سيحدث في المستقبل.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني من مواجهة دينونة الله.
1: إليكم الآن الجزء الثاني من سلسلة جديدة وعنوانها مواجهة دينونة الله. أيها الأخوة، الرجال والنساء، العظماء، المساكين، الأغنياء والفقراء سيقفون جميعاً أمام الله، لكنهم سيقفون بمفردهم أمام الله. والأمل الوحيد

الذي سيكون لدينا هو هل لدينا علاقة مع المسيح؟ جميع الناس من كل العصور سيكونون هناك. هتلر الذي سخر من الله، الملحدين الذين أنكروا الله، الطغاة من كل العصور الذين أغرقوا المسيحية بدماء شهدائها، ليس فقط الأشرار من كل عصر، لكن أولئك الذين قد نسميهم رجال صالحين ونساء صالحات وأشخاص أخلاقيون، الأشخاص الذين كانوا خيرين في أفعالهم سيقفون إلى جانب هتلر وموسوليني ويقدمون حسابا. ما هي جريمتهم؟ إنهم رفضوا ابن الله. ربما لم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ربما لم يرتكبوا جريمة قتل، أو لم يرتكبوا خطية خبيثة شريرة، لكن الحقيقة هي أنهم رفضوا ابن الله، ولهذا السبب يقفون أمام العرش الأبيض للمساءلة. رأى يوحنا الموت الذين رفضوا يسوع. انظروا مرة أخرى إلى الآيات 12 و13. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، ودين كل واحد بحسب أعماله. كيف؟ يقول ودين كل واحد حسب المكتوب في الأسفار. الآن أيها الإخوة، أنا لا أعتقد أنه كتاب من جلد، ما يقوله إن هناك سجلات لطريقة حياتنا، لا أعرف كيف يتم الحفاظ عليها. نقرأ في سفر ملاخية الأصحاح الثالث: حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. وهكذا لدى الله سفر تذكرة، سجل لأعمالنا الجيدة والسيئة. إذا اتهم رجل أعمال بارتكاب جريمة ومثل للمحاكمة، فأحيانا يكون أعظم دليل ضده هو أنهم يفتحون السجلات والوثائق. حسنا، سنقدم حسابا يوما ما لسجل حياتنا. كل فكرة وكل فعل ونوايانا ربما ستعرض مثل المشاهد المسرحية مشهدا تلو الآخر في حياتنا. ربما تستغرق الدينونة قرونا أو آلاف السنين، أو قد يستغرق ثوانا، حيث يدان مليارات الأشخاص في تاريخ البشرية في لحظة بحسب أعمالهم. لا أعلم ما إذا كان سيتم استخدام سفر التذكرة، لكن هناك سفر آخر سيفتح، وهو أننا سندان أيضا حسب كلمة الله. اسمع ماذا قال يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 12 والعدد 48: من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. سوف نضع حياتنا بجانب كلمة الله، وجميعنا لدينا على الأقل نسختان أو ثلاث نسخ من كلمة الله. أيها الأخوة الأحباء، عندما نضع حياتنا بجانب كلمة الله، ستظهر لنا كلمة الله أننا خطاه، وهذا ما سوف ندان عليه. وهذه الدينونة هي لإظهار عدالة الله المطلقة، من ناحية لديك كلمة الله، ومن ناحية أخرى لديك سجل حياة الشخص، والتي لن تتطابق لأنها أقل من متطلبات الله. نحن جميعا أخطأنا، وكلمة خطية أو خطأ هي كلمة في الرماية وتعني عدم إصابة الهدف. نحن جميعا أخطأنا الهدف. الآن لدينا حياتنا،
وكيف عشنا

جانب المتطلبات الكاملة في كلمة الله، والاثنان غير متطابقين، لا يهم درجة خطايانا. كلمة تعدي تعني تجاوز الخط، وقد رسم الله بعض الحدود، ونحن جميعا تجاوزنا الحدود، لذلك الله عادل في إدانتنا. نحن في الواقع لا نرى أنفسنا كما هي، لا نرى أنفسنا كوننا خطاة، حتى جسديا لا نرى أنفسنا حسب الواقع. عندما تنظر في المرآة، إذا كنت بديناً بعض الشيء ترى نفسك أنحف، ومع تقدمك في السن أعدك أنك ترى نفسك أصغر سناً. وإذا كنت رجلاً بدأت تفقد شعرك، عندما تمشط شعرك فإنك ترى رأساً ممتلئة من الشعر. نحن لا نرى أنفسنا حسب حقيقتها، ولا نحب أن نرى أنفسنا من خلال عيون كلمة الله التي تديننا كخطاة. في لحظة الدينونة يريد الرجال الفرار، يريدون الاختباء، الهروب، لكن لا يوجد مكان نذهب إليه. أيها الإخوة، عندما تسقط المطرقة وينطق بالحكم مذنب مذنب، ماذا يمكنك أن تفعل؟ ستحدث الدينونة في نهاية تاريخ البشرية. يعتقد بعض الناس خطأ أنه بمجرد أن يموت الإنسان يقف أمام الله في الدينونة. لا، لكن في نهاية البشرية سيدين الله الذين رفضوه. حياتنا مثل حصاة يتم إلقاؤها في بركة ماء، تستمر بالتموجات التي تؤثر على أولادنا وعلى أحفادنا. فقط في نهاية الزمان سيظهر التأثير الكامل للنفس التي رفضت ابن الله. هناك سفر التذكرة الذي يسجل أعمالنا، ثم هناك كما قرأنا سفر الحياة. عندما يؤمن الشخص ويسلم حياته للمسيح بالإيمان، فإن اسمه يكتب في سفر الحياة. الآن ناموس الله وسفر التذكرة وكلمة الله يظهرون لنا أننا خطاة. وأخيرا ينظر الله إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة. فالأعمال الصالحة والتدين لن تكون مهمة. اسمع ما قاله يسوع في إنجيل متى الإصحاح 27:22: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين؟ هل ترون؟ الشيء المهم، هل قبلت الرب يسوع مخلصا لحياتك؟ النشاطات الدينية لن تكون مهمة. في الدينونة كل شيء في الحياة سيبدو تافها للغاية في تلك اللحظة. الثروة والشهرة التي قد يكون الشخص قد حققها، والمركز والمكانة في الحياة لن تهم. يبدو الأمر كما لو أن الناس سيحبسون أنفاسهم وستتوقف قلوبهم يبحثون عن أسمائهم، لكن أسمائهم لن تكون موجودة، لأن الوقوف أمام العرش الأبيض وهذه الدينونة لأولئك الذين رفضوا المسيح. وفي تلك اللحظة سيدرك الناس مدى فراغ الحياة بدون الله. قال يسوع: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لكن النقطة الأخيرة في الخطوط العريضة هي إصدار الأحكام من العرش. سأقرأ الآية 15: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. كل شخص لم يكتب اسمه في سفر الحياة. دعونا نرجع إلى الآية 12، لأن هناك شيء مثير للاهتمام بالنسبة لي، وتساءلت عن ذلك عدة مرات منذ قرار

قراءه هذا المقطع يتكلم عن الاموات صغارا وكبارا واقفين امام الله. اندهشت من هذه الايات في الكتاب، حيث تجد شخص يتقابل مع الله في مجده وقداسته وسيادته يسقط امام الله. يوحنا في سفر الرؤيا قال: عندما رايت يسوع سقطت عند قدميه. كان يوحنا أفضل صديق له على الأرض. يبدو أن الناس يسقطون دائما أمام الله عندما يتعاملون معه. قال الله لموسى: اخلع حذاءك من رجليك لأنك واقف على أرض مقدسة. الله قدوس. ومع ذلك لنقرأ ما جاء في رسالة فيلبي الإصحاح الثاني والعدد العاشر: لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. نعم أيها الإخوة، سيأتي وقت ينحني فيه كل إنسان ويعترف بأن يسوع هو الرب، وهذا سيحدث أمام العرش الأبيض العظيم. سيعترف كل من رفضوه رغما عنهم أن يسوع هو الرب. كل من رفضوه سيقفون أمامه، مثل وقوف المتهم أمام القاضي في المحكمة. وقبل إصدار الحكم يطلب من المتهم الوقوف. هكذا سيقف الناس مع ركبتين مرتجفتين عند النطق بالحكم. يقول: وطرحوه في بحيرة النار، ستنتهي النعمة إلى الأبد. لقد جاء يسوع لكي يغفر لك، وهو يحبك محبة غير مشروطة. لقد جاء ليكون لك حياة أبدية، لكن ذلك اليوم سيغلق حسب رؤيا الإصحاح العشرين. هناك يوم للحساب، هناك يوم للمساءلة أمام الله. محبة الله تتجاوز قدرتي على توصيل ذلك، لدرجة أنه أرسل ابنه ليموت موتا مؤلما. يموت البريء من أجل المذنبين. يقول الكتاب المقدس: أجرة الخطية هي موت. لذلك جاء يسوع ليأخذ مكاننا. أجرة الخطية هي موت. إما ندفع نحن ثمنها حسب رؤيا 20 في الأبدية، أو سنقبل المسيح بالإيمان، لأن عدالة الله سوف تتم. كلمة إنجيل تعني الأخبار السارة، والأخبار السارة ليست فقط أن الله يحبك، لكن يسوع جاء ليدفع ثمن هذه العقوبة. إما أن تقبله ربا ومخلصا على حياتك، أو ندفع العقوبة بأنفسنا حسب رؤيا الإصحاح العشرين، حيث يقول: إن الذين رفضوا المسيح سيطرحون في بحيرة النار. أنا لا أستطيع وصف رعب هذه الآية. ربما يكون أسوأ جزء في دينونة الله هو أنه سيكون مكانا خاليا من الرجاء. نحن كبشر لا نعرف كيف يبدو ذلك، لأن لدينا دائما الرجاء. أحياناً نعتقد أننا فقدنا الأمل، لكننا لا نستسلم حتى في خضم الألم. لدينا رجاء. المرأة وهي تلد في خضم آلامها لديها أمل في إنجاب الأطفال. حتى أولئك الذين يموتون موتاً مؤلماً لديهم أمل في أن يحررهم

الموت من الألم. لكن عندما تتم إدانتنا حسب رؤية 20 لن يكون هناك رجاء، لأنه حكم نهائي لا استئناف، إنه إلى الأبد. إليكم هاتان النقطتان التطبيقيتان. النقطة الأولى تتعلق بكم وبي، إنها للمؤمنين. الكتاب المقدس كتب للمؤمنين، ويفترض أن الأشخاص الذين يقرؤونه هم مؤمنون. الآن هذا الجزء يتكلم عن غير المؤمنين، لكنه كتب لنا نحن المؤمنين، والغالبية العظمى من ثقافتنا لن تقرأ رؤيا 20، لكننا نحن المؤمنين نقرأه. لذلك إليكم هذه المبادئ التطبيقية. يتحمل المؤمنين مسؤولية عظيمة لإخبار الآخرين عن يسوع المخلص. لنفترض أنك تقود سيارتك على الطريق السريع ووصلت إلى جسر عبر بحيرة أو عبر نهر كبير، وهناك زورق حطم جزء من هذا الجسر ويمكنك التوقف. أي نوع من البشر إن لم يخرج ويحذر القادمين أن الجسر غير آمن، أي نوع من البشر إذا جلس في سيارته ويشاهد الناس وهم يسقطون في الهاوية ويموتون؟ لا لا لا، كبشر سنخرج من السيارة ونصرخ ونحذر القادمين ونحاول إنقاذ حياتهم من الهلاك المؤكد. يقول هذا المقطع: في مستقبل البشرية سينقطع هذا الجسر، وسيكون الإنسان مسؤولا أمام الله. أيها الإخوة الأحباء، دعونا الآن نقرأ مرة أخرى العدد 15: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. وكل هذه كلمة مخيفة، لأنها ربما تشملك. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة، هذه الكلمة في يوحنا الإصحاح 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذه الكلمة اليوم تعطي الرجاء. الآن أيها الإخوة، سفر الرؤيا الإصحاح 20 ليس نهاية الكتاب المقدس، فهناك إصحاحان آخران. ينتهي الكتاب المقدس بدعوة، لاحظوا معي ذلك، نجده في آخر إصحاح من سفر الرؤيا. يقول في سفر الرؤيا الإصحاح 22:17 ما يلي: والروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أيها الإخوة، إنها دعوة لقبول المسيح، وهذه الدعوة للجميع اليوم. نحن لسنا في رؤيا الإصحاح 20 إصحاح الدينونة، نحن في رؤيا الإصحاح 22، وهذه دعوة. ككنيسة نحن نرفع صلواتنا كل يوم أحد ونقول تعال إلى المسيح، ويسوع يدعوك ويقول تعال. إذا أتيت إلى المسيح

0: سوف يغفر لك وسوف يغير حياتك وسيملأ حياتك بالهدف والمعنى والرضا. وإذا لم تأتي سيكون هناك يوم في المستقبل البعيد لن يكون فيه تأجيل ولا غفران ولا إفراج مشروط، لأن دينونة الله ستكون نهائية. لكن اليوم هو يوم دعوة. أنا أدعوك لكي تأتي إلى المسيح. تقول: كيف أفعل هذا؟ حسنا، أولا عليك أن تدرك بأنك أخطأت وأنك كسرت وصايا الله وقلب الله. يجب أن يكون من السهل الاعتراف بذلك. من البديهي أننا أخطأنا، ولكن إذا كنت تعتقد أنك لست خاطي، اسأل شخص يعرفك وسيقول لك: نعم، أنت بالتأكيد خاطي. الخطوة الثانية هي أن ندرك عدم كفاءتنا وأننا لا نستطيع فعل ما يكفي، ولن نقوم أبدا بما يكفي من الأعمال الصالحة، وأننا بحاجة لشخص يأخذ مكاننا، لأن أجرة الخطية هي موت. والشخص الذي أخذ مكاننا هو يسوع، دافعا أجرة خطايانا على الصليب، وأن نقبله بالإيمان مخلصا لحياتنا. يقول الكتاب المقدس: كل من يدعو باسم الرب يخلص. لذلك اعترف بخطيتك واصرخ إلى الرب طالبا أن يغفر لك ويغير حياتك. الآن إذا كنت بحاجة للمساعدة، اتصل بالرقم الظاهر على الشاشة. هناك قساوسة وأشخاص مستعدون أن يصلوا معك ويجيبوا على أي أسئلة لديكم. وأنا أقول لك: لا تنتظر. الآن وفي اللحظات القادمة يمكنك أن تسلم حياتك للمسيح. اسمحوا لي أن أصلي من أجلكم ومعكم وأنتم تتأملون هذه الدعوة الهامة. أبونا السماوي، أشكرك يا رب على هذا الجزء رغم أنه مرعب ومخيف ومن الصعب قراءته والأصعب الوعظ منه، لكن هناك يوما للعدالة. لكنني ممتن جدا لطول أناتك لدرجة أنك تستمر في توجيه الدعوة للمجيء إليك والحصول على المغفرة. وأنا أصلي أن لا يكون أي شخص بعيد عنك. أصلي طالبا كل هذا باسم ربنا يسوع المسيح.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا مواجهة دينونة الله. قسيس راجر، الجزء الذي وصفته مخيف للغاية للغاية.
0: الأمر المخيف هو وقوف الناس أمام الله ويدانون ويحاسبون على كل كلمة بطالة وكل فكر شرير. إنه مشهد مخيف للغاية. لكن من المهم أن نتذكر أن المؤمنون لن يكونوا هناك. هذه الدينونة للذين رفضوا المسيح. الآن ليس الأمر أن المؤمنين لم يخطئوا، لأن الجميع أخطأوا باستثناء المسيح. لكن إما أن ندفع ثمن خطايانا ونقف أمام العرش الأبيض، أو نقبل حقيقة أن المسيح أخذ مكاننا ودفع ثمن خطايانا. وهذا ما فعله المؤمنون. إنهم قبلوا المسيح بالإيمان وقالوا: إني أعترف أنني أخطأت

0: وأقبل المسيح مخلصا شخصيا. الوقوف أمام الله في الدينونة أمر مخيف جدا، وبالتالي يجب أن يكون هذا حافزا للمؤمنين على إخبار عائلاتهم وأحبائهم وكل من يحتك بهم عن المسيح.
1: إذا كنت تشاهدنا اليوم وتقول: قسيس روجر، لقد سمعت ما تقول لكنك لا تعرف ماذا فعلت، لا يهم، كما قال القسيس روجر: تعال إلى المسيح بإيمان طفولي. إذا كنت تشاهدنا وتقول: أنت لا تعرف ماذا فعلت، أرجو أن تتواصل معنا، وأرجو أن لا تدع الشمس تغرب دون أن تطلب الرب مخلصاً وتطلب الغفران. أيضاً بإمكانكم التواصل معنا على todayswalk.org، لدينا الكثير من الموارد المجانية المتاحة لكم. أيضاً إذا كنت أب أو كنت جدة أو كنت أم وتفكري: أتمنى لو يسمع أولادي أو أحفادي هذه الرسالة، لذلك أرجو الاستفادة من الموارد المتوفرة ومشاركتها مع الآخرين، وأرجو الاستفادة من هذه الموارد المساعدة في الوصول إلى شخص ما يحتاج سماعها واتخاذ قرار قبول الرب يسوع مخلصاً لحياته حتى لا يعيش هذه الدينونة المخيفة. قسيس روجر، شكراً على هذه الرسالة، إنها رسالة مهمة جداً. في الواقع في ذهني شخص أريد التحدث إليه وإعطائه هذه الرسالة أيضاً. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم ورسالة جديدة لمساعدتكم على فهم الكتاب المقدس. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عندك سر.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
3: صلوات القديسين.
4: مشاهدينا سلام المسيح إليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. نعيش مع رائحة البخور الجميلة من الكنيسة الأولى وصلواتهم وتحدياتهم وإيمانهم اللي واجهوا به العالم. والغريب أن كل الممالك اللي كانت ضدهم النهاردة مش موجودة، والإيمان هو اللي قائم ثابت حي إلى الأبد بكنيسة حية بإله حي مجيد في وسطها. بنرحب بالدكتور صامويل ماهر. أهلا بك يا دكتور.
5: أهلا بك.
4: متباركين بوجود حضرتك.
5: شكرا ربنا يبارك.
4: ومتبارك بوجود إخوات الأفاضل أخويا أيمن.

0: واخويا صمول، اهلا بيكم، متبركين بيكم جدا. دكتور صمول، احنا في سفر اعمال الرسل بنعيش مع صلوات الكنيسه، واكتشفنا انهم صلوا قدام التهديدات والتحديات، صلوا قدام الامور اللي كانت بتمنحهم من الكرازه ومن البشاره، صلوا لاجل مش نفوسهم ولا لاجل ان ربنا يعزيهم ويسندهم، لكن ان كلمه الله توصل لكل المسكونه حسب وعده ليهم. النهارده هنقف عند صلوه في مكان صعب جدا، ان واحد يصلي وهو بيستشهد، وهنتكلم عن رئيس الشمامسه استيفانوس.
1: طابور طويل، طابور طويل من الشهداء، قال عليه المتنيح البابا شنوده في القصيده بتاعته: كم قصى الظلم عليك، وبيتكلم للكنيسه،
0: كم ساعة الموت،
1: كم ساعة الموت اليك،
0: كم ظلمتي،
1: كم ظلمتي كيسوع باضطهادات
0: وتعيير
1: وجلد. ويسأل يقول: عجبا كيف صمتت ضد بهتان وشرك، إنه صوت ظل يدوي دائما في أذنيك، يشعل القوة فيك حين قال الله عنك: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليك.
0: صحيح.
1: طابور طويل ده اللي احنا شايفينه لحد قريب في شهداء البطرسية وشهداء مصر في ليبيا، والطابور الطويل ده نمرة واحد في الطابور يقف رئيس الشمامسة استفانوس. استفانوس يعني إكليل.
0: أيوه.
1: كليل، تحط إكليل البر، كليل الحياة، كليل. لما ابتدت الكنيسة تكتر وانضم للكنيسة من كل الأمم ومن كل القبائل، ورب كان يضم الكنيسة كل يوم الذين يخلصون، حصلت مشكلة. ايه المشكله اللي حصلت؟ انه اليونانيين قالوا: لا، انتوا منكم يهود في خدمه اخوه الرب بتهتموا بالارامل بتاعتكم،
0: ايوه،
1: وسايبين الارامل بتوعنا احنا. لا، احنا انتوا كده في تفرقه عنصريه. ده مش موجود اصلا. لما جينا للمسيح لا فيه يوناني ولا يهودي، لا عبد ولا سيركيس، ما كلنا اصبحنا واحد في المسيح، ما فيش مسيحي درجه اولى ودرجه تانية. اللي حصل هو نوع من التذمر. كنيسة كانت واعية، ما قالتش لا ما حدش يعمل كده، لا، اتعاملت مع بالموقف بطريقة جميلة. وجمل الكنيسة اليونانية التي انضمت إلى الإيمان ديت، الوليدة الجديدة ديت، واختاروا سبع شمامسة من أسمائهم كلهم تعرف أنهم كانوا يونانيين. وفيهم شوية صفات جميلة، وكان أولهم قديس استفانوس اللي بنتكلم عنه النهاردة، بطل الصلاة وصلاة القديسين العظيمة كانت واضحة في حياته. أول حاجة: رجالا. اثنين: منكم. ثلاثة: مشهودا لهم. بعد إذنك يا ريت يا رب يبعتنا شمامسة دايما بهذا المستوى من السمو والرفعة،
0: الشهادة.
1: رجال، رجالة، مش رجالة ولا ستات، لا، يعني مقصود رجالة، كونوا رجالا. منكم، من أعضاء جسد المسيح، مشهودا لهم، مملوئين من الروح القدس، مملوئين من الحكمة، مملوئين من الإيمان، مملوئين من القوة. وكان استفانوس يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. وتتصور الخادم اللي عنده كل المواصفات العظيمة دي، كنا متوقعين يبقى هو ده الواعظ بتاع الكنيسة، هو الشخص العظيم اللي يعمل واللي يعمل ويعمل. قالوا: تعالى يا استفانوس، انت هتشتغل خدمة موايد. يعني ايه خدمة موايد؟ يهتم بالفول وبالعدس، وفي العيد يقدم لهم الهدايا، ويجيب لهم لبس، ويجيب لهم جزم،
0: احتياجات القديسين.
1: وانا لو مكان استفانوس قالوا: ايه ده، ايه ده، ايه ده، انتوا مش مقدرين وزناتي ولا ايه؟ بقى انا استفانوس اللي عندي، وهنعرف بعد كده ازاي كان عنده معرفة في الكتاب المقدس كله، ودارس الكتاب وحافظ الشريعة وعارف التوراة، كل المواصفات دي، وتخلونا اشتغل.
0: الحقيقة ده بيشاور على الكنيسة نفسها في الوقت ده، ان الكنيسة ما كانتش بتختار لأصغر الحاجات فيها اي حد وبس. يعني انه هتختار لخدمة موايد ناس ممتلئة بالروح القدس ومشهود ليهم بالإيمان وعندهم حكمة وبتجرى على ايديهم ايات وعجائب، ده عايزه تقول ان احنا مفيش حاجه في الكنيسه ما يعملهاش واحد مش ممتلئ.
1: كان حضرت مره عيد رسامه سيدنا البابا، وبعدين قال يعني: يا اباء، كانوا معظم اللي قاعدين

قال لهم يا اباء قدموا اقتراحاتكم، تكتب اسمك او ما تكتبش، انا النهارده قلبي مفتوح ليكم، اكتبوا اللي انتوا عاوزينه. فواحد من الاباء الكهنه كتب قال له يا سيدنا انا عاوز اعضاء كنيستي مجلس الاداره يكونوا ممتلئين بالروح القدس. عارف الاجابه كانت ايه؟ قال له انا عندي في القاهره بس اكتر من 200 كنيسه، وكل اعضاء كل كنيسه في اعضاء في مجلس الاداره بتاعتها 7.

0: الأعلى، يعني هم اختاروا ده للموائد عشان هم يواظبوا على الصلاة وكلمة الله. يعني مش ينفع نسيب، يعني إن كان علينا عندنا استعداد ننزل نخدم الموائد، بس إحنا عندنا خدمة مهمة دلوقتي على عاتق الرسل كلمة الله وتشجيع المؤمنين على الصلاة وممارسة الأسرار الكنسية في وقتها على الإفخارستية وعلى التعليم وعلى كل الأمور اللي هي كانت بالمنظر ده. فشوف الدقة في الاختيارات.
1: صحيح،
0: دي حتة مهمة جدا.
1: بس كان ممكن يقول لهم أنا لا أنا مش دعوة بالموائد، أنا هخدم خدمة الصلاة والكلمة زي زيكم. لكن لأنه كان أمين في القليل أقامه الرب على الكثير، وصار رئيس الشمامسة، أول شهيد في المسيحية هو القديس استفانوس.
0: جميل جدا.
1: وبعدين الحقيقة تستعجب قوي عن هذا الشاب الرائع، عمقه في الكتاب. قدم أطول عظة في سفر الأعمال، سفر الأعمال فيه 12 عظة، هو قدم أطول عظة. اتكلم 49 آية عن إبراهيم ويوسف وموسى وسليمان، وفي آخر عدد بس تستعجب، أول ما ابتدى يجيب سيرة المسيح ملأ الغيظ
0: قلوبهم،
1: صروا على أسنانهم غيظ، صاحوا بصوت عظيم، سدوا آذانهم، هجموا عليه هجمة واحدة، أخرجوه خارج المدينة ورجموه حتى مات. طول الآيات اللي بيتكلم فيها عن إبراهيم يوسف وموسى وسليمان وكل دولت محدش فتح بقه. أول ما جاب سيرة المسيح ما استحملوش،
0: العدو يرفض إعلان الله.
1: يعني عاوز أقول أوصل للحقيقة إيه، قدم في الكنيسة وفي الخدمة أي حاجة الشيطان يفرح بيك. أول ما تبتدي تتكلم عن شخص المسيح وخلاص المسيح وفداء المسيح يقوم الشيطان وما يسكتش.
0: مش تقليلا من شأن موسى طبعا ولا سليمان ولا
1: طبعاً
0: كل اللي ذكرهم،
1: ما كلهم دول يشهدوا أن كل من يؤمن به ينال اسمه غفران الخطايا. طبعا طبعا، والنبي الحقيقي اللي يشهد عن صليب المسيح واللي ما يشهدش عن صليب المسيح ما يبقاش نبي.
0: ده حقيقة فعلا،
1: الآية دي بتوضح كده. صحيح. لكن كان ممتلئ بالروح القدس وكان صاحب سلطان. تعرف يقول لهم ايه؟ بص يقول لهم ايه؟ شوف الشمة الصغير، يا قساط القلوب. ما فيش شتيمة فيها،
0: لا
1: ده بيوصف الحالة. وغير المختونين بالقلوب، يا قساط الرقاب، يعني في عند، وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس. ايه يا استفانوس، ايه السلطان ده؟
0: ايوه جميلة،
1: ايه السلطان ده؟ ما إن أنظرت الشرير ومد دم أطلبه منه، لكن إن لم تنزل الشرير ومد دم أطلبه منك. كما كان أباءكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهدوا أباءكم؟ بتقولوا أنتم بتوع الأنبياء العهد القديم، ما هو أباءكم هم اللي بهدلوهم وتعبوهم واضطهدوهم. وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. والبار ده اللي هو الرب يسوع.
0: أيوه.
1: الذين أنتم الآن، الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. ربنا اداكم الناموس، لكن
0: ده عايز يقول لهم على الحتة صعبة جدا، يكفي ما تفعلونه من افتخار كاذب بالأنبياء وبالناموس. يعني عارف فكرة إحنا بنفتخر أوقات كتيرة جدا، إحنا أولاد الأباء، أولاد موسى، أولاد إبراهيم، بيكلم يعني الأمة هنا، أولاد الحالة دي، إحنا اللي عندنا الناموس، إحنا اللي عندنا الشرائع، إحنا اللي غير الأمم. بيقول لهم حتى ده ما قدرتوش تحفظوه، وانتوا واخدينه بترتيب ملايكة، وانتم جايين ضد عمل الله وضد مشهد. صعب قوي يا دكتور صامويل.
1: برغم كل ده كان وجهه كملاك.
0: أنا عايز قبل ما نتكلم عن كان وجهه كملاك ونتكلم على صلاته وهو بيستشهد وهو بيتمثل برب المجد يسوع المسيح على الصليب، نفسي نرنم وإحنا بنقول له قلب أسير نعمتك وعملها في قلب حياتي.

0: كان وجه استيفانوس كوجه ملاك، وهو يشهد عن عمل نعمة الله ويبرهن لليهود كيف أنهم لم يحفظوا الناموس الذي تسلموه بواسطة الملائكة. لكن قدم صلاة مهمة جدا في استشهاده. دكتور، عايزين نبص للمشهد اللي بدأ بقى هنا يشهد مش بس بكلامه لكن حتى بدمه على الأرض مسفوك.
1: هو الحاجتين، شكله وهو بينال إكليل الشهادة هما بيقتلوه، وصلاته شكله ومظهره شافوه كملاك، هم يكسروا في وشه ويزروا على أسنانهم
0: وهو
1: هو ملاك. ما تكشر أنت كمان؟ لا لا لا لا، أنا مش بكشر قدام تكشيرة الناس ولا بحقد واغضب قدام غضب وحقد الناس. لكن يعمل إيه؟ عمل أربع حاجات. شخص إلى السماء، يا رب ساعدني لما أشوف الظروف الصعبة حواليا ما عنديش باب مفتوح غير بص لفوق، بص لفوق. تاني حاجة، وهو ممتلئ من الروح القدس. ما أجمل الشخص اللي بيصلي وهو شاخص إلى السماء وممتلئ بالروح القدس. فرأى
0: مجد الله،
1: مش الحجارة، مش اللي بيكشروا في وشه، مش اللي بيصروا بأسنانهم، شاف حاجة تانية. أصل الشخص الروحي يشوف الحاجات اللي ما بتتشافش. رأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. إيه ده؟ وقال ثلاث صلوات جميلة قوي فيهم بصيرة ويقين وغفران. البصيرة إيه بتاعتك؟ بتقول إيه؟ قال ها أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. يا رب ما أعظمك، إيه العظمة دي؟ أنت شايف إيه يا استفانوس؟ أنا مش شايف الظروف اللي صعبة اللي حواليا، أنا مش شايف المرض، أنا مش شايف الضيق، أنا مش شايف الخسارة اللي خسرتها، أنا مش شايف التجارب اللي حواليا. أنا عينيا مش مفتوحة على كل الصعاب اللي حواليا، أنا عينيا مفتوحة على السماء، السماء المفتوحة. أول حاجة بصيرة. تاني حاجة يقين. كانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول، مش يا الله اقبل روحي، لا، أيها الرب يسوع اقبل روحي. اللي ياخد الأرواح مين؟ ربنا. وانا بيقول أيها الرب يسوع اقبل روحي، يبقى الرب يسوع ده يبقى نبي ولا رسول ولا هو الله؟
0: هو الله،
1: هو الله. أيها الرب يسوع اقبل روحي. ما دي اتعلمتها منين؟ أما أنا سمعت اليومين اللي فاتوا المسيح بيقول يا أبتاه في يديك استودع روحي. حاجة التالتة غفران. بتقول إيه بقى؟ ثم جثى على ركبتيه صرخ بصوت عظيم.

0: صعوبة وجعاك في راسك، الدم اللي سايح وجعك، انا مش شايف الحاجات دي كلها.
1: انا في مشهد اخر،
0: اصل اللي يعني في الصلاة مفتوحة على السماء ترخص قدامه الحاجات، الام الجسد، الام الجسد، والامي في البرية مهما كانت كتير، على الأذرع الأبدية يحملني القدير. هنا غفران يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. عرفتها منين ديت؟ أصل المسيح برضو قال أول كلمة على في صلاته قال يا أبتا اغفر له. بس في فرق، المسيح قال لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، مش عارفين هم بيعملوا ايه، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. لكن هنا كانوا عارفين انه عاوزين يموتوه ولا لا؟ عارفين. شوف دقة الوحي المقدس وهو بيقدم الحقائق. انت بتقول اغفر لهم. الانسان الممتلئ بالروح القدس يكون ممتلئ اعمالا صالحة، يكون ممتلئ من روح الله القدوس، يكون ممتلئ من الكلمة، يكون ممتلئ من روح الصلاة، يكون ممتلئ من رؤية السماء المفتوحة، يكون ممتلئ وشبعان بالغفران فيستطيع أن يغفر للآخرين. يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد،
1: أول مرة تذكر كلمة رقد في سفر أعمال الرسل. كنيسة بتصلي أوشية الرقدين مش أوشية الموتى. رقد في المسيح يسوع، ويقول الكتاب الراقدون بيسوع. بس جميلة أنه يستشهد وهو بيصلي.
0: طبعا كتير بطلب من ربنا، مش عارف اطلب للاحباء المشاهدين ولا لا، يعني يعني ربنا يرزقنا بموتة تمجده. ربنا يرزقنا. الكتاب قال كده، قال قال هذا مشيرا
1: الى اية ميتة،
0: الى اية ميتة. ميتة كان مزمع ان يمجد الله بها، حياته بتمجد المسيح، وكمان موته
1: يمجد المسيح.
0: ومش شهداء ليبيا، مصر في ليبيا دولت مش متمجدة المسيح؟
1: طبعا ده حقيقة.
0: والعالم كله قالوا مين يسوع اللي انتوا بتتكلموا عنه ده؟

0: أنا عندي إيمان شخصي من خلال نص الكتاب اللي احنا واقفين عنده، إن من يستشهد لأجل المسيح عينيه بتشوف حاجة تاني، مش بتشوف الموت.
1: طبعاً.
0: يعني احنا بنبقى شايفين الدم والموت والألم، لكن هم عينيهم بتبقى نظرة تانية. في حد شهد من الناس اللي اتمسكوا في ليبيا اللي عملوا الحادثة ده وقال احنا سمعنا أصوات غريبة أثناء استشهادهم. قصدي أستشهد بكده إنه استيفانوس ما قالش أي، لكن قال أنا شايف السماء يا أبي اغفر ليهم واقبل روحي ورقت. جميلة.
1: إيه الحياة المنورة دي؟ إيه ريحة القديسين الحلوة دي؟
0: إيه مكان الصلاة الغريب؟ قبل ما نرجع نتكلم على حتة مكان الصلاة الغريب ده، نشوف أخونا أيمن كتب لنا آية الحلقة النهاردة.
2: الآية بتاعت حلقة النهاردة كانت رسالة من القديس بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8 والآية 36، بتقول كده: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. أنا اخترت خط الدواني لأن أنا بحب شخصيا الخط دوت، والخط ده كلمة من أجلك عملت الكاف ثعبانية كبيرة، كاف كبيرة واللامات كبيرة كلها من أجلك، إن أنا مش بحط كلام بقوله، لكن أنا بحط نفسي بكل بكياني بفكري بذهني إن أنا ممكن أموت لأجل المسيح.
0: في ناس لأجل المسيح بتقدم شهادة حقيقية جدا يا دكتور صمول، مش بس لغاية الموت، يعني يمكن الموت ده الاستشهاد ده هو المرحلة الجسدية اللي احنا بنشوفها، واحنا إلهنا مش إله أموات، احنا بنعبد إله حي إله أحياء، لكن في استشهاد من نوع تاني في الخدمة.
1: طبعا في روح اسمها روح الاستشهاد. يعني نفسي أسأل، يا ترى أنت أخ باسم آخر مرة مت؟
0: أيوة، جميل الحكاية دي.
1: أنت آخر مرة مت؟ أنا أجلك من أجلك نمات
0: كل النهار.
1: كل النهار يعني إيه؟ قد حسبنا مثل غنم للذبح، يعني لما ما ببصش نظرة شريرة لوحدة معدية وأضبط نفسي، ده نوع من الموت. موت، احسبوا أنفسكم أموات عن الخطية وأحياء لله بالبر. والإنسان المسيحي عمال كل يوم يموت عن شهوات العالم، أصله هو مش من هنا، هو من هناك، لكن أنا مش من

0: هنا أنا ليا وطن تاني.
1: رسول بولس قال كده، كان في أنفسنا حكم الموت.
0: صحيح. صحيح. واستشهاد القديس استفانوس أول الشهداء ورئيس الشمامسة كانت الشرارة الأولى اللي كان فيه شاب واقف بيشوف الموقف اسمه شاول، وكان راضيا بقتله، وقال بعد كده لما تقابل مع المسيح وصار قديس بولس الرسول، قال أنا كنت واقف وكنت راضي بقتله. وهم بيقتلوا، عارف بقى، عشان الحجارة تنزل جامد والدغدغ راس استفانوس اللي عاوزين يموتوه ده،
1: كل واحد قلع المعوق بتاعه
0: فين؟
1: عند رجليه.
0: تصور، خافوا على هدومهم وخافوش على استفانوس.
1: غريبة فعلا.
0: لحسن هدومي تبوظ، لحسن الدم يجي على هدومي. ايه ده؟ لكن استفانوس في وسط كل ده رأوا وجهه
1: كوجه ملاك.
0: ايه اللي خلاك وجهك كملاك؟ أصلي لما امتلي من الروح القدس، ولما امتلي من الغفران، وقبل الكل لما امتلي من الروح القدس يتتغير ملامحي، زي ما حصل مع موسى، كان جلد وجهه يلمع وهو لا يعلم، يعني يشع نور المسيح في تلقائية دون تصنع.
1: جميل جدا يا دكتور، بشكرك جدا من أجل مكان الصلاة الغريب جدا في سفر أعمال الرسل مع أول شهيد ليها وهو بيقدم صلاته وحياته لأجل المسيح. مشاهدينا، بنشكركم جدا من أجل متابعتكم للحلقة على طول الوقت ده مع صلوات القديسين مع الكنيسة اللي قدمت صلاتها في كل وقت وفي كل زمن، مع استفانوس اللي قدم صلاة عميقة جدا وقدم إيمان قوي جدا وشهادة قبل ما يكون بسفك دمه، لكن بكلماته الحقيقية وبالنعمة الخارجة من فمه وبالحكمة اللي كان ممتلئ بيها يشهد عن عمل نعمة الله وعن مقاومة الروح القدس فيهم، وهو يعلن ويصرخ لألا يقيم لهم الرب هذه الخطية، متمثلا بسيدنا الكريم لما قال على الصليب لأنهم لا يعلمون فاغفر لهم. تابعونا في حلقات جديدة مع برنامج صلوات القديسين، والرب معكم.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: لكن أشكر يسوع النهاردة رفع راسي وراس ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيح. قلت له لا الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، اللي فيه بندرس كل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. لو أول مرة بتشاهدنا وعايز ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل الكتاب.com. لو عندك أي سؤال أو استفسار ابعت لنا على الإيميل info@kullkitab. لو عايز تتواصل معنا تليفونيا ممكن تتصل بينا على الأرقام اللي تظهر أثناء الفواصل. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، بوصولنا إلى أصحاح 50 وده موضوع حلقة اليوم، يبقى كده إحنا في آخر حلقة وآخر أصحاح في سفر التكوين.

0: عايز قبل ما أقراه ونوقف عنده نعرف الفكرة العامة في هذا الأصحاح.
1: الفكرة العامة إن يعقوب مات بس كان وصى إنه يدفن في أرض آبائه في المغارة بتاعت المكفيلة. دفنوا يعقوب ورجعوا بالسلامة، لكن بعد كده الإخوات يوسف خافوا من أن يوسف يغدر بهم. بكل أسف لم يعرفوا يوسف حتى هذه اللحظة، فقالوا له كلام غالبا تأليف من عندهم أن أبوك وصانا أنك تصفح عن ذنبنا. هو كان صفح من زمان، ولو كان عاوز ينتقم كان انتقم من زمان وعنده طرق لذلك. لكن يوسف كان شخص نبيل محترم. لكن في الآخر خالص، في آخر هذا الأصحاح، بنشوف كمان يوسف مات، والكذبة بتاعت الحية اللي في تكوين 3 لن تموت اتضح إنها كذبة كبيرة جدا. فيعقوب مات ويوسف مات والملك اللي بيعرف يوسف مات، وهكذا وضع للناس أن يموتوا مرة. لولا فداء المسيح لكان الموت ميراث علينا جميعا.
0: تمام، اسمح لي أرى بعض الأعداد. يقول في أصحاح 50: فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما، لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. وبعدما مضت أيام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا: إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم. فتكلموا في مسامع فرعون قائلين: أبي استحلفني قائلا: ها أنا أموت في قبري الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفنني، فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. فقال فرعون: اصعد وادفن أباك كما استحلفك. جت الساعة اللي فيها يعقوب مات، وعايز أخد تعليق عن حياة يعقوب لو قسمتها لي كويس من البداية للنهاية قبل ما نطوي صفحة يعقوب هنا.
1: يعني أقدر أشوف في حياة يعقوب بصفة عامة 4 فترات متميزة. أولا وهو في بيت أبيه، وفي الحقيقة كان يعقوب بكل معنى الكلمة المخادع المتعقب الانتهازي. لكن بعد كده ذهب إلى خاله لابان، دخل الدخلي المدرسة داخلي، وتعلم أنه يكره الخطية من معاملات لابان معه، تعلم يكره الغش لما خدع فيه حبيبة عمره اللي هي راحيل، خدع فيها، تعلم. ولما رجع أفضل، والله التقاه وبدأ معاه صفحة جديدة: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، أمير تأتمر بأمر الله. لكن أسمى فترات حياته كانت في أرض مصر 17 سنة، لأنه وصل إلى مصر عنده 130 سنة ومات عنده 147 سنة. هذه الفترات اللي تلخص لنا حياة يعقوب.
0: عايز تعليق من حضرتك على الأعداد الستة اللي أنا قريتهم. عندما مات يعقوب ماذا فعل يوسف؟
1: زي ما قلنا من شوية إن الموت حقيقة، الشيطان أنكر الموت، لكن أدينا بنشوف في سفر البدايات نجد الموت. النهاردة الشيطان ما بينكرش الموت لأنه مش ساذج، لكن بينكر الدينونة، بينكر جهنم. وأحب أقول إن كل حاجة بيقولها هذا الكذاب علينا أن لا نصدقها، ولا سيما لما يكون المسيح قال عكسها. فكيف أكذب الحق اللي هو المسيح وأصدق الشيطان؟ لذلك الحقيقة أن هناك دينونة، أو خلينا أقولها بلغة الرسول بولس في عبرانيين 9: وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة.
0: عندما مات يعقوب، يقول الكتاب عن يوسف، أمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه. في مصر القديمة كانت عمليات التحنيط، وفي حالات الوفاة كان في اتفاق ما بين الأطباء والصحراء. وفي مصر القديمة كانت عبادة الأوثان على أشدها، وكان اللي بيموت لازم الصحراء يكون لهم دور في عمليات التحنيط كمان علشان يقدموه للعالم الآخر. هل تعتقد أن يوسف تطرق إلى موضوع الصحراء، ولا كان عنده الإيمان بالله الحي وعارف مصير أبوه فين وعارف أبوه هيدفن فين؟

0: يعني نحن لا نستطيع أن نرتقي فوق المكتوب ونظلم يوسف ونقول أنه كان ليه أدنى علاقة بهذه الممارسات اللي في غالبها وطابعها وثني، لكن أقول أن مصر تخصصت في فن الموت وفي تزيين وتجميل الموت. يعني أشهر مباني مصر القديمة الأهرامات اللي هي موت، والتحنيط كان علم شائع جدا عند قدماء المصريين. لكن عايز أقول الإنسان يحاول أن يجمل الموت، لكن هنجمل في إيه؟ الدين بيحاول يزين قبور الأباء، وكمان يزين الواحد يبقى هو نفسه متزين، تشبهون قبور مبيضة تظهر من خارج جميلة ومن داخل مليانة عظام أموات. الموت موت
1: تمام.
0: وعلينا أن نعرف ذلك ونشكر الله لأن في شخص هزم الموت وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل.
1: أيضا الكتاب يبرئ يوسف من التعامل مع الصحراء في صحيح. حالة موت أبيه، وتعامل مع الأطباء فقط، أمر أطباؤه أن يحنطوا أباه. يقول لنا في عدد 7: فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر وكل بيت يوسف وإخوته وبيت أبيه، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جسان، وصعد معه مركبات وفرسان، فكان الجيش كثيرا جدا، فأتوا إلى بيدر أطاد الذي في عبر الأردن، وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا، وصنع على أبيه مناحة 7 أيام. أخ يوسف في الأعداد من 7 إلى 11 بيشرح لينا قد ايه كانت المناحة عظيمة جدا على يعقوب. واضح انه المناحة ده علامة للحزن الشديد. فعايز اخد تعليق من حضرتك على نظرة للموت في العهد القديم والنظرة للموت الان في عصر الروح القدس او في عصر الكنيسة الان.
0: يعني تلاحظ حضرتك ان الكتاب لم ينهى عن الحزن على الاطلاق، لكن قال لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. بص بيتكلم هنا عن النوح، بيقول كده ناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا. اعتقد دي صورة لأي واحد ما عندوش نور المسيحية الكافي. لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، من ناحية لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام هم حيقوموا، ناحية تانية أننا عندما ننطلق سنكون معهم في تمتع في محضر المسيح. المسيحية في الحقيقة نورت علينا وشالت الضباب الكثيف اللي كان معتم. يعني حتى الهاوية في العبري اسمها سؤال، شاول يعني سؤال، لأنه رايح إلى مكان مش معروف. ليس في الهاوية من يحمدك، الموتى لا يذكرونك. عشان كده كانوا بيخافوا جدا. حتى هنا في سفر التكوين نجد نوحا عظيما جدا، على أني أعتقد أن الإيمان عندما يسكن بيخلي الإنسان يختلف. دي مناحة بعوايد المصريين، مناحة ثقيلة. لكن ماذا نقرأ عن إبراهيم أبو المؤمنين؟ بكى على سارة لكنه قام من أمام ميته ودفن سارة والحياة استمرت. يعني كان عنده ثقة أنه سنلتقي عن قريب.
1: تمام، واضح أنه كل أرض مصر بكت
0: صحيح.
1: يعقوب
0: أيوة.
1: لأنه كان يوسف ليه رصيد من المحبة والتقدير عند كل المصريين.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف بعد إذن.

0: في عدد 13 حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة. ليه كان لازم يعقوب يدفن في مغارة حقل المكفيلة؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في حقل المكفيلة دفن إبراهيم وسارة، دفن إسحاق ورفقة، ودفنت أيضا ليئة. والناس دي كانت بتحب أنها تنضم إلى قومها، مش بس بالأرواح لكن حتى بالأجساد التي تدفن. فكان نوع من تقديرهم للأرض

0: التي وعدها الرب انه حيديها لهم، وتقديرهم للاباء الذين انتهت حياتهم اراد ان يدفن في نفس المكان اللي فيه عائله الايمان، ابراهيم وساره واسحاق ورفقه وليئه، كل دول دفنوا، اراد ان يكون هناك في هذه البقعه.
1: لما نروح للاعداد التي تبدا بعدد 15 يقول لنا: ولما راى اخوه يوسف ان اباهم قد مات قالوا: لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فأوصوا إلى يوسف قائلين: أبوك أوصى قبل موته قائلا: هكذا تقولون ليوسف: آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم، فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. فبكى يوسف حين كلموه. عايز أخذ تعليق عن سوء ظن إخوة يوسف به ورد فعل يوسف.
0: أيوة في سوء ظن، لكن أنا مشغول بحاجة تاني، إن الضمير لما بيستيقظ عند الشخص بيخليه تعبان ومعذب. يعني من زمان، من قبل الكلام ده ب17 سنة تقريبا، قالوا إننا مذنبون إلى أخينا. شوف، عملوا خطية مر عليها عشرات السنين، كان يمكن عد عليها 22 سنة إننا مذنبون إلى أخينا، هنا كمان عد عليها 17 سنة تانيين بالإضافة اصفح عن ذنب إخوتك. يعني اللي بيعمل خطية بيفضل ضميره تعبان. قد إحنا بنشكر ربنا إنه حررنا لا يكون له بعد ضمير خطايا. شك في محبة يوسف، ودي نقطة تانية، لأن اللي ما بيعرفش الغفران صعب انه يتخيل ان واحد اسيء في حقه يغفر. لكن احنا قد ايه بنشكر ربنا لانه غفر وغفر لنا تماما. من هو اله مثلك غافر الاثم وصافح عن الذنب؟
1: لماذا بكى يوسف يا اخي يوسف؟
0: المحبه المجروحه، انهم قريبون جسديا من يوسف، بعيدون كل البعد عن قلبه. هو بيحب، ولما يتقال كلام زي كده ده يجرح المشاعر. وأنا أعتقد أن المسيح يعني قاس نوع من هذه الآلام، مثلا لما يقول في متى 17:17: إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ في يوحنا 14 لما يقول: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس. الشخص لما يكون مش مفهوم من المحيطين به بيبقى متألم. يوسف تألم، رب يوسف تألم، وعلينا احنا ما نسببش جرح للمحيطين بنا ولا لإلهنا.
1: وماذا عن الذين يظنون أن الله فقط هو الله المنتقم وهم خطاة وفعلا معترفين بخطاياهم، بس دايما الله في ذهنهم الله المنتقم، ويجهلون الجانب الآخر أن الله قدم محبة؟ مش ده بيجرح قلب الله؟ يعني مش
0: أكيد
1: صورة مشوهة عن الله؟
0: صحيح.
1: كيف يقدم الكتاب المقدس الله؟
0: يعني لما يجي يتكلم في النقطة دي الرسول بولس يقول: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ إذن الله معطاء، يحب أن يعطي ويحب أن يغفر، صافع عن الذنب، غافر الإثم، وعلينا أن نعرف الله بهذه الصورة.
1: هنا توقف الكتاب عند هذه الكلمات التي قالها يوسف لما قال عدد 19: فقال لهم يوسف: لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. كيف قرأ يوسف الأحداث؟ كيف رأى الأحداث؟
0: طبعا ما أرهاش النهاردة، لكن ده احتاج منه 13 سنة عبودية وذل علشان يوصل للقناعة دي اللي احنا خدناها على الجاهز. أنتم قصدتم في شركم، قصدتم لي شرا، لكن ربنا راح فين؟ المسيطر والمهيمن على كل صغيرة وكل شاردة وواردة. أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد بهذا الشر قصد به خير. حلو إن الواحد يفهم هذا الكلام. زي ما قلت، يوسف دفع ثمن كبير، 13 سنة من المعاناة والألم. ليه إخواتي عملوا كده؟ لكن لما بقي تاني فرعون، ولما استحيا العالم كله وأهله، طبعا عرف ساعتها

0: أن الله قصد به خيرا.
1: نستطيع أن نرى في هذا الجزء إيمان يوسف في سلطان الله، الله المسيطر على كل الأحداث ويجعلها تعمل للخير معا للخير
0: صحيح.
1: للذين يحبون الله. بعد كده يقول لنا الكتاب عن يوسف عندما قال فالآن لا تخافوا أنا أعولكم وأولادكم، فعزاهم وطيب قلوبهم، وعد بالرعاية والإعانة والإعاشة، وعزاهم وطيب قلوبهم. أكيد فيها حاجة عايز تشجعنا من خلالها برضه.
0: عايز أقول أن وفاء يوسف تعطل بوفاته، ولكن في شخص بيقول لنا أنا معاكم كل الأيام، بس قالها بعد ما مات وقام. في متى 28 الرب يقول لتلاميذه أنا معكم كل الأيام. طب ما يمكن الموت يعطلك؟ لا، هو كان مات، واللي مات وقام وقال ها أنا حي إلى أبد الآبدين. فيوسف بمنتهى النبل قدم وعود لإخواته أنا أعولكم وأولادكم، عزاهم وطيب قلوبهم، لكن في الحقيقة بعدها بكم سطر يقول لهم أنا أموت، مش أنا اللي هقدر أوفي بهذا الوعد، لكن الله سيفتقدكم، ووصاهم من جهة عظامي.
1: تمام تمام. نستطيع أن نرى هنا محبة يوسف لإخوته.
0: أيوة.
1: أتذكر أنه بالإضافة لكلام حضرتك في عبرين 13 عندما يقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، يمكن كان فيهم ناس بتاخد بالهم مننا وتهتم بينا وبتهتم بينا روحيا وتطعمنا على كلمة الله، لكن غابوا من المشهد. لكن يقول يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد.
0: صحيح.
1: يغيب يوسف لكن الرب لا يغيب، يغيب المرشدون لكن الرب
0: صحيح
1: لا يغيب. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الله.

0: عدد 24 وقال يوسف لإخوته: أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. كنا عايزين نعرف من حضرتك من الكلمات دي إزاي يوسف كان عنده رجاء وكان عنده إيمان.
1: فضل يا يوسف.
2: يعني هذا الأمر هو الذي سر الروح القدس أن يذكره في أصحاح الإيمان العظيم عن يوسف. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. وأقدر أعمل مفارقة مزدوجة بين يوسف وبين بني إسرائيل. يوسف أرض مصر بالنسبة لي تمثل أرض المجد. يعني هو ما شافش مجد إلا
1: في مصر.
2: في مصر. بينما بني إسرائيل بالنسبة ليهم أرض مصر دي أرض الذل. ومع ذلك فإن يوسف يذكر خروج بني إسرائيل من أرض مصر بينما الشعب في البرية اللي شافوا الذل في مصر حنوا للرجوع إليها وأرادوا أن يقيموا رئيسا ويرجعوا إلى مصر. دي أول مفارقة. المفارقة الثانية أن يوسف وهو بعيد عن أرض الموعد سنين كثيرة وكيلومترات كثيرة ومع ذلك ذكر أن الله سيفتقدهم وسيعطيهم الأرض بناء على مواعيده للأباء. وأما الجواسيس العشرة هم كانوا 12 بس حسسني الاثنين المؤمنين يشوع وكالب. أما العشرة فهم في أرض الموعد ومع ذلك ما عندهمش إيمان أنهم يدخلوها ولذلك سقطت جثثهم في القفر. في الحقيقة الروح القدس عندما اختار هذا المشهد لكي يحدثنا عن لمعان إيمان يوسف كان محقا فذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه.
1: ذكر خروج بني إسرائيل أنه كان يثق في الله الذي يستطيع أن يتمم وعوده.
2: صحيح.
1: ولماذا رفض مصر؟ رفض أهرامات مصر. كان ممكن يتعمله هرم يبقى الهرم الرابع. رفض كل أمجاد مصر. أنا الحقيقة أخي يوسف عايز أقف عند حاجة مهمة جداً. إن كان بالإيمان ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه كأن المشهد يوم الخروج في فريق حي طالع من أرض مصر وفي عظام تمثل اللي كان ميت طالع من أرض مصر. كلمنا عن عندما يأتي المسيح هيعمل إيه في الراقدين.

0: وهيعمل ايه في الاحياء واحنا بنسيب الارض.
1: يعني شيء رائع ان يوسف ما كانش قلبه على ارض مصر اطلاقا، لكن كان قلبه على ارض عمانوئيل. بالنسبه لي احنا ما عندناش ارض معينه، لكن احنا مدعوين شركاء الدعوه السماويه. عندما ياتي المسيح هيعمل عملين في منتهى العظمه. الاموات في المسيح سيقومون اولا، ده اول حاجه هتحصل عندما ينزل الرب بهتاف بصوت رئيس ملائكة وأبوك الله. لكن كمان الأحياء الموجودين في لحظة مجيء المسيح التي قد تكون في أي لحظة، بما فيها اللحظة التي نتكلم نحن فيها الآن قد يأتي. نعم، ما الذي سيحدث؟ إن كل الأحياء سيتغيرون إلى شكل المسيح، شكل جسد مجد المسيح، ونخطف جميعا مع الراقدين في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب.
0: يعني عظام المؤمنين الراقدين لن تظل في الأرض،
1: لا،
0: قريبا ستترك الأرض، ونحن أكيد. الأحياء أيضا سنتغير ونترك الأرض، والأموات في المسيح سيقومون أولا، كلنا هنسيب الأرض.
1: صحيح،
0: مصر بالنسبة لنا أو العالم بالنسبة لنا زي مصر وقتها، هنسيب الأرض.
1: صحيح،
0: وقريب جدا هنكون الراقدين هيقوموا، الأحياء يتغيروا، وهكذا نكون كل حين مع الرب. ختم هذا السفر بهذه الكلمة: مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضعوه في تابوت في مصر. آخر 3 كلمات في السفر: تابوت في مصر. الكلمات الأولى في السفر كلمة عن الحياة: غرس الرب الإله جنة، نفخ في آدم نسمت حياة، فصار آدم نفسا حية. الحياة في البداية والموت في النهاية، بتشوف فيهم إيه؟
1: بشوف فيها كذبة الشيطان الكبرى، فهو جرب الإنسان وكانت فلسفته لن تموت، هو حد جرب الموت شفتم. لكن أدينا شفنا على مدى السفر تتكرر كثيرا كلمة الموت، بل إن الكلمة النهائية في هذا السفر هي الموت. حنطوه ووضعوه في تابوت في مصر. لكن شكرا لله، هو تكلم قبلها مباشرة عن افتقاد الله لهم، وأقول إن الله افتقدهم مرتين: مرة أيام موسى، ومرة تانية أيام الرب يسوع المسيح. لكن بكل أسف احنا عارفين المسيح كيف نظر إلى المدينة وبكى عليها. لماذا؟ لأنها لم تعرف زمان افتقادها. ما قطعوش موسى لما جه يفتقدهم، وبالأكثر جدا عندما جاء المسيح لكي يفتقدهم لم يطيعوه. لكن شكرا لله، كل الذين قبلوا المسيح أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. وقريبا سنترك هذا المشهد، مشهد العبودية والألم، وسأنسى أنا أتعابي هنا حين ألقى يسوع الحبيب.
0: ربنا يباركك. وصلنا لختام الحلقة وختام السفر. ربنا يباركك. هنراجع الحلقة مع الضيوف. وصلنا لختام الحلقة وعايزين نعرف طلعنا بإيه من حلقة النهاردة.
2: يوسف قال لإخواته أنا أعولكم، وفي نفس الوقت هو اللي قال لهم أنا أموت. لكن إحنا بنجد في شخص الرب يسوع المسيح العائلة الوحيدة الذي يعولنا ولا يمكن أن يموت.
0: تمام.
3: يوسف عدى في مراحل كتير صعبة في حياته، كان ممكن زي أي حد يشك في صلاح الله، لكن هو كان مثبت عينه على الله اللي هو كان بيدير الأمور، وإن هو صاحب السلطان، فشايف الشر اللي إخواته عملوا فيه إن الله يقصد به خيرا. فده بيعلمنا ان احنا كل الاشياء بتعمل معا للخير الذين يحبون الله.
0: تمام.
4: ختم السفر بموت واحد من ابطال الايمان، وده بنشوف فيه نقد كلام الشيطان اللي قال لن تموت. لكن شكرا لله من كل القلب، لانه هو اللي قال من امن بي ولو مات فسيحيا.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، بالايمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه، وكأنه يقول: وإن كان الشعب مستعبدا أو سيستعبد في أرض مصر، فإن الأرض لا تستحق هذا الشعب. وأيضا وإن كان عظامي موجودة في هذه الأرض، الأرض لا تستحق عظام القديسين. فقريب جدا القديسين الراقدين هيقوموا، والقديسين الأحياء هيتغيروا، وهنسيب العالم. الكتاب يقول عنا: وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، لا أمجاد العالم تغرينا ولا مباهج العالم تغرينا. قريب جدا

0: جدا هنسيبها. الأموات في المسيح سيقومون أولا، ونحن الأحياء نتغير ونجمع كلنا من حول الرب، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. أثق عزيزي المشاهد أن ربنا نقل ليك بركة النهاردة وانت بتشاهدنا، وأصلي أن تدوم البركات عندما يفتح الكتاب أمام عينيك، والتقي بك في الحلقة الجديدة القادمة ونحن نقدم لسفر الخروج والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

صلوا هكذا: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. شفنا أنواع غفران، شفنا معاني كلمة الغفران، شفنا إزاي إن الغفران ما يقدرش أي حد يمنحنا غفران من ذنوبنا ولا أعمال صالحة ولا مجهودات ولا نحن نوصل الله بأي طريقة، لكن الخلاص المقدم لنا في المسيح يسوع بدم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. شفنا إزاي إنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الخلاص من الذنوب والغفران الحقيقي اللي يقدمه الرب هو بدم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح، عن طريق الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. إن أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. قبولك لغفران الله، اعترافك إنك أنت إنسان خاطي محتاج لغفران الله، وقبولك لنعمة الله بالإيمان.

0: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. غطينا كل المواضيع دي في الحلقات السابقة، والنهاردة أخ أندرو نحب نكمل. الغفران بكل معانيه، هل الغفران أنواع؟
1: الحقيقة أن ده سؤال مهم جدا، لأنه زي ما بدأنا سلسلة الغفران جوه موضوع حلقاتنا صلوا هكذا، وقلنا أن القارئ الأول أي واحد يقرأ الآية دي ليه آية رقم 12 في متى 6
0: يقول واغفر لنا
1: ذنوبنا كما نحن نغفر أيضا للمذنبين إلينا. القارئ السطحي أو اللي بيقرأ بطريقة سطحية ممكن تحصل له إشكالية، تحصل له مشكلة هنا، أنه هل يظن أنه غفران الله ليا مرتبط بغفران الأخوية؟
0: أو هل هو على نفس المستوى كمان؟
1: أو الغفران الإلهي مشروط؟ عشان كده السؤال ده مهم جدا، لأن احنا من خلاله هنفض الإشكالية ونحل المعضلة ويتضح لنا عن أي نوع من الغفران الرب قصده في الصلاة اللي احنا بنصليها. عشان كده السؤال الجميل اللي حضرتك طرحتيه، هل الغفران أنواع؟ في 5 أنواع للغفران. في حاجة اسمها غفران أبدي، في حاجة اسمها غفران أبوي، في حاجة اسمها غفران أخوي، في حاجة اسمها غفران أسري، في حاجة اسمها غفران كنسي. عشان كده نبدأ بقى بالموضوع المهم، الغفران الأبدي. لأن الغفران الأبدي هو اللي بيدخلني لكل حاجة، هو اللي بيوصلني للأسرة، للعائلة، هو اللي بيدخلني إلى عائلة الله. يبقى أول نوع للغفران اسمه الغفران الأبدي. في ناس بتسميه الغفران القضائي لأنه جاية من كلمة قضاء حكم. في ناس بتسميه بالغفران الخلاصي لأنه مرتبط بفكرة الخلاص. سواء أطلقت عليه غفران أبدي لأنه إلى الأبد ما بينتهيش، سواء أطلقت عليه غفران قضائي لأنه مرتبط بحكم صدر
0: الله
1: علي، سواء أطلقت عليه غفران خلاصي لأن من نتائجه
0: الخلاص من الدينونة الأبدية
1: على الخلاص. إيه هو الغفران الأبدي أو الخلاصي أو القضائي؟ ده اللي هنبدأ نتكلم فيه النهاردة بنعمة الرب. الغفران الأبدي أو الخلاصي أو القضائي يتعلق به، يتعلق به الخلاص من الخطية ونتائج الخطية، الموت والدينونة. يبقى الخلاص الأبدي يتعلق به قضيته إيه، بيحل مشكلة إيه،
0: المعضلة الأولى والأهم والأساسية.
1: احنا قلنا إن أصعب مشكلة بتواجه الإنسان
0: هي الخطية.
1: يبقى الخلاص الأبدي أو القضائي أو الخلاصي هو بيتعلق، الغفران الأبدي أو القضاء أو الخلاصي بيتعامل مع المشكلة اللي هي الخطية ونتائج المشكلة اللي هي نتائج الخطية. نتائج الخطية إيه؟ حاجتين. إيه هما الحاجتين؟ الموت والدينونة.
0: عارف الآية اللي بتقول إنه بخطية الإنسان الواحد دخلت الخطية إلى العالم
1: بالزبط.
0: وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يعني أنت وإنتي النهاردة وأنا وكلنا
1: بالزبط.
0: ما نقدرش نستثني نفسنا إن إحنا خطاة. ما أقدرش أقول إن أنا أصنف نفسي غير لأننا كلنا بشر، كلنا أولاد آدم وحواء. بخطية آدم دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. فالقضية اللي بنتكلم عنها النهاردة الغفران الأبدي ده يتعلق بينا كلنا كبشر.
1: بالضبط. رقم 2، الغفران الأبدي أو الخلاصي أو القضائي الله بيظهر فيه بصفته القاضي الديان، مش بصفته الأب الرحيم،
0: القاضي العادل،
1: القاضي العادي الديان. ينظر الله من أعلى سماواته إلى الأرض ويرى الإنسان مذنبا محكوم عليه
0: بالموت.
1: ليه يا رب محكوم علي بالموت؟ يقول لي العلة أو السبب. أنا مذنب قدام قاضي، القاضي يحكم علي بعقوبة، أسأله لماذا أصدرت هذا النوع من الحكم؟ يقول لي العلة، لأنك فعلت هذا الأمر. فالله يجلس على منصة القضاء وأنا في قفص الاتهام. ينظر الله إلي بصفة القاضي الديان العادل ويقول لي أيها المتهم أنت مذنب
0: محكوم عليك
1: بالموت
0: الأبدي.
1: أسأله لماذا أصدرت أيها القاضي العام

القاضي العادل هذا الحكم. يقول لي لأنك قد تعديت على قوانيني ومبادئ، لم تصيب الهدف، أنت تحت العقاب والدينونة. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، الغفران الأبدي، الخلاص القضائي، قدم لي الله بصفة القاضي، والقاضي يقول لي إيه؟ أنت محكوم عليه، لكن لعجزك عن

0: اللي عليك في عمل صنع لأجلك. إيه هو العمل ده؟ القاضي ينظر إلى موت المسيح البديل لأجلي.
1: أمين.
0: عشان كده يقول كده في أشعياء 53،
1: كلنا كغنم من ضللنا
0: ولا واحد، كل مستثنى واحد،
1: كل واحد
0: كلنا إيه؟
1: إلى طريقه،
0: كل كغنم واحد ضللنا،
1: كلنا ضللنا.
0: واحد قال لك إيه؟ الجامعة اسمها جامعة الضلال للجميع، الكليات منا كل واحد إلى طريقه. يعني إيه منا كل واحد؟ واحد دخل
1: تخصصات
0: الجامعة، لو نقول مثلا UCI UCI الجامعة، أو UCL الجامعة، أو جامعة القاهرة، أو جامعة اسكندرية، دي الجامعة
1: فيها كليات.
0: داخل حرم الجامعة هناك كليات
1: مختلفة
0: مختلفة ومتعددة. واحد دخل أداب، واحد دخل حقوق، واحد تجارة. دخل هندسة، تجارة. فالجامعة العامة كلنا كغنم نحن جميعا في جامعة الخطية. الكليات اللي هي الخطايا،
1: واحد
0: من
1: بقى حرامي،
0: واحد إلى طريقه. واحد راح بقى حرامي، واحد راح بقى قاتل، واحد راح بقى زاني، واحد راح بقى كاذب، واحد راح بقى متلون. منا كل واحد إلى طريقه. إحنا محبوسين جوا حرم الجامعة، نتخلص منها جامعة الخطية. نتخلص منها إزاي؟ والرب وضع عليه إثم
1: جميعنا
0: بلا استثناء. فالقاضي ينظر إلي، يطلق الحكم، يقول لي أنت مذنب، عليك حكم الموت، لكن هناك من قبل أن يموت لأجلك. هل تقبل الحكم؟ هل تقبل المبادلة؟
1: وهنا تيجي أهمية القبول، لأن ممكن الله بيقدم خلاصه لينا، لكن أنا لو ما فتحتش قلبي وتجاوبت وقبلت هذا الغفران هموت في خطايا مع أنه مقدم ليا ومجانا.
0: بالضبط. رمية 4 آية 25 يقول كده الرسول بولس، تفضلي.
1: رمية
0: 4 25 الذي
1: الذي
0: عن المسيح، الذي هنا عائد عن المسيح،
1: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
0: يعني المسيح مات
1: من أجل خطايانا،
0: لأجل خطايانا، ولما قام
1: كتم العمل، فكلنا بقينا أبرار.
0: عشان كده آخر كلمة قالها المسيح على الصليب إيه؟
1: قد أكمل،
0: تتلستاي باليوناني، قد وفيت
1: الدين بالكامل،
0: جميع المطالب العدل الإلهية. الكلمة دي جاية من المحاكم اليونانية، لما القاضي يطلب من المحامي اللي بيدافع عن
1: المذنب،
0: المذنب يقول له إيه؟ مطلوب منك كذا وكذا وكذا وكذا عشان توفي مطالب القانون وعشان تخرج السجين من السجن. فالمحامي يروح يشتغل، وبعد ما يجي يشتغل يقدم جميع المطلوب منه كمحامي ومدافع عن المذنب. فالقاضي يقول له، بعد ما قدم المحامي يسأل القاضي يقول له وفيت؟ القاضي يرد عليه تلستاي، يعني قد وفيت. المسيح بموته الكفاري لأجلنا وفى كل شيء.
1: عشان كده حضرتك سميته كمان الغفران القضائي.
0: بالضبط. رومية 5:8
1: بيقول ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.
0: عارف النوع من الغفران القضائي ده بيظهر حاجتين: الله القاضي العادل الديان، ويظهر قلب الله المحب من نحونا. عشان كده بيقول لي ولكن الله بيّن. يعني إيه بيّن؟
1: وضح،
0: وضح، أظهر،
1: عمل حاجة عملية.
0: بالضبط. قدم الدليل على محبته لنا. عايز أقول تعبير، لا توجد ولا يوجد لا ديانة ولا طريقة ولا فلسفة فيها دليل واضح وبرهان أكيد
1: على محبة
0: الله لينا بطريقة عملية، ليست بالشعارات ولا بمجرد النصوص، لكنه بالفعل الحقيقي اللي تأكدنا أنه تم فعليا إلا في المسيح والمسيحية. الله بيّن محبته لنا إزاي؟ لأنه ونحن بعد خطاة في القفص ما علي حكم، يقول لي إيه؟ مبروك على إيه قاضي؟ في من مات لأجلك، من سدد ديونك، أنت أطلقت حرا. عشان كده لأنه العمل تم واسمه قضائي، يوحنا الحبيب يكتب لينا وللتلاميذ
1: يقول أكتب إليكم أيها الأول.

0: الأولاد لأنه قد غفرت لك
1: فعلي
0: ماضي
1: غفرت
0: ماضي ومبني للمجهول
1: بالضبط.
0: مين اللي غفر؟ الرب يسوع.
1: مين اللي غفر؟
0: الله.
1: الله على أساس المسيح.
0: المسيح
1: وتم، مش لسه هيتم الغفران،
0: قد غفرت.
1: قد غفرت يعني إحنا من هنا أنت ذاكرت وخلصتي الكلية وآخر الكلية خدت شهادة تخرج، لحن احنا من هنا خدنا شهادة التخرج.
0: هللويا.
1: اتخرجنا من تحت سلطان الخطية. قد غفرت لكم الخطايا
0: من أجل اسمي.
1: ليه من أجل اسمي؟ لأن هو وضع نفسه بديلا عنا، مات لأجلنا.
0: هللويا.
1: عشان كده سمناه عمل قضائي لي وسمناه غفران أبدي لي، لأنه غفران كامل مش ناقص حاجة،
0: لأن اللي قدمه
1: تام.
0: قدمه كامل
1: بالظبط. يبقى مواصفاته إيه؟ غفران كامل. اتنين، تام.
0: تأثيره أبدي.
1: تلاتة، يختص بمقامنا.
0: أيوة.
1: يعني يختص بمقامنا؟ حولنا من عبيد
0: إلى أبناء.
1: حولنا من مذنبين
0: إلى أبرار.
1: إلى أبرار. يا سلام، يعني أنت عارفة الجمال. واحد ما لابس البدلة الحمراء ومحكوم عليه بالإعدام، وعلى بعد خطوات بل ثواني من تنفيذ الحكم الإعدام فيه، في لحظة وقف الحكم، قد صدر العفو، اخلع البدلة والبس إيه؟ مش بدلة مواطن عادي، لكن البس بدلة البنوية بأمانة. بأمانة الشخص ده وبيسمع القرار ده بيعمل ايه؟
0: ده يعني بجد فرح. انا كمان عايز اقول انه مش بس بيخلع بدلة الحمراء بتاعة الاعدام وبيخرج معفي عنه لكن كسجين سابق، لكن بيخرج من السجن كأنه عمره
1: كأنه ما
0: دخلش.
1: عمل.
0: أيوة. كأنه عمره
1: مش
0: ما
1: بيخرج
0: عمل خطيئة.
1: والصحيفة او الـ الحالة الجنائية تطارده.
0: بالظبط.
1: فلما يروح يعمل فيش وتشبيه.
0: وده التبرير. وده التبرير. إنه أكنه عمره ما عمل غلطة.
1: كأننا لم نفعل
0: خطية.
1: خطية.
0: هللويا.
1: هو غفران كامل. هو غفران تام. هو غفران للأبد. هو غفران منحة إلهية. هو غفران اتسددت كل ديون.
0: اتمحى السجل.
1: هو غفران محى كل سجل. هللويا. القديم. مش بس القديم، والحاضر
0: والمستقبل،
1: وحط رصيد يكفي المستقبل.
0: هللويا.
1: زي ما واحد يقول لواحد ايه، انت كنت مديون؟ يقول له ايه، انا حطيت لك مبلغ فلاني في البنك. المبلغ ده هيسدد لك الماضي، يكفيك في الحاضر، يسترك في المستقبل. هو ده، عشان كده سميناه غفران ابدي لانه ممتد، غفران قضائي لانه رفع الحكم، غفران خلاص لأنه صنع ليا خلاص.
0: هللويا.
1: يتم ده ازاي؟ يحدث في اللحظة التي أنطق أنا فيها
0: إن أنا قبلت
1: وأقول له يا رب يسوع المسيح
0: أنا أقبل.
1: قد قبلت هذا الخلاص. هروح له ازاي؟ هل أكتب له مشوار؟
0: لا.
1: هل مطالب أن أنا أروح لأورشليم؟
0: لا.
1: هل مطالب أن أنا أروح له بيت لحم؟
0: لا.
1: عارفة بيقول إيه؟ في رومية 10 من آية 8-11
0: بيقول لأنه ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك برب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت.
1: وشوف الفعل. مش سوف تخلص، ده
0: تم.
1: أنا لسه بعترف.
0: قد تم.
1: ده أنا لسه هعترف.
0: هللويا.
1: لسه باخد قرار الإيمان. لكن بيقول لي إيه المفاجأة، وده عشان كده أقول إيه، هذا النوع من الخلاص مختص بالله وحده، لا يستطيع أحد. عشان كده يقولوا إيه في مرقس، من يقدر أن يغفر الخطايا
0: إلا الله وحده.
1: فهذا النوع من الغفران يختص به الله وحده، ولأنه يختص بي الله وحده، الله غير محدود. عشان كده لما يديني خلاص، يديني خلاص تم
0: أبدي
1: وخلاص
0: وتم.
1: أبدي. عشان كده يقولي خلصت، فما تقولش من يصعد إلى السماوات
0: أو من يحضر
1: ليحضر المسيح أو من يهبط إلى أسفل الأرض عشان يصعد المسيح. يعني إيه؟ لا تركب له طيارة

0: انا بشفق على الناس اللي بتروح تحج،
1: ايوه
0: انا بشفق على الناس اللي بتصرف فلوس
1: عشان
0: ترجع
1: تسترضي
0: تحس، يقولوا له ايه
1: احساس مؤقت كمان.
0: بالظبط،
1: يعني ده الفرق، احنا الغفران بتاعنا مش مؤقت ومش كل شويه يتكرر،
0: بالظبط.
1: لا ده وجد فداء
0: ابديا،
1: يعني يكفي العمر كله. لو انت حطيت ثقتك النهارده في الرب يسوع وقبلت غفرانه واعترفت بفمك وامنت بقلبك زي ما الايه بتقول خلصت.
0: سأل سجان فيليبي الرسول بولس،
1: ماذا أفعل؟ ينبغي أن أفعل لكي أخلص.
0: ماذا ينبغي أن أفعل؟ قال له لا، أنت مش هتعمل
1: مش
0: حاجة.
1: هتعمل حاجات. آمن.
0: لأنه ليه مش هعمل حاجة؟
1: لأنه ما أقدرش أعمل أنا أي حاجة. لأن عاجزة أن أنا أعمل أي
0: والحاجة
1: حاجة.
0: والحاجة تانية لأنه هو
1: اللي بيقدمه.
0: عمل. طب أعمل إيه؟
1: آمن.
0: آمن بالرب يسوع المسيح
1: فتخلص أنت وأهل بيتك.
0: عشان كده المسيح قال إيه؟ ها أنا ذا
1: واقف
0: على الباب
1: وأقرع،
0: إن
1: سمع أحد صوتي
0: قبول الخلاص الأبدي مرتبط بإرادتي.
1: بالظبط،
0: قبول الخلاص الأبدي مرتبط بطاعتي، قبول الخلاص الأبدي مرتبط بتجاوبي. زمان مايكل أنجلو لما رسم الصورة دي بتاع المسيح، الناس قالوا له الصورة جميلة جدا وتحفة، حاجة يعني تبهر تاخد العقل، بس قالوا له في حاجة ناقصة في الصورة دي. قال لهم إيه؟ قالوا له فين الأكرة بتاع الباب؟ قال لهم لا،
1: الأكرة من جوة، من عند
0: الأكرة ما تنفعش
1: الإنسان.
0: من برة، لأن الأكرة لو من برة معناها أن أي واحد يدخل عليها في أي وقت بدون إرادتي، لكن قال له الأكرة من جوه، لأن الأكرة معبرة عن إرادة الشخص. المسيح بيقرع، كل مطلوب منك
1: أن أنا لا
0: تدوس بس كده وتفتح الباب، ولما تفتح الباب يقولي أدخل إلي أتعشى معه. طب ليه ذكر العشاء؟
1: لأنه هيبيت بعد كده،
0: لأن العشاء رقم واحد هو الوجبة الرئيسية عند الأمة اليهودية في ذلك الوقت، فيصبح المسيح هو الوجبة الرئيسية. الحاجة إلى
1: واحد.
0: اتنين، لأن العشاء معناه أنك تبات وتسكن، فيصبح المسيح هو إيه يا جماعة؟
1: هو الساكن.
0: شوف يقولي أتعشى معه وهو معي. شوفي النقلة اللي حصلت، يدخل المسيح وكأنه زائر، لكن يتحول المسيح وأصبح أنا الزائر وهو
1: المقيم.
0: المقيم.
1: عارف كلفت نظري حضرتك دلوقتي بتقولها أدخل إليه مش أدخل عنده.
0: لا،
1: الرب بيدخل إلينا إحنا، مش بيهمه المكان.
0: بالزبط.
1: مش مهم وضعنا شكله إيه، لكن مهم قلوبنا. يدخل إلينا النهاردة، أقول رب تعالى إلي، يا رب بستقبلك في حياتي، بستقبلك في قلبي في اسم يسوع.
0: هذا النوع من الغفران اللي سمناه ثلاث أسماء،
1: خلاص
0: أبدي،
1: غفران أبدي،
0: قضائي، خلاصي. يعمل إيه الغفران ده؟ يعلن إن أنا بار. اتنين، يرفع مقامي إن أنا ابن. تلاتة، يقول لي سترك كل خطايا. أربعة، يقول لي تم الصفح عنك. خمسة، يقول لي قد محيت كل ذنوبك. ستة، يقول لي قد غفرت لك كل خطاياك، مسامحة لكم
1: بجميع الخطايا.
0: بجميع الخطايا. جميع الخطايا دي شاملة إيه؟ ماضي،
1: حاضر،
0: مستقبل. بعض الناس يقول لك إيه؟ مش دي دعوة للتسيب.
1: بالعكس تمام.
0: ما خلاص انا ضمنت الغفران.
1: لا هو
0: ما اعمل اللي انا عايزه.
1: الله لا يشمخ عليه، انا اضحك على ربنا.
0: طب بس انا اسالك السؤال ده، انا اعتبريني المعترض.
1: اوكي،
0: انا دلوقتي سمعت منك الكلام ده، اقول لك كلام جميل جدا، بس خلاص انا ضمنت الغفران، لان الله وقلنا ده اسمه غفران ايه؟
1: ابدي.
0: معناه ان الله مش هيرجع فيه. اعمل اللي انا عايزه.
1: لا،
0: ليه؟
1: ما ينفعش، لان انت لو فعلا سلمت حياتك وقبلت الرب يسوع مش ممكن تقدر ترجع تاني تغلط. ليه بقى؟ لان الرب ما بتقبل الرب خلاص. الرب يسوع، الرب بيخلق فيك جواك طبيعه جديده، طبيعه الهيه، بتحب البر وبتكره الشر.
0: طب ممكن تقري لي اول ايه في روميا 6؟ أو لا، مش يعني
1: مش موجودة هنا.
0: أول آية في روميا 6 جميلة جدا، بتجاوب على السؤال، وكأن بولس قاعد في وسطينا أنا وحضرتك.
1: نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها.
0: بالضبط. وكأن بولس من بعيد لقط السؤال ده وعمل نفسه إيه؟ معترض ومجاوب
1: ومدافع.

0: أول آية في رومية 6.
1: فماذا نقول؟ أيوة. أن أبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟
0: ده سؤال الناس. مش بتقول للرب غفر لك غفران أبد وقضائي؟
1: حاشا.
0: أيوة.
1: يعني
0: فماذا أنبقى في الخطية
1: لكي تكثر النعمة؟
0: خلاص النعمة موجودة، أعمل اللي عايزه، والنعمة حاشا. تعمل إيه؟ تستر وتخبي.
1: لا.
0: لكن
1: نحن إيه؟ الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟
0: يعني عايز يقول إيه؟ من آمن بالمسيح إيمان حقيقي،
1: حياته القديمة ماتت، مات كإنسان قديم
0: بالضبط،
1: وبيتخلق إنسان جديد.
0: نحن الذين متنا عن الخطية كيف
1: نعيش بعد فيها؟
0: الآية اللي وراها بيدينا مثال.
1: أم تجهلون أن كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟
0: أيوه.
1: فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا
0: في
1: جدة الحياة.
0: يعني إيه جدة؟ يعني الحياة
1: جديدة. حياة جديدة.
0: رسول بولس بيقول إن المعمودية هي عملية تجسيد
1: لموت،
0: عملي الشكل الروحي اللي حصل لينا،
1: إن أنا
0: اللي
1: موت،
0: هو إيه فقى؟
1: موت،
0: إن أنا نزلت تحت المية يعني دخلت القبر والمية غطتني يعني الدفن
1: دفنت.
0: فأنا أنظر ابن آدم مات ودفن لكن لما باجي أقوم من المية
1: أندرو ابن الله.
0: يا سلام على الجمال ده.
1: هللويا.
0: أنظر ابن آدم مات ودفن، لكن اللي قام مين؟ أنظر ابن الله المدعو، لأنه أصبح ولادة جديدة، مولود جديد، المدعو لحياة جديدة في جدة الحياة. عشان كده هذا الغفران مش دعوة للتساهل، لكن هذا الغفران هو بوابة الدخول والعبور إلى الحياة الجديدة. عشان كده بنسميه غفران قضائي أبدي، خلاصي، خلصني من القديم واداني الجديد،
1: حياة جديدة. وده يدي ضمان، يعني أنا ما بقاش في حياتي متذبذبة وكل حاجة معتمدة على إمكانياتي وعلى حالتي وعلى شطرتي وعلى قدرتي، لكن بعتمد اعتماد كامل على كمال خلاص الله. ده اللي بيديني الضمان الحياة الأبدية، لأنه الروح يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله.
0: ممكن واحد يسألني كم مرة ممكن أن أحصل على الغفران الأبدي؟
1: مرة واحدة.
0: صح،
1: لأنه قدم دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا.
0: وفي عبرانين 10 بقربان واحد
1: قد أكمل إلى الأبد المقدسين.
0: هللويا. هو غفران أبدي، هو غفران كامل، هو غفران تام، هو غفران لمرة واحدة.
1: هللويا.
0: نتحرر من خلاله من الخطية وعقوبة الخطية ونتائج الخطية، الموت والدينونة.
1: وده الغفران المقدم ليك النهاردة.
0: بالزبط.
1: النهاردة الرب فاتح دراعه وفاتح قلبه وفاتح على الصليب، بيقول لك النهاردة اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الآن يوم خلاص، الوقت وقت مقبول. تعال النهاردة قول له رب أنا بقبلك تدخل إلي، تتعشى معايا وأتعشى معاك، أتمتع بغفرانك، أتمتع بحياة جديدة، حياتي القديمة تموت وأقوم بجدة الحياة النهاردة في اسم يسوع. أشكركم جدا لمتابعتكم للحلقة، وبتمنى وبصلي أن أنت النهاردة تبتدي حياة جديدة، حياة مغفورة الخطايا مع المسيح. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، وصلوا هكذا.

اهلا وسهلا بيكم شبابنا الغالي في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. النهارده هنتفرج على حلقه وهنسمع عن موضوع احيانا كتير بيبقى مستفز جدا. حد رايح وخلاص ناوي يجيب جون والسكه قدامه سالكه، وفجاه يجي واحد من

اسم ويعمل معاه حاجة اسمها فاول تكتيكي. فاول تكتيكي أيوة، خطة فيها بيحاول أنه يمنع المهاجم من أنه يحرز هدف. حلقتنا النهاردة عن الفاول التكتيكي.

0: الخصم مركز قوي انه يعمل فاول عشان يمنعك من انك تتحرك. انت واخد بالك انه انه انه في خطط بتتعمل عشان تمنعك من انك تحقق هدفك؟ انت عارف كويس انه في خطط بتتعمل عشان ما تقربش من ربنا؟ تعالوا نشوف رأي اصحابنا في الموضوع ده ايه.
1: ايه اللي ابليس بيستخدمه في حياتك عشان يبعدك عن ربنا؟
2: ابليس كتير بيستخدم الاوقات والكسل، الوقت الضايع، الحاجات الكتير اللي هي بيرميها العالم علينا، او ابليس بيستغلها عشان يضيع بيها وقت، اذا كان اصحاب، عادات وافكار، حاجات كمان ممكن يستخدمها خدمات او شغل، فبيضيع بيها وقت كتير علينا وبيسرقنا بيها الوقت اللي فات ده كله.
3: ممكن مثلا يعني يعطلني عن الصلاة، عن اي حاجة حلوة، ممكن عن التمرين مثلا، عن حاجات كتير في حياتي ممكن الفاول ده يعطلني عنها.
4: النوم، اتخرج مع صحابي، اخرج مع صحابي، حاجات زي كده.
5: الكسل، يعني ببقى كسول في معظم الاوقات، يعني الاداديس او ان انا جيت تمرين،
6: او ممكن اكون انا عايز اصلي بالليل ومنظم يومي ان انا هصلي، في الاخر انام وكسل ان انا اصلي.
7: ممكن يكون الكسل، يعني مثلا ربنا اشتني يعطلني ان اصلي بالليل يخليني اكسل.
8: ممكن اكون مع اصحابي كتير، هما يعني ممكن نكون نعمل حاجات يعني مش صح، فبيبعدنا عن ربنا اكتر، وممكن وحش التمرين وكده فبيبعدنا عن ربنا يعني ما نكونش قريب منه وكده.
0: فاول تكتيك، خطة، مكيدة. الكتاب المقدس تتكلم في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس صح 6، ويقول كده: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس.

عارفين يا شباب يعني ايه مكايد ابليس؟ يعني فاول تكتيكي، يعني خطه خبيثه يجي ابليس يعملها معاك عشان يمنعك انك تحقق هدفك. تعالوا شوفوا ابليس عمل ايه مع امنا حواء وهو بيعمل خطه، خطه خبيثه ازاي يضحك عليها. استخدم معاها كم حاجه، خليني اقول لك ثلاث حاجات بس منهم. اول حاجه استخدم معاها التشكيك. فاول ما نطق ابليس سكت ظهرا وتكلم كفرا. فاول ما نطق يقول لامنا حواء احقا قال الله؟ هو بجد؟ هو بجد ربنا قال كده؟ ابليس من ضمن الخطط بتاعته، من ضمن الفاول التكتيكي اللي يمنعك انك تحقق اهدافك، انه يجي يشككك، يشككك في محبه الله، يشككك انك ابن لله، يشككك انه ممكن الله يغفر لك، لغايه لما يوصل بيك انه يشككك في وجود الله. مش بس كده، لكن بعد شويه بدا ابليس يستخدم استراتيجيه تانية مع حواء. مش بس التشكيك، لكن استخدم معاه استراتيجيه الترغيب. عارف يعني ايه ترغيب؟ لما يكون في ولد صغير وانت عايز تجيبه، انت عايز تجيبه، فتمسك اي حاجه بتعمل صوت، مفاتيح او حاجه تعمل له صوت فالولد يجيلك، حاجه تشدك. يقول الكتاب المقدس ان نظرت المراه الى الشجره فرات انها شهيه للنظر، شجره يعني بهجه للعين، جيده للاكل، شافتها وما قدرتش تمسك نفسها. اعتقد فهمني، اول ما شافت الشجره لقيتها ايوه انا عايز ده، انا عايز الشجره دي، الشجره دي حلوه قوي، انا عايز من ده. مع ان في حاجه تقرا عنها في تكوين 2 ان ربنا خلق كل شجر الجنه شاهي للنظر وجيد للاكل، لكن هي شافت هي دي بس. ابليس اشطر واحد يعرض بضاعته، ابليس فنان في عرض بضاعته، ودايما عنده عروض، واحنا شعب يموت في العروض، اي عروض زحمه. شوف كده اي هايبر حاجه عمل عروض تلاقي الدنيا زحمه قوي. وعرض ابليس ايه؟ واحده ببلاش عليها، واحده ببلاش اتفضل. فكانت الفكره الثانيه الترغيب، انه يجري ريقك. عارف لما تكون جعان قوي ومعدي جنب واحد بتاع كباب بيعمل ريحه، تلاقي نفسك مش قادر، ريقك يجري وتروح عليه تجري. الخطة التكتيكية التالتة اللي استخدمها، واستخدم حاجات كتير بس انا هاخد ثلاث حاجات بس، قلنا استخدم التشكيك، وقلنا استخدم كمان الترغيب، لكن الحاجة التالتة استخدم التفشيل. بعد ما هو قال لهم خلاص انتوا مفيش منكم فايدة، يلا ربنا مش ربنا لو شافكم، عارف ربنا لو شافكم هيذبحكم، عشان كده اجروا اهربوا، انتوا فشلة. جري ادم وحواء واختبأ في وسط شجر الجنة. ابليس مش عايزك تحقق هدفك، وهيعمل اي تكتيك او تكنيك يخليك تبعد عن هدفك. اللعيب بيعمل فاول وقاصد انه يمنع اللعيب التاني من انه يحقق هدفه. لكن ربنا راح لادم قال له استخبي ليه؟ اكلت من الشجره؟ قال له تعالى تاني، تعالى تاني. اوعى عدوك ينجح في انه يمنعك انك يحقق هدفك. واكبر هدف هو ان يكون ليك علاقة حقيقية مع المسيح وتتأكد انه غفر لك كل خطيئتك. ابليس يا شباب متعدد الاستراتيجيات، زي ما الفاول التكتيكي ما بيتعملش بطريقة واحدة، ممكن يشده، ممكن ياخده مقص من تحت، ممكن يخبطه كتف مش قانوني. عندنا استراتيجيات كتيرة في الفاول التكتيكي. إبليس كمان عنده استراتيجيات كتير غير اللي قلتهم، بس السؤال اللي أنا عايز أسألك عنه، أنت عارف أنه إبليس هيحاول يمنعك؟ هو عايزك فاشل، لكن الكتاب المقدس بيقول أن الله لم يعطينا روح الفشل. أنا مش هبقى فاشل، أنا هنجح، انا مش هسمح ان ابليس يعطلني. فكل ما حد يقول لي كلمه ازعل وما انزلش الخدمه بتاعتي وماشي كرامتي على ايدي وابليس يعطلني.

هو عارف خلاص ان لما حد بيقول لك كلمتين انت بتضيع. او واحدة تاني اي حد يسلم عليها ويحط عينه في عينيها تحبه وما تنامش بالليل وما تذاكرش وما تروحش الكنيسة. او واحد تاني كل ما يشوف واحدة حلوة شهوته تقوده. دي خطط ابليس عايز يهزمك بيها. لكن انا عايزك تتعلم تبص عند الصليب. عايزك تبص على المسيح اللي مات على الصليب علشانك. اللي بيقولك انا بحبك. انا عايز اغيرك. انا مش عايز ابليس كل شوية يشدك. ابليس انت تقدر تغلبه يمكن مش بقوتك. لكن محتاج معونة الاقوى. فيقول الكتاب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. طول ما المسيح عايش فيا وأنا شايف نصرة المسيح على الصليب على المنافس ده على إبليس اللي بيحاول يمنعني مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وكلمة شهادته. لو أنت من الناس اللي بتستسلم للخصم لما يعمل معاك فاول تكتيكي كارت أصفر. وده عنوان برنامجنا. كارت أصفر مش معناه أن احنا بنعاقبك. لكن كارت أصفر معناه أنه بنقول لك خلي بالك خلي بالك لأن أنت حد غالي على قلب ربنا وحد إبليس عايز يفترسه. لأن إبليس كأسد يقول من يبتلعه هو عايز يبلعك. مرة يمنعك بالتفشيل مرة يمنعك بالترغيب مرة يمنعك بالتشكيك مرة يمنعك بكلام سلبي مرة يمنعك بالشهوة مرة يمنعك بالنوم مرة يمنعك بالألعاب. أنت محبوب وغالي على قلب ربنا. عايز أقول لك آية كنت حكيم أنت حكيم لنفسك إن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. بشكركم أعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي بقضيه معاكم. أتمنى الكلام يفرق في حياتك ويكون الكلام سبب بركة ليك. اوعى إبليس يعمل خطة يبعدك بيها عن ربنا. منتظرين أسئلتكم واقتراحاتكم وتواصلكم معانا على العناوين اللي مذكورة قدامكم. انتوا غاليين على قلب ربنا وكمان غاليين علينا. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

درسنا النهاردة في بيت الفخاري. عايز أقرأ معاك من سفر أرميا أصحاح 18. تقول كلمة الرب: الكلام الذي صار إلى أرميا من قبل الرب قائلا: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذ هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ربنا حب يعلم أرميا درس مفيد، وحب يعلم أرميا الدرس بوسيلة إيضاح بطريقة عملية. فقال له: يا أرميا روح لبيت الفخاري أرميا النبي وهناك أسمعك كلامي وأعلمك الدرس المفيد. فأرميا راح لبيت الفخاري، وإذا الفخاري ماسك حتة الطين عشان يصنع منها وعاء، ويقول الكتاب إنه فسد الوعاء في إيد الفخاري. كان يتوقع أرميا الطين كتير قوي، يمسك الفخاري حتة الطين اللي باظت ويرميها من ورا ظهره ويجيب حتة الطين تانية عشان يعمل منها الوعاء. لكن الفخاري ما عملش كده، مسك الوعاء البايظ الخربان الفاسد وصنعه وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. طب وإيه الدرس المفيد؟ الرب قال لأرميا: شايف الفخاري عمل إيه بالطين؟

حتى لو شعبي فسد أنا أقدر أصلحهم تاني من جديد وأخلقهم تاني من جديد وأصنعهم أوعية نافعة كما حسن في عيني أنا الله أن أصنعهم. درس في غاية الأهمية، درس مفيد جدا جدا. وفي الكتاب المقدس في ناس فسدوا والرب عاد وصنعهم وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعهم. خد مثال مثلا من العهد القديم، داود النبي كاتب المزامير الحلوة، داود الملك اللي انتصر في شبابه على جوليات. في يوم من الأيام طلع فوق السطوح ونظر نظرة شريرة لواحدة اسمها بالشبع وجابها وزانة معاها، وبعدين عمل حيلة كده بيها قتل جوزها. يا ده فسد الوعاء، بيني ما بينك ما فيش يعني فساد أكتر من كده، واحد زنى وقتل. لكن تعرف الرب عاد وصنعه وعاء آخر كما حسن في عيني الرب أن يصنعه. وبعت له نبي اسمه نسان النبي، وتردد نفس داود ويصلي في مزمور 51 ويقول رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدب أعضدني فأعلم الأثم طرقك. يا راجل قول رد لي بهجة خلاصك فأكفي خيري شري ومعوش حاجة. قال لا، ده أعلم الأثم طرقك والخطاء إليك يرجعون. عاد وصنعه وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري الرب الفخاري الأعظم أن يصنعه. خد مثال من العهد الجديد، بطرس التلميذ المقدام أنكر المسيح 3 مرات، أنكره وأقسم وسب ولعن، يبقى كده خلاص فسد الوعاء، خلاص يبقى الرب يمسك بطرس كده يرميه. أبدا أبدا، ده راح له في يوحنا 21 بعد القيامة قال له خد تعالى، انت ايه جايبك هنا؟ قال له جاي اصيد، اشتغل شغلانتي بتاع زمان. قال له لا، ده انت حترعى غنمي. انا ده انا فسدت، ده انا انكرتك 3 مرات. قال له انت ترعى غنمي؟ قال له 3 مرات، ارعى غنمي ارعى غنمي ارعى غنمي. وفي وعظة واحدة في اعمال 2 بطرس جاب 3000 نفس للمسيح. ما اعظم ايدين الفخاري. عود واصنعني وعاء اخر مثل ما يحسن في عينيك. اشجعك عزيزي المشاهد، حتى لو كنت فسدت، حتى لو اعتبرت نفسك ضعت، حتى لو بعدت عن الرب، سلم نفسك ليدي الفخاري، يقدر يصنع منك وعاء اخر، يصنع منك وعاء وإناء للكرامة مقدس نافع للسيد مستعد لكل عمل صالح. اوعى تفشل واوعى تيأس، سلم نفسك بين ايدين الفخاري، يعود ويصنعك وعاء آخر كما حسنا في عيني الفخاري أن يصنعه. والرب معك.

عزيزي المشاهد، برحب بيك في حلقة جديدة. يمكن وقتنا قصير لكن ثمين وغالي جدا، لأننا بندعوك فيه إلى أنك تلتقي بربنا بطريقة شخصية، تسمعه وهو بيكلمك عنك وعنه ويدعوك إلى علاقة حقيقية تغير الحياة. النهاردة هاخدك عشان نشوف مشهد عجيب جدا هو بنفسه رسمه، مشهد عرس انت واحد من المدعوين اليه. بس قبل ما نعمل كده خلينا نروح مع بعض نسمع الترنيمه الجميله واللحن الجميل ده اللي يمكن يساعدك انك تفتح قلبك وحواسك للصوت ربنا ليك.

زي ما اتفقنا في بداية الحلقة ديت إنك مدعو إلى عرس. المشهد اللي رسمه المسيح لما بيقول يشبه ملكوت السماوات بيحاول يقرب لأذهاننا المحدودة صورة العالم الروحي عشان نفهمه، ولما نفهمه يبقى عندنا حرية الاختيار إننا نقبل أو إننا نرفض. بيقول الكتاب هلك شعبي لعدم المعرفة، شعبي بس لأنهم مش فاهمين ضاعوا. أنا عايزك النهاردة تفهم كويس لأن ده هيساعدك إنك ما تتوهش في الزحمة، إنك تقدر تاخد قرار لحياتك ومصيرك الأبدي. تعال مع بعض نروح للعرس ده اللي اتكلم عنه السيد المسيح عشان تشوف مين الداعي ومين المدعوين، قالوا ليه وقالوا لأ ليه، وتعرف النهاردة تاخد قرار وتستمتع بالعرس الإلهي. بيقول كده في إنجيل متى وأصحاح 22، جعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس. المفاجأة، فلم يريدوا أن يأتوا. المشهد اللي بيرسمه السيد المسيح هنا بيقول هقول لكم ملكوت السماوات والعالم الروحي وعلاقة ربنا بالبشرية بقصة ممكن تكون قريبة من الواقع، حتى المفاجآت اللي فيها اللي هتذهلكم لأنها مش مش مش واقعية قوي، بس في العالم الروحي واقعية جدا، واللي انت هتقول مش ممكن هتفاجأ

ده أنا بعمل كده مع ربنا شخصيا. يشبع ملكوت السماوات ملكا، ملكا، ملك الملوك، رب الأرباب، الله سبحانه وتعالى. وملكوت السماوات إن ربنا الملك العظيم دوت عمل حفلة كبيرة، والحفلة دي المناسبة بتاعتها عرس ابنه، عرس ابنه. بالنسبة للملك

أسعد يوم في حياته وعايز يفرحه ويفرح الناس كلها. ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده عشان يدعو المدعوين. عمل لستة بالمدعوين كل واحد باسمه وبعت العبيد لكل الناس يقول لهم أنت مدعو لهذا الحفل الخاص. المفاجأة إن أغلبهم قالوا مش هنيجي، أنا مش رايحين، فلم يريدوا أن يأتوا. قال مش أنا، الملك اتخض، قال مش معقول، هم ما فهموش. فبيقول الكتاب بعد كده عمل إيه؟ فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلين، يمكن العبيد الأولين ما عرفوش يعبروا، يمكن يتكلموا بطريقة يعني فظة شوية أو لا تليق، فيعني يمكن أي حاجة حصلت غلط، يمكن الناس ما فهمتش، فأنا هبعت ناس تانية يعني بطريقة تانية وأوضح الدعوة أكتر. فأرسل عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غذائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، كل شيء معد، تعالوا إلى العرس. وليما الملك عاملها؟ تخيل بقى الأوبن بيفيه، السفرة المفتوحة أو البيفيه المفتوح ده هيبقى عليه إيه؟ تخيل دي أعظم حفلة هتحضرها في حياتك. ممكن تقول لها لأ، ممكن تقول للدعوة دي لأ، وبيقول لك ما عليكش ولا حاجة خالص، أنا لا بقول لك هات الأكل معاك، ولا بقول لك في تذاكر، ولا بقول لك هتدفع حاجة خالص، أنا كل اللي بقوله لك تعالى تعالى. دعوة مجانية لأعظم عدس في الحياة، الملك يدعوك شخصيا باسمك إنك تحضر عرس ابنه. بالضبط في العالم روحي كده، الله هو اللي بيدعونا، الله هو اللي بيدعونا. في الواقع يمكن محدش يقدر يرفض دعوة ملك بلاده أو رئيس جمهوريته لحفلة خاصة جدا زي ديت. تقدر تقول لأ؟ أولا لأن أنت نفسك تروح، ثانيا مش معقول تقول لرئيس الجمهورية أو للملك في دعوة زي ديت لأ أنا مش عايز أجي، معقول؟ بس تخيلوا اللي إحنا مش بنعمله في العالم المادي، إحنا بنعمله في العالم الروحي. مع أن في العالم المادي أنت لما اللي هتخسره أنك ما تروحش مجرد ليلة ممتعة، مجرد أكلة رائعة، مجرد حدث هتتفرج عليه، وأقصى حاجة هتبقى أن الملك هيزعل شوية، ويمكن يمكن وسط الزحمة مش هيعرف أنك ما جيتش. في العالم الروحي لأ، دي كبيرة قوي، مش بس لأنك بتقولها لربنا شخصيا، أنت بتفقد مش يوم، أنت مش بتفقد وجبة، أنت مش بتفقد مشاهدة، أنت بتفقد أبديتك. عارف العرس ده في الواقع الروحي هو إيه؟ أنت مش مدعو تحضر، أنت مدعو تبقى العروسة، أنت العروسة، أنت مدعو في واقع الأمر إلى عرس ابنه اللي هو تعبير المسيح في العالم الروحي. أنت مدعو إلى علاقة مع ربنا، أنت مدعو إلى شركة الحب مع ربنا، أنت مدعو مش إنك تقعد ساعتين وتروح، أنت مدعو أن تدخل هذا القصر الملكي وتبقى هناك إلى أبد الآبدين. يشبه ملكوت السماوات عرس، وأنت مدعو مش لساعات، أنت مدعو أن تعيش هناك وتبقى إلى أبد الآبدين. المفاجأة إن هم استعفوا، بعت ناس تانيين برضو استعفوا، وبأدب يعني، ومرات مش بأدب، مرات مسكوا العبيد دول وضربوهم وأهانوهم وقتلوهم. ويا ما ناس عملت كده مع رسل الله ورسل المسيح، أهانوهم وضربوهم وقتلوهم، قالوا بلاش كلام فاضي. ورغم كده هو لازال بيبعت الدعوة، تعالى قبل ما العرس يغلق، قبل ما الفرصة تفوت. خلونا نتخيل الناس دول قالت لأ ليه. بيقول لكنهم تهاونوا
ومضوا كل واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم.

تهاونوا ومضوا كل واحد إلى تجارته. نفس القصة دي لما بيحكيها إنجيل لوقا بيقول كده: اعتذروا اعتذارات، يعني شكلها وجيه جدا. واحد قال له اشتريت حقلا وأنا ماضي لأنظره، والتاني قال له اشتريت 10 بقرات وأنا ماضي لأمتحنها، والتالت قال له تزوجت بامرأة فلا أستطيع أن آتي. كلام غريب جدا، لو دققت فيه يا سلام. انت اشتريت حقل ولسه ما شفتوش؟ انت بتشوف الأول ولا بتشتري الأول؟ انت اشتريت بقرات ودفعت ثمنها وراضي تمتحنها، هتاخدها عند الدكتور تشوف عيانها ولا لا بعد ما اشتريتها؟ ده كلام. انت تزوجت بامرأة لا تقدر ان تأتي اليه، هي حبستك وربطتك في السرير في البيت ما تقدرش تخرج، ما انتهتها وتعالى يا عم وهتعشيها عشوة مفتخرة من غير فلوس. اللي عايز يقوله المسيح في الجزء دوت ان الاعذار اللي احنا بنقدمها لربنا عشان نعيش معاه كلها اعذار مش حقيقية. أما العرس فمستعد، المدعوون لم يكونوا مستحقين، مش مقدرين حبي، مش مقدرين أنا بدعيهم لإيه، مش مقدرين التمن اللي أنا دفعته، سيراني مسمى، أنا دفعت كل التمن عشان العرس ده مجانا، أنا ما طلبتش منك شبكة، أنا ما طلبتش منك عفش، أنا صنعت كل حاجة، بقولك تعالى كل شيء معد، أنا ما طلبتش منك ولا حاجة غير إنك تيجي، أنت مش مقدر محبتي. نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ اذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. يعني أنت يا رب المدعو للعرس دول أشرار وصالحين؟ آه. يعني لو وحش مدعو؟ آه. ولو أنا كويس مدعو؟ آه. لو أنا معرفكش خالص وملياش دعوة بيك أنا مدعو للعلاقة دي؟ آه. ولو أنا متدين ويعني براعيك في طرقي برضو مدعو؟ آه. أشرارا وصالحين أو الأشرار قبل الصالحين. البشرية كلها مدعوة إلى العرس الإلهي دوت، إلى شركة المحبة الإلهية مع الله، إلى السكنة في البيت الأبدي مع الله. امتلأ العرس، قفلوا البيبان، هتبتدي الحفلة، هتبتدي الحفلة السماوية. المدعوين اكتمل عددهم، وبعدين الملك دخل يتفرج وسط العرس، لقى حاجة غريبة جدا، لقى واحد جوه بس مش لابس لباس العرس، فراح له قال له حبيبي انت دخلت هنا ازاي؟ يعني انت ازاي مش لابس لباس العرس؟ الحتة دي باينة معناها ايه؟ مش باين معناها خالص، بس جميلة جدا جدا جدا جدا، وعايزك تفهمها كويس لان دي الطريقة للدخول الى العرس. انسان لم يكن لابسا لباس العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. سكت ليه؟ اصل نطيت من الشباك. كان معاك دعوة؟ اه. كان ممكن تخش من الباب؟ اه. ما دخلتش من الباب ليه؟ انا دايما فهلاوي كده، انا ما احبش اخش من الباب، انا احب اسرق، فحتى الملكوت قررت اسلقه، دخلت من الشباك. قال لهم بليز طلعوه، ما ينفعش. عايز تقول ايه يا رب؟ عايز تقول ايه بالحتة اللي شكلها غريب جدا؟ بقول في دعوة باسمك انك تأتي الى علاقة حية حقيقية مع ربنا. لو قبلت الدعوة دي في باب لازم تخش منه، عند الباب ده بيتسلم الدعوة اللي باسمك، وعند الباب لازم تغير ملابسك. انا لابس شيك قوي يا رب، ده انا لابس بدلة بير كارداد، انا كده هتغير. انا لابس مقطع، هتغير. محدش هيخش العرس ده لابس هدومه، محدش بيخش ببره وبقداسته، محدش بيخش بشياكته أو حتى بخطاياه. عند الباب كلنا بنقلع ثيابنا وبنلبس ثياب جديدة، ثياب مبيضة بدم الحمل، بنلبس المسيح شخصيا، بنلبس الزي الإلهي. بيقول الكتاب لبستم المسيح. في دعوة النهاردة باسمك، وأنا كواحد من عبيد الله جايب لك الدعوة دي باسمك النهاردة. شرير أو صالح كنت، أنت ممكن تبقى صالح وما تخشش وتهلك، وممكن تبقى شرير وتقبل الدعوة وتخش ولا تهلك، مش فارق أنت أصلاً إيه، الفارق إنك تاخد الدعوة دي اللي باسمك النهاردة اللي بتدعوك للعرس الأبدي مع الله، وتروح للمسيح وتقول له

لبسني لباس العرس، لبسني لباس العرس. عايز أدخل وأقيم يا رب، مش عايز أخش من الشباك، أنا عايز أخش من الباب. وإنت قلت أنا هو الباب، أنا باب الخراف، أنا باب الحياة الأبدية. اوعى تكون من الذين تهاونوا، قال أنا مش فاضي، مش فاضي، مش فاضي ربنا ولا لأبديتي. اوعى تكون من الناس اللي قال أنا وحش قوي ما ينفعش، دع الأشرار. اوعى تكون من الناس قالوا أنا كويس قوي ومش محتاج ودع الأبرار. اوعى تقول أنا كبرت في السن وفات الأوان، أو لسه صغير، سيبني أجري وألعب الأول وبعدين أبقى أفكر في الحكاية ديت. في وقت الأبواب هتقفل، اللي جوه بس هيستنوا ومش هينفع حد تاني يدخل بعدها. اليوم يوم مقبول، والنهاردة في دعوة باسمك تقدر تاخدها وتروح للمسيح وتلبس لباس العرس وتقدر تستعفي. هتعمل إيه؟ كلمات الترنيمة اللي جاية بتقول صلاة تقدر بيها تدعو ربنا لحياتك، تقدر بيها تقبل الدعوة دي وتدخل من الباب. بتقول أمرك القائل أن آتي إليك، آتي أنا يا حمل الله الوديع. أنا جاي أتجاوب مع الدعوة دي، أنا مش جاي بحمقتي القديمة أقول لك لأ وأتهاون، أنا جاي بإخلاص القلب أقول لك لبسني ثياب العرس، أنا عايز أدخل إلى عرس الحمل، أنا عايز أكون في شركة حقيقية معاك يا رب.

ربنا بيقول لك كل شيء معد، أنا عملت كل حاجة عشان تقدر تأتي إلي وتعيش معايا. أنا دفعت ثمن الدعوة دي، ابني صلبه وموته، أنا دفعت ثمن الدعوة دي غالي قوي. أنا بقدمها لك مجانا مش لأنها رخيصة، لكن لأنها أغلى بكتير من اللي أنت ممكن تدفع ثمنه. أنا كل اللي عايزه منك ادخل من الباب، تعال عند المسيح، هو اللي هيغير ثيابك، هو اللي هيلبسك ثيابه اللي تدخل بيها إلى العرس. كما أنا آتي إليك يا رب، ثيابي مهلهلة، ثيابي جديدة، ثيابي متسخة، متدين، خاطي، ما يفرقش، أنا عايز أكون إنسان جديد. عارف؟ أنت عارف إذا كنت لابس ثياب المسيح ولا لأ؟ أنت عارف. لو مش عارف يبقى أنت لم تلبس بعد الثياب، يبقى أنت لازلت خارج الوليمة. صلي معانا العدد الجاي دوت.

تقدر تصلي معايا الصلاة ديت. كل اللي الجراح عايزه منك كمريض انك مجرد تسلم نفسك ليه كده، وهو اللي بيجري العملية الجراحية. سلم نفسك لأعظم جراح يسوع المسيح، وهو اللي هيغير قلبك وفكرك ودوافعك وحياتك. هو اللي هينتزع الخطية من داخلك، هو اللي هيغسلك. ممكن تصلي معايا الصلاة ديت، كلمات شبيهة قوي باللي احنا رنمناها، بس قولها من فمك ومن قلبك يا ربنا. كما أنا آتي إليك يا رب، زي ما أنا كده بعبلي كده أنا جاي يا رب، وجاي ألقي نفسي بين إيديك يا ابن الله، جاي ألقي نفسي بين إيديك يا مسيح الله، جاي ألقي نفسي بين إيديك يا حمل الله اللي رفع خطيتي. اغسلني بدمك، طهرني بروحك، غيرني بسكناك فيا، لبسني ثيابك البيضاء، ادخلني الى هذا العرس، الى هذه الوليمة السماوية، تشبع بالخير عمري، تجدد الحياة فيا، يفيض فيا نهر الحياة. ما عنديش غيرك يا رب، وانا بستودع حياتي وديعة بين ايديك، انت تحفظها وتصونها لغاية اليوم اللي تأتي وتأخذها إليك. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. إذا كنت صليت الصلاة ديت، اختم معنا بالعدد الأخير دوت. تقبلني في صفحك مرحبا مطهرا ببرك.

أنا متأكد يا رب عشان ده وعدك. قلبي واثق مش لأني أنا أستاهل، قلبي واثق عشان أنت أمين لا تغير ما خرج من شفتيك. إذا كنت مصدق، إذا كنت واثق النهاردة، أشجعك تدور على ناس لابسين نفس الزي الإلهي دوت. أشجعك تدور على أخواتك اللي تحط إيدك في إيديهم وتعيش لربنا بكل تواضع وإخلاص، وتدي نفسك بحب للناس اللي حواليك. حب الناس اللي حواليك، املى الدنيا برائحة المسيح الزكية. قبل كل يوم اقرأ كلمته وكلمه وسيبه هو كمان يكلمك. ربنا معاك.

أعزائي مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل، أحييكم في هذه الحلقة متمنيا لكم بركة الرب في بيوتكم وحياتكم الخاصة. في هذه الحلقة نتناول الإجابة على سؤال ترسله إحدى الأمهات الفاضلات. واضح في الآونة الأخيرة أنه عدد الأسئلة كثر من الأمهات، ليست شكاوي وإنما تساؤلات، وأغلب الأسئلة جاية بتخص الأولاد والبنات، وده أمر رائع جدا يؤكد اهتمام الوالدين برعاية أولادهم وبناتهم اللي بيمثلوا بالنسبة لكل أب ولكل أم موضوع العناية الخاصة. فالأولاد هم عطية الله التي نفتخر ونعتز بها. تقول هذه الأم الفاضلة: مشكلتي مع أولادي هي أنني كل ما أقول لهم على شيء يردد ويقول أنا حر في تصرفاتي، حر في طريقة تفكيري، حر في اتخاذ قراراتي، حر في اختياري، مش عارف أعمل إيه. أولادي أعمارهم 18 و19 سنة. قبل ما أجاوب على السؤال ده، أنا دعيت مرة من أم فاضلة مثل هذه الأم، طلبت مني أزورهم في البيت، لقالت بنفس العبارة: ولادي بيلعبوا الكورة كتير، مش مهتمين بالمذاكرة، تعبت معاهم، ياريت تيجي تزورهم ربما تديهم نصيحة. خدت معاد منها، وفي التوقيت كنت واقف على باب البيت، ولما دخلت استقبلني شاب بصدق أطول مني، لكن ظننت إن ده يا ضيف يا ابن جيران أو ربما عندها ابن كبير. الابن الثاني لما دخل يسلم عليا هو أطول من أخوه، يعني أطول من اللي أطول مني. قعدت مع الشبان متوقع وجود أطفال، لكن عرفت منهم إنهم الابنين الوحيدين للأسرة، الأم كانت لسه جوة، الولدين متأهبين بصورة دفاع. أنا حسيت بنفسيتهم. كان في على الحيطة مضرب تنس ماركة دانلوب، فسألت واحد منهم مين الفنان اللي بيلعب هنا تنس،

فواحد منهم طلع دي هوايته، وكان في مسطرة حرف ال بتاع طالب كلية هندسة، فطلع واحد في هندسة والتاني طالب في كلية الطب البيطري. هم دول اللي الأم سمتهم أولادي اللي بيلعبوا كورة في الشارع. وطبعا مجرد أن أنا ابتديت أتكلم معهم عن الهوايات وأهميتها، وحتى الكتاب المقدس بيقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، دخلت الأم وبدأت تلومني أنا كمان إزاي أن أنا انخرطت معاهم في طيار الرياضة والكورة. الأم اللي بتكتب بتقول أولادي وفي الآخر أعمارهم 18 و19، أنا عايز أقول لهذه الأم المباركة الفاضلة، دول مش أطفال لكن دول شباب. والشاب اللي عنده 18 سنة وما يعرفش يكون ليه طريقة تفكير واتخاذ قرارات، ده توضع عليه علامة استفهام في نضوجه وبلوغه الذهني والفكري. أنا عايز أقدم ليكي أولاً شكري لعنايتك بيهم، لكن عايز أقدم تحذيرات. تحذيرات من النظر لأولادنا بنظرة دنيا وكأنهم ما زالوا أطفال المدرسة الابتدائية اللي لسه بنوليهم ونديهم واجباتهم ونملي عليهم توجيهات يومية. الأولاد في السن ده بيحتاجوا إلى صديقة أكثر من أم أو رقيبة. بيحتاجوا إلى توجيه وليس إلى أوامر. أنا عايز أقول الولد اللي بيقول أنا حر في طريقة تفكيري واتخاذ قراراتي، المفروض أن طريقة تفكيره واتخاذ قراراته دي أخدها مني أنا في البيت وقت أن كان لسه في مرحلة المراهقة. وما ننساش أبدا أن في عوامل كتيرة بتشترك معانا في تربية أولادنا وتربية بناتنا. بيشترك معانا في تربية أولادنا الميديا وسائل الإعلام، بيشترك معانا في تربية أولادنا المدرسين في المدرسة، بيأثر على أولادنا تأثير شديد جدا أصدقائهم اللي معاهم. في أمور كثيرة جدا بتأثر على أولادنا وبناتنا، عشان كده نحن محتاجين نكون في البيت الحضن الدافئ الوقيع اللي يشجع الأولاد والبنات يلجأوا إلينا عند وجود تساؤلات أو تصرفات. في ثلاث أمور مهمين جدا أحب أقولهم لكل أم فاضلة تساعدك إزاي تكوني قريبة من أولادك ولا تتضايقي من شخصياتهم واستقلالية كل واحد منهم. أمر الأول، اعرفي أصدقائهم. اعرفي أصدقائهم، بالطريقة دي تعرفي إيه التأثير اللي بيأثر عليهم. واجتهد أن يكون عندك علاقة وطيدة وطيبة مع أم أصدقائهم وتتحدوا مع بعض. ويا سيما لو كانت هذه الأم فاضلة مثلك مصلية، تصلوا معا من أجل أولادكم وبناتكم، هناك بركة عظيمة جدا. صلوات الأمهات من أجل أولادهم وتكريس الأمهات من أجل أولادهم. يقول الكتاب في سفر الأمثال أصحاح 31 عن المرأة الفاضلة اللي عاشت كل حياتها سهرانة من أجل أولادها وبناتها، يقوم أولادها فيطوبنها. لازم هتحصدوا من أولادكم حصاد مبارك، حصاد روحي. الأمر الثاني، احفظي أسرارهم. هو إيه اللي بيقفل أولادنا عننا؟ ومرات كتيرة ما بيحبوش يتكلموا معانا، وإحنا بالنسبة لهم نكون عنصر من عناصر الملل. الولد عنده أسرار، أحافظ على أسرار ابني. قد تكون الأسرار دي أمر تافه جدا أو قد لا تكون أسرار، لكن في نظره هذا سر. احفظي أسرارهم لا سيما في هذه المرحلة الخطيرة حتى يكونوا منفتحين عليك. الأمر الثالث، حافظي على خصوصيتهم. أنا عندي 3 أولاد، 24 سنة 24 سنة و27 سنة، وأقول بكل إخلاص وصدق إني حافظت على خصوصياتهم ولغاية دلوقتي، حتى إني ما تجرأتش أدخل غرفة ولد في عدم وجوده. وده أمر أنا أؤمن بيه شخصيا، أو أفتح درج من أدراج مكتبه أو أبص في أي حاجة تخصه نهائيا في غيابه. والأمر ده فوجئت إنه محبب جدا ليهم وإداهم نوع من الاسترخاء، وبالعكس ده خلى الأولاد يجوا يسألوا في أمور كان صعب جدا أنا أتوقعها أو أعرفها عنهم، لكن حصل.

بينا انفتاح عظيم جدا. وعايز أقول إن في معادلة روحية علمية بتقول حكمة تساوي حب زائد حزم. التلاتة حاه دول مهمين جدا نستخدمهم مع أولادنا من طفولتنا.

وبالمعرفة البيت يثبت، بالإرشاد الإلهي وبنعمة الله البيت هيتملي بالخير. والأم الحكيمة هي الأم المصلية، الأم الحكيمة هي الأم الصابرة الغير متسرعة في إعطاء توجيهات وإعطاء واتخاذ قرارات، أو في نقل أخطائهم إلى بابا اللي ممكن يثار عليهم. السن ده سن صعب جدا، لو إن ما قدرناش نحتويه، وهو سن رائع جدا إذا اتخذنا فيه من أولادنا أصدقاء لينا ومعينين لينا في احتياجات الحياة اليومية. في كلمات يسجلها الروح القدس في سفر المزامير مزمور 144، يسجل عبارات عن أولادنا وبناتنا. نستمع معا إلى هذه الكلمات العظيمة. يقول في مزمور 144 آية 12: لكي يكون بنونا مثل الغروس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل. أبناءنا مثل غروس نامية، وبناتنا مثل أعمدة زوايا. وعشان أولادنا يكونوا غروس نامية وبناتنا يكونوا أعمدة زوايا، محتاجين بابا وماما المصليين المشجعين، بابا وماما الحافظين لأسرارهم، بابا وماما اللي عندهم وقت وحب في كل لحظة يقربوا من الولد والبنت، يقدموا لي ويعكسوا لي محبة المسيح. في مزمور 128 يحط صفة للأولاد ويقول عنهم مثل غروس الزيتون حول المائدة. غروس الزيتون دي النافعة المثمرة، غروس الزيتون اللي بيأخذ منها رمز للسلام. وجود أولادنا في البيت هو رمز للسلام وفرح وبركة وثمر الرب لينا في البيت. عشان كده أنا عايز أشجع كل أم وكل أب، مفيش داعي للتعليق على كل تصرفاتهم، مفيش داعي للتدقيق وراء كل خصوصياتهم، مفيش داعي أبدا للشك فيما يقولونه. خلينا ندي مجال لأولادنا وبناتنا في هذا السن اللي فيه بيحاول الولد والبنت يجد شخصيته ويشعر بكيانه، بيحتاج إلى شخص يحترم هذه الشخصية. أنا عايز أقول لكم أن أولادنا وبناتنا هم ضيوف بيدخلوا حياتنا ويطلعوا منها مرة تاني، زي ما احنا كنا ضيوف في بيت والدينا وطلعنا وفتحنا بيوت. اتذكر ان الضيف ده محتاج يكرم، الضيف ده محتاج حب وابتسامة. هذا الضيف وان كان ضيف اطال الفترة، لكن هيجي اليوم اللي فيه يشتاق الى هذا البيت اذا خرج منه مرفوع النفس ومسطور في مشاعره. وهذا البيت سينفر منه اذا خرج من هذا البيت مجروح المشاعر. أنا بصلي لأجل كل أب وأم يكونوا بمثابة جهاز الدفء التدفئة للولد والبنت، كل أب وأم بمثابة شاحن التليفون اللي الولد ياخد فيه قوة وقدرة ويطلع من البيت مبسوط ومرفوع الرأس. بصلي لأجلكم أن الرب يديكم شهية للصلاة الحقيقة. بالصلاة هتربحوا أولادكم، بالحكمة يبنى البيت، وبالفهم يثبت، وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة. أنا بصلي معاكم دلوقتي من أجل أولادكم، من أجل أولادي أيضا، ومن أجل كل أسرة. وما تنسوش تكتبوا لينا، اكتبوا لنا على البرنامج بالوسيلة المتاحة إليكم. يا إلهنا الصالح، نشكرك لأنك أنت الذي وهبتنا عطية الأولاد والبنات. يا رب، كأب مثل كل أب، أصلي لأجل كل أب وكل أم، لأجل بركة وحكمة في إدارة البيت. بارك أولادنا واحفظهم من التأثيرات الشريرة اللي في العالم، واعطنا أن نكون حصن أمان لهم، نقدم لهم محبتك وغفرانك. في اسم المسيح، آمين. الرب معكم، نستودعكم في رعاية الله.

قدير. بعد تخرجي من الجامعة لم يوفقني الحظ للحصول على عمل، فأصبحت كالمتسول. التصقت بأصدقاء السوق وتعلمت كل أنواع الشرور بما في ذلك إدمان المخدرات. موضوع العمل يتطلب منك بعض الخطوات الهامة. أنا أعيش في أوروبا وأرى أناس تخرجوا من جامعات، لكن قدام ضغوط الحياة الاقتصادية

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة، نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: أهلا بيكم مرة تانية في حواديت. برنامجنا حواديت في حدوتة صغيرة بنحكيها في فيلم قصير، فيلم ممكن يكون تراجيدي درامي وممكن يكون كوميدي، هتلاقي فيه شيء من المبالغة لكن أكيد هتلاقي فيه جزء من الواقع. المهم أنه الفيلم ده عايز يوصل ليك رسالة، عايز يوصل فكرة هنناقشها مع ضيف الحلقة اللي هنتعرف بيه بعد ما نتفرج على الفيلم. كلنا في وقت من الأوقات كنا أطفال، ومفيش طفل مهما قالوا عليه مؤدب وهادي ما كانش ليه بعض مواقف كده فيها شوية شقاوة. لكن يا ترى لما كنا بنتشقى كانوا بيعملوا معنا إيه؟ ويا ترى النهاردة لو أنت أب أو أنت أم، لما ولادك بيتشاقوا بتعملي معاهم ايه؟ الموضوع ده اتكتبت فيه كتب واتقال فيه كلام يملى كتب اكتر كمان من اللي اتكتبت. النهاردة عايزين نتفرج على قصة ولد صغير، وهلا اقول لكم تعالوا نتفرج وبعدين نتكلم.
2: كفايه بقى حرام، هو مفيش غيري ولا ايه؟

0: سايب الكل ونازل فيها تلطيش ليه؟ وانا عملت ايه يعني؟ ما انا بعمل زي ما كل الناس بتعمل. انا بعد كده مش هتكلم معاك، انا هدور على اي حد غيرك اتكلم معاه.
1: اهدى حبيب، بيكلم مين؟ ده محدش معاها، هو الواد اتجنن ولا ايه؟ حبيب
0: مين؟
1: انا تيتا يا حبيب، افتح يا حبيب.
0: لا ادخلي يا تيتا.
1: ايه بقى؟ في ايه يا حبيبي؟ مالك؟
0: مفيش حاجة يا تيتا، انا كويس.
1: كويس ازاي؟ ده انا سامعة صوت زعيق وخبط ورزق، في ايه؟
0: هو انا كان صوتي عالي قوي كده؟
1: عالي؟ وانهي عالي؟ ده صوتك يا ابني سمع البلد كلها. مالك؟ فيك ايه؟ خبي على تيتا يا حبيب؟
0: انا كنت بتكلم مع ربنا.
1: بتصلي؟
0: لا، كنت بتخانق.
1: بتخانق؟ بتتخانق ليه يا حبيبي؟ مالك يا حبيبي؟ فيك ايه يا بابا؟
0: انا زعلان من ربنا قوي يا ستي. حاسس انه ماسك عصايه ونازل فيها ضرب وتلطيش، كأن مفيش حد في الدنيا غيري.
1: قولي يا حبيبي، ما تقولش ان هو مهتم بيك وبيحبك.
0: مهتم بيا ازاي؟ في حد يهتم بحد يحب ان هو يتألم ويخرج من موقف يقع في موقف تاني؟
1: طيب يبقى اكيد بقى انت اللي مش بتتعلم ومنشف دماغك دي ومش بتسمع له.
0: كلام ايه ده بس يا ستي؟
1: زمان يا حبيب لما كان باباك لسه صغير كان شقي شقاوة، ما كانش بيسمع الكلام خالص.

0: ايه ده؟ ايه اللي وسخ هدومك كده؟ ما هو ايه؟
1: ما هو
0: الهدوم دي لسه مغسوله، حرام عليك، ايه اللي وسخها كده؟ رد عليا بسرعه.
1: بس انا كنت بلعب مع اصحابي فهمي وفخري وفوزي.
0: انا مش 100 مره اقول الولاد دول ما تلعبش معاهم، دول ولاد مش كويسين، مفهوم؟ ما هو ايه اخر مره؟ اياك ترجع لي بعد كده موسخ هدومك ولاعب في الشارع، وكمان اياك تلعب مع الولاد دول، انت فاهم؟
1: فاهم.
2: معقوله بابا كان شقي ولا باين عليه؟ طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ بطل شقاوه؟
0: بالعكس، دي شقاوته زادت اكتر، و100 مره اقول له ما توسخش هدومك، ما تلعبش مع اصحابك في الشارع، وده ابدا مفيش فايده في شقاوته.
2: وبعد كده ايه اللي حصل؟
1: اعمل انا ايه دلوقتي؟ هدومي اتبهدلت، اروح ازاي؟
3: ما تخافش، جمد قلبك وخليك راجل.
4: ايوه جمد قلبك وخليك راجل،
1: واحنا كمان هنيجي معاك عشان لو حصل لك حاجه نحامي عنك.
4: ايوه احنا هنيجي معاك عشان نقدر نحامي عنك لو حصل لك حاجه.
1: بجد يا فوزي؟
4: بجد يا فوزي؟
1: ايوه طبعا هنيجي معاك، امال احنا اصحاب كده وخلاص.
0: وبإيديه بيداوي جرحنا علشان احنا ولاد يا حبيبي.

0: اهلا بيكم مره تانية بعد ما اتفرجنا على الفيلم، ومعانا ضيف الحلقه صاحبي ايهاب عزت. ايهاب هعرفه المره دي بطريقه مختلفه شويه. ايهاب مش بس فنان ومش بس غاوي دراما وتمثيل وبطل بعض الحلقات بتاعت حواديت، لكن ايهاب كمان مدرس احد بمناسبه العيال والشقاوه. ايهاب لما العيال بيغلطوا، انت كمدرس مدارس احد او احنا كاهالي بنعمل ايه؟ ايه ردود الافعال اللي موجوده؟
1: ردود الأفعال اللي موجودة بتعتمد على نوع، سواء أنت مدرس الأحد أو سواء على نوع الأب. في أب بيطنش، وفي أب دمه حامي يقوم يضرب الواد، وفي أب تاني يبص ويبرق، وفي أب تاني يحبس في الأوضة، وفي أب تاني يمد على الرجلين، وفي أب تاني سمعت قصته بوداني بيربط الولد في السرير.
0: طيب، يعني التأديب بيختلف من شخص للتاني، لكن لو رجعنا بقى للأصول، يعني لو قلنا زي ما الكتاب بيقول، يعني المفروض ايه قوانين التأديب او ايه قوانين العقاب؟
1: بص، هادي العقاب للأطفال مرتبط بقانونين مهمين قوي. لازم يكون العقاب اللي انت بتعاقبه على قد الفعل، يعني الولد ما يبقاش مثلا ان هو كسر فنجان، اروح انا قايم مثلا ماسك الولد عبطه على رجليه ومخلي رجليه تفقفق ما يقدرش ينزل تاني من على السرير. ده طبعا ده مش مساوي للموضوع. لكن ولد مثلا كسر حاجة غالية في البيت، لازم يبقى هو فاهم انه الحجم بتاع العقاب بناء على الفعل اللي انت عملته. القانون التاني والمهم جدا، لازم الولد يوصل له ان انا بعاقب لاني بحب. انا بعاقبك لاني بحبك، مش عايزك تبقى وحش، مش عايزك تعمل كده تاني. انا عارف انه ده صعب قوي يوصل للاطفال. ازاي
0: انا
1: انت
0: لسه
1: بتضربني؟
0: هقول لك، يعني انا بقى هحط نفسي مكان طفل بيتضرب. صعب قوي قوي استوعب ان انت بتعمل كده عشان بتحبني. يعني عادة انا ببقى بفكر انه لو بتحبني فوت يا اخي، يعني بتحبني بتضربني ليه؟
1: بص، تملي كان في حد من الناس اللي بتتكلم عن تربية الأطفال بيقول المقولة دي: لما تيجي تضرب الولد اضربه وانت حاضنه. ده بيوصل له قوي ان انت بتحبه، لكن رغم كده انت بتقول له بلاش كده، ما تعملش كده تاني، انا بحبك ومش عايز ابدا. يعني مثلا ابني راجي بقول له: يا راجي انا مش عايزك تبقى كده، انا مش بضربك لان انا بنتقم منك. ده مهم قوي يوصل له: انا مش بضرب لان انا انفعلت وفقدت اعصابي وازاي تعمل كده، لا ما ينفعش، انا بضربك لاني عايزك تبقى كويس وما تعملش كده تاني. اقول لك حاجه تقرب الفكره شويه: انا عندي مشكله كبيره قوي مع تيتة الولاد.
0: كالعادة
1: لازم سواء مامتهم او مامتي انا شخصيا، بيبقى في مشكله كبيره قوي ان تيتا هي الطيبه والحنينه وبابا وماما دول الوحشين. عشان كده هم نفسهم تملي يروحوا عند تيتا. ليه؟ لان تيتا بتخليهم يفتحوا التلاجة، تيتا بتخليهم يشربوا اللي هم عايزينه في اي وقت هم عايزينه، تيتا الوحيده اللي ممكن تلبس او جده ينزل يجيب لهم الحاجات الحلوه اللي هم عايزينها.
0: طب ماشي، يعني معلش انا احط نفسي مرة تانية مكان راجي، يعني ما هو طب ايه الغلط في كده؟ انا بحب تيتا وجدو لانهم بيجيبوا لي حلويات وبيعملوا كل اللي انا عايزه، ولا بيعاقبوا ولا بيزعقوا، يعني الناس زي
1: اه
0: الفل.
1: بالظبط، لما بيكسروا حاجه خلاص ما تضربش الولد، خلاص ده كسر عندنا، لما بيكسر في شقتك
0: طب اه
1: يبقى عاقبه.
0: بالظبط، طب ايه الغلط في كده؟ يعني
1: الغلط في كده للولد نفسه. الولد في الوقت ده بيحس انه مشوش بين اتنين، في حد بيعاقب لما انا بسيب التلاجة مفتوحة، وحد تاني بيطبطب عليا وبيبوسني، فده لصالح الولد نفسه مش كويس. العقاب او التأديب مرتبط باللي انا عايز اوصل ليه الولد، مش مرتبط ابدا بان انا بعمل كده عشان منتقم او بحب.
0: طيب انت بتقول مش كويس لانه بيوصل صورتين متناقضين، ان بابا بيعاقب وان جده، طب ما ليه؟

0: ليه بابا كمان ما يعملش كده؟ ليه ما نفكهاش على العيال ونسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه وندلع ونطبطب؟ يعني ايه المشكلة؟
1: المشكلة هرجع للفيلم اللي احنا لسه متفرجين عليه. الولد في الاخر سأل الام سؤال غريب قوي، قال لها طب انت ضربتيني ليه؟ قالت له عشان وسخت هدومك. قال لها طب وما ضربتيش للباقيين؟ قالت له ايه؟
0: هم
1: تابني،
0: مش عيال.
1: هم مش عيالي. عشان كده انا عايز اقول ان انا لما بضرب انا مهتم بالولد. وعلى فكرة الضرب مش كل حاجة في العقاب، على فكرة، وفي فرق بين العقاب والتأديب. يعني إذا هنتكلم في الموضوع ده
0: ما
1: لسه،
0: هنيجي
1: ففي
0: القصة
1: فرق
0: دي.
1: بين العقاب والتأديب كبير. أنا لما أنا بأدب أو بعاقب، هدفي إن الولد ده يبقى كويس في يوم من الأيام.
0: كويس، أنا عايز أخد بقى الفكرة دي كده وأحاول أطبقها على علاقتنا بربنا. يعني طبعا الأبوة أو فكرة بابا دي من أكبر النماذج أو الأمثلة اللي بيستخدمها الكتاب وكلمة ربنا عشان تعلمنا عن ربنا، إنه أبانا الذي في السماوات، ربنا هو أبونا. لو طبقنا المبدأ ده، الولد في أول الفيلم بقى بيقول كفاية بقى، هو انت مفيش عندك حد غيري؟ مرات بنحس ان ربنا بيأدب ومتقل ايده علينا.
2: كفاية بقى حرام، هو مفيش غيري ولا ايه؟

0: سايب الكل ونازل فيها تلطيش ليه؟ وانا عملت ايه يعني؟ ما انا بعمل زي ما كل الناس بتعمل. انا بعد كده مش هتكلم معاك، انا هدور على اي حد غيرك اتكلم معاه.
1: ليه يعني؟ ليه؟
2: ليه ربنا بيعمل كده؟ ولا ليه انا بحس كده؟
1: لا، ليه ربنا بيعمل كده؟ ليه مرات بيبقى ده سؤالنا، ليه يا رب بتعمل كده؟
2: لانه ابويا، وزي ما انا عايز اربي ابني احسن تربيه هو بيربي ولاده احسن تربيه.
1: ولو سابني اعمل اللي انا عايزه، ولو دلعني هيحصل ايه يعني؟ هخسر ايه؟
2: هيحصل ان انا هبقى مشتت، انا مش عارف الصح من الغلط، انا مش عارف، انا ماليش قوانين بتحكمني.
1: مدلل يعني؟ ما
2: متدلع، مش مدلل، مدلل دي كلمه شيك، انا متدلع وهبقى فسدان. فلازم في وقت من الاوقات لازم ابقى باصص لربنا، مش بس الحنين، مش لازم ابص لربنا تبان ان هو بابا نويل اللي هو لما ابقى مزنوق في امتحان وحياتك يا رب نجحني، ولما ابقى مزنوق وحد عيان اشفي لي دون، لكن لازم كمان ابص لربنا انه ده اب بيهتم بولاده، لازم يعاقبهم في وقت من الاوقات ويدللهم في وقت من الاوقات.
1: طيب السؤال بقى، هل كل ظرف صعب بعدي فيه هو تأديب من ربنا؟
2: النقطه دي بصراحه حساسه قوي. هادي، اعرف ولد صاحبي هيموت يهاجر امريكا، هيموت، دخل السفاره 7 مرات وكل مره ياخد ريفيوز، لحد لما في وقت من الاوقات سأل ربنا قال يا رب هو انت مش عايزنا نسافر؟
1: ممكن.
2: سؤال انت رب مش عايزنا نسافر؟ اذا انت ماشي في سكتك حياتك، في سكه حياتك وقت طويل قوي، وفي حاجه بتحصل ريجولرلي باستمرار عماله تحصل وانت مش فاهم هي بتحصل ليه، خلي بالك، لان انت مش عارف لو سافرت يا فلان الفلاني يلي بتاخد ريفيوز 7 مرات، انت مش عارف لو سافرت ايه اللي هيحصل لك هناك. اعرف ناس كتيره قوي سافرت وعفرت وضربت باسبورات وسافرت وضاعت هي وعيالها.
1: فمش بالضروره اعتبر ان ده تاديب، ممكن دي سكه ربنا بيقفلها لهدف ما.
2: الهدف انا مش شايفها.
1: طيب لو انا على طول بقى شايفها مظلمه زي الاخ اللي في اول الفيلم ده بيقول كفايه يعني، هو مفيش غيري يعني، على طول على طول حاسس ان ايد ربنا تقيله وبيأدبني، هل ده لان انا عملت حاجه غلط يعني؟ يعني هل ربنا لما بيأدب هل كلمه تأديب موازيه لعقاب زي ما كنت عايز تقول من شويه او بتقارن من شويه؟ هل تأديب معناها عقاب؟ انا عملت حاجه غلط فعشان كده ربنا بيأدبني؟
2: في قانون في الكتاب واضح قوي، الذي يحب الرب او من يحب الرب يعمل ايه؟
1: يؤدبه.
2: اللي ربنا بيحبه بيأدبه. انا النهارده كراعي عندي 3-4 خرفان،

0: وسائل في التحكم فيها. اللي يفهم في فن الرعي هيقول لك انه الراعي تملي معاه عصايه ومعاه عكاز. الفرق بين العصايه والعكاز ان انا العصايه بخبط بيها، بخبط بيها لان هم عارفين الصوت ده في الوقت ده، وانا بعمل ايه، انا بعاقب ولا بأدب، انا برشد. لكن في وقت من الاوقات لما يبقى الخروف رايح في سكه هو مش دريان بيها، في وقت من الاوقات لازم ان انا اروح على الفروه كده خبطه خبطتين، اعرف ان انا هنا، اعرف ان ده الطريق. وفي وقت تاني لو هيقع لازم العكاز اروح جايبه من رقبته او من رجليه.
1: طيب يعني اللي انت بتقوله ده كله انا برشده، انا بخبط، انا بشده عشان ارجعه، لكن انا حاسس ان انت بتقول اكتر احنا ربنا ممكن يأدبنا، بس مفيش ولا حاجة في اللي انت قلتها دي، لا انت عملت طب تعالى خد بقى، يعني مفيش عقاب، في تأديب.
0: اولا ربنا مش بيعاقب ولاده، ما فيش المفهوم ده عند ربنا. ربنا ما بيعاقبش ولاده ولا بينتقم من ولاده، لكن ربنا بيأدب وبيرشد ولاده. ما شفناش حاجة في الكتاب المقدس بيقول من يحب الرب ينتقم منه، او من يحب الرب يعذبه، لكن شفنا من يحب الرب يؤدبه.
1: يعني التأديب، انت عايز توصل فكرة تانية او انا فاهمها كده، التأديب مش بالضرورة اني عملت حاجة غلط فهو بيأدبني او بيضربني او بيعمل، التأديب هو ببساطة انه بيربيني، يعني
0: تهذيب، تهذيب، تشكيل، توضيب في الصورة بتاعتك.
1: طيب لغاية امتى التأديب بيستمر؟ يعني ربنا ممكن يفضل يأدب فيا كده لفترة متصلة قد ايه؟
0: أنا أقولها بالبلدي، أنت وشطارتك. هي بتتقال كده، أنت وشطارتك. حياتنا مع ربنا هي دي عاملة زي السلالم، أنت بتطلع الدرجة الأولى، ما ينفعش تنط للتالتة من الأولى، لازم واحد اتنين تلاتة. ربنا ساعات بيفضل يضغط عليك يضغط عليك يضغط عليك علشان يشكل منك حاجة كويسة، ويفضل يضغط عليك لما تتعلم الدرس، ولو ما تعلمتش الدرس بتفضل واقف في نفس الخطوة. عشان كده تلاقي ناس لسه عارفة ربنا قريب وتلاقيها قفزت قفزات كبيرة جدا، وناس تانية تعرف ربنا من سنين ولسه بيتكلم في الشهوة ومش عارفة اقعد قدام ربنا واصلي ومش فاهم ربنا يقصد ايه. انت وشطارتك.
2: كفاية بقى حرام، هو مفيش غيري ولا ايه؟

0: سايب الكل ونازل فيها تلطيش ليه؟ وانا عملت ايه يعني؟ ما انا بعمل زي ما كل الناس بتعمل. انا بعد كده مش هتكلم معاك، انا هدور على اي حد غيرك اتكلم معاه.
1: اهدى حبيب، بيكلم مين؟ ده محدش معاه، هو الواد اتجنن ولا ايه؟ حبيب
0: مين؟
1: انا تيتا يا حبيب، افتح يا حبيب.
0: لا ادخلي يا تيتا.
1: ايه بقى؟ في ايه يا حبيبي؟ مالك؟
0: مفيش حاجة يا تيتا، انا كويس.
1: كويس ازاي؟ ده انا سامعة صوت زعيق وخبط ورزق، في ايه؟
0: هو انا كان صوتي عالي قوي كده؟
1: عالي؟ وانهي عالي؟ ده صوتك يا ابني سمع البلد كلها. مالك؟ فيك ايه؟ تخبي على تيتا يا حبيب؟
0: انا كنت بتكلم مع ربنا.
1: بتصلي؟
0: لا، كنت بتخانق.
1: بتخانق؟ بتتخانق ليه يا حبيبي؟ مالك يا حبيبي؟ فيك ايه يا بابا؟
0: انا زعلان من ربنا قوي يا ستي. حاسس انه ماسك عصايه ونازل فيها ضرب وتلطيش، كأن مفيش حد في الدنيا غيري.
1: قولي يا حبيبي، ما تقولش ان هو مهتم بيك وبيحبك.
0: مهتم بيا ازاي؟ في حد يهتم بحد يحب ان هو يتألم ويخرج من موقف يقع في موقف تاني؟
1: طيب يبقى اكيد بقى انت اللي مش بتتعلم ومنشف دماغك دي ومش بتسمع له.
0: كلام ايه ده بس يا ستي؟
1: زمان يا حبيب لما كان باباك لسه صغير كان شقي شقاوة، ما كانش بيسمع الكلام خالص.

0: كده؟ ايه اللي وسخ هدومك كده؟
1: ما هو
0: ايه ما هو. الهدوم دي لسه مغسوله، حرام عليك، ايه اللي وسخها كده؟ رد عليا بسرعه.
1: بس انا كنت بلعب مع اصحابي فهمي وفخري وفوزي.
0: انا مش 100 مره اقول الولاد دول ما تلعبش معاهم، دول ولاد مش كويسين، مفهوم؟
1: ما هو ايه
0: اخر مره اياك ترجع لي بعد كده موسخ هدومك ولاعب في الشارع، وكمان اياك تلعب مع الولاد دول، انت فاهم؟
1: فاهم.
2: معقوله بابا كان شقي ولا باين عليه؟ طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ بطل شقاوه؟
0: بالعكس، دي شقاوته زادت اكتر، وميت مره اقول له ما توسخش هدومك، ما تلعبش مع اصحابك في الشارع، وده ابدا مفيش فايده في شقاوته.
2: وبعد كده ايه اللي حصل؟
1: اعمل انا ايه دلوقتي؟ هدومي اتبهدلت، اروح ازاي؟
3: ما تخافش، جمد قلبك وخليك راجل.
4: ايوه جمد قلبك وخليك راجل،
1: واحنا كمان هنيجي معاك عشان لو حصل لك حاجه نحامي عنك.
4: ايوه احنا هنيجي معاك عشان نقدر نحامي عنك لو حصل لك حاجه.
1: بجد يا فوزي؟
4: بجد يا فوزي؟
1: ايوه طبعا هنيجي معاك، امال احنا اصحاب كده وخلاص.

أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. ربي يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن ربي يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

وكانت إستير تنال نعمة في عيني كل من يراها. إستير كانت موقفها صعبة قوي لما مردخاي قال لها إنه الملك أصدر أمر إنه يبيد كل شعبها، بس كان عندها حكمة غير عادية إن هي تقود شعبها. طلبت منهم إن هم يصوموا ويصلوا لها عشان ربنا يديلها نعمة في عين الملك، وده فعلا اللي حصل وأنقذت شعبها. كل واحدة فينا في مكان شغلها أو في عيلتها في المنصب اللي هي بتتولاه، اعرفي إن ربنا سمح إن أنت تكوني موجودة في المكان ده لسبب. كوني عندك الشجاعة إن هو يستخدمك وسط المكان ده بحكمة وبنعمة غير عادية، لأنه عايز يوسع بيكي ملكوته. اعرفي إنه عايز يستخدمك ليكي وللناس اللي حواليكي، زي إستير بالضبط اللي أنقذت شعب كامل بسبب حكمتها وبسبب إن هي استغلت الفرصة اللي ربنا فتحها لها. أصلي من كل قلبي إن كل واحدة فينا تشوف نظرة الله ليها وتعيش دعوته لحياتها.

صديقة مقربة لي اسمها باث كلارك، كاتبة معروفة عالميا في الأوساط المسيحية. أحد تخصصاتها كتابة قصص حياة ناس مؤثرين، وبعض كتبها لاقت نجاح كبير جدا وانتشار واسع. فكتير بتحكي لي على الناس اللي قابلتهم وكتبت عنهم. من فترة شاركتني بسيرة ذاتية كانت بتكتبها، كانت قصة فتاة شابة اسمها كيتي. كيتي كانت فتاة مراهقة عايشة حياة عادية جدا في الغرب. أهلها كانوا أغنياء إلى حد ما، فتعلمت كويس وعاشت مرفهة، بتتمتع بأصحابها ومدرستها وبيتها وعربيتها السبور. لما كان عندها 12 أو 13 سنة، كيتي قررت أنها تتبع المسيح وتسلمه حياتها. مع نموها ونضجها وجدت أنها مهتمة أكتر وأكتر بتعاليمه. قالت كل ما عرفت يسوع أكتر، كل ما ازداد اهتمامي بإني أعيش حياة ليها معنى، وكل ما قل اهتمامي وشغفي بالحياة المرفهة اللي أنا عايشاها. عشان تعيش حياة مهدفة أكتر، قررت كيتي في الأول أنها تعمل مغامرة. قالت بعد ما خلصت دراستي الثانوية، قررت أني أخذ سنة أجازة قبل ما أدخل الجامعة، وكرس الوقت ده للخدمة والعمل التطوعي. قررت أنها تمضي السنة دي كمدرسة حضانة في ملجأ في أوغندا. أهلها ما حبوش الفكرة دي خالص، لكن في النهاية رضخوا لإرادتها وسافرت كيتي مع خدمة مسيحية لأوغندا. قالت في نفسها السنة دي هتكون كفاية إنها تشبع الرغبة الملحة جوه قلبي إني أعمل حاجة لها معنى بحياتي، بعد كده أقدر أرجع وأدخل الجامعة وأتجوز وأجيب عيال وأشتغل إلى آخره. لما سافرت أوغندا في عام 2007، كيتي كان عندها 19 سنة. عاشت واشتغلت في القرية هناك وحبت كل دقيقة. قبل ما السنة بتاعتها تنتهي، في يوم وهي مروحة لقيت 3 بنات صغيرين تعرفهم، كانوا عايشين تحت أنقاض بيت مهدوم بعد ما مات أهلهم في حادث سقوط البيت. قررت إنها مش هتقدر تسيبهم هناك، فأخدتهم لبيتها كحل مؤقت لغاية لما يشوفوا يقدروا يعملوا لهم إيه. في تالت يوم وهما معاها في البيت، أصغر أخت فيهم ابتدت تنادي كيتي وتقول لها يا ماما. عرفت كيتي يومها ان دي نقطة تحول في حياتها، ان احتوائها للبنات دول جزء من خطة ربنا لحياتها. وابتدت تاخد بنات تانيين ملهمش مأوى عشان يعيشوا معاها. النهاردة عندها 14 بنت، هي الام الوحيدة ليهم، وهتتبناهم رسميا اول ما تتم 25 سنة حسب قانون البلد. الى جانب كده، كيتي أسست هيئة خيرية صغيرة بتساعد مئات الأطفال في قريتها إن هم يتعلموا، وكمان بتساعد الأمهات إن هم يلاقوا شغل عشان يصرفوا على أسرهم. ما زالت عايشة وسطهم، وبتقسم وقتها ما بين تعليم بناتها هي والأعمال الإدارية للهيئة بتاعتها.

اكتشفت انها عايزه الحياه دي في اوغندا اكتر من حياتها المرفهه في امريكا. فضلت تكون ام في اوغندا عن انها تتمتع بدراسه جامعيه وزوج وبيت حلو ولبس شيك وعربيه سبور. كيتي قالت: انا اكتشفت من خلال تجربتي دي اني مش هغير العالم، مفيش حد يقدر يغير العالم غير يسوع، لكن انا اقدر اخلق فرصه للتغيير في حياه شخص او اتنين او تلاته.

أقدر أغير الواقع للأربعتاشر بنت بتوعي وللأمهات والأطفال في قريتي. أوعوا تفتكروا إني شجاعة أو قوية أو حتى شاطرة في اللي أنا بعمله. أنا مجرد بني آدم اتعلمت إن ربنا بيوصينا نحب الآخرين زي ما بنحب نفسنا، وبسبب كده لقيت طريقة أحب وأساعد بيها الناس اللي قابلتهم على الطريق. بركة حياتي هي إني اكتشفت الشيء اللي أنا شغوفة بيه، الحلم اللي ربنا حطه في قلبي والنهاردة بعيشه. صديقتي باث اللي كتبت الكتاب عن حياة كيتي قالت لي وأنا بكتب عنها وعن ناس زيها كان ليهم تأثير كبير على المجتمع، تيقنت إن في ناس عايزين حياتهم تفرق، والناس دول دايماً بيدوروا على الابتسامة الواحدة، على الفرصة إن هم يطعموا طفل واحد، يعلموا ذهن واحد، يداووا جرح واحد. هدفهم مش تغيير العالم كله مرة واحدة، بل بالعكس عندهم قناعة غريبة بالتغييرات الصغيرة. لكن مع الوقت التغييرات الصغيرة دي مع بعضها بتخلق تغيير في قرية بأكملها أو مدينة أو حتى وطن بحاله. بث قالت لي طبعا بيمر على ناس زي كيتي أيام صعبة ومحبطة، لكنهم عمرهم ما بيستسلموا أو بيوقفوا. بالرغم من إنجازاتهم حياتهم اليومية طبيعية جدا وساعات بتكون نمطية ومملة. هدفهم مش تقديم دروس كبيرة لمجتمع عريض، لكن تعليم طفل واحد، سيدة واحدة أو رجل واحد دروس صغيرة تبدل حياتهم بالتدريج. التغييرات الصغيرة والتدريجية دي حاجة عمر ما الجرايد بتكتب عنها ولا برامج التوك شو بتناقشها. ممكن محدش يعرف عنها، لكن بيستمروا في المشوار لأن هم ما يقدروش يغيروا نزعة العطاء والمثابرة اللي جواهم. كل حد مننا يقدر يعيش بنفس الطريقة. مش شرط تكون ناس بيتكتب عن حياتهم كتب زي كيتي، لكن نقدر نعيش حياتنا واحنا بنساعد ناس احنا بس اللي نقدر نوصل لهم. كيتي عايشة لتحقيق غرض الله لحياتها، عايزة تكون جزء من القصة، من الحكاية اللي ربنا بيكتبها النهاردة عن أوغندا. ربنا بيكتب حكاية عن مجتمعك وعن بلدك انت كمان، بيكتب قصة عن عمله ورؤيته لمصر والليبيا والعراق وسوريا والأردن، بيغير حياة ناس وبيبدل الظروف وبيصنع التغيير. أنا وإنت النهاردة نقدر نختار إننا نكون جزء من قصة التحول والبنى اللي هو بيكتبها. عشان ندخل في نسيج عمله لازم نكون مستعدين إن إحنا نساعد شخص وتاني وتالت. ممكن نركز النهاردة على حاجة واحدة نقدر نعملها هتفرق في حياة شخص آخر مهما كان الفرق ده صغير. هو ده طريق العظماء، هو ده أسلوب الناس اللي بيغيروا العالم وبيكتبوا التاريخ. أنا وإنت وإنتي نقدر النهاردة إننا نختار نفس السكة، وخطوة مع خطوة نبدل الظروف حوالينا ونخلق فرصة لتغيير أسرنا ومجتمعنا وبلادنا ويمكن العالم كله.

0: لو بطلنا نحلم نموت، صح قوي الكلام ده. تخيلي لما تفتحي عينيكي كل يوم الصبح ويجي في بالك السؤال ده، هو أنا النهاردة صحيت ليه؟ أو يا اليوم ده هيبقى شبه امبارح كده، إيه لازمته؟ طيب دايرة من الروتين الممل. لو مفيش حاجة بتحلمي بيها نفسك إنها تتحقق وتصحي عشانها وتكملي كل يوم لغاية ما تشوفيها بتتحقق فعلا، قد إيه الحياة هتبقى شبه مستحيلة. عشان كده أنا بشجعك النهاردة قوي، كل واحدة، كل بنت وكل ست، اوعي تسمحي لنفسك تعيشي بدون حلم. تحاربي وتتعبي عشان توصلي له، أياً كان صغير أو كبير، مش مهم حجمه، المهم إنه حلمك أنتي اللي بيدفعك إنك تجددي طاقتك كل يوم وتستحضري أمل جديد إن النهاردة هيقرب ولو خطوة من تحقيق حلمي. ما تسمحيش لخبرات في الماضي فاشلة أو تحديات في المستقبل صعبة أو حتى ناس أو ظروف حاضرة تقولك مش هتوصلي، ما تحاوليش، مش هتقدري. في الكتاب المقدس في التكوين نقرأ عن قصة يوسف اللي حسدوه اخواته ورموه في البير، وقالوا لما شافوه هوذا صاحب الأحلام هلما نقتله. ورغم كل شيء أليم من ترك وخيانة الأحباء وقيود السجن بعد ظلم وافتراء امرأة فوتيفار لي، إلا إنه فضل واثق في إلهه، متمسك بيه وعنده رجاء إنه هينجيه، وإلهه لم يخزله. يقول الكتاب المقدس كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، ووجد نفسه يوسف الرجل الأمين لإلهه المتكل عليه وكل الظروف ضده، هو الرجل التاني بعد فرعون على كل أرض مصر، وتحققت كل الأحلام اللي بدت في وقت من الأوقات مجرد أوهام. تعالوا نصلي. يا رب أنا باجي مع أخواتي النهاردة وبنحط عندك كل أحلامنا وأملنا، بنقولك يا رب كتير قوي بنحس إن إحنا أصغر من تحقيق أي حاجة وبنبقى زي الجراد في أعين أنفسنا. ادينا النهاردة نشوف روحنا بعينيك ونشوف إنك أنت قد إيه الأعظم والأمجد، القائم والكائن على الكل، مصدق فينا. أنت اللي خلقتنا وكونتنا وعندك لكل واحدة قصد وأمور مجيدة نفسك إنها تشوفها في حياتها. جدد قوانا يا رب، نور لينا الطريق، شجع نفسياتنا الهشة وفرح قلوبنا بأعمال رحمتك وعظائمك التي لا تحد ولا تستقصى. وعارفين ومصدقين إنك أمس واليوم وإلى الأبد تصنع حسب كمال قلبك وحسب صلاحك لينا كل ما هو الخير حياتنا وأيامنا، والمجد اسمك. في اسم يسوع بصلي، أمين.
1: أكتر حاجة بذكرها عن طفولتي هي إن كان عندنا مكتبة كبيرة، وكان بابايا بيجيب كتب معقدة خالص، حاجات كده، هو كتب روحية أكتر، وكان يقعد يقرأ. أنا طبعاً كنت طفلة ما كنتش بفهم أي شيء، بس كنت اللي أنا بعمله من كتر ما بشوفه بيعمل كده كنت بجيب أنا كمان كتب وأقعد جنبه أقرأ. ما كنتش بفهم ولا

كلمة، لكن ما كنتش أعرف إنه دوت خلق جوايا إن أنا أحب القراية، وده اتطور بعد كده إن أنا أحب الكتابة وأكتب. دلوقتي أنا بكتب في أكبر جورنال في مصر، يعني على الأقل جريدة الأهرام. ما كنتش أعرف إن ده ممكن يكون يعني بداية صغيرة، يعني إن أنا أوصل لكده. مع كل مرحلة عمرية ابتديت أقرأ في المجالات المختلفة، وده ساعدني كتير جدا، لأنه لما بتنشغلي تكبري تمسكي حاجات كتيرة ما بيبقاش عندك الوقت القديم من انت تقعدي تقري، فده ساعدني كتير انه عمل تخزين للحاجات اللي كانت قبل كده. يعني انا كنت يعني طول الوقت عارفة ان انا هكتب، بس ما كنتش لسه بدأت يعني ان انا اكتب، لكن في يعني كان في قناعة جوايا ان انا في يوم من الايام هبقى كاتبة وهعرف اكتب. بس ايه المحفز؟ ايه معرفش، ما كنتش لسه بدأت. دخلت كلية الاداب قسم الاعلام على امل ان انا اعيد الثانوية العامة، وحصلت يعني حاجات كتيرة في أول السنة زي يعني بتشجعني إن أنا أكمل في كلية الأداب. أنا ما كنتش مبسوطة في الأول لأنه مش ده اللي أنا كنت عايزاه، لكن بعد كده فهمت وأدركت إنه ده كان أفضل اختيار. يعني طبعاً أنت في الطريق بتواجهي كم معوقات غير طبيعي، وارد بتواجه اضطهادات كتيرة. ممكن يبقى في حد يقولك خلي بالك ان انت حتى لو طلعتي من الاوائل ومش هتتعيني، خلي بالك ان انت ممكن صريح كده، لكن ممكن في نفس الوقت ان الله الانسان يظن نفسه ان هو يعني متحكم، وممكن في لحظة الله يزيله من المشهد. بابايا كان تعبان وعيان وهو على سرير المرض قبل ما يموت بيوم تقريبا او حاجة، كنت بدأ اتحضر الماجستير، بس كانت وصيته ليا قال لي انت لازم تكملي الدراسات العليا، ورغم اني يعني ما كنتش متحمسة قوي، لكن هو قال لي لا لازم تكملي ولازم تعملي الدكتوراه وكده. ربنا عطاني بقى معونة ان انا انجزتها بسرعة وخلصتها، وبعدين فوجئت بانهم عم بيمضوا لي عقد، بس المكان الفاضي كان كان الميعاد بتاع المناقشة حصولي على الدرجة، انت هو ده اللي اتساب فاضي لغاية لما اناقش. وهي قالت لي احنا الانسان مش بيصنعه المكان اللي نشأ فيه، لان انا جاية من المنيا يعني مش من القاهرة، ولا التعليم اللي اتعلمه، الانسان بيصنع نفسه بنفسه، واحنا يسعدنا ويشرفنا انك تكوني موجودة معنا. الحقيقة انا كنت مصدومة، كنتش متوقعة، لكن الله اكرمني لاني يعني صدقته طول يعني فترة الماجستير والدكتوراه، وما كنتش عارفة ايه يعني يعني لو كان ده ما كانش هيبقى اختيار الاول، لكن لاني صدقت ربنا اكرمني. بعديها بوقت بعد كذا سنة نزل إعلان في جامعة حكومية، وكانت هتبقى دي تاني كلية إعلام هيتم افتتاحها على مستوى الجمهورية، فما كنتش قلت يعني ما أنا كويسة ويعني مبسوطة في الأماكن اللي أنا فيها، بس حسيت يعني طبعاً تشجيع مامتي بطول الطريق قالت لي لا أنا لو مكانك أشجعك إنك تروحي تحطي ورقك واللي الله عايزه هيختاره. ولقيت تليفون جاي لي وبيقول لي انت عندك مقابله للاعلان اللي انت كنت قدمتي فيه. الحقيقه ان التليفون اللي جالي كان من شخص من اكتر الاشخاص المعاندين ليا في تاريخ حياتي، لكن الله ارغمه ان هو اللي يكون وقتها موجود وهو اللي بلغني ان انت جالك اعلان. قبلت وتعينت في تاني كلية إعلام على مستوى الجمهورية، واتدرجت بقى في المناصب من رئيس قسم العلاقات العامة، وبعد كده مسكت وكيل كلية لشؤون التعليم والطلاب، وبعد كده وكيل كلية للدراسات العليا. فوجئت بتليفون من رئيس الجامعة بيقول يلا أنا طلعت لك القرار. قلت له دكتور قرار إيه؟ قال قرار مستشار الإعلام. قلت له دكتور بس إحنا ما كناش متفقين دلوقتي، وأنا كنت مرشحة حد من زملائي هو اللي يقوم بالمهمة دي. قال لي لا يلا القرار جاهز وابدأ يشتغلي. ومسكت مستشار إعلامي للجامعة كلها. كل إنسان ليه دعوة مختلفة عن التاني. لو لقيتي إن أهلك مشجعينك فاعتبري إن دي نعمة كبيرة جدا. ده حصل معايا إنه أهلي كانوا بيدفعوني بقوة. لو لقيتي إن أهلك مش مشجعينك بس ربنا دعيكي لكده، أنت لازم تصلي وربنا بقى يعني يدفعك أو يقودك بالطريقة اللي أنت تتحركي بيها.

Även ebedien. I Sefer Yeshaya. وهنا الأب الأبدي بيكلمنا، مش بناحية العاطفة الجياشة اللي يخلي إن إحنا أولاده يعني عبارة عن طريق سهل جدا ومفروش بالورود. طريقنا احنا في الدنيا هنا، كل واحد انسان اتوجد في الدنيا يحب يكون طريقه سهل وحلو وكل يوم وردة وكل يوم مكافأة، وبنفرح بالمثلا التخرج بتاع اولادنا نفرح طبعا جدا، والخطوبة والزواج والخلفة وكل حاجة نفرح بيها حسب ما الرب يعطي الانسان يعني. وأم ابني زبدي لما شافت المسيح، وطبعا ما فيش حد زي المسيح في الوجود مستحيل يعني، في الآيات والمعجزات والقدرات فطمعت في مركز سماوي لأولادها، هي مش عايزة حاجة لنفسها. واحتمال مش مايدة قوي في الكتاب ان هم قالوا لها يا ماما احنا عايزين كده، تعالي انت معانا يعني تعالي انت توسطي لنا عند الرب. وفي تقليد بيقول مش كتاب فاحنا مش معتمدين عليه قوي، لكن في قرابه بين ابني زبدي والمسيح، غالبا ام ابني زبدي يبقى خالته، غالبا ده تقليد مش كتابي، ما تقالش خالته يعني، في قرابه بين هي عيلة واحدة يعني، عشان كده وافقت تروح معهم. ده صح أو غلط؟ احنا لا نؤمن بالتقليد، نؤمن بكلمة الله فقط لأن هي الثابتة الفعالة. فاللي حصل إيه بقى؟ بصراحة اللي حصل يعني، أنا لو كنت واحد من الثلاثة دول، يوحنا يعقوب يوحنا يا أم ابني زبدي، أنا مش هكون مبسوط برد فعل المسيح، ما استجابليش حاجة. ده قال لي أنت مش فاهم حاجة، خبر أبيض وبيتكلم جد، أنا مش فاهم إيه، ده أنا فاهم كل حاجة، ده أنا معاك، واحد في حضنك والتاني اخو اللي في حضنك وايه، والتلاته هما التلاته الكبار في في في في فريق التلاميذ. والكلام اللي قاله المسيح الحقيقه صعب جدا فهمه ولغايه دلوقتي، الا بقى للايه؟ للي عايز يفهم لان الكلام صعب جدا يتفهم وفهمه صعب. ايه الموضوع؟

شهوة من أم ابني زبدي أو من ابني زبدي مش عايزين المسيح، لأنه متأكدين أنه هو المسيح الحقيقي اللي هو راح يملك على السماء كلها، السماء والأرض كله، فعايزين يكونوا أقرب ناس لي. طبعا شهوة ممتازة، شهوة ممتازة. فقالوا مين هيقدر يدينا الشهوة دي؟ مفيش غير المسيح، وده حبيبنا، ده حنا في حضن. فلقوا أنه هو الطريق سهل خالص وسهل جدا الوصول لهذه الشهوة وهذا الامتياز العظيم. حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيء. يعني طلبت منه شيء؟ ما قلتيش أنت عايزة. لا، ما أنا عايزة إيه برضو أجس النبض. فما قالتلوش عايزة إيه، قالتله عايزة حاجة، شيئا، طلبت شيئا، عايزة شيء، أريد بالبلد كده حاجة يعني. فقال لها ماذا تريدين؟ فقالتها له على طول. قالت له قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. وأفتكر لشهوة أي مؤمن في العالم، محجوزة؟ لا مش محجوزة. مش محجوزة طبعا، الكنائس التقليدية مش ماشية حسب المسيح، فهي حجزتها خلاص. الجماعة الأرثوذكس حجزوها، معرفش الكاثوليك حجزوها لمين، لكن الأرثوذكس حجزوها خلاص. ما فيش ليك واحد منكم فيكم وفيا وأنا معاكم ليه نصيب إطلاقا في كده، محجوزة. حجزوها لمين؟ حجزوها لمريم عن يمينه ويوحنا المعمدان عن يساره. ليه؟ لأن مريم باعتبارها أمه لازم تكون عن يمينه، ويوحنا المعمدان الأعظم ورديم من النساء كلمة قالت المسيح يبقى عن يساره. ما تحجزتش. ليه؟ لأن المسيح مالوش سلطان يحجزها. إيه ده؟ أيوة هنشوف هنا، أيوة مالناش دعوة، أنا بتكلم بفسر كده، مالوش سلطان يحجزها. ده إيه ده؟ نشوف بقى الكلام اللي خض بقى. قالت قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوته. أول حاجة أجابها، فأجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان. أنتوا نايمين على روحكم، أنتوا مش عارفين عايزين إيه ومش عارفين بتطلبوا إيه، أنتوا بتخرفوا. ده طبعا المسيح مؤدب ما قالش كده يعني، بس هو فعلا معناها ما انت مش عارف بتقول ايه، مش عارف بتقول ايه. وبعدين قال لهم السكه للحصول على هذا المركز، اليمين واليسار. اتستطيعان، ودي اهم حته عندنا احنا في دراستنا النهارده، اتستطيعان ان تشرب الكاس التي سوف أشربه أنا، ولسه ما شربهاش، كأس في الصليب، التي سوف أشربه أنا. يبقى أولا في كأس اشربها، وأن تصطبغا، وفي صبغة، صبغة يعني معمودية، يعني في تشبه، يعني في التصاق، يعني في تكامل بينك وبين المسيح، يعني أنت كده والمسيح معجونين في حتة واحدة، معمودية واحدة، غطست غطسة واحدة. معمود صبغة يعني معمودية، يعني غطسنا مع المسيح في معموديته. ايه معموديته دي؟ في سلوكه بينه وبين الآب، اي اكملنا مشيئة الآب في حياتنا. وان تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بها انا. قال له نستطيع. لا مش بالكلام، ده هنعرفه في اخر الايام، مش بالكلام. عشان كده مش محجوزة الأماكن دي خالص، ولا مكان عن يمين ولا عن يسار، أو مثلا ثاني واحد على يمين، ولا مكان محجوز. كل ده في النهاية حينما يأخذ كل واحد ما يستحق بحسب عمله. فأول حاجة حكاية

نهاية الأعمال دي مش موجودة خالص. الخلاص بالإيمان، هنا ما بيتكلمش عن الخلاص، هنا بيتكلم عن الأكاليل الأبدية، دي بقى كلها أعمال. أعمال روس البهايم، لاحظوا وديك هنا ولا هنا، اللي هي أعمال الجسد، ما لها ليس لها أي خيمة، هي ما بتقدرش تخلص، يبقى ما تقدرش تكمل الخلاص، إذا كان ما تقدرش تخلص. الخلاص بالإيمان، بالإيمان أنتم مخلصون، بالنعمة أنتم مخلصون، بالإيمان ذلك ليس منكم هو من الله، عطية إلهية، إيمان بالرب تنال العطية. أما بقى المركز السماوي فده بقى رخم، ده ليه شغلانة بقى كبيرة. الإيمان دي حاجة بينك وبين ربنا في القلب كده، تشعر إنك محتاج له جدا وهتموت بغيره ورايح جهنم بغيره، وتصرخ من قلبك ارحمني زي الخاطئ زي العشر، ارحمني اللهم انا الخاطئ خلصت. اما بقى الجهاد، يا ترى امانتك لشركة الطبيعة الالهية قدرها قد ايه؟ فسرها المسيح هنا بالتفسير ده، قال لهم لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان. يعني أتستطيعان هنا، ودي هنا بيمتدحها المسيح، هل تستطيع أن تكون أمينا إلى الموت؟ لستما تعلمان ما تطلبان، لأن ده الموضوع ده مشوار مسؤوليتك أنت الشخصية، أتستطيعان تقدر ولا لأ؟ دي قدرة في حفظ الإيمان وفي طاعة الرب وفي السلوك المسيحي بأقصى درجة. مين يقدر يقدر عليه؟ أكيد، بس حتى لو ما حدش قدر هياخد أول واحد، لو ما حدش وصل للقمة دي أنا متخيل، لكن جايز في واحد لو فيه بالنسبة لنا يبقى يا مريم يا بولس، ويمكن واحد من واحد جبال، لكن ما فيش ده كله مش مذكور في الكتاب، بس دي لتصوير الأمر يعني. فأول حاجة، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها، لسه ما شربهاش، ده بس كأس الصليب التي سوف أشربها أنا، وأنت خلينا في الكأس دلوقتي تشرب الكأس. حصلت حاجة في الصليب كلكم فاكرينها مش كده؟ لما جم يقبضوا على بطرس، مش ده مش لا متأسف مش في الصليب، في جسيماني، حصل حاجة في جسيماني لما جم يهوذا الإسخريوطي وقبلوا وهجم هاجم بقى على المسيح عشان يقبضوا عليه. مين من تلاميذ المسيح فتك كده وقال لك ادافع عنه؟ فاكرينه؟ المتهور، ومش مذكور عليه متهور، لكن مذكور عليه سامحوني ابعد عني يا شيطان، فظيع بطرس فظيع متهور. هو في العلية قال بيتكلم عن ما يعني ما فيش سيف مش حاجة، تعاليم العلية ممتازة جدا، وكان بيتكلم عن سيف الروح وقتها. فرح بطرس قال هو ذا هنا سيفان، قال له كفاية يا عم كفاية، طلعوا بعض مرة، طلعوا مع قاعدين على العلية، في قصدي كان في جسيماني، وبعدين طلعوا، لا كان في العلية وراحوا الجسيماني، طلعوا الجسيماني. أتستطيعان أن تشرب الكأس؟ في بستان جثيماني الرب قال لبطرس إيه لما قال له ضع سيفك في الغمد؟ قال له إيه بعديها؟ أكيد حافظينها، ها؟ بس أنا وداني عجوز دلوقتي، أنا 80 يا ماما. قال له الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟

ايدي. طبعا بطرس طبعا هو معذور ما كانش يوم 50 جيفه مش فاهم حاجه خالص. انا طبعا بطرس الرسول وقال عليه اول رسول لان مش بـ مش بـ مش بهينه، لا مش طبعا عايزينه ازاي، بس الفكره مش عايز ايه ما تكون في مسافه بيني وبين المسيح زي اللي بين بطرس والمسيح، مش فاهمه خالص. لغايه لما قال له اذهب عني يا شيطان، خلي المسافه بين اي واحد فينا وبين المسيح قريبه قوي، يفهم كده. اما اللبيب فبالاشاره يفهم، مش لازم حتى كلام، يفهم بسرعه كده. ايه معنى الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها وهنستفيد انا منها ايه؟ بنعيش ارادة الرب ولا نعيش نلطش في ربنا؟ الكأس في هناك في جسيماني، الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها. ونلاحظ طبعا تقول لكم بتدرسوا الكتاب اكثر مني 100 مره، انا خلاص بدرس بس على قدي. اليوم الاخير اللي فيه الصلب اللي هو يوم الجمعه يعني، كان المسيح بيجري لاورشليم لدرجه اجتاز بلد عشان ما تعطلوش، لو دخل هناك يتعطل عن يوصل في المواعيد اللي هي المحدده عشان التناول والجلسه في جسيماني والجلسه في العليه وبعدين جثيماني وبعدين القبض. وكان يسرع، يقول لك ايه؟ لا اكثر من يسرع، ثبت وجهه للاتجاه وللاتصال وللسير الى اورشليم، ثبت وجهه هو كده بس. ليه؟ لاشرب الكاس التي اعطاني اياها الاب. الكاس جه معاه خلاص. كم واحد بيتذمر في الكاس؟ انا بتذمر اكثر منكم، بس اشكر ربي يعني بحاول لطش نفسي عشان ما اتذمرش. لكن الحقيقه فرق رهيب بين المتذمر على كل شيء، المتذمر على كل شيء الا واحده كسب حاجه، متذمر على كل شيء الا اثنين، وهكذا. اما العكس بقى، شاكرين على ايه؟ وفي كل شيء وفي كل حين. ايه ده؟ ده المسيح. ده المسيح. المسيح والمسامير بتدق فيه. يا أبتاه اغفر له. المسامير بتدق لانهم ايه العله؟ بصراحه يسوع انت مبالغ قوي في العله دي، مش عايز اقول عليك انت مبالغ، بس انا طبعا انت الهي وسيدي وكل حاجه، لا مش مبالغ. ليه؟ انا مصلوب عشان خلاص الناس دي، مش بس هم، كل الناس يعني، بس منهم دول انا مصلوب وشايل خطايا دول، انا مصلوب وخطاياهم شايلها على الصليب علشان يبقى عندهم الخطايا يعني غفر الاثم فضل الايمان فقط، بس تؤمن كده. فانا علاقتي بيهم علاقه حب، مطلوب منكم تؤمنوا، بس تؤمنوا توصلوا الملكوت على طول، تمام، بيدفع بالكامل. ايه الوضع العجيب ده؟ انا الله مش انسان، انت الله. طب ما احنا انسان مش الله. مين قال لك؟ انت كذاب، انت مش فاهم حاجه خالص. احنا صرنا شركاء الطبيعه الالهيه، ينبغي سلوكنا سلوك الهي. من يشتم ما تشتمش عوض، من يلطمك على خدك اليمين حول له الاخر. انت اخذت شركه الطبيعه الالهيه حينما امنت بالمسيح. يا تلمي زي ولاد زبدي. السلوك مهم جدا جدا جدا بعد الايمان. السلوك هو اللي حدد مكانك في السماء، والامانه لله والاقتراب الى الله. ده زمان داود قالها، فاكرين قال ايه؟ ايوب. اما انا

الاقتراب إلى الله حسن عندي. ده مش بس حسن يا داود، ده طلعت الحكاية ده الاقتراب إلى الله ده أوه واو واو. رخر بولس بقى فهمها، وده أكتر فهيم، أكتر فهيم. أنا مبسوط إن اسمي لطيف فهيم عشان بلزق في بولس، بس أنت فهيم قوي، فهيم كلها يعني، فهيم مو عن ما اسمكش فهيم، لكن أتمنى أكون فهيم زيك. ده فهم أمور وعاش حياة يا سيدي، ومع ذلك ربنا ما ادالوش مكان، ادالو اكليل البر لكن مش المكانة الأولى، لا ما ادالش لحد خالص، ادالو اكليل البر. يهبني لي في ذلك اليوم الرب العادل اكليل البر، اكليل بر الرب العادل. يبقى أول حاجة، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها؟ والمسيح في صلاته في جسيماني وقبل جسيماني وعلى الصليب وكله بيشكر على كل شيء في الصليب، مش بس يشكر، أمال إيه تاني أكتر من كده بيشكر وهو مصلوب؟ لا أكتر. أكتر إزاي؟ كناعجة صامتة أمام جازيها، لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا؟ دي الكأس اللي هي الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها، المسيح شربها للآخر. النقطة الأخيرة اللي هي إيه أو الثانية، هم حتتين بس ما فيش تأخيرة، واحدة والثانية، وأن تصطبيغا. إيه تصطبيغا دي؟ دي شاملة خالص. تصطبيغا هي يعني إشارة إلى معمودية المسيح وإحنا نتعمد معه. المعمودية المسيح لما بيعمد يوحنا المعمدان، هو عمده فعلا بعد ما المسيح يعني يوحنا قال لا، أو المسيح هذا الذي ينبغي أن اكتمم كل بر فعمده، فهو عمده حصل إيه؟ حصل الروح القدس مثل حمامة ظهر بهيئة جسمية و وقف على رأس المسيح. الروح القدس حمامة نزل على المسيح، وصوت من السماء يقول هذا هو إيه؟ ابني الحبيب الذي به سررت. طب دي بقى اوعى تقول هالكلام ده علينا، هخرف يا أخي، هخرف وحولنا على المؤمنين. كما سر الآب بالمسيح، ما هنا قالت الصبغة والصبغة دي بالمعمودية دي، كما سر الآب بالمسيح هكذا يرجو المسيح ويبوس رجليك. سامحني عبير سخيف، قول زي ما انت عايز، ان هو كمان يقولها عليك، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ليه؟ لأن هو راس الجسد وإحنا الجسد، هو راس الكنيسة وإحنا الكنيسة، وكما أن المسيح رأسنا، الآب رأس المسيح، وفي السماء سيكون الله الكل في الكل، أي الآب والابن والكنيسة كائن واحد اسمه الله، اسم الآب والعريس والعروسة. ده حتى الآب خد العروسة شوية من العريس، والعريس موافق، خدها فين؟ خدها فوق في السماء خالص، والعريس مستني الفرح،
وشافها يوحنا الحبيب في سفر رؤيا.

الكلام ده، وهي نازلة من عند من السماء للفرح، مزينة كعروس مهيئة لرجلها، والعل زينها ربنا، الآب زينها، مزينة من الله ونازلة للعريس. تخيل عريس مزين وعريس مش مزين، ده ايه ده قرف ده؟ روح البسها يا بت، روح زين، ده مش زينة نفسها، ده زينها الآب، زينها الآب لابنه. ده ايه الفرح اللي في السماء ده؟ احنا فين؟ لا مش في الدنيا خالص، خلصت الدنيا، المؤمنين طلعوا فوق للهللويات والتسبيحات والترنيمات وكل النعم. يكون الله الكل في الكل، الله مالئ الكل والكل مالئ الله، نحن ملء الذي يملأ الكل في الكل. التانيين مع الشيطان نفس الحكاية، نفس الحكاية. هذه المسيحية الحقيقية، مش حكاية كلام، حكاية جهاد. وبولس علمنا الكلام ده في آخر حياته، بيتكلم عن تاريخ، وهو يتكلم بكل صدق بكل أمانة عن تاريخ حياته. قد جاهدت الجهاد الحسن، حفظت الإيمان، أكملت السعي، وأخيرا وضع لي غير كتب لي، كتب لي أنا هتكتب هتتم في المستقبل، لا ده أخير، ده مستنيك يا حبيبي، ده مخصوص ليك، ده بتاعك أنت، موضوع لك، محفوظ ليك. وضع لي إكليل البر الذي ذهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أتشربان الكأس التي أشربها؟ أتصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها؟ احترسوا من أي تعليم خارج الإنجيل، هذا فساد والنهاية جهنم النار، نار لا تطفأ، دود لا يموت، ظلمة خارجية، لأن ده مسكن الشيطان مع الناس، أما مسكن الله مع الناس في السماء فوق، مع كل الملحدين المسلمين كل دول، كل الذي لم يؤمن بيسوع المسيح مخلص لي ولم يستمتع بنعمة الإيمان ملوش نصيب في السماء. السماء لسكان السماء، سكان السماء الآب والابن والروح القدس، ورتب الطريق للسماء، ورتب سلم للسماء، ورتب باب للسماء. الطريق أعلى عن نفسه، أنا هو الطريق، السكة للسماء المسيح فقط، لأن هو الفادي، مفدي، اللي يدخل للسماء مفدي، مش كده، مش داخل بخطاياه، ما ينفعش، ما فيش خطايا في السماء هناك. الباب للسماء الفادي، أنا هو الباب. السلم اللي تطلع عليه من هنا لفوق في لحظة، تدخل هنا توصل فوق في نفس اللحظة، خلاص في لحظة. نزل إلى بيته مبررا العشار، اللي هو المسيح برضو، ما فيش غير المسيح، بالرغم من بطاركة المسيح، ما فيش غير المسيح. والإلهنا كل المجد إلى الأبد.

0: أبوك سامع. شيء رائع جدا إن في كل مرة بنسمع التعبير ده، أبوك السماوي سامع لأنات قلبك.
1: نعم.
0: ورب ياخدنا النهاردة مع شخصية رائعة من العهد الجديد، كان ديما بيصلي ويتمخض ويجاهد في صلاته لأجل الآخرين. لكن قبل ما نتكلم عن الشخصية دي، بنرحب بيك عزيزي المشاهد، وبنرحب بالأخت نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة في اسم يسوع.
1: أهلا بك يا سيس.
0: أهلا بيك. النهاردة الرب يقودنا عن شخص اسمه أبي فراس، ذكر في العهد الجديد أبي فراس. اللي مشجعني في الشخصية دي أني كان شخص دوت يقول لك مجاهدا في الصلاة لأجلكم. يا رب ادينا ناس في الزمن ده تكون بتجاهد في الصلاة لأجل المؤمنين في اسم يسوع المسيح. معنى اسم أبي فراس، معنى اسمه حسن المنظر أو الجذاب أو المعزي، لكن اسمع التعبير الأخير دوت في معاني اسمه، المرهم أو البلسم. جميل التعبير ده. يا رب ادينا مؤمنين مرهم وبلسم. يا رب ادينا مؤمنين يكونوا بيتمخضوا ويجاهدوا زي ما بولس كان بيقول لك يا أولاد الذين أتمخض أنا بهم. الله يدينا في معنى من معاني الصلاة إن احنا نكون بنجاهد ونتمخض لأجل الآخرين. من ضمن الحاجات الجميلة في أبي فراس إن هو مؤسس كنائس كولوسي ولوديكية وهيرابوليس. كمان هو كان من ضمن 70 رسول اللي أرسلوا للخدمة للرب في اسم يسوع المسيح. رب يكلمنا النهاردة عن أبي فراس في ثلاثية جميلة، أبي فراس والخدمة من أجل الرب، أبي فراس والجهاد والتمخض لأجل الرب، أبي فراس والطاعة والتضحية للرب. رب النهاردة بيكلمنا عن أبي فراس. أبي فراس كان مقصور مع بولس، أبي فراس اتسجن مع بولس، أبي فراس عمل أمور فائقة للطبيعة لأجل بولس ولأجل الشعب. وأجمل حاجة في أبي فراس إن التعبير اللي اتكتب عنه مجاهدا في الصلاة
1: من أجلنا
0: لأجلنا. الله هيكمل لينا وبينا ويدينا نفوس وناس تكون بتجاهد في الصلاة لأجل الآخرين في اسم يسوع. أمين. فضل
1: زي ما سمعنا مع الأسيس أنه أبي فراس كان بيجاهد في الصلاة. في فرق بين واحد مجرد بيصلي صلاة عادية كده، يا رب اذكر فلان أو اذكر شعبك كده، كلمة بتتقال في النص، هي صلاة والرب طبعا بيسمعها، لكن المستوى الأعمق هو الجهاد في الصلاة زي ما كان الأسيس بيكلمنا دلوقتي. الجهاد في الصلاة دي ما حدش يقدر يعملها، ومش أي حد ممكن يكون بيعيش الحياة دي إلا لما يكون قلب واحد قلبه مثقل بالنفوس وقلبه مليان بمحبة الرب للنفوس. شخص اتنقل له قلب الرب نفسه، فقلب الرب كان بيدور على النفوس مش بيدور على نفسه. الرب بيدور على ناس دلوقتي، أشخاص الأيام ديت فعلا بتخرج وخارجة بره دايرة نفسها ودايرة ذواتها ودايرة احتياجاتها. احنا كتير قوي في الزمن دوت نتيجة الظروف والضغوط كل واحد ملهي ممكن في